ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

نرساة الساهرين. نرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

تحية لكل السادة مستمعينا والمستمعات المتابعين والمتابعات لبرامج إذاعة الجمهورية التونسية، ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مرساة الساهرين. كنت قد بدأت رحلتي معكم في هذه السهرة الليلية في بداية هذه البرمجة الصيفية مصحوبا بزميلتي نجلة عطية. في ذلك الوقت كانت تصوراتي أن أقدم لكم مختارات مما طلعت طيلة هذه السنة وسنوات مضت من مذكرات أشخاص أعتقد أنهم كتبوا أشياء تخصهم قد تكون محفزة ومحركة للعقول، لكن ملاحظين ثلاث من مستمعين الكيسين أشاروا لي أني أذهب بهم إلى الماضي عوض أن أكون معهم مواكبا للحاضر أو مشيرا إلى المستقبل، ولعل فيما كتبوا بدقة وعناية

0: سيكون النغم مصاحبنا في هذه السهرة، ونتمنى أن تكون الاختيارات على انتظارات وأذواق المستمعين والمستمعات المختلفة. عن الوصل سنتحدث قليلا اليوم. وسائل الوصل لم تعد لا الحمام الزاجل ولا الرسائل ولا كذلك نشرات الأخبار المسطرة من قبل الدول المالكة لمصدر هذه النشرة. اليوم هذه الوسائل أصبحت مضمنة في جيب كل من اختار لنفسه برنامجا أو برنامجان يتبع سير مسيرته الفيديوية والخبرية. خبر نسق بعد خبر آخر في اعتقاد منه أنه يقرر ما يشاهد ويقرر كذلك ما يتجاوزه بالضغط على الإصبع نحو الأعلى، في حين أن الأمر مختلف تمام الاختلاف عن ذلك. لكن بعضنا يعتقد دائما أنه لا يمكن الفرار من من هو يسيطر، وأن هذه قدريات تتجاوز حتى عقولنا. إنهم يعتقدون أنها خفيفة.
1: طبل بنت عم دونك رجال عز ودلال طول الحياة

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيديها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها
1: بين المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش

0: بك ما صعب الناس اللي ما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجرة قلم قبل كرزم
1: لا مجروح لا مجروح لا نحس الوجيعة وفيا طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة لا مجروح لا نحس
0: هاي هاي هاي هاي هاي هلا لالي قداش المجروح يدس هاي هاي

0: شتمس
1: قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضاء وما دام ترضين الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.

0: هاي هاي هاي هاي هاي وعيونك قداش تنس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر تعوم.

0: تغزل تغزل بلا مغزل والصوف وزنه بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباع إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاع غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل فوتني تعمل جميل
1: حبيبي حبيبي وتجرح

0: حبيبي
1: حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

0: شيعت عيني الفوق.
1: من جديد رحب بكل مستمعينا ومتابعينا في مرساة الساهرين. كنا نتحدث عن هذه الجهات التي نتوقع أنها مسلطة علينا كالقدر، لا يمكن أن تذهب وتضعف أو أن نتجاوزها، هكذا اعتقد الأجداد فيما يخص الاستعمار، ويعتقد اليوم فيما يخص شركات وبرمجيات ووسائل، وحتى فيما يخص دولا وقوى في العالم. لا يمكن أن تقل عن قدرها، ولا يمكن أن تستدين، ولا يمكن أن تضعف. هي كذلك يا بني، هي قدر قرأناه وتعلمناه منذ نعومة الأظافر، لكن قد يكون المستقبل مختلفا جدا عما توقعه المنجمون أو حتى الدارسون. برمجيات نرى أن خوارزمياتها تسيطر على ذهن من يطالعها، بل على نفسيته وتوجهاته وتوجساته. برمجيات نعتقد أننا أحرار أمامها، في حين أنها تقرر ما سيشاهده جميع من يفتحها في قطر معين أو في دولة وحتى في منطقة محددة دون غيرها من المناطق. برمجيات أصبحت اليوم تصر قبل أن تواصل التثبيت وأن تفتح، على عكس ما برمجت عليه في بدايتها. أصبحت تصر أن تعرف رقم الهاتف تحديدا، سن الولادة، سنتها، يومها، لا لتحدد لك ما تقدم من أشهار، بل حتى من مؤثرين ومفكرين وأصحاب رأي، بل حتى صياغة معينة لموضوع معين، لأنها أصبحت تدرك جيدا كيف تتلقى الخبر وكيف تفكر من خلال ما مكثت تقرأه وأنت تفتحها، أو من خلال ما وضعت عليه إعجابا أو كراهية. فهل هي ستبقى دائما فوق رؤوسنا وليس بإمكاني أن نتصرف ضدها، خاصة وأن الدول القومية أو الوطنية أو المحلية قد تخلت أو ضعفت أو قالت كما قال الناس، كيف لنا بهذه الشركات الكبرى، لا سبيل لنا لمنافستها. لو تذكر هؤلاء وهؤلاءك أن تلك البرمجيات كانت لها أخوة وأبناء عم، كانوا بيننا قريبا قريبا قريبا، لكنها ذهبت بل نسيت. كان قبل ذلك محرك البحث الأشهر كان اسمه على اسم الله سبحانه وتعالى، هكذا كانت الجرأة، وكان الجميع يسبح باسم ذلك البرنامج. كان محرك البحث اسمه يهو، بل سجل أرباحا ومبيعات، وكان فارسا للبورصة الأمريكية ومقصدا لكل باحث عن أي معلومة من أبناء الصقيعة ومختلف أماكن الأرض، وهو اليوم ما ترك مكانه كليا إلى ما أصبح يسمى بالعم جوجل، القادر على الإجابة، بل حتى اليومنا هذا قادر على التفكير. فهذه البرمجيات وخاصة إخبارياتها وما تقدمه لنا قدر علينا، أم بإمكان التجاوز، أم أننا سنغرق أكثر فأكثر بعد أن ظهر لها جيل ذكي من الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحدد تفاصيل كل شخصية وأن يحدث كل منا كمذيع خاص بصوت يختاره وبرنة يريدها وبنسق مطلوب. السؤال لعلك تجد له إجابة مستمع الكريم قبلي وقبل غيرك.

ما زلنا نواصل المشوار معكم في بثنا المباشر إلى انتصاف هذه الليلة. مرحبا بكم إلى مرسات الساهرين. الليلة نتحدث ورسينا في حوارنا حول مصادر أخبارنا ومعلوماتنا وخاصة المؤثرات اليوم على نفسياتنا، على أجوائنا، على حياتنا الشخصية والإنسانية بصفة عامة. كنا نتحدث عن هذه العمالقة لبرمجيات نشر الخبر بين الناس في زمن رسمي تحول فيه المواطن إلى صحفي على الميدان، لكن تطبيقيا صنعت فيه آلاف الوجوه من المؤثرين والمؤثرات المقدمين للمحتويات، صح بعضها وغلط البعض الآخر، والكثير منهم يعمل في جوقة متكاملة في اتجاه عزف سمفونية واحدة من نوتة واحدة. كلما ركز أحد منا عن فحواها إلا عرف من كتب النوتة ومن لحنها بكل دقة. سنحاول المواصلة في الحوار بين شواطئ هذه الفكرة، ابقوا معنا في المتابعة والاستماع. ومجددا أتمنى أن تكون الاختيارات الغنائية مصاحبا جميلا لكم مع إذاعة المنستير.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

من جديد رحب بكل من يتابعنا في سهرتنا هذه إلى حدود انتصف هذه الليلة. مرساة الساهرين تحدثنا فيها عن الخوارزميات وعن مصادر أخبارنا ومصادر التأثير في روانا أحيانا للعالم حتى لمن يعيش معنا من بنينا وزيج. لكن هل ستبقى هذه السيطرة؟ هل هي مستمرة؟ وما هو المكتوب بين سطور ما يبحث من مؤسسات وما ينشأ من شركات؟ في الحقيقة مستمعي الكريم، ما هو مقرر من قبل بعض هذه الخوارزميات يبدو صعبا جدا، بل مذهلا في بعض الأحيان. فهذه هي وسيلة الاتصال والتواصل القليلة بل نادرة الانتشار في بلادنا التونسية، وقصدت بذلك منصة تروث أي الحقيقة لصاحبها الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. هي تروث تقرر بقرار من مجلس إدارتها أنها ستنشر بالنسبة للدافعين فقط تغريدات ترامب المختلفة لدقائق قبل باقي سكان الكرة الأرضية وبما في ذلك الأمريكيين والأمريكيات. البعض اعتبرها طرفة، البعض الآخر سخرة، إلى أن تبين مؤخرا أنه بعض مصادر القرار تحديدا في الأحياء المالية والاقتصادية

مؤسسة غير عمومية في شركة خاصة مياه في المياه هي من كن له، كانت سبب إنشائها أنه قد طرد من معظم وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها في ذلك الوقت تويتر، لكن اليوم أصبحت مدخلا للأموال المتوقعة لهذه السنة فقط من الأرباح لشركة تروث لعائلة ترامب هو إما مليار من الدولارات أو مليار ونصف من المشتركين والمشتركات الراغبين في التعرف على قرار سلم أو قرار حرب أو غيره من القرارات، ثم اتخاذ التدابير خاصة منها المالية، الشراء في البورصة أو البيع أو التصرف والتنقل من مدينة قد يعلن ترامب عن قصفها، أو التعامل تجاريا مع منطقة قد يرفع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عنها معلومة ديوانية مرتفعة. هذه المعلومة التي تبلغ الدافع قبل دقائق ستكون مقابلها أموال عالية يمكن كسبها بمجرد الانخراط في منصة خاصة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ماذا عنا نحن؟ نحن من يستعمل جوجل ويستعمل فيسبوك وغيرها من المنصات، يبدو أن مستقبلنا كذلك يخطط له أن يكون مقفلا بين أيديهم.

0: مدي
1: معلوم
0: ولما تلاقت يدها بيدي قلت بدي شكلك بالورد قالت انا بالعكس ما بدي

وجوهها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حد فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتكون ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت عا أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة

تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

0: ضيعت وين اخت الشمس شو بقلو ولو ولو يا حبيبي
1: يا حبيبي
0: على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل استحليت عشفافك الضحك يعرفها قلت كيف بدي اضحك وقلبي الحزين يتم وصارت عالمحبي والوفا ولو

إلى حد تاريخنا هذا كانت الأجهزة التي نشتريها إما نملك جزءا منها نقرر ما يرد فيه أو أنها كلها ملك لمن صنع وباع لنا. قصدت بذلك أجهزة تحمل التفاحة هي ملك لمصنعها يعني. بداية من الجهاز إلى برنامج الإطلاق إلى البرمجيات المختلفة، حتى لو نزلنا عليها برامج سمح بقضايا من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو باتفاقيات مع شركات غير تلك التي اشترينا منها الهاتف، لكن كان في المقابل يوجد بديل ثان مشتهر، لأن هناك الكثير من البدائل الغير معروفة. لعل ابنك مستمع الكريم وابنتك إن كانوا من محبي التعامل مع التكنولوجيا يعلمون ذلك، لكن عند عامة الناس مثلي فإن النموذج الثاني كانت شركات مختلفة تصنع أجهزة لتضع عليها برنامج تشغيلا أطلق عليه أندرويد، هو ملك خالص لشركة جوجل. وكانت جوجل تحضر لنا عند فتح الجهاز بعض البرامج لنتعامل معنا وتتحكم فيها، ومثال ذلك المطلق مثال برمجية تليجرام. إن نزلتها من جوجل فإنك لن تستطيع أن تجد صفحات رسمية مثلا للحرس الثوري الإيراني أو لحزب الله اللبناني أو حتى لسياسيين أوروبيين، لكنهم ممنوعين من التعبير والكلام. لكنك لو قمت بفسخ تليجرام الذي نزلته من برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل وذهبت إلى موقع تليجرام على الويب الرسمي، قمت بتنزيل البرنامج على الهاتف وقمت بتثبيته وتجاوز كل الإنذارات التي تطلق كذبا عن خطورة مثل هذه البرامج على جهازك، فإنك عندما ستبحث على نفس المصادر أو غيرها فكلها متاح، كل ما نشر وعرفت أن تبحث عنه هو أمامك. لكن يبدو أن المستقبل القريب لشركة جوجل ونظام أندرويد يبدو أنه سيصبح مقفلا بالكامل على طريقة شركة أبل، بل أن الحديث أصبح عالي الصوت أن جوجل تستثمر في أبل لتصبح عبر ذكائها الاصطناعي متاحة ها هنا وها هناك، وهكذا ستقفل الدائرة على كل مستعملي العالم للهواتف اللاصينية في أنهم ينزلون ما أردت الشركات الأمريكية بالضوابط التي تريدها هذه الشركات للناشئين وصانعي المحتوى. هل سيصبح هذا قريبا جدا؟ مبدئيا نعم. البعض يصرخ رافضا، هناك مجموعة كبيرة من المستعملين يرسلون الرسائل لشركة جوجل وهي تطمئن إلى حد الآن أنها لن تمنع البرمجيات لأن لأسباب إيديولوجية أو سياسية، وفي نفس الوقت هي تقول وتؤكد أنها ستشترط كذلك ضوابط مالية مرتفعة لمن سينزل برنامجه على متجرها، الباب الوحيد لتنزيل البرامج في المستقبل. هذه المعاليم يقول من ينتج البرامج من أجل الناس أنها ستمنع من يصنع برنامج على سبيل المثال لأوقات الصلاة أو اتجاه القبلة أو غيرها من الخدمات العامة التي لا يريد صاحبها سوى شكرا، سيمنعهم من النشر لأنهم سيضطرون لدفع أموال كثيرة مقابل خدمات مالية لن يحصلوا عنها ليصلك البرنامج، وستجد نفسك أمام برمجيات إذا نزلتها أما أن تظهر إشارات أو تسرق معلومات أو غير ذلك، المهم أن ترضى عنها جوجل في المستقبل. ومن هنا بدأت رحلة التفكير كثير من شبابنا، نعم شبابنا في تونس وغير تونس وفي العالم، في تصنيع أنظمة تشغيل أخرى بديلة أفضل أقوى ستبقى لوقت طويل أضعف من جوجل مابس، لكنها ستوفر خدمات أخرى مفتوحة كليا وحرة. بل أن الأكثر من ذلك، هناك من يقترح جهاز هاتف يفتح على نظامان مختلفان، نظام تحت سيادة أمريكية لشركاتها ونظام آخر تنزل عليه ما شئت من البرمجيات، ويبقى هنا فقط المطلوب أو السؤال هو إيجاد جهاز يفعل ذلك. وبما أن مصنع عالم هو الصين فيبدو أنه سيقبل أن يصنع ما يدفع ثمنه.

حان الوقت الذي سنلم فيه شريعة سفينة هذا البرنامج لنترككم تبحرون في خضم هذه الليلة التي يتمنى أنا وزميلتي نجلة عطية أن تكون جميلة سعيدة ومثمرة على الأقل عقليا ونفسيا.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

تخيلوا هذه الدنيا بلا شهرزاد، تخيلوها كلها وقد نبتت تحت أنفها الشوارب. أنتم تعرفون شهريار صاحب ألف ليلة وليلة، وشهرزاد التي غيرت ذائقة الغرب وطوعت كل لغاته الحية والميتة للحديث عن حكاياتها.

شخصيات مثل شهريار وشهرزاد وكليوباترا وقيس وليلى وروميو وجولييت وموناليزا، كل هؤلاء أحدثوا حراكا في ذائقة تراث الإنسانية وثقافاتها بتفرد وتنوع ملامحها. وإذا سلمنا بمزاج شهريار المتعكر كما أرادت له الحكايات، أليس في داخل كل منا صفة من صفاته؟ لو لم تظهر شهرزاد في حياة هذا الرجل لما وضع مسرور السيف في غمده، ولسهل دم الجمال وخضنا فيه إلى الركب. ويكفي شهرزاد أنها رفعت السيف عن رقاب أجمل الكائنات.

أيها الأعزاء، إن ما فعلته شهرزاد بذائقة شهريار وطوال ألف ليلة وليلة من الحكايات التي لا تكاد تنتهي، استطاعت فيه بالعشرة وليس بالحكاية أن تغير سلوكه. وهذا ما فعلته الفتاة دلجا دينا فيما وصفه الروائي الشهير جابرييل ماركيز في واحدة من أعماله.

يقول ماركيز: في الليلة الماضية استشعرت أنها قريبة جدا مني وأنا أصغي إلى تنفسها. هذا بالذات ما جعلني أدرك إلى أي حد في مقدورنا نحن الاثنين معا أن ننجز الكثير خلال مدة قصيرة. ويمضي في وصف هذا المشهد فيقول: أتخيلها بفستانها المطرز برسومات وأزهار تتناول من يدي الكتب لتضعها في مكان آمن بعيدا عن ماء المطر. أراها تركض من جهة إلى أخرى وهي تصارع العاصفة مبللة بآثار

أحباءنا، إذا كان في الرجال شهريار وقرقوش وغيرهما مما يتفاوتون في القسوة بالزيادة والنقص، فإن في النساء أمثال شهرزاد التي وظفت جمالها لترويض الطغيان. وكان بإمكانها لو كانت شريرة أن تكيد لبنات جنسها عنده وتدحرج رؤوسهن مثل البرجو أو كرات البلياردو.

أيها الأعزاء، لو قيل أن كل ما كتب عن شهرزاد خيال في خيال، فجئني بهذا الخيال الخاص الذي يصلح واقع الإنسان بهذه الصورة وبهذا الجمال، جمال ينفذ إلى القلوب القاسية فيلينها ويوقف بالحب رحى الحرب ويفعل بالمودة والوئام ما لم تفعله مؤتمرات السلام.

دعونا نتخيل، فلا حرج في الخيال على حد علمي. لقد انطلقت من الخيال كل إبداعات الإنسانية واختراعاتها، فكيف لا نحتفي بالخيال والجمال وقد أصلح بالحب أقسى الرجال.

أعزائنا، ويمضي الكاتب ماركيز فيقول عن قصته مع فتاته: أتذكر كيف أعدت في صباح اليوم التالي إفطارا لا وجود له إلا في الخيال. أبدا ما نسيت نظرتها المتجهمة بينما نحن نتناول الإفطار. قالت: لماذا ظهرت في حياتي طاعنا في السن هكذا؟ قلت لها: ليس بعدد السنين يقاس عمر الإنسان، إنما بنوع مشاعره. منذ تلك الأمسية تحديدا وأنا أحتفظ بها على أعلى قدر من الوضوح في الذاكرة، أصبحت قادرا بخيالي على تغيير لون عينيها تبعا لما قد يطرأ على معنوياتي من تحولات. حين تستيقظ أجعلهما بلون الماء،

ونعود أيها السيدات والسادة إلى شهرزاد بعد أن طوعت قلب سيدها العنيد، وبعد أن ألفها وجعلها الأثيرة لديه، حتى أنه أراد أن يستبقيها بجانبه عزيزة مكرمة، ولكن في القفص الذهبي. قالت له: أمهلني بعض الوقت أبلع ريقي إن بقي لي ريق أو رحيق. أسف يا سيدي، فقد نمت البارحة على جنبي الأيسر أحلم بالجبال والتلال والنهر والبحر، ربما أنني بحاجة إلى قدر من الهواء أكبر من حجم رئتي، إنهما تتمددان الآن حتى لكأنهما تتمزقا في القفص الصدري، قفصي أنا في صدري أنا، لكنني ما عدت أحبه لأنه في النهاية قفص.

أيها الأعزاء، من حق أرواحنا أن تعبر عن ذاتها بمنتهى الحرية، من حقها أن تستشرف وتتأمل وتتناغم وتتعايش مع كل آيات الجمال الحسي التي تمنحها لنا الحياة في بياض النهار المتألق وسكون الليل الحالم.

أعزائنا، إن رغبتنا في الشيء وحدها لا توصلنا إليه، إن تقديرنا لأهمية هذا الشيء في حياتنا هو ما يجعله هدفا يستحق أن نفعل من أجله كل شيء. نحتاج إلى الأنيس يا صاحبي، نحتاجه بشدة وإصرار وإلحاح. إنه لا يمنحنا أياما فوق عمرنا، لكنه يجعل لهذا العمر معنى آخر.

مستمعين الأعزاء، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب.
0: إذاعة المنستير.

إذاعة البومستير صوت الطرب الأصيل.

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينع يتلو ما تيسر من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بشرنا في هذا اليوم بالفرح والسعادة وراحة البال، اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا يا الله يا كريم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان. اللهم في هذا الصباح افتح لنا الخير في كل الأمور، فنحن لا حول لنا ولا قوة من دونك. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا. اللهم سخر لنا جميل الأقدار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر أمورنا، وبلغ كل نفس مناها، واجعل لنا مع نور الشمس نورا في القلوب تطيب به الحياة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك، واجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل نور تنشره، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل ضر تكشفه، ومن كل بلاء ترفعه. اللهم أشرق وجوه مستمعين بنور طاعتك، واملأ قلوبهم بحبك. اللهم ارزقهم حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل. اللهم ارزقنا حلو الحياة، وخير العطاء، وسعة الرزق، وراحة البال، ولباس العافية، وحسن الختام.

0: علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.
1: أرحب في هذه الحصة الجديدة من برنامج علامات مضيئة بالدكتور الأستاذ فتحي القاسمي، وأقول له أهلا.
2: شكرا جزيلا وأهلا وسهلا.
1: كما أرحب أيضا بهاجر حمودة المساهمة معنا باستمرار في تقديم حصص هذا البرنامج.
3: شكرا سي محمد. أما شخصية موضوع هذه الحصة فهي أستاذ الجيلين الزيتوني والصادقي محمد الفاضل بن عاشور رحمة الله عليه، الذي فقدته تونس يوم 23 أفريل 1970، وهو العالم المفسر والناقد الأدبي، والذي كان له دور بارز في مضمار إصلاح الفكر الديني.
1: أشياء أخرى وعلامات مضيئة أخرى في حياة هذا الرجل العظيم المرحوم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، ومن بين هذه الأشياء النشاط الاجتماعي، الاتحاد العام التونسي للشغل
2: كان الشيخ محمد الفاضل بن عاشور خطيبا، كان ذلق اللسان، كان الذين يتابعونه في مختلف مناطق الجمهورية كانوا مفتونين بفصاحته التي ذكرتهم بفصاحة الثعالبي الذي كان ضحية بورقيبة أيضا. ومن أول الأشياء التي قام بها الشيخ محمد الفاضل بن عاشور عندما تولى رئاسة خلدونية هو أنه أصر على جمع كلمة النقابيين والعمال من أجل تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل. وفعلا في جانف في سنة 1946 تم تأسيس
1: العام التونسي
2: للشغل في رحاب الخلدونية. وأمل أعرف عندي وثيقة أن الانتخاب أفضل الانتخاب الشيخ رئيسا، ولكنه تنازل عن طيب خاطر لمرحوم فرحات حشاد، وأعتبر أن لاتحاد الشغل أيضا بصمة وذكرى في الخلدونية التي تحتاج إلى من يقف إلى جانبها.
1: السؤال أستاذ فتحي الذي يتبادر إلى الذهن هو المنحة التحديثي في فكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، ما هي الأشياء التي مهدت لهذا التوجه الفكري؟
2: هنالك في نظري أكثر من عامل.
1: نعم.
2: العامل الأول هو عامل أسري. لا شك أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ولد الشيخ الفاضل كان من أهم من قدم جرعة في مجال التشريع، وخصوصا في مقاصد الشريعة الإسلامية. والقارئ لتفسير التحرير والتنوير والنظام الاجتماعي في الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية، نلاحظ أن هذا الشيخ المجتهد استطاع أن يفتح بابا من سوء الحظ أنه لم يستغل من طرف العلماء الزيتونة خصوصا في هذه الأيام، من أجل نظرة استشرافية، نظرة تأصيلية للإسلام. هذا التجديد في صلب الشريعة، ولكن أعتقد أن الشيخ الفاضل تأثر بهذه الجرعة التجديدية التحديثية التأصيلية.
1: يبدو أيضا أنه قد أراد أن يخلق الامتداد الضروري والإيجابي.
2: نعم.
1: للتحرير والتنوير.
2: نعم.
1: عنوان كتاب.
2: نعم. وأعتقد أن هناك محطة هامة لابد من الإلماع إليها بالنسبة للشيخ محمد الفاضل بن عاشور، هي سنة 26 أو 25 900 ألف، وذلك عندما ذهب مع والده لافتتاح جامع باريس، جامع كبير في باريس، التقى بالمثقفين وقال، لن استحضر القول بالضبط، قال إنه تفطن إلى أهمية انفتاح على هذا العالم الجديد، على هذه الفتوحات العلمية التي غزت العالم، وضرورة أن يستفيد المسلمون من تجليات المعرفة وفتوحاتها حتى يطوروا خطابهم. وفعلا عندما عالج الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مسيرة الأفكار في تونس في كتابه الحركة الأدبية والفكرية في تونس، لاحظ أن المنادين بالتجديد، أن الذين أرادوا إدخال شيء من التثوير في صلب المنظومة الدينية عانوا من الأمرين، منهم محمد النخلي، منهم الطاهر الحداد، ومنهم الشابي والثعالبي، ولاحظ أن هؤلاء من سوء الحظ كانوا يحملون بذرة التجديد والتحرير والتنوير، إلا أنهم حصروا محاصرة شديدة، ولكنه واصل نضاله، كان نصيرا لفكر الحر، وحتى إن عندما أصبح عميدا لكلية الشريعة وأصول الدين فإنه حاول أن يجمع كلمة علماء الزيتونة والعلماء الذين يفهمون الشريعة فهما سليما ورشيدا من أجل تطويع الخطاب الديني التونسي حتى يكون حدثيا متأصلا وقادرا على الاختراق.
1: ويبدو أيضا نتيجة لحركيته الفاعلة في الوسط الثقافي أنه لم يكتفي فقط بهذا النشاط في الخلدونية، وأحيل الكلمة إلى هاجر لعلها ستضيف شيئا.
3: لقد عرف الشيخ بنفسه في ترجمة شخصية وجيزة كانت نتيجة 11 سؤالا ألقتها عليه مجلة الندوة، فأجاب عنها في عددها الثامن في شهر نوفمبر 1958 في ركن أدباؤنا بأقلامهم، فذكر فيها في جملة ما ذكر إسهامه في العمل بالجمعية الخيرية وقدماء الصادقية ولجان الحفلات بالمرسى وبعض المنظمات والنوادي التي أنشأها بمشاركة ثلة من زملائه.
1: إذن فقد كان حركيا جدا.
2: نعم، كان الشيخ الفاضل متعدد الاختصاصات، فلئن تعمق والده تعمقا كبيرا في تفسير القرآن وفي تناول بعض المسائل الجدالية وإضافة أفكار جديدة، فإن الشيخ محمد الفاضل بن عاشور كان له دور أيضا في حفظ الذاكرة التاريخية، ذاكرة الفكر التونسي على امتداد العصور،
1: التراجم التي أعدها،
2: التراجم، وكان ينشر في الثريا وفي المجلة الزيتونية كثيرا من المقالات، بل إنه أرخ للأفكار التونسية وبين مواطن المادي والجزري فيها. وكما ذكرتم لم يكن اتصاله بالثقافة اتصالا تسويغيا تمريريا، وإنما كان اشتغالا في إقائم على التفكير والتفكيك والتركيب من أجل بيان العبقرية التونسية كما يسميها الشاب، من أجل بيان أن المجتمع التونسي وأن جامع الزيتونة قلعة من قلاع الفكر ينبغي أن تتطور حتى تحقق الإضافة التي كان قد قدمها قبل ذلك ابن خلدون وابن عرفة وابن عظوم وابن راشد القفصي ومحمد كواش ومحمد الطاهر بن عاشور الجد، لأن الناس يعرفون أن محمد الطاهر بن عاشور والد محمد الفضل عاشور، لكن والد محمد الطاهر بن عاشور أيضا في القرن 19 كان أيضا من العلماء الزيتونيين المجددين إلى جانب بيرم الخامس وسالم حاجب محمد السنوسي وكوكب من العلماء الذين سوء الحظ كنا نحاول إبرازهم والحديث عنهم في الخلدونية، ولكن تم حرماننا من ذلك، أرجو أن يكون ذلك ظرفيا.
1: والطريف في الأمر أن هذا العالم العلامة محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله قد بدأ حياته في الكتابة الصحفية، وكان أول مقال للشيخ محمد الفاضل بتاريخ 15 فبراير 1928، وعمره أنذاك 19 عاما فقط. ثم كانت أول محاضرة له أمام الجمهور العام في مدينة المهدية في شهر فبراير سنة 1931. أما أول محاضرة له في الإذاعة فقد كانت بتاريخ 15 فبراير 1939، وهي بعنوان يوم عاشوراء في الجاهلية وفي الإسلام، وقد نشرت هذه المحاضرة في مجلة هنا الجزائر التي كانت تصدرها الإذاعة الجزائرية.
2: نعم، أضيف إلى هذا أن الشيخ محمد الفاضل بن عاشور له كثير من الكتابات، وأنا أدعو من منبر الإذاعة التونسية إلى تكليف من يجمع تلك المحاضرات وأن يستنسخها لتصبح نصوصا تضاف إلى النصوص التي نشرها مركز النشر الجامعي، بل إن مركز الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بالمرسى مطالب بأن يصدر المجموعة الكاملة للشيخ محمد الفاضل بن عاشور إلى جانب المجموعة الكاملة لوالده الذي ترك أكثر من 13 كتاب، ومن سوء الحظ تعثر مشروع جمع المؤلفات الكاملة. وأنا أعتقد أن من بعد الثورة أن من أوكد واجباتنا نحو هؤلاء الأعلام أن نجمع شتات أفكارهم ومؤلفاتهم في مجموعات كاملة، وأنا متأكد أن هذه المجموعات سيطلب منها نسخا تطلب منها كل دول العالم، لأن هؤلاء يشهد لهم برسوخ القدم الكثير من الأعلام. ففي أوزبكستان يدرس كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية،
1: نعم،
2: وفي أوروبا وفي أنحاء العالم، ولكننا لن ندرسه في الجامعة التونسية.
1: نرجو دكتور فتحي القاسمي أن يجد هذا النداء أذانا صاغية، كما نرجو أن تكون أنت من المبادرين أيضا في جمع بعض النصوص وطبعها. وأشكر هاجر حمودة التي شاركتنا في هذه الحصة، ولم يبقى لي إلا نقول لجمهور المستمعين إلى اللقاء.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الكريم، الصداقة لا توزن بميزان ولا تقدر بأثمان، فلا بد منها لكل إنسان. ثمار الأرض تجنى كل موسم، لكن ثمار الصداقة تجنى كل لحظة. فالصداقة هي الوردة الوحيدة التي لا أشواك فيها، والصديق الحقيقي هو الصديق الذي يشاركك مسراتك وأحزانك، والصديق الذي يبادلك المشاعر في أفراحك وأتراحك. الصديق الحقيقي هو الصديق الذي يقف معك في حلو وقتك ومره، الصديق الذي يصدقك الحب والوفاء، هو الصديق الصدوق، الصديق الأخ، الصديق الإنسان، والصديق الوفي. فالصداقة وردة عبيرها الأمل، ورحيقها الوفاء، ونسيمها الحب، وذبولها الموت. فالصداقة مدينة مفتاحها الوفاء، وسكانها الأوفياء. الصداقة شجرة بذورها الوفاء، وأغصانها الأمل، وأوراقها السعادة. الصداقة زهرة لا بد أن نرويها بماء الوفاء، ونحيطها بتراب الإخلاص حتى تظل دائما. الصداقة كلمة صغيرة تحمل في جوفها معاني كثيرة ومفاهيم واسعة. فالصداقة ليست تعارفا بين أشخاص وحفظ أسماء وابتسامات وزيارات وروايات يتبادلها الأفراد فيما بينهم. فمعنى الصداقة الحقيقية هي تلاحم شخصين في شخصية واحدة تحمل فكرا واحدا. إن الصداقة ليست كلمات يرددها اللسان أو يكتبها القلم. الصداقة ملح الحياة، لا طعم للحياة بلا أصدقاء يضيفون لحياتك شيئا مميزا بكل تفاصيله. لا تضيفه لك عائلة ولا زواج، إنما هم الأصدقاء. الصداقة ليست تلك القائمة الطويلة بأسماء الأشخاص في هاتفك أو دفترك، بل هي في وجود أشخاص يساندونك في قوتك وضعفك. دعاء الكروان. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
1: قصص الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.
1: قصص الأنبياء عمل درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت.
2: قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين. صدق الله العظيم.

0: قصة نبي الله نوح عليه السلام.
1: ولمن أراد معرفة نسب هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، نقول هو نوح ابن لمك ابن متوشولخ ابن أخنوخ،
0: وأخنوخ هو إدريس عليه السلام.
1: ونكمل النسب الطيب فنقول ابن إدريس ابن يرد ابن مهلاييل ابن قينن ابن أنوش ابن شيث ابن آدم أبي البشر عليه السلام.
2: فهل تعرف متى كان مولد نبي الله نوح بن لمك؟ وهل تعرف متى ولد النبي الذي تتبعه يا أخي غيث؟
3: ليتني سألته، لكني انشغلت بسؤاله عن دعوته، وسألته عن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله جل شأنه.
2: خيرا فعلت يا أخي غيث، فالمؤمن يحب السؤال عن دينه. فدعنا نسأل أخانا غنوث عن تاريخ مولد النبي نوح بن لمك، فإني أحب معرفة سنوات عمره.
3: ها هو غنوث راجع من الحقل، سأناديه. يا غنوث، يا أخي الكبير، أقبل أقبل، فإننا نجلس في ظل شجر السرو الطويل.
2: أقبل يا أخانا العزيز، فإن لدينا طعاما شهيا وماء باردا عذبا، كما أني أريد أن أسألك عن نبي الله نوح.
4: سلام عليكما، كيف حالك يا أخي الصغير؟ وأنت يا أختي الصغيرة، أرجو أن تكونا بخير حال.
2: نحن بخير حال، وبعد أن تأكل الطعام وتشرب الشراب سأسألك هذا السؤال: متى كان مولد نبي الله نوح

0: بلغني أن مولد نبي الله نوح بن لمك كان بعد وفاة أبينا آدم بمئة سنة وست وعشرين.
1: حسناً يا أخي الأكبر، فهل تعلم كم كان مقدار سنه يوم بعث؟
0: اختلف القوم في مقدار سنه يوم بعث، فقيل كان ابن خمسين سنة، وقيل ابن ثلاثمائة وخمسين سنة،
2: بل كان ابن أربعمائة سنة. هذا ما أكده لي أبي يرد.
1: فلماذا وماذا كان سبب بعثه يا جد ناقون؟
2: يا ابنتي، قد بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام وعبدت الطواغيت، وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد. انظروا، ها هو نبينا الكريم ينزل من أعلى الجبل وخلفه رهط من قومه وأتباعه،
1: كأني أراه حزينا مهموما ويسرع ناحية سوق الأخشاب.
2: يا نوح، يا نبي الله، إلى أين؟ انتظر لأكون في معيتك يا نبي الله.

0: إنه يجمع أتباعه كل يوم ويذهب بهم إلى الأسواق القريبة والمراعي البعيدة. ولا أعلم ماذا يفعلون هناك.
1: لا تسيء الظن يا برد سعد، فصاحبكم نبي، أو يقول إنه نبي.
2: وهو يقول إنه يدعو الناس إلى النجاة.
0: يدعون إلى النجاة؟
3: لعله يدعون للتخلي عن متع الدنيا ونعيم اللذة. لكن ألا يسأل نفسه هل منعناه يوما من عبادة ربه؟
0: كلا كلا، وحق آلهتنا العوالي ما أمرناه بشيء يكرهه، رغم أننا سادة القوم وملوك الأرض.
3: لو فعلنا، لو منعناه من عبادة ربه، لو منعناه من الدعوة التي ينادي بها، لما تجرأ علينا وعلى آلهتنا. لكن صبرا صبرا يا نوح ابن لامك، سوف ترى كيف يكون غضبنا.
1: أما أنا فأقول لكم وداعا يا سادة القوم.
0: ومن يسقينا الخمر يا شطون الفاتنة؟ ها؟ من سيغني ويرقص لنا في هذه الليلة الساحرة؟
1: ألا تنظر يا برد ابن سغد، انظر من القادم، ثم فكر في نجاتك ونجاة رفاق مجلس أنسك.
4: من القادم؟ يا لها من ليلة. ها؟ هذا نوح؟ نوح ابن العمك؟ نوح النبي يا معشر القوم؟
3: يا ويلي.

0: يا نوح، أنت أخ كريم ومن صفوة القوم وخيار أهل الحي، فماذا تريد؟
1: يقول نبي الله نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
2: أسمعتم؟ ها هو يعود إلى ذات الحديث ونفس الأقوال والكلام. اعبدوا الله، اتقوا الله، خافوا الله.
3: لا شأن لي بكم، فأنا غريبة عن حيكم، فدعني أتسلل أنا وأخي قبل أن يرانا فيعاقبنا، ولا أحد لنا في بلدكم يدفع عقابه عنا.
4: أنا أدافع عنك وعن قومك يا فاتنة القلوب. اسمع يا نوح، ماذا ستفعل بنا إن نحن لم نسمع لك؟
0: وماذا سيفعل بنا ربك الذي تدعونا إليه؟
1: يقول نبي الله نوح عليه السلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
5: عذاب يوم عظيم.
4: أسمعتم يا وجهاء القوم؟ أسمعتم؟
5: ماذا؟
4: نوح يهددكم.
3: بل هو يحذركم يا سادة الأرض، والبون كبير بين هذه وتلك.
2: يا نبي الله، لو أذنت لنا لقتلناهم.

0: ويصبر نبي الله نوح على أذى قومه، ويعود لينصحهم فيؤذونه، فيعود ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد فيؤذونه.
1: ويستمر أهل الكفر والشرك على عنادهم وأذاهم لنبي الله، ويستمر هو على درب الصبر والاحتمال في سبيل الله.
0: وذات يوم يتجرأ أحدهم عليه محتميا بقومه المشركين، فينادي نوحا ويتهمه تهمة تقشعر لها القلوب المؤمنة.
2: قد سمعت القوم، فإن لم تسمعهم فإني أقول لك إنا لنراك في ضلال مبين.
3: يقول نبي الله نوح عليه السلام: يا قوم، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين.
4: أنت رسول من رب العالمين؟ رسول بأي شيء أنت يا ابن لامك؟
3: يقول نبي الله نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي، وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
1: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب، وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل

صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. أتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم. أرافقكم أنا مروة بن عبد جليل خلال هذه الحصة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في نور الصباح.

صباح الخير. وبعد عطايا الله لا حد لها، لو وقفت الدنيا كلها ضدك فتذكر اللهم لا مانع لما أعطيت، يعطي عطاء يذهلك ينسيك همومك، تعرف معه معنى ويكشف السوء، وليس هذا فقط بل يصب عليك الخير بأنواعه صبا حتى تشعر بأن روحك تحلق. كن مطمئنا، كن راضيا، كن شاكرا، تكن سعيدة.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك.

وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم صب علي من حنانك ما يرضي خاطري، ومن أمانك ما يحف قلبي، ومن توفيقك ما يجعلني أشعر أن حظ الدنيا بين يدي. اللهم يا مغير الأحوال، غير حالي إلى أحسن حال.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: أحباء نور الصباح، ما زلتم معي أنا مروة بن عبد الجليل. أتعجب كيف يستهين البعض بالكلمة وقد بلغ من أمرها ما بلغ. إنها لا تؤرق مضجعا وتعكر مزاجا وتبدل حالا وتريق دما وتوحش أنسا وتميت شعورا وتورث ضغينة وتفزع سكينة وتأتي بما قد لا تستطيع حوادث الأيام وخطوب الزمان على المجيء بمثله.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أعزائي المستمعين، عسى أن يجبرنا الله في كل شيء نقصده، وألا يمسنا فزع ولا شك ولا خيبة. عسى أن يقر الله أعيننا بما ننتظره، وأن ييسر لنا ما يسر قلوبنا ويرضيها. عسى أن نأنس ويؤنس بنا، ونأمن ويؤمن بنا. عسى أن ننال ما نود، وأن تستقر قلوبنا وتطمئن. عسى أن يمن الله علينا بالسكينة والهدوء،

أحباء نور الصباح، حافظ على هدوئك. ليس كل رأي يستحق ردا، ولا كل استفزاز يستحق صراع. ربما ما يظنه الآخرون عنك يكشف عنهم أكثر مما يكشف عنك. أعزائي المستمعين، أسوأ ما يمكن أن تكون عليه هو أن تكون عبئا على عائلتك الذين من المفترض أن تكون فخرا لهم، وأسوأ ما يمكن أن يتحقق هو الراحة التي تتحقق بغيابك بسبب البيئة والضغوط التي يخلقها حضورك. وأسوأ ما يمكن أن يتحقق هو أن يشعر بالخجل من وجودك معهم في أي مناسبة أو تجمع عائلي. فهنا الاستمرار موت لكم جميعا، والتغيير ليس مستحيلا ولكنه صعب، خصوصا على من اتخذ نمطا هو غير قادر على التفكير بتغييره. فإن لم تغير ستتغير. فالأطفال يكبرون، وحينما تسلطت عليهم وهم عديمي القدرة على الرد فقد ضعفت، وقد قوي عودهم وعلى صوتهم. فأما أن تغير وضعك وواقعك، أو أنك ستكون أسيرا للكرة وللحياة مع من لا يريدك لأنه يبغض فيك التحكم والتسلط، فانتبه وابدأ، فلم يعد هناك وقت لإضاعته.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أعزائي المستمعين، قطع العلاقات ليس دائما بدافع الكراهية أو الغيرة، أحيانا يكون نتيجة وعي متأخر بأن بعض الأشخاص لا يناسبونك نفسيا. بعضهم يفتقر إلى الوفاء، بعضهم يستعملك عندما يحتاجك، بعضهم يستنزف طاقتك، وبعضهم يريك وجها ويخفي آخر. الحدود الصحية لا تعني أن تكره الناس، بل أن تعرف من يستحق القرب ومن لا يستحقه. لذلك لا تشعر بالذنب لأنك ابتعدت، فليس من واجبك أن تبقى قريبا من كل من يرهقك. أحيانا يكون الابتعاد أعلى درجات احترام الذات.

أحب نور الصباح، نواصل معكم فقرتنا. معي أنا مروة بن عبد الجليل. يبدأ العد التنازلي لأي علاقة حينما لا يبقى هناك جدوى من الكلام، فبداية الانهيار هو السكوت، فلا جدوى من محاولات التغيير أو محاولات حل سوء التفاهم أو الخلاف. فحينما يسود الصمت يفكر كل فرد بكيفية إقامة مأتم العلاقة التي ماتت بمرض تراكم الخلاف ودفنت عميقا في صمت كبير ولم يبقى سوى إعلان المأتم. أعزائي المستمعين، اختر مجالس تضيف إلى عقلك، لا تستهلك وقتك فقط. فبعض الأشخاص يدفعونك للنمو ويجعلونك نسخة أفضل من نفسك، أما الحديث الفارغ فمهما طال لا يترك خلفه شيئا يستحق البقاء.

أعزائي المستمعين، الكثير من الناس يرتاحون لك طالما أنك تتحمل وتتجاوز بصمت، لكن بمجرد أن تضع حدوداً وتحافظ على حقك تصبح فجأة صعباً أو متغيراً، بينما الحقيقة أنك فقط توقفت عن استنزاف نفسك لإرضاء الجميع.

أحباء نور الصباح، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المنستير. هو علي هين، فكيف يستعظم قلبك أمرا وهو على الله يسير؟ أي شيء تخبئه في دعائك وتظنه بعيد المنال؟ والله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلا تقلل رجاءك خجلا من كبر أمنياتك، ولا تطفئ يقينك لأن الطرق أغلقت في وجهك، فأبواب السماء لا تغلق، ورحمة الله أوسع من ضيق العالم كله. ارفع دعاءك بخشوع العارف بكرم ربه، وابكي بين يديه مطمئنا، فإن الله لا يرد قلبا ألح عليه، ولا يخذل روحا جاءت إليه مثقلة بالأمل.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضأنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على صنع يوم أجمل لكم ولمن حولكم. كان معكم مروى بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: السادسة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. أعلنت وزارة التربية عن نتائج القبول الأولي للمناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني عبر الشبكة التربوية إدونات بوانتين، ويتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحاتهم مباشرة للمندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان في بطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاه يوم 10 أوت أي بعد 5 أيام من الآن. وزارة الصحة تذكر في بلاغ لها الطلبة المعنيين بإجراء الاختبارات باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم 4/5 على 9 صباحا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت وزارة الصحة أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة النفاذ بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية لإنجاز هذه الخدمات. سجلت الشواطئ التونسية في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 3 أوت وفاة 43 شخصا غرقا، من بينها 18 حالة في ولاية نابل فقط. وقد أفاد العميد بالحماية المدنية مراد مطير أرجع ذلك تصدر ولاية نابل لقائمة حالات الوفاة غرقا إلى طول سواحلها، وقال أن أغلب حالات الوفاة كانت في شواطئ غير محروسة. الحماية المدنية أكدت أنها نفذت خلال الفترة من 1 إلى 31 جويلية أي خلال شهر جويلية الماضية 23416 تدخل، من بينها 5532 عملية لإخماد مختلف أنواع الحرائق. والحماية المدنية تمكنت في 24 ساعة الأخيرة فقط من إخماد 140 حريق. وفي أخبار الطقس، يتميز طقس اليوم بسحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور بعض الأمطار قبل أن تلحق لاحقا المناطق الساحلية. درجة الحرارة ستسجل انخفاضا في الشمال والوسط فيما تواصل مرتفعة في مناطق الجنوب. أترككم الآن مع زميلي أحمد موسى في برنامج بشائر الصباح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

اللهم في هذا اليوم اجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، يا أسمع السامعين.

0: صباح الخير للناس الكل متابعينا ومستمعينا وين ما كنتوا في الطريق في الدار ولا حتى ما زلتوا تحضروا في اول قهوه. هذه بشائر الاربعاء 5 أوت 2026 21 صفر 1448 هجري. مرحبا بكم ديما معنا في 3 ساعات من البث المباشر مع النغمه والكلمه والفقرات. الصباح مش كان وقت هو كيفاش نختار ونبدأ ساعاتنا الأولى من اليوم بكلمة باهية بابتسامة بشوية تفاؤل مهما كانت المسؤوليات والالتزامات. ديما ثم مساحة صغيرة نفرح فيها ونقول إن شاء الله تكون الساعات الجاية أخير. باش رافقوكم كالعادة في صبحية اليوم نواكبوا آخر الأخبار ندوكم باختيارات موسيقية تونسية وإن شاء الله تتونسوا بينا وتعديوا نهار مزيان. معكم يبدأ مشوار الصباح كل من نجل عطية في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباح الخير يوجه الخير
1: على ابني مريم

صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم مستمعينا في بشائر الخير من إذاعة المنسير وبانوراما اف ام. ساعات الصباح الأولى عندها نكهة خاصة، فيها الهدوء، فيها بداية الحركة، فيها ناس تمشي تخدم وناس تقضي في شؤونها. إن شاء الله موفقين الناس الكل في كل أعمالكم. في الزحمة متاع الحياة ساعات ننساو قيمة اللحظات البسيطة، سلام من القلب، دعوة صادقة ولا ابتسامة تبدل مزاج إنسانها. وكعلاش ماذا بينا تخليه صباح يبدأ بطاقة إيجابية، وخليه الكلمة الطيبة عنوانكم مع الناس. إن شاء الله تكون ساعات هذا اليوم مليئة بالخير، ورفقوكم كالعادة بالمعلومة والمتابعات والإيقاعات. اليوم في بشائر الصباح موعدنا يتجدد مع فقرات كالعادة تعودتوا بها في الساعة الأولى. حدث في مثل هذا اليوم صباح بلا حدود، ومن بعد إن شاء الله بشتبه معنا صغير صغرون معلومة تهمك من الأركان اللي بش ترافقكم وباش تسمعوها في بشائر الصباح، مع أخبار الرياضة سبور انفو والميتيو وفقرات وصلنا لثمانية متاع الصباح. وفي ساعتنا الأخيرة يتجدد اللقاء مع نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار بيبن زرت، باش نحكي في ولد بحر على السلحفات البحرية، وفما نوع باش نحكيو عليه شوي اللي هو معروف خاصة في السواحل التونسية، واحنا في فترة التفقيس الآن متاع السلحفات البحرية، خاصة نوع كاريتا. كاريتا اللي باش ناخذ عليها معطيات ونفهموا كيفاش تتنقل السلحفات هذه، وخاصة أهميتها في المنظومة البيئية البحرية. والنقاط الخارجية كالعادة باش تكون مع ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى في على عين المكان. إن شاء الله نهاركم كل موجات إيجابية وأخبار مفرحة، ما تبدلوش الموجة، معاكم حتى للتسعة.

صباح الأنوار والنوار، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية معاكم كالعادة حتى للتسعة. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي سمعوا فينا، إن شاء الله تتونسوا بينا بإقاعاتنا التونسية في صبحية اليوم. في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتزايد مخاطر اندلاع الحرائق، تواصل وحدات الحماية المدنية القيام بدور محوري في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تدخلات متواصلة على مدار الساعة تستحق كل التقدير والإشادة. خلال 24 ساعة الأخيرة نفذت وحدات الحماية المدنية 140 تدخل لإخماد الحرائق وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية، كما بلغ إجمالي تدخلات أعوان الحماية ل 619 تدخل في 24 ساعة، توزعت بين 140 تدخل لإطفاء الحرائق، 170 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات، إلى جانب 288 تدخل في حوادث أخرى. أرقام تعكس حجم الجهد الكبير اللي يبذلوه أعوان الحماية المدنية اللي يواصلوا العمل في ظروف مناخية صعبة وبين سقم متواصل من أجل ضمان سلامة المواطنين والتدخل السريع كلما دعت الحاجة. تبقى المناسبة أيضا للتأكيد على أهمية وعي المواطنين من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب كل السلوكيات اللي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة خلال هذه الفترة اللي تشهد ارتفاع الحقيقة في درجات الحرارة. اليوم يمكن أقل شوية إن شاء الله، لكن ديما الطقس في الفترة هذه سخون، فما الريسك متاع المخاطر هذه تنجم تكون موجودة. برافو الأعوان الحماية المدنية على المجهود والعمل خاصة في الفترة هذه، والمواطن كالعادة مطالب بالوعي في الطريق وفي تنقلاته باش نتجنبوا الحوادث والكوارث في الطرقات والغابات. 6:34 دقيقة مواصلين مع معلومة الطقس في الوقت هذايا في الميتيو. اليوم فما سحب قليلة تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية بالشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرق الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر باش يكون مضطرب بالشمال، فقل الاضطراب ببقية السواحل مع انخفاض في درجات الحرارة. يمكن هذا أهم معطى بالنسبة لطقس اليوم. كما قلنا فما زادة يمكن بعض الأمطار في مختلف الجهات، وهذا باش ناخذ عليه أكثر تفاصيل مع المختصين في 8 غير درجين. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم 35 درجة بتونس الكبرى، 33 درجة بنابل، 36 درجة بزغوان، القيروان 41 درجة، سوسة 34 درجة، المنستير كيف كيف 34 درجة، وبالمهدية 33 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بمنطقة سيرات، الرياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و15 بعد الظهر، من 15 إلى 20 توصل إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمضطرب. بخليج تونس الرياح شمالية سرعتها بين 5 و15 عقدة توصل بعد الظهر، من 15 إلى 20 ومؤقتا 25 عقدة، والبحر هادئ فمضطرب. بخليج الحمامات الرياح شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة والبحر يكون هادئ فقليل الاضطراب. وبمنطقة الشبه وخليج جابس الرياح شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة، تتقوى بعد ظهر بين 15 و20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمضطرب. بالنسبة لأوقات الصلوات اليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع ماضي 53 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و30 دقيقة، صلاة العصر مع 4.9 دقائق، صلاة المغرب مع 7.19 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8.54 دقيقة.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
1: يا فتاح يا عليم

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: اشياء بخير وان شاء الله نهاركم زين.
1: إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا، يومكم طيب، تحياتنا لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله متوانسين بينا صحة وبشفاء الكل من قاعد يترشف في قهوة الصباح في الوقت هذايا. إن شاء الله تعديوا نهار في برشا نجاحات، في برشا أخبار ممتازة. في المنستير يتواصل الغضب للأسف تاع المواطنين بسبب أزمة الماء، والبارح انتظمت وقفة احتجاجية قدام مقر السوناد احتجاجا على الانقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب. نلقى روحي كل مرة نعاود نحكي نفس الشيء كل أسبوع تقريبا شهرين. أكيد الانقطاعات هذه متواصلة كما قلنا من شهر جوان إلى حد اليوم. المحتجين أكدوا اللي الوضع ما عادش يطاق، خاصة أن الماء ينقطع لساعات طويلة وفي بعض المناطق حتى لأيام، كما عبروا على استيائهم من عدم احترام السوناد للمنشور اللي ينص على أن القطع يكون بداية من منتصف الليل، في حين الواقع يقول أنه الانقطاعات تصير في أوقات مختلفة من نهار والليل. الوقفة هذه جات بعد موجة كبيرة من التذمر والاستنكار من طرف المواطنين، لكن إلى حد الآن ما فماش حلول ملموسة، بل الأزمة قاعدة تزيد. المتساكنين يعتبروا زادة اللي أزمة الماء ما عادش تمسهم وحدهم، بل أثرت حتى على الزوار والمصطفين وعلى صورة المنستير كمدينة سياحية تستقبل كل صيف ضيوف من داخل تونس وخارجها، إلى جانب أبناء الجهة المقيمين بالخارج. ويبقى الأمل اليوم في أن تكون هالوقفة رسالة واضحة للسلطات المعنية باش يتم التدخل بسرعة وإيجاد حلول فعلية تنهي معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للماء، وربي يعدي هالأزمة على خير. باش نواصلوا مع الأركان وباش نتصفحوا في الوقت هذا كتاب التاريخ في حادثة في مثل هذا اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
1: البداية بتاريخ 5 أوت 1858، في هذا اليوم تم إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي. في مثل هذا اليوم من سنة 1876 صدر العدد الأول من جريدة الأهرام. في عام 1919 بدأت الثورة العسكرية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ضد الحكم العثماني. في 5 أوت 1914 تم تركيز أول إشارة مرورية ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية. في مثل هذا اليوم من سنة 1947 الاتحاد العام التونسي للشغل قام بإضراب عام بمدينة صفاقس أدى إلى التصادم مع القوات الفرنسية وسقوط عشرات الضحايا. في عام 1962 تم العثور على جثة الممثلة الأمريكية مارلين مونرو في شقتها بعد تعاطيها جرعة زائدة من الحبوب المنومة. في 1963 الكويت والسعودية تقبلان تقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين، ينضم قسم إلى الكويت وآخر للسعودية. وفي نفس اليوم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة حظر إجراء التجارب النووية. في عام 1966 إسبانيا منعت الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق. في مثل هذا اليوم من سنة 2003 ولي عهد دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تنازل عن منصبه لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. في عام 2009 تم تنصيب محمد أحمدي نجاد رئيسا لإيران لفترة رئاسية ثانية، والجنرال محمد ولد عبد العزيز أدى اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا بعد عام على الانقلاب الذي قاده. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2019 البرلمان الهندي ألغى الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. كانت هذه بعض الأحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم، إن شاء الله أحداث يوم 5 أوت 2026 تكون أحداث إيجابية فيها نجاحات في كل المجالات. باش نوصلوا معكم كالعادة مع الفقرات، بعد شوية الموعد مع الأخبار مع السبعة على رأس الساعة إن شاء الله، لكن قبلها أخبار العالم وجولة في الصحافة العالمية والعربية في صباح بلا حدود بعد الموسيقى كالعادة والإيقاعات التونسية.

0: صباح بلا حدود.
1: بقيت جولة في المواقع العالمية والعربية في صباح بلا حدود، والبداية بموقع التلفزيون العربي من العناوين: انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي بصواريخ باليستية. نفس الموقع نقرأ مقال بعنوان القوات المسلحة السودانية ملتزمون بالحياد وأولويتنا حماية أراضينا في ظل الأحداث الجارية في أثيوبيا. على موقع روسيا اليوم من العناوين: إدارة ترامب تلغي تأشيرة سفر البرازيل على خلفية الخلاف الدبلوماسي مع داسيلفا. ونفس الموقع نقرأ: رئيس الوزراء البريطاني يأمر بإعادة النظر في الأحكام المؤبدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون. على صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: الوسطات تتحرك لإعادة فتح هرمز. وعلى نفس الموقع نقرأ: ثلاث خطوط حمراء أمام اتفاق غزة. نمشي بالموقع سكاي نيوز ونقرأ: روبيو هدفنا النهائي هو نزع السلاح النووي من إيران. وعلى نفس الموقع نقرأ: الزيدي الفساد أصبح منظومة متجذرة في المؤسسات العراقية. وعلى موقع السي ان ان نقرأ: والقبض على مسلح في ملعب ترامب للغولف بكاليفورنيا قبيل زيارة الرئيس الأمريكي. ونقرأ أيضا على نفس الموقع: في نيوزيلندا قرار إضافة الإنجليزية كلغة رسمية يقابل بالسخرية. كانت هذه فكرة على بعض الأخبار اللي تم تداولها في الساعات الأخيرة في صباح بلا حدود مع عرض الصحف التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار. إن شاء الله في 8:30 بعد شوية إن شاء الله الموعد مع مزيرة البركة، كيف زاد صغير صغرون الفقرات والأركان والومضات اللي تنجموا تتبعوها من خلال بشائر الصباح في ساعتنا الثانية. الموعد الخاص بأخبار رياضة كالعادة بعد 7:30، معلومة تهمك مع أحمد العيسى، والميتيو إن شاء الله مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في 8 غير درجين.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين تونس والدول الأوروبية والقبض على ثلاثة من عناصرها فيما تم إدراج أطراف أخرى بالتفتيش. وجاءت هذه العملية إثر متابعة ميدانية دقيقة استمرت 4 أشهر وأسفرت عن حجز 148 صفيحة من المخدرات وحوالي أموال تقدر ب7000 دينار إلى جانب سيارتين، وذلك بضيعة فلاحية بمنطقة بوربا. وفي نفس الإطار تمكنت وحدات الحراسة والتفتيشات بمصالح الديوان التونسية العاملة بمعبر صجديرة الفاصل بين تونس وطرابلس، تمكنت من حجز حوالي 23 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل سيارة ليبية قادمة من الأراضي الليبية وستدخل إلى تونس. وقد تم حجز السيارة والاحتفاظ بمن كان على متنها إلى حين إتمام بقية الإجراءات القانونية. جدد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي التأكيد على عدم وجود أي أزمة في قطاع الدواجن والبيضة، وقال أن العرض أكثر من الطلب. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد كان اجتمع بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيضة والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس العودة الطوعية ل 127 مهاجر غير شرعي موجودين في تونس إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلادهم. ولفتت المنظمة إلى أنها تولت منذ جان في 2026 إعادة 4305 مهاجرين إلى بلدانهم الإفريقية الأصلية. سجلت الشواطئ التونسية في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 3 أوت وفاة 43 شخصا غرقا، من بينها 18 حالة فقط في ولاية نابل. وقد أرجعت الحماية المدنية ذلك تصدر ولاية نابل لقائمة حالات الوفاة غرقا إلى طول سواحلها، وقالت أن أغلب حالات الوفاة كانت في شواطئ غير محروسة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: لتعيش أكثر.
1: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
0: اقرأ،
1: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
2: لتعيش أكثر،
1: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
0: اقرأ لتعيش أكثر،
1: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
0: اقرأ لتعيش أكثر.

0: مازالت البركة.
1: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بير ومجل. أنا لس كنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبير والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معناها، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خاطر حلو. المواجل تعرف قد الشمة في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل، 461 مجل هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد، ما عادش الماء تاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعة تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح أنت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، يسقيوا بيها أيضا زاد الحيوانات، ولا عندهم بقر، فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلابي الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج في الوحد، حتى المرضى يدلوه في المجل ولا في بير. وهذا خدمتها عندها برشا اللي يقولوا المهفي، هذا اللي عنده الهفية يبلي يتنفس بالسيف يدايخ الصغير قبل أقل المرضى تموت حاجك يمشي. قبل كان يمشوا لقصبة المديوني، فما امرأة غاد تقولهم دلدوه في المجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدو في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزيون قبل، حاجة جات لهنا يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في الشارع، حطوا في الشارع ويدلدو في البير. هو بطبيعة الحال كي تهبط تفوت تقريب 8 متر و10 متر، الطقس نتاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاحي يقولوا كبرى، هو يصيح الولد والصغارين تسمع من فوق يولي عاطي مسد هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف، يقول لك هذا اللي عنده الهفية اذا كان صح معناه بري.
0: مازالت البركة.
2: كنا نسمع في صوت سي حسين بالحاج يوسف ربي فضله، أكيد ديما في الفقرة هذه مازالت البركة نسمع حكايات متاع ناس قبل، الناس اللي عاصرت يمكن برشا ناس أضافت لها وقدمت لها دو

دروس في الحياة، وكل مرة نسمع مواضيع وحكايات ترجع بينا لسنوات قديمة بطبيعة وفيها برشة حنين. وقتنا هو 7:16 في إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما FM. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، مواصلين إن شاء الله حتى للتسعة كالعادة مع الإيقاعات والأركان ومع ارتفاع درجة الحرارة والإقبال الكبير على البحر والمسابح. يبقى الحفاظ على الصحة أهم من أي حاجة أخرى. آخر التحذيرات جت من أخصائي الأمراض الجلدية معز بن سالم، اللي أكد أنه حوالي 95% من حالات التعفنات الجلدية المرتبطة بالسباحة تصيب الأطفال، خاصة بعد السباحة في شواطئ ملوثة أو في مسابح ما تحترم شروط النظافة والسلامة. الأعراض تنجم تكون في شكل طفح جلدي أو فقاعات أو تقشر في الجلد، والعدوى تنجم تتنقل بسهولة من شخص لآخر إذا ما وقعش التدخل في الوقت المناسب. رسالة واضحة: نتجنب السباحة في الأماكن الممنوع فيها السباحة، نراقب أي أعراض تظهر على الأطفال خاصة الصغيرات اللي يعوموا وحتى الكبار زادة في العمر كيف كيف، وعند أول علامة لازم تكون استشارة الطبيب، لأن التداوي الذاتي نجم يزيد يعقد الحالة. ونذكر زادة اللي وزارة الصحة كانت أعلنت سابقا أن أغلب الشواطئ التونسية صالحة للسباحة، لكن ما زالت توجد نقاط مراقبة ينصح بتجنب السباحة فيها إلى أن تتحسن جودة المياه. ردوا بالنا خاصة من البيسينات زادة اللي في النزل، نمشي وردوا بالنا ونشوف نوعية الماء وماذا بينا بعد على الزحمة، ونختار ديما البحر اللي نعرفوه نظيف والشواطئ نظيفة والمحروسة واللي فيها بطبيعة المصطفين يمشي، ومعروفة الشواطئ بطبيعة اللي تبدأ نظيفة خاصة في السواحل التونسية باش نتجنبوا الأمراض والمخاطر هذه، وربي يحفظ الجميع. بعد شوية صغير صغرون، والفقرة هذه باش وصلنا إن شاء الله لموعد عناوين الأخبار مع 7:30. راجعين بعد شوية.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي يقين. مش نحكي لكم على ماما وبابا. ماما ديما وبابا عنده كرهبة. ماما ديما كل صباح ما تلقاش كيفاش توصلنا، تاخذ كرهبة بابا، تاخذ مفتاح الكرهبة ومن بعديك تمشي تركبنا وتوصلنا للجارد. نحنا دوبا ما نوصلوا للجارد، ستي تبدأ تحكي مع ماما باش تخلصها على الجاردوري. تبدأ تحكي معاها واني ندخل نلقى صحابي، نلقى ألمة ونلقى مونية، نلقى من كل حاسيله. مرات ألمة تجي مخر وبعد كف المرواح ما ساعتين ولا الخمسة، تجيني ماما تهز تروح بيا بالكرهبة. وبعد كي يجي بابا في الليل على خطره يخدم، يجي في الليل العشرة التسعة ما نعرفش، المهم يجي. وبعديك بابا يقوم التسعة الستة متاع الصباح يمشي يخذ كرهبته، بعد ماما تكلمه يجيب لها الكرهبة. كي يجيب لها الكرهبة ماما توصلنا للجارد، نلقى صحابي الكل نلعبوا. مرات ستي تعطينا نعملوا بريكولاج، تعطينا برشا حاجات نعملوا بريكولاج، تعطينا نلون وتعطينا نرسموا. الصباح اليوم كي يوصلني با عطاتنا ستي نلونوا. شيخة ديما نشيخ في الجارد. توا نقول لكم باي باي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب. دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كيفاش يلزمها تكون. للوقاية من أمراض القلب والشرايين يلزمنا نتبعوا نمط حياة صحي. شو معناها؟ معناها فما أمراض تزيد من إمكانية الحصول على جلطة وانسداد العروق، خاصة عروق القلب والمخ. شنو معنى الأمراض هذوما؟ هو مرض السكري، مرض ضغط الدم، السمنة، التدخين، وشحم في الدم. شنو يلزمنا نعمله؟ يلزمنا نعدلوا السكر في مستوى 1.26 جرام، بالنسبة لضغط الدم في مستوى 14.9، بالنسبة للسمنة محيط الخصر عند الرجال ما يلزموش يفوت 102 سنتيمتر وعند النساء 88 سنتيمتر، بالنسبة للتدخين ما يلزمناش نتكيفه وما يلزمناش نقعدوا بحد العباد اللي تتكيف. فما عوامل أخرى نقص من إمكانية حدوث جلطة وانسداد العروق، كما ممارسة الرياضة بصفة منتظمة مثل رياضة المشي 30 دقيقة كل يوم، صيف ساعة كل يوم. وزيادة حاجة أخرى لازمنا نقص من الملح والسكر ونأكلوا برشا خضرة كل يوم، هكا نحميو القلب متاعنا ونحافظوا على عروقنا من الانسداد. دمتم في صحة جيدة، مع تحيات الدكتورة هالة عبروك.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار. أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
7: تمام 7:30، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. في عناوين النشرة، توجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 محور مجلس وزاري. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية للتصريح في الوجود عن بعد. في نشرة الثامنة، متابعة لتقدم أشغال عدد من المشاريع الصحية بولاية القيروان. وفي الشأن الدولي، ترقب لنتائج المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وترامب يؤكد فتح مضيق هرمز قريبا. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
8: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
9: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
10: منكم وإليكم.
9: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
10: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
9: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
10: منكم وإليكم.
9: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
10: منكم وإليكم.
11: 28-000-666.
10: منكم
12: وإليكم.
9: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
12: إشهار.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
13: معلومة تهمك.
14: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
15: كيفاش تتم عملية التسجيل المدرسي عن بعد باستعمال أدينار وتطبيق الدي دي سات أوالات الخاصة بالبريد التونسي؟ الخطوة الأولى هي شحن المحفظة الرقمية برصيد يكفي لمعلومة التسجيل والدخول إلى موقع وزارة التربية لدفع المعاليم وتأكيد التسجيل. تتوجه إلى موقع التسجيل عن بعد لوزارة التربية وتعمر المعطيات الخاصة بالتلميذ واستمارة التسجيل المطلوبة. عند الوصول إلى مرحلة الدفع اختار الدفع عبر البطاقة البريدية الإلكترونية عبر إدخال بيانات بطاقتك الافتراضية المتعلقة بوالات أدينار، وبعد خصم المبلغ تطبع وصل التسجيل وتنجم تحتفظ بها بصيغة البي دي اف.
13: معلومة تهمك.
14: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجة إذاعة المنستير. نحكي على الانسحاب المشرف العام سيد جمال الحمودي بعد ما أكد بالحسن بالسمر الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة قدم انسحاب جمال الحمودي من مهامه كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم أمس، وأوضح بالسمر أن المكتب الجامعي تلقى إشعار من جمال الحمودي عبر من خلاله من مهامه كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. طبعا لذلك باش يتم خلال الساعات القادمة دعوة الاجتماع للمكتب الجامعي لاختيار المشرف العام الجديد عن قطاع التحكيم باعتبار أهمية هذا المنصب في سلم الولاية الجامعة. بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم، قرر تعيين الجزائري جمال الحمودي مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم خلال شهر فيفري 2025، ونذكر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تنطلق يومي 22-23 أوت الجاري. فريق الترجي التونسي واصل في تحضيراته وأجرى مباراة ودية أمس أمام الحزم السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2. الحزم السعودي موجود في تونس، وأكيد أمين بن حميدة موجود مع فريق الحزم السعودي كمنتدب جديد. في المقابل نحكيه على أهداف الترجي سجلهم ثنائية اللاعب حمزة رفيع لأصبح قائد فريق الترجي التونسي. في فريق النجم الرياضي الساحلي أعلن ظهير الأيمن أيح أحمد الحرشاني مغادرته للنجم الساحلي في تدوينه عبر حسابه الخاص على الفيسبوك. أجرت الحرشاني عملية فسح التعاقد كانت بلا تراضي بين جميع الأطراف، وأنه لم يقدم قضية ضد فريق النجم الساحلي. ذكروا الحرشاني انضم في الموسم الماضي لفريق النجم الساحلي قادم من فريق القوافل الرياضية بقفصة. النجم الساحلي اللي تخلى الفريق في تربص مغلق انطلق أمس في حمام بورقيبة مش يتواصل أكيد حتى اليوم 10 أوت الجاري بمشاركة تقريبا 29 لاعب، من خلاله باش يجري 3 مباريات ودية قبل الرجوع لسوسة. الشبيبة القيرواني تمت إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المدافع المحوري أسامة الهمامي، عقد لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر قادم من فريق محيط قرقنة. ذكروا الشبيبة القيروانية باش تواجه اليوم الخميس فريق ترجي جرجيس في مباراة ودية. تم الاتفاق بين هيئة النادي البنزرتي والمدافع ياسين كشوك على فسح العقد بالتراضي، متوقع باش ينضم اللاعب لأحد أندية الدرجة الثانية السعودية في القادم الأيام. ذكر ياسين كشوك عائد النادي البنزرتي في الموسم الماضي بعقد لغاية 2028. الاتحاد الإيفواري لكرة القدم يعلن تعيين هيرفي رونار مدرب جديد للمنتخب الأول في عودة ثانية للقيادة الأفيال بعد تجربة الناجحة اللي توج من خلالها بكأس أمم أفريقيا عام 2015. بشخلف رونار المدرب الفرنسي باي اللي أنهى الاتحاد تعاقده معه بعد المشاركة المنتخب في كأس العالم 26 رغم نجاحه في بلوغ الأدوار الإقصائية قبل الخروج من دور 32 أمام منتخب النرويج. ويعد رونار من أبرز المدربين على مستوى المنتخبات الإفريقية، سبق له باش درب منتخب زامبيا المنتخب المغربي، وكان فاز بكأس أمم أفريقيا مرتين مع زامبيا عام 2012 وكوت ديفوار 2015. تولى تدريب كما قلت منتخب المغرب، منتخب السعودية، أنغولا، تجربة قصيرة مع المنتخب التونسي في مباريات المونديال 2026. النجم المصري محمد صلاح قريب برشا متعاقد مع فريق ترابزونسبور التركي باش يمضي الدولي المصري، عقد مع الفريق لمدة 2 مواسم براتب سنوي يصل ل 17 مليون يورو مع الحوافز أخرى ونسبة من الأعلان. نذكروا اللاعب السابق ليفربول كان قريب برشا من التعاقد مع فريق بشكتاش التركي قبل ما تتعطل الصفقة في الأمطار الأخيرة. نقطة نهاية سبورت أنفو، نشهركم أسعد ليام، نرجع لكم أحمد يكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: تصبح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

كومزين. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.

0: 51 دقيقة في إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما اف ام. جد التحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. موصل معكم بشأن الأربعاء حتى التسعة مع النغمة الكلمة والمعلومة وقيت معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديق سليم بن ميلاد. سليم مرحبا بك.
1: صباح الخير أحمد وصباح الخير كافة مستمعي إذاعة مونستير وبانوراما.
0: ظهر لي فما شوية انفراج في الطقس ودرجة الحرارة باش تنخفض شوية مع زادة يمكن بشائر متاع أمطار في مختلف المناطق ابتداء من اليوم.
1: صحيح هي نبدأ بحالة السماء اليوم باش تكون سحب قليل على كامل البلاد بينما السحب هذه تكثف العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية تدريجيا بقية السواحل ولاحقا آخر النهار بالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق وين زادت الريح زي تقوى زاد أثناء السحب الرعدية. واليوم البحر باش يكون عامة قليل الاضطراب ومضطرب بينما الحرارة نتيجة الريح المقطع الشمالي الحرارة في انخفاض خاصة بمناطق الشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب وين تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات بين 37 و 42 درجة بقية الجهات وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الجنوب الغربي خاصة مع ظهور الشيدي. كما قلنا خاصة مناطق الجنوب مازالت مرتفعة. مناطق الجنوب غدوة إن شاء الله يوصلها النسائم الشمالية هذية يشملها غدوة الانخفاض في درجات الحرارة وهكي بداية من غدوة يكون طقس في استقرار والحرارة غدوة تكون في حدود المعدات العادية لهذه الفترة. وإن شاء الله البحر هو اللي مازال مضطرب خاصة بمناطق الشمال مضطرب ويكون شديد الاضطراب خاصة بخليجي تونس وقابس وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: إن شاء الله الأنشطة البحرية ممكنة في الفترة هذه ولا مع ملازمة الحذر وكهو؟
1: ديما نقولوا ملازمة الحذر هذا في كل الحالات حتى يكون قليل الاضطراب حتى يكون هذا ديما نقولوا ملازمة الحذر وعدم المجازفة وديما نوصيو باتباع اشارات الحمايه المدنيه الموجوده على الشواطئ وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع.
0: يعطيك الصحه سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومه الطقس الخاصه بنهار اليوم. ديما ردوا بالنا ديما فما تقلبات في الوضع الجوي نجم اليوم الطقس يكون مروح شويه غدوه يعاود يسخن دونك ديما نقراو حسابنا وردوا بالنا وخاصه من التنقلات في اوقات الذروه الحراريه حتى كان نحسوا اللي فما شوية طقس فيه شوية نسمة أقل شوية في درجة الحرارة ديما راهو سخانة في القايلة في الصيف راهي مخترة وما نساوش رواحنا في شرب الماء خاصة كامل النهار ونردوا بالنا على صغيراتنا وعلى الكبار في العمر. بعد شوية إن شاء الله الأخبار مع أحمد العيساوي ولد بحر مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار شتحكيو على السلحفة البحرية كاريتا كاريتا خصوصيات الكائن البحري هذي الموجود في سواحلنا وللفترة هذه فترة التعشيش والتفقيس بالنسبة لكاريتا كاريتا. وأيضا كالعادة باش تكون عنا نقطة خارجية مع ملك دردور على عين المكان باش نحكيو شوية في مجال الفلاحة إن شاء الله اليوم من خلال النقطة الخارجية مع ملك. راجعين بعد الموسيقى.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي عناوين هذه النشرة: التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 محور مجلس وزاري. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية للتصريح في الوجود عن بعد. في النشرة متابعة لتقدم أشغال عدد من المشاريع الصحية بولاية القيروان. ودوليا ترقب لنتائج المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وترامب يؤكد فتح مضيق هرمز قريبا. أهلا بكم. يهدف مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري خلال مجلس وزاري أمس بقصر الحكومة بالقصبة خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. بيّنت رئيسة الحكومة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، والذي يعتمد على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركية في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات بمشاركة مختلف الفاعلين. وأضافت أن مشروع الميزانية يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة من خلال تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. في موضوع آخر، قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل العميرة أن تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبده الصيدلية المركزية. وأوضح عميرة في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 18 و2019 و2000، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. وبين أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تزيير زيادات مشطة، وأرجع الجدل القائم حول التسعيرات الجديدة إلى ما وصفه بغياب الدراية الكافية، إضافة إلى تعمد التضليل من قبل بعض الأطراف، مؤكدا أن استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية تظل ضمانة أساسية للأمن الصحي. في موضوع آخر، تتوالى التشكيات من قبل المواطنين بخصوص نوعية الماء الصالح للشرب الذي توزعه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وقد أعلن حمزة الفيل عن مركز البحوث والتكنولوجيا المياه أن ماء السناد تختلف جودته حسب المناطق ويتطلب تحكما أكبر في نسبة الملوحة.
1: المياه الحنفية راهي في الحقيقة ما تنجموش نعتبروه هي بيدها كما اللي في الجنوب كما اللي في الوسط كما مياه الشمال. في الصيف تكثر المشاكل خاطر تولي نسبة الاستهلاك قوية، حتى ما تحذية الملوحة تعلى، مياه زاد الجوفية الملوحة تعلى مش كما في الشتاء، ومياه سدود زاد الملوحة تعلى على خاطر فما تبخر. الماء في عديد الأوقات وإن كان ضمن المواصفات لكن نسبة ملوحة عالية، ومرات مثلا مشكلة تعقيم ما تكونش كما ينبغي، ياما ما نوجدوش فيه ياسر كلور والماء يتعفن، ولا نوجده كلور أكثر من لازم على ماء جفالي واللي فيه زادة طعمهم. هو النجم يقع تحسين مياه الحنفية، ياما بالنسبة للمياه اللي ما هيش مالحة الملوحة تكون أقل من 1 جرام في اللتر، نجم نعمله دي فيلتر، واحد ينحي الأوساخ وكل فيلتر بالفحم المنشط شربوه أكتيف اللي هو ينحي الكلور وينحي حتى شوية من البكتيريات المادة العضوية.
0: أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعية أن عمليات إعادة تشجير المساحات التي أتت عليها الحرائق لا تنجز بشكل فوري، وإنما تتم بعد فترة تتراوح بين العامين وثلاث سنوات. وبين أن استعادة المنظومة الغابية بشكل كامل تتطلب قرابة 30 سنة، كما شدد على ضرورة إتاحة المجال للطبيعة لاستعادة توازنها تدريجياً.
2: الشجرة مش سهلة باش ترجع كما كانت على الأقل 30 سنة. 3 سنوات الأولى تستعيد الطبيعة أنفاسها، ولكن باش ترجع غابة كيف ما كانت، خاطر الغابة مش كان الشجرة وحدها، هي منظومة كاملة فيها النباتي والحيواني، يحب لها وقت طويل باش نجمو نستعيدوا المساحات اللي فقدناها. حافظوا على غاباتنا، لأن غاباتنا مش شجرة وحدها ولكن هي منظومة كاملة، دولة تصرف عليها أموال طائلة باش نجمو نسترجعوا هالمنظومات هذه، والناس كلها تحب تعاون، وجمعيات مجتمع مدني يحبوا يسترجعوا هالمنظومات هذه، ولكن هي الطبيعة عندها قوانينها مسارها، نعطوها وقتها باش تستعيد. مرتبطة بأنواع الأشجار الموجودة في المنطقة هذيك، مربوطة بالمناخ متاع الموقع اللي صار فيه الحريق. عادة معناتها نعطوها من عامين إلى 3 سنوات، خليها إذا كان فما نباتات تسترجع الطبيعة، تعاود ترجع كما كانت. وقت اللي تصير الحريق فما البذور هذيك تنتشر وتلقى المناخ الملائم، بمجرد نزول الأمطار نتاع الخريف فيسع فيسع ما تعاود تنبت، دونك نعطيها وقتها. ومن بعد فما مراحل أخرى، فما تدخل نتاع الإدارة يلزم يكون باش نجم تكون هي غابة كما احنا نحبوها.
0: وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. وتمكن هذه المنصة المتوفرة عبر موقع جباية نقطة تيانا من إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود عن بعد ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة النفاذ، بما يغني عن التنقل إلى مصارح الجباية لإنجاز هذه الخدمة. وتتيح المنصة الإلكترونية للمستخدمين متابعة ومعالجة الملف بصفة آنية، إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمآل المطالب، فضلا عن تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الطلب. تعاني المساحات الخضراء بحي الرياض من ولاية سوسة وخاصة المنتزه الترفيهي للأطفال من أهمال متواصل منذ تقريبا حوالي 2 سنين بسبب انسحاب المستلزم المعني بالمشروع، مما جعله مرتعا للكلاب السائبة والمنحرفين. ودعا ممثلو المجتمع المدني بسوسة إلى ضرورة إعادة تهيئة هذا المنتزه الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي حي الرياض. أكثر تفاصيل مع الناشطة بالمجتمع المدني بسوسة رياض حريك.
3: مدة 2 سنين معناها كان عندنا منتزه معناها ترفيهي للأطفال موجود في حي الرياض، كان الحقيقة متنفس للأطفال. ما نعرفوش تو مدة 2 عام صارت إشكالية بين المستلزم معناها والبلدية، قعد منظر موحش على الدخل، قعد تحديد مسيب، قعد معناها مرتع للحيوانات السائبة، قعد مرتع حتى للمنحرفين. مساحات خضراء في حي الرياض معناها برشة تعاني من برشة مشاكل من بينهم المساحة هذه. الحقيقة احنا كمجتمع مدني كان عندنا اقتراح اللي المساحة هذيك بحكم التضاريس نتاعها الكلية يكون في شكل بيتيت تياتر، معناها ينجم يكون حتى غدوة حي الرياض باش تعمل مهرجان، تعمل حاجة هذاك مساحة مفتوحة ويكون هذاك متنفس باش نجمو نعملوا نشاط ثقافي للمدينة حي الرياض. دعوة البلدية سوسة باش تتلهى بالمنطقة هذيك وتحاول تهيئها، وعلاش ليه هذيك نوليو غدوة نعملوا فيها حفلات تكون بلانير للمدينة تاع حي الرياض، ماذا بينا المنطقة هذيك تتم تهيئتها وتتنظم وتتنظف بالحق.
0: في إطار النهوض بالخدمات الصحية بالجهة، تشهد ولاية القيروان أشغال عديد المشاريع على غرار المستشفى الجوي ببوحاجلة والذي عرف تعطيلات كبيرة، حيث تقدمت الأشغال ليكون جاهزا في القريب العاجل في انتظار تدعيمه بالإطارات الطبية والشبه الطبية، إلى جانب إعادة تهيئة وتوسعة قسم استعجالي مستشفى ابن الجزارة لتبلغ طاقة استيعابه 50 سريرا. أكثر تفاصيل يقدمها المدير الجوي للصحة بالقيروان جمال مرابط في استضافة لندرة برشب.
4: مستشفى المجيه بحجلة الأشغال تقدمت بصفة كبيرة برشا. أهم حاجة توا هو الإطار الطبي وشبه الطبي والبلاتو تكنيك المتخصص، هذه توا التو قاعدين نخدموا عليه توا بالتنسيق مع وزارة الصحة، هو تحضير بلاتو تكنيك متخصص في الجراحة العامة وجراحة العظام وأنعاش والتبريج، إضافة إلى القسم معناه مختص في الجراحة في أمراض النسائية والتوليد، إضافة الأخصائية الطبية أخرى كأخصائي القلب والطب الباطني. استعجالي ابن الجزار، إعادة تهيئة وتوسعة الاستعجالي الطبي والمستشفى الجامعي ابن الجزار، يجري العمل على الانجاز بريفابريكي معنا مسبق الصنع في فترة الأشغال باش يكون هو يقدم خدمات الاستعجال للمواطنين. إن شاء الله نحن تو أنكور باش لتركيز مسبق الصنع وتركيز القسم الاستعجالي باش يكون في الساحة اللي بجنب الاستعجالي وين السباس هذا المقر الوحدة المتنقلة لإسعاف الطب. طاقة الاستيعاب باش يكون معناها بحوالي قرب 50 سرير باش تخدم حسب المؤشرات العالمية.
0: ونختم النشرة بشأن الدولي، حيث لا تزال جهود التفاوض مستمرة بشأن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز مع تعويل أمريكي على إعلان اختراق في المحادثات مع إيران اليوم في مقابل إصرار طهران على المباحثات أو أن المباحثات تجري مع مسقط حصريا ونفيها وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وعلى الجانب الأمريكي رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا، في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع أمريكا، مؤكدا أن المفاوضات حول مضيق هرمز تشري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان، وهو ما يتناقض مع الرواية الأمريكية التي تفيد بأن المحادثات مع إيران جارية الآن. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بالعناوين. التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 محور مجلس وزاري. والإدارة العامة للأداءات تضع

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

المنستير جو بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. إذاعة المنستير آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

0: 18 دقيقة في إذاعة المنستير، تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا. صباح النور والسرور، مواصلين معكم بشائر الصباح حتى للتسعة. وقيت ولد بحر،
1: ولد بحر
0: مصافحة جديدة، لقاء جديد مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي علوم البحار. نوزة، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد، وصباح السعادة لمستمعي إذاعة المنستير. اليوم أحمد مشكلة عادة، أنا أكلم فيك من سيدي فرج في جزيرة قرقنا. نسمع فيكم، تبارك الله عليكم الصباح، وإن شاء الله عديو فقرة جميلة مع بعض.
0: في خدمة وإلا في تفرهيدة؟
2: الزوز
0: به. هو الحاجة البيه، ريتك يبدأ واحد يخدم في حاجة مغروم بها، أكيد التنقلات باش يتفرهد فيهم بالكده. دونك
2: بروفيتي بروفيتي، هذه حبيتها برشا.
0: اي تخيبيا
2: تقرقنا في الوقت هذايا،
0: حلوة برشا صحيح. حتى في الشتاء معني، عندي صحابي من قرقنا يقول لك حتى في الشتاء عندها شرم كبير برشا، راهو الجزيرة
2: عايش صيفك، عندها شرم نتاعها في الشتاء وشرم نتاعها في الصيف.
0: تخيبيا باش تحكيو على بنت بحر
2: اليوم. بنت البحر ولا سلحفاة البحرية. اليوم باش نحكيو على كائن مميز برشا، كائن عاش فوق الكرة الأرضية أحمد ملايين السنين قبلنا، قبل ما نجيو نحن جملة، فهمتني؟ وشاف تغيرات كبيرة في البحار، ومازال يواصل رحلته بين الماء والرمل. وباش تقولي علاش بين الماء والرمل، هاو باش نتعرفوا عليه في الحكاية متاعنا. دونك باش نحكيو على فكرونة البحر، السلحفاة البحرية كاريتا كاريتا اسمها العلمي، ولا السلحفاة ضخمة الرأس الكاريتا كاريتا، نعم يعني تعني السلحفاة ضخمة الرأس. وهي ليست مجرد حيوان بحرية، هي جزء من ذاكرة البحر الأبيض المتوسط. علاش أحمد؟
0: كيفش؟
2: على خاطر عاشت قبل ظهور الإنسان، ويظهر لي حتى وقت الديناصورات. عملت رحلات طويلة بين القارات، واليوم وجودها في بحرنا يعتبر علامة على تنوع منظومتنا البحرية. والفكرونة هذه تتميز خاصة برأس كبير وفك صلب يعاونها على تكسير الفرائس، كيف ما استلطعون والقوقعيات، وزادة كيف خلينا عرفنا تخلصوا من قنديل البحر والحريقة، على خاطر من الأكلة متاحة اللي تتحبذها برشا هي قنديل البحر. وإذا كان لقيناه قنديل البحر أحمد، نعرفوا لي البحر ثم تعيش مشاكل. الفكرونة
0: ما فماش، يا ما فماش برشا سلحفاة بحرية، يا فما تكاثر كبير لقنديل البحر، وما تخلطش السلحفاة البحرية باش تاكل وما ياكل شيء.
2: كلام الزوز قاعدة قاسي هي شوية، بس احنا باش نعاونوها السلحفاة هذية باش ننقل ضوها، خاطر هي من الحيوانات المهددة بالانقراض. دونك احنا دورنا اليوم، الهدف من فقرة اليوم باش نحاولوا نوعي المواطن انه هو زادة يعاون باش السلحفاة هذه ما تنقرضش، وكيف كيف خاطر عندها دورها البيئي في البحر الابيض المتوسط. السلحفاة هذه معروفة بدرع قوي لونه بني، متكون من 5 صفائح جانبية كبيرة برشا. ورغم قوتها راهي تحتاج حماية كبيرة، على خطرها من الأنواع المهددة بالانقراض كما قلت، وتتعرض كيف كيف مسكينة للصيد العرضي سنويا، تشد في الشباك الله غالب. وعلاش كاريتا كاريتا تختار تونس باش تبيض هكا، ولا احنا الحاجة نعرفوها تجي تعشش لهنا؟
0: واللي نعرفوه على السلحفاة البحرية بصفة عامة، وأكيد كاريتا كاريتا زادة كيف كيف اللي عندها غريزة العودة، معناها ترجع للمكان اللي
2: هذه من الحاجات اللي باش نقولوها.
0: أيوة،
2: نقولوا ان السلحفاة هذه ترجع للبلاصة اللي خرجت منها اللي ولدت فيها، باش نقولوا العظمة ما يتفقس. دونك البقعة اللي خرجت منها تعاود ترجع لها، دونك هي فيدال للوطن نتاعها ولا مسقط رأسها، فهمتني؟ على خاطر بحرنا عنده موقع مهم في البحر الأبيض المتوسط، وهو بالنسبة لها منطقة عبور وتغذية وتكاثر. والشطوط الرملية متاعنا الهادية، اللي كانت هادية باش نقول أحمد بين أخي، والمياه السخونة الدافية متاعنا خاصة في فصل الصيف، الأنثى تختارهم، تلوج على الشط اللي فيه الرمل المناسب بعيد على الجوجمة، ويعاون العظم باش يكبر وينضج. من أهم البلايس في تونس موجودين في ولاية المنستير أحمد، اللي هما جزر كوريا من أحسن البلايس، واللي هي من أشهر مواقع التعشيش. وزاد عنا شاطئ الغبار بولاية المهدية. وعليش البلايس هذوما بالذات؟ على خاطر يوفروا ظروف طبيعية ممتازة، هدوء نسبي خاصة في
0: فمش حركة كوريا،
2: كثبان رملية تخلي الفاكرونة تنجم تحط البيض متاحة بأمان، وزادة بعيدة عن مصادر الإزعاج. نحكي هوني على جزيرة قوريا، شط الغضاب لا زادة ولا وجهة مراقبة ومحمية من طرف السلطة بعد ما تعرفت بوجود أعشاش السلاح.
0: دوك باش نزيدو نلخصو نوجت راهو الحس برشا والحركة برشا يضر العشيش متاع السلحفاة البحرية كاريتا كاريت
2: يضرهم برشا خاطر تنقل لك مهمش صغار
0: مهمش
2: يرجعوا للبحر
0: يتمهمشوا
2: مع
0: شعبو
2: البلاصة بتاعهم. دوك نسميه لهنا رحلة العودة. كيفاش تعرف الطريقها؟ وهنا باش نحكيه عن أعجب قصص الطبيعة. السلحفاة الصغيرة اللي تخرج من العظمة وتمشي للبحر تنجم بعد 20 سنة ولا 30 سنة ترجع لنفس المنطقة اللي تولدت فيها المسقط رأسها. وسؤال أحمد كيفاش هكا ولا عندها خريطة باش تقول لي إين عم أحمد عندها أقوى من خريطة. السلاحف اكتشف العلماء اللي عندهم جي بي إس طبيعي ويستعمل المجال المغناطيسي للأرض تحفظ كاريتا كاريتا البلاصة اللي خرجت منها وتستعمل زادة طيارات البحرية اتجاه الأمواج والشمس والقمر باش توصل لحتى وصل البحر وباش ترجع للبلاصة اللي تولدت فيها. يعني عندها نظام ملاحة مذهل يعني أحسن من أقوى المراكب التجارية والحربية كانت جي بي اس متاحة قوية على الأخر وعندها نظام ملاحة قوية
0: حتى بعد عشرات السنوات راهو نحكيو على أي لو شعطيو مثال زادة متاع معناه خصوصية عند كاريتا كاريتا وإلا السلحفاة البحرية حتى بصفة عامة اللي يسميوها المهاجرة الماهرة خاطر السلحفاة البحرية تقطع وكاريتا كاريتا تقطع مسافات كبيرة عبر المحيطات والبحار.
2: أي
0: دونك حتى في ظهر لي مرة فما أجهزة تعقب الخاصة بالسلحفاة فما سلحفاة اسمها توبا قطعت أكثر من 25,000 كيلومتر في غضون 4 سنوات باش نفهموا السفرة والهجرة متاع السلحفاة وترجع ديما للمكان الأصلي متاعها
2: الأصلي
0: متاعها منين خرجت هي
2: نتاعها والمجال المغناطيسي.
0: سبحان الله سبحان الله.
2: وقتاش تبدا رحلة التعشيش في تونس؟ يبدا موسم التعشيش في اخر ربيع من شهر ماي تبدا الانيث توصل للشطوط واكثر وقت يكثر فيه هذايا جوان جويليا وحتى توا زاد شهر اوت مازلنا نشوفوا في الانيث تطلع للشطوط. وقتاش تطلع للشطوط؟ في الليل تكون سخانه نقصت شويه ما ثمش حركه وعلى واش تعمل هذه تصحى فوق رمل وتحفر حفره باستعمال الزعانف الخلفيه نتاعها وتحط بين 80 و 120 عظمة تغطيهم بالرمل ثم ترجع للبحر وما تبقاش مع صغارها. أحمد هو يتسيبهم للطبيعة وحدهم ومن بعد شهرين يفاقص العظم وأول رحلة متاحهم باش تكون أصعب رحلة خاصة في وقتنا هذا. أحمد علاش؟ الصغار لازمهم يتبعوا ضوء الأفق منعكس على البحر والمشكلة توا ثم ضوء الوتلة وضوء المدن
0: هذيك التمهميشة اللي نحكي عليها
2: ينجموا يضيعوا في اتجاه اليابسة وفي عوض البحر. وزيدا مع الأسف يلقاوا البلاستيك حكوك يا غرد فشيات يدخلوا في وسطهم ما عاش ينجموا
0: فما زاد الطيور اللي نجموا يكلوهم
2: كيف
0: هوك علاش نسبة نجاح العملية في التفقيس معناها خروج السلحفاة ووصولها من مرحلة التفقيس حتى وصولا للبحر للماء نسبة ضعيفة متاع النجاح معناها من 80
2: هما قبل نحكي لك انا عملت شوية هكا انا شفت بريفيرونس بيوغرافيك يقول قبل كانت النسبة فما برشا عبيد احنا قلنا 80 و120 يوصلوا منهم يقولوا فوق 70% توا 40% حسب اللي ريفيرونس اللي شفتهم المقالات العلمية المنشورة 40% ولكن اذا كان المواطن يولي واعي بلوحش البلاستيك لوحش الفضلات وبرب جماعة اللي يدخلوا للشط يدخلوا بكرة هبهم ينجم يعفت على عش متاع سلحفاة ردوا بالنا فهمتني. دونك اخطار كبيرة يتعرضوا لها السلاحفاة هذوما في طريقهم للعودة للبحر ما يخليهمش يوصلوا للماء. وهيك علاش الناس والمصطفين لازم يكونوا واعيين. وباش ناخذ مثال انا باش عندي البنوته نتاعي صندرة فهمتني اللي عمرها 10 سنين كل عام تطلب مني باش تمشي تنظف الشطوط خاصه في فم الاعشاش. دونك نمشي كوتيديانمون احمد شط الغضابنا فهمتني باش تعاون السلاحف يلقاو طريقهم ويرجعوا للبحر. ويمكن زادة كيف البعض يقول تنظيف الشط حاجة بسيطة أما بالنسبة للسلحفاة نجم تكون تفرق بين الحياة أو الموت.
0: صحيح.
2: ونتمنى وانه صغار الكل اللي طول كيف ما ساندرا حتى مريم
0: سلموا عليها برشا ساندرا اللي تصور ما نجموش نعديوهم تصور ساندرا والمجموعة فما صغيرة اقل من 18 عام اما يعطيها الصحة على معناها العمل البيئي وكيفاش قاعدة تحاول تكون ناشطة مع ازرقنا الكبير ظهري الاكسيون اللي ازرقنا الكبير من افضل
2: التكنولوجيا البحار
0: ولا من افضل المؤسسات والجمعيات اللي قاعدين يخدموا على الحفاظ وحماية السلحفاة البحرية وخاصة كاريتا كاريتا عاملين دي ريشيرش كبار برشا مسمين برشا انواع وبرشا سلحفاتات بحرية اكيد عند التسمية متاحة ويتعاقبوا فيها ويعرفوا حتى الهجرة متاحة كيفاش تكون دونك يعطيهم الصحة على العمل والمجهود نتخيل ما فماش ازرقون الكبير وفماش المؤسسات والجمعيات هذية نتصور ظهر لي قناديل البحر راهي غزات اكثر فاكثر الشواطئ متاعنا معناها رغم هذي هو انا عاني
2: اللي ساهم ويعاون في السلطات باش نحاولوا نحافظوا على السلحفاة البحرية ونحاول نحدوا من انتشار زادا كيف قناديل البحر الحريقة. وفي تونس نحكيه على برشا حكايات كيف ما قلت أنت أحمد حكاية تعاون من أجل حماية السلحفاة. فمؤخرا يوم 1 أوت 2026 فرد تم إطلاق سلحفاة بحرية سموها خضرة بعد علاج ورعاية داخل المركز الوحيد المختص في شمال إفريقيا التابع للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار الموجود في مدينة المنستير. عندنا لينيستيام ديال لبغيفياسيون تاعو اللي هو المركز الوحيد المختص في شمال إفريقيا اللي هو يقعد يقدم الرعاية دونك إذا كان فما إشواج ولا نفوق سلحفاة نجم يهزوها لخيين للمركز هذية باش يتابعوا الصحة متاحة ويرجعوها للناس وبعديك يعاودوا يطلقوا صراحة في البحر. العملية تمت في إطار أنشطة توعوية حول استدامة المنظومة البحرية وشارك فيها مركز التكوين المهني للصيد البحري بغير الملح. نشكر صديقي أحمد النفيف اللي هو مدير المركز على هذه المبادرة بالتعاون مع الجمعيات دار الثقافة وكيف كيف لينيستيام كيف كيف زادة فما
0: 30 ثانية ما أكثرش نوزتها ما عادش عنا برشا وقت في 20 ثانية
2: دونك هيني كشن كمان فما أخبار دونك أخبار خايبة أخرى تم العثور نهارين تاني على سلحفاة مافقة في شط مارينا المنستير دونك جندوا الكثير من الباحثين لمعرفة سبب هذا النفوق باش نجموا نتفاداوه في المرات القادمة على خاطر بخلاف التلوث تواجه السلحفاة مشكلة عالمية وهي التغير المناخي ارتفاع درجة الحرارة تغير مستوى المياه وتآكل الشواطئ كلها تأثر عليها وحتى حرارة الرمل في الشط تأثر على النضج ونمو الأجنة داخل العظم ونزيدوا هون ينأكدوا أنه حماية السلحفاة تبدأ بحماية المناخ وفي النهاية كاريتا كاريتا تعلمنا درس كبير هي تعرف طريقها وسط آلاف الكيلومترات وإحنا لازم نعرف طريقنا نحو احترام البحر على خاطره أمانة ولازم نحافظ عليه يا أحمد.
0: يعطيك الصحة يا نوزت شكرا لك على المعلومات هذه سلمنا برشا على ساندرا
2: يوصل ربي
0: وربي يفضلها ويعطيها الصحة على أغرامها بالنشاط البيئي البحري وبالسلحفاة البحرية وعندها مسؤولية حتى مع صاحباتها واللي يقرأوا معها باش تقدم لهم معلومات على الكاريتا كاريتا تستغل المعلومات اللي عند نوزت بوريقة أمها وتقدمهم لصديقاتها وأصدقائها. يعطيك الصحة يا نوزت نذكر المسابقة يومك سعيد نذكر بالمسابقة متاعنا اللي على الفيسبوك والبوبليكاسيون سؤالنا بالنسبة لليوم اليوم فما عرض فني لنجم نجوم الأغنية التونسية مبرمج في رباط المنستير في إطار مهرجان المنستير الدولي شكون الفنان اللي بشي أم العرض هذا صابر باغي محمد جبالي وإلا لطفي بوشناق تجاوبوا في البوبليكاسيون اللي موجودة على صفحة إذاعة منستير غاديو منستير إن شاء الله تكونوا من الفائزين والكادو متاعكم تذاكر لحضور عرض اليوم. هادي عزيز باش قدم لكم الأخبار ولا معرض الصحف التونسية اش كتبت الأقلام التونسية في النهار اليوم بعد لحظات
1: إشهار. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها اللي تقتصدوا تربحوا.
3: الثامنة والنصف صباحا في إذاعة المنستير أعزائي المستمعين مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء الخامس من شهر أوت 2026 الموافق ل 21 من شهر صفر 1448 بالتقويم الهجري. جريدة المغرب اليومية المستقلة تصدر صفحتها الأولى بصورة لباب رئاسة الحكومة مغلق، وتقول تعددت الأزمات من يخبرنا بالحقيقة. ففي افتتاحية الزميل حسن العيادي نقرأ أننا اليوم أمام خطاب تحميل مسؤولية وليس خطاب فهم وبحث وإدراك عن أبعاد أزماتنا. ننشغل بالصراع كل أطرافه، كل أطرافه تقدم أزمتها على أنها أزمة إدارية وتقترح نفسها كبديل، ولكن الأزمات لا تعالج بتلك الطريقة. في جريدة الشروق رئيس الجمهورية يقول محاولات تأجيج الأوضاع ستفشل. وفي نفس الموضوع رئيس الجمهورية في جريدة الصحافة اليوم يقول كل من تسبب في التلوث سيتحمل كامل مسؤولياته. نرجعود إلى جريدة الشروق ونقرأ فيها نواب يطالبون بإصلاح منظومة الدواء، خاصة أن زيادات جديدة في أسعار الدواء شملت 300 نوع من الدواء دائما في جريدة الشروق. نقرأ أيضا خلال اجتماع في وزارة التجارة معالجة إشكالية منظومة الدواجن، وضمن برنامج الكراء المملك دائما في جريدة الشروق انطلاق مشروع 35 مسكنا في مدينة صفاقس. شركات تونسية وأجنبية لتهريب النحاس تسببت في تكبد الشركات التونسية في خسائر بالمليارات. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ مجلس وزاري مضيق ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للعام القادم 2027 نحو تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ودعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي موضوع آخر تعزيزا للسلوك المواطني وخدمة المجتمع نقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم النهوض بالدور التوعوي للإعلام. في جريدة الصباح وكعادتها عدد كبير من المقالات الاقتصادية أو في المواضيع الاقتصادية، موسم حبوب وعد، تونس تحقق حاجيتها من القمح الصلب وتكتفي ذاتيا، لكن لابد من الترفيع في إنتاجها من القمح اللين الذي أصبح ضرورة حتمية. ونقرأ أيضا الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي بالحمامات في ولاية نابل، منصة تجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والدبلوماسيين لتعزيز الاستثمار. التكنولوجيا تعيد رسم اتفاقيات التعاون الدولية، تونس تعزز شراكاتها في الابتكار والرقمنة. ونقرأ دائما في جريدة الصحافة في جريدة الصباح ونقرأ في دائما في الصفحات الاقتصادية رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء يقول ننتظر حل إشكاليات قطاع الدواجن خلال الأسبوع الحالي. في المواضيع الدولية ودائما في الصحف التونسية مواجهات بين الميليشيات الليبية قرب حدودنا، حرب طاحنة في ليبيا تقول جريدة الشروق. ونقرأ في غزة تشيع 112 شهيد، رغم أنه ظاهريا الحرب انتهت في غزة إلا أن الكيان الصهيوني ما زال يواصل القتال. وفي جريدة الصباح أمريكا ودوامة إيران تهافت سياسي وعسكري حول مضيق هرمز، تقول جريدة الصباح يبدو أن أمريكا قد استنفذت كل إمكانياتها العسكرية ولم تعد بإمكانها أن تقصف إيران أكثر من ذلك، لأن القصف العسكري لا يؤدي إلى أي نتيجة، وهي تبحث الآن عن حل من أجل فتح مضيق هرمز. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 5 أوت. أترككم مجددا مع زميلي أحمد دائما في برنامج بشائر الصباح.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من العشرة نصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام
5: محلاها بلادي.

0: منطقة اللي فيها برشا حب اللي تربينا فيها وكبرنا فيها منطقة زغوان كانوا فيها الأندلس وجاءوا فيها عاشوا فيها العثمانيين فيها المسلمين وفيها العرب وفيها الرومانيين وفيها البربر خلطت فيها برشا حضارات زغوان وجاءوا فيها برشا حضارات
1: زريبة العليا هذه قرية أمازيغية
2: هذه مدينة كانوا يعيشوا فيها الأمازيغ هجروها ولكن قعد كل شيء كما هو
3: لله أناس إذا حلوا بكرة حصادهم نسرين وريحان سلام سلام رب عتيق بيته قد أهدانا سبل النجاح ونيل المرام زغوانا تضاريسك نحوتا وحوانيت تروي نظم الزمن حقبة البنيقيين بدائية السبل بربر عمر الهضاب والقمم تاريخك زاخر ضاربة أنت في القدم الأندلسيين لهم حضارة الري والبستنة وتوزيع المياه وللمالوف رن الوتر أما العثمانيين قد أقاموا المساجد بإتقان ونظر وأكلات فاخرة طواجن مشويات مهلبية بكلاوة وبرغل مرحبا بكم
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام
5: محلاها بلادي.

0: رجع لكم من جديد مستمعينا في بشائر الصباح، آخر فقراتنا على عين المكان.
1: على عين المكان
0: مباشرة من القلعة الكبرى ملك دردور، مرحبا بيك، صباح النور والسرور ملك.
2: صباح الأنوار سيد أحمد، تحية طيبة لجميع المستمعين على إذاعة المنسير.
0: مرحبا بيك، وين موجودة يا ملك؟
2: موجودة في القلعة الكبرى سيد أحمد، تحديدا في مجمع، في مجمع ملكي، في
0: احفظ الاسم خليت الارشاد الفلاحي في القلعه،
2: بالقلعه الكبرى دونك نحكي على اليوم الاعلامي تاع امس. دونك في السنوات الاخيره سي احمد اصبح الفلاحه تواجه تحديات كبيره، اهمها نقص الامطار، ارتفاع درجات الحراره، وامام التغيرات هذه المناخيه اصبح من الضروري تطوير بعض الممارسات الفلاحيه والاعتماد على تقنيات مدروسه تساعد على المحافظة على الأشجار تحسين مردودها. ومن هذا المنطلق مش نحكيه على اليوم الإعلامي اللي تم تنظيمه يوم 4 أوت من طرف مجمع التنمية لملك الزيتين بالقلعة الكبرى بالشراكة مع خلية الإرشاد الفلاحي حول الري التكميلي والجدوى من الحراسة. والحديث أكثر عن أهداف هذا اليوم الإعلامي يسعدنا أنه نستضيف معنا السيد المولدي سويلم رئيس مجمع التنمية لملك الزيتين بالقلعة الكبرى. مرحبا بك سيد المولدي.
3: أهلا بأخير عسلامة، مرحبا بك سيد محمد، تحية صباحية لك ولجميع مستمعي.
0: مرحبا بك سيد المولدي.
3: احنا في مجمع التنمية ملك الزيتين بالقلعة الكبرى عنا عادة طيبة برشا، هي أنه ديما نقدموا المعلومات والدورات التكوينية والأيام الإعلامية للفلاحة بالقلعة الكبيرة فيما يخص شجر الزيتون ولا في عديد المجالات، كيفاش نتلاقوا بالزيتونة، كيفاش نتلاقوا بما فيه من السقاية والحراسة والتقليم، دونك الفلاحة متعطشين للمعلومات. دونك احنا ديما نحاولوا بصفة دورية انه نقدموا المعلومات وننوروا الفلاح.
2: سيد مولدي حكينا بكري قلنا فما هدف معين من هالايام الاعلاميه هذه اللي تعملوا فيها، انه فما منحه كانت تعطى لكم قبل وتوا ما عادش موجوده، وهذا هو اللي خليكم تعملوا ايام اعلاميه باش ترشدوا الفلاح وتنصحوا هكا، ولا كان تحكينا اكثر تفاصيل؟
3: احنا بالاساس كان النشاط نتاع المجمع مرتبط اكثر حاجه بنخدموا في قايد غابه لاهي بحكايه الرعي العشوائي والتبليغ على الحرائق، لا بالغابة بصفة عامة، بالمسالك الفلاحية، بكل ما يخص الغابة الزيتين بالقلعة الكبيرة. وكانت الدولة كان ديوان الزيت يرصد المجمع 8000 دينار كمنحة، وتنحت المنحة هذه في إطار تقشف ولا حاجه كما هكا، حسيلو قعدنا احنا تلزينا انه نتخلاو على دور قائد الغابه واكتفينا انه قوموا بنشاطات دوريه في تبليغ المعلومه للفلاح كيفاش يتلاعب هو بالغابه نتاع الزيتون وكيفاش يحسن من مردوديه نتاع الفلاح.
2: يعطيك الصحة سي مولدي. سي أحمد اليوم معنا زاد ضيف آخر سي محسن لبلاط كاتب عام مجمع ملك الزيتين بالقلعة الكبرى ومعلم زبارة معتمد لديوان الزيت، معلم زبارة معتمد لديوان الزيت. مرحبا بك سي محسن.
4: مرحبا بك، مرحبا بذاع المسكين في القناة الكبيرة وبجميع المستمعين.
0: مرحبا.
2: سي محسن كنت أحكي لها أكثر، شنو نقصد بالري التكميلي وقتاش شجرة الزيتون تحتاج يعني للري التكميلي، وهل فما أخطاء يقع فيها الفلاحين وقت الحراسة؟
4: الحقيقة شخصتنا الأخت ألفة بوسالية باحثة بمعهد الزيتون وخبيرة دولية في التذوق، وكان يوم ممتاز أمس. الري التكميلي هو فيه نوعين، فيه ري أنقاض وفيه ري تكميلي. الغاية منه هو فما حالتين وانا نجم نحافظ في وقت الجفاف طويلة على الزيتونة باش تعيش على الزفود، وفي وضعية نحافظ باش نحسن تحافظ على الانتاج نتاعها من الجودة والكم ونضمن الصبا القادمة للموسم القادم. في الأثناء هذا القلعة الكبيرة نعرف الحريفة أو يحفظوا 4 سكيك و6 سكيك، لكن هنا العلم الحمد لله رب نورنا والعلم نور، ثم الناس قاعدة من معهد الزيتونة قايم دور كبير في التجارب والأبحاث، وصلت التجارب وأن قد ما قلوا على الزيتونة الحريفة تكون فوائد ملموسة وضاقت على التكلفة، ونحن في عصر باش نظفوا على المصاريف لأنك تشوف تغير المناخ السارك تبدل، ثم كما نقولها الكرفة تايد العاملة، ثم الخلل في التوازن بين عرض وطلب، موسم الزيتون يتعب الفلاح ويصرف الفلاح النقاش، يعني هنا الفلاح يجب يستعين بالمعلومة باش يحاول يعمل التوازن ما بين كما نقولها المداخيل والمصاريف.
2: الرئيس
4: التكميلي
2: هنا ينجم يحصل
4: الإمداد
2: حتى في فترة الجفاف
4: في محسن. في فترة الجفاف إذا كان جفاف حاد هنا ينخموا بزيتونة باش نحافظوا لها على الديمو منتاح. ما تقولوا شاب متى جفاف حاد ساعات يمد مدة 3 سنوات فهمتني، والجفاف راهم يقتلوش الزيتونة حتى 3 سنين ما تموتش من 11 أما بالمية 10 أيام كل المية راكح في رقبتها فهمتني تموت. علاش هنا الوعي نتاع الفلاح يزم يعرف الزيتونة شي حتى هني، يعني الزيتونة تعطيها مقداش تستحق ما تستحق، ولازم تعطيها في الأوقات المناسبة اللي هما باش يمشيو في الشجرة، يعني ثم فترات نعطيه الشجرة للمي علاش باش يعطينا الثمرة وباش نضمنوا الغابة نتاع الموسم القادم الكل. حتى في الدورة الصغيرة كي نعملوا مش باش يصبر الفلاح حتى كي يتعلم كي يجيب إنسان يدخله في الضيعة يغندرها السيد هذا يقيم ويحسن التقليم ولا ليه، وهنا مهمة ياسر حتى في الري مربوطة بالتقييم. احنا في الجمهورية التونسية كل ولاية تتميز بفاريتي معينة، خاطر الزيتونة معروفة بالصبر بالتحمل العطش، لكن كل مناخ عنده فاريتي تتماشى معه. احنا حتى في الري ما تنجمش تسقي في نفس المنطقة نفس الكونتيتي ونفس الفاريتي
2: فترة معينة ونصف فترة معينة هكا ولا شي
4: في الحال. هنا ديما ننصحوا الفلاح الشبيعة بكري التقليم الصغيرة بكري الزيتون ترتاح بكري، هذا كل يساهم باش يتحضر الزيتون يتحضر الزيتون متى مرتاحة، ونحاول ونساهم الفلاح في نمو الثروة الوطنية بحكم الزيتون متصدر الاقتصاد الدولة، ولهذا الأيام العالمية مهمة ياسر في تطوير المعرفة الفنية والعلمية للفلاح. وبصراحة انك تشوف البريزونس على الحضور من كل ولايات
0: ولا سي محسن حبيت نسألك معناها في المعطى هذية، معناها على مدار السنة الفلاحة قاعدين يتواصلوا معاكم يتواصلوا حتى مع خلية الإرشاد الفلاحي يحبوا ياخذوا معلومات على خاطر اليوم راهو بالتغيرات المناخية بالطقس اللي قاعد يتبدل لازمنا نبدلوا حتى في عاداتنا وطرق الزراعة متاعنا وحتى اختيارنا في كل الأنواع معناها حتى طريقة الري كل شيء لازم يتبدل ويتطور مع تطور المناخ وتغيرات المناخية. دونك فما سعي من يمكن الفلاحة باش ياخذوا المعلومة باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا في الزراعات بتاعهم، وإلا مازال ما فهمش تواصل كبير معهم.
4: والله الحمد لله والفضل ربي في القلعة الكبيرة ثم تعاون كبير ما بين جميع الهيكل الفلاحية يقولوا خلية مندوبية ديوان الزيت، نحن أي فلاح يكلمنا حتى ما عندناش معلومة نستقطيه للمعلومة. والحمد لله صفعة لخيام الهيكل المسؤول على المجمع الحمد لله ناس وخيام نخدموا بكل مصداقية حتى كرفعوا التمويل أخذنا المسؤولية كالتزام أخلاقي. نحن سنين والحمد لله عملنا 3 دورات، دورة ولايات من 8 ولايات، دورة ثانية التحدي ودورة الإدارة. نحن حتى في مش في تغيير المناخ، نحن حتى في تغيير الوقت راهو برشا فلاح ساعات ما دوين نجتهدوا يحب نهار الأحد مثلا، ونحن ديما نحاول نوصل المعلومة للفلاح. نحن أمس عملنا اليوم في الخدشات فلاح في العادة نتنقلوا الضيعات في الغابة
2: مناسب باش الناس كل تحضر، وهذا ديجا وراني سي بكري الليستة سي المولدي كان الناس كل إقبال محترمة جدا
4: محترمة من فوق 30 حاضر من جميع المعطيات المجاورة من كوادر مهندسين متهذا شيء يفرح، ونحن خذنا العاطقنا باش نجتهدوا ونقولوا نحن ربي أعطانا علم نحب ونوصلوه وكل مرة نطوروا وإن شاء الله ربي يوفقنا. الحقيقة راه بالله نعمل شوية لأن بكل أمان يعني نقلت في برشا ولايات وتابعت برشا فلاحة المعلومة صحيحة بضعف الإمكانيات الإدارة والبرسونال هذا لازم نستعفوا به إن شاء الله تتطور الأمور.
0: كل ما تتوفر المعلومة كل ما الإنتاج يزيد في المجال الفلاحي، راهو بعد ساعات كل شيء خارق العادة، فقط حاجات تغيب على الفلاحة في عاداتهم وفي العمل متاعهم في المجال الفلاحي تنجم تنقص برشا من الانتاجية والمردود متاع الزراعات متاعهم. هوك علاش ديما نقولوا راهو خذوا المعلومات من المصدر من المختصين خاصة في خلايا الإرشاد الفلاحي.
2: في الختام سيد احمد دونك لهنا المعلومه الفلاحيه والجزء اساسي من نجاح الفلاح ومعني في مثل هذه الايام يعني دونك الايام الاعلاميه والتهم في نقل معرفه وشجع على اعتماد ممارسات حديثه ومناسبه تحافظ على اشجار الزيتون وتدعم مردوديه القطاع.
0: يعطيك الصحة يا ملاك، شكرا لك على النقطة الخارجية هذه. احنا ما زلنا مش نحكيه في مجال الفلاحة وفي النصائح الفلاحية في جنين الدار ان شاء الله بعد شوية بعد التسعة مع هذه الفتني. وصلنا لآخر البرنامج وبش نعلن على الفائزة معنا بالمسابقة ليندا رومان، هي اللي ربحت معنا التذاكر لحضور حفل لطفي بوشناق اليوم في مهرجان المنستير الدولي. سؤال كان على الفنان اللي بشي أثث سهرة الليلة في رباط المنستير، هو الفنان الكبير لطفي بوشناق، وأكيد باش تكون سهرة ممتازة في رباط المنستير. مبروك ثلاثة تذاكر ليندا رومان الفائزة معنا واللي كتبت كومنتير وتاجيت شكون باش ربحت معنا بالقرعة بطبيعة التذاكر لحضور عرض اليوم. الأغنية اللي اخترتوها مستمعينا أغنية يللا عبد الوهاب الحناشي، نسمعوها في آخر البرنامج. تحية كالعادة توصل لكم من الفريق اللي ونسكم في بشائر الصباح، نجلة عطيه بن محمد في الإخراج التقني، كيف كيف هويدا بن ساسي في التنسيق، ياسمين معتوق في البث الرقمي، كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى. نتلقى بكم إن شاء الله غدوة في الموجة وراء الموجة كالعادة عبر موجة إذاعة منسين من 3-5. إن شاء الله متابعة طيبة لبرامجنا في هذا اليوم وإلى اللقاء.

0: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري خلال مجلس وزاري مضيق أمس بقصر الحكومة بالقصبة خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم وفي حدود 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، مشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا للترتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس العودة طوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. ولفتت المنظمة إلى أنها تولت منذ جانفي 26/2000 دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية، إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا لمهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدامة. يتميز الطقس اليوم بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة بالشمال والوسط، في حين تتواصل مرتفعة بالجنوب وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهلية. دوليا، أظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في الممرين البحريين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب لم تشهد تغييرا يذكر يوم الثلاثاء مقارنة باليوم السابق. ووفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر، عبرت 8 سفن مضيق هرمز بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع، وهو نفس العدد الذي سجل في اليوم السابق. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العاشرة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جنينة الداري.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، صباح المحبه والصحه والعافيه، ان شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. رضيت الوالدين في موعد نقولوا جديد في هذه البرمجه الصيفيه، كل صبحيه اربعاء ان شاء الله من 9 ل 10 باش عندكم موعد مع جنينه داري كالعاده، باش نرجعوا من خلال المعلومه الضروريه والدقيقه لتحويل المساحات الخضراء الى فضاءات تنبض بالحياه والجمال، مع مجموعه من الخبراء كما تعودتوا مستمعينا يقدموا لكم الارشادات اللازمة ويجابوا على استفساراتكم على كل ما يهم الزراعات الأشجار النباتات وكل ما يهم الحديقة متاعنا. تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير أو من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800. مواضيعنا لهذا العدد مع سيل بشير بن عايشة في فقرة مع الخبير باش نحكيه على موضوع يهم كل فلاح وكل هاوي في الزراعة، هي المكافحة المندمجة للأمراض والآفات الزراعية. موضوع يفرض روحه، خاصة أنه برشا ناس أول ما تشوف حشرة وإلا مرض في الغراس اللي عنده يمشي مباشرة للدوايات والمبيدات. لكن اليوم فما حلول أذكى وأكثر احتراما للبيئة ولصحة الإنسان، كيفاش نجم نطبقوها؟ هل كن نقص من استعمال المبيدات نحافظ على الإنتاج؟ هذا وأكثر باش يجاوبنا عليه خبيرنا الفلاحي سيل بشير بن عايشة في فقرة اليد الخضراء مع الدكتورة ريم الخميري المساوي باش تحكينا على فلاحة الغد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيفاش انه الفلاحة ما عادش تعتمد على خبرة الفلاح وإلا الأرض. اليوم ولينا نحكيه على تقنيات تنجم تراقب بها المحاصيل، تتوقع الأمراض، تساعد على ترشيد الري، وحتى تحدد أفضل الأوقات للغراسة والجني. هل الذكاء الاصطناعي النجم يبدل مستقبل الفلاحة في تونس؟ وكيفاش نضمنوا انه التكنولوجيا في خدمة الفلاح وتحافظ في نفس الوقت على مواردنا الطبيعية؟ هذا أكثر تعرفوه مستمعينا مع الدكتورة ريم الخميري المساوي. بل هذا الكل باش يكون عنا موعد مع التقليسامي في مجال البستنة والحدائق صفحات عطية باش حكينا على فاكهة التنين في فقرة الجنينة والناس. برشا مواضيع كما تعرفوا كما تعودتوا، تنجموا تتواصلوا تنجموا تتفاعلوا معنا كما قلنا على 73 460 800 ولا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. فرحان برشا إنه يكون حاضر معنا فريق متكامل متجانس نسوي بامتياز في هذا الموعد. القائدة نجلة عطية بن محمد في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، وياسمين معطوق في الديجيتال. هذه إذاعة منستير ونمسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. مرحبا.

0: عبير نعمل نوصل معها مستمعين التسعة وعشر دقائق من إذاعة المنستير وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. جنينة داري كالعادة البداية تكون من خلال فقرة جنينة والناس.
1: جنينة والناس جنينة والناس.
0: صباح النور صباح الفل نقولوها لأتقني سامي في مجال البسلة والحدائق صديقنا فرحات عطية. أهلا وسهلا.
2: صباح النور صباح الخير صباح الفل صباح الولد الياسمين سيد المستمعين لإذاعة المنستير كل العادة على برنامجنا جنين الداري. اليوم
0: حكينا عليه احنا الأسبوع الفارط باش نحكيه على غلة استوائية موجودة في بلادنا ولات تلقى انتشار كبير
2: أكيد.
0: ولات حتى الفلاح معناتها يرى فيها انه ممكن زراعة مستقبلية خاصة انه التربة متاعنا تنجم تكون موجودة فيها
2: موجودة.
0: هي نحكيه على فاكهة التنين
2: اللي هي الترانت
0: اي الترانت النجم نقولوا عند عامين ثلاثة ناس محرومين بها
2: الكل تزرع فيها
0: وكمل احنا محرومين من الهندي هو هي تشبه شوي
2: هي تشبه للهندي الكعبة متاعها تشبه مش كيف كيف لكن نفس العائلة اللي هي فاكهة التنين او العائلة متاعها اللي هي الصبريات اسمها العلمي سيلونيس ايداتيوس. الاسم ذا متاعها جاي من الكلمة الإغريقية سيلان اللي هي القمر لأن النوارة متاعها هي

0: اللي يقولوا احنا نزرعها في المحابس ونحطها في السطوحات متاعنا. وما شاء الله فما برشا مشاريع قاعده تصير وبرشا ناس قاعدين يجربوا فيها وناجحه الى حد الان انك تزرعها فوق السطح متاعك في محابس كبار, والا تقص تجي البرميل الكبير بلاستيك مثاله تقسمه على اثنين وتزرع فيه البلونت هذه. شنو التربه اللي نحطوها باش هي تمشي فيها؟ بالنسبه للتربه تكون نقيدو عندك ثلث رمل وثلث كومبوست وثلث اذا امكن يكون بيرليت, والا التربه تكون خفيفه ياسر.
1: هي تطلب كان التربه الخفيفه وتخلطها خفيفة. بالكومبوست
0: بالضبط, لان هي ما تسحقش كما قلت لك, هي صباره ما تسحقش برشا ماء. لذا تحب تربه تعدي المي فيسع
1: واضح,
0: خاطر ماهيش مش تستهلك برشا ماء في الصيف,
1: مقاومه معناتها
0: مقاومه للعطش كما قلت لك, هي صبار كما الهندي لكن نوع اخر نتاع صبار.
1: واضح,
0: هي ديجا العصارة ديجا فيها ماء, هي كي تحلها من داخل كلها ماء يعني تتحمل العطش. كما قلت لك التربة متاعها يزمها تكون خفيفة ياسر وتكون بيان ديريني, يعني ما يصيرش فيها اكستاجناسيون, يعني كتصب الماء ما يزموش الماء يركح فيها, يزم الماء كل يتفلتر يتعدى طول من المحبس. علاش نحطوا كوش جرافيه من اللوطة يعني كالبلوكاج يعني
1: هاي.
0: هذاك الكوش
1: مثلا في الصيف قداش من مره تسقيها في الجمعه مثلا؟
0: تقريبا هي في الصيف مش تسحق لكش سقيه بالك في الاسبوع يعني.
1: وفي الشتاء؟
0: وفي الشتاء بلاسك ما تسقيهاش
1: باه,
0: خاطرك تسقيها تخم. نحكيو على طريقه
1: العنايه بها,
0: طريقه التكاثر نتاعها الاكثار نتاعها انه في الشتاء ما تصيدش
1: واضح,
0: خاطر تخم باهي. بالنسبه للنبته هذه كما قلت لكم باهي, نجيو لطريقه الاكثار نتاعها والتوقيت المناسب نتاعها. باهي, هي طريقه الاكثار نتاعها مش تكون بوتيراج, البوتير يعني تجي للنبته وتقص منها تقريبا من 20 الى 30 سنتي. باهي, فما استيوس مهمه اللي هي يزمك تخليها تقريبا من 5 الى 7 10 ايام, ما تقلقش المده, تخليها بعد ما تقص العود هذاك والبرجون هكا تخليه يشيح, ماك العصارة اللي وخاطر هو باش يبدا يقطر في الماء تخليه يشيح قبل ما تزرعوا
1: 10 ايام
0: تقريبا هكاك في الظله
1: هاي.
0: تخليه يشيح وبعدك شي نزرعوا. شنو هي الفتره المناسبه اللي نزرعوا فيها؟ تقريبا يبدا من شهر مارس افريل ماي في الصيف لا
1: في الربيع معناتها
0: اي في الربيع, وعندنا شهر سبتمبر واكتوبر وقت اللي تبدا الدنيا تبرد شوي. هذه احسن اوقات باش نجموا نكثروا منها النبته هذه, يعني سهله هي في طريقه الاكثار نتاعها. راهي صحيح الغله نتاعها غاليه, لكن انت ك معناها يعني كنافح نقولوا احنا, وعندك سطح ولا عندك بلكون ولا عندك جرده حتى صغيره
1: منشر هيك
0: بالضبط, تجم تزرع فيه الحاجه, تجم تزرع فيه البلونت هذه بطريقه سهله ياسر.
1: باه, طريقه التلقيح نتاعها؟
0: طريقة التلقيح نتاعها علاش قلت لك هي تنور في مع ضوء القمر, يعني تنور في الليل. يعني يزمك يكون عندك المال والفيميل باش تنجم تلقح, وفما دي فاريتي اخرين اللي تلقح روحها وحدها.
1: هي فيها انواع, قداش من نوع هما؟
0: هي فيها برشا انواع.
1: ياسمين تعدينا تصور على
0: ديجا, هي فيها حتى من ناحيه من ناحيه الالوان تلقى اللي موجودين عندنا احنا يعني في تونس, فما اللي تلقى اللب نتاعها احمر, فما اللي تلقاه ابيض
1: هي.
0: فما برشا, فما روز, فما برشا برشا برشا انواع وبرشا الوان كما نشوفوا فيها في الصوره مزيانه ياسر. هي الحبيبات هكما الكحول هكما هما الزريعه نتاعها, لكن مش نحاولوا ان نكثروها بالزريعه, لكن تاخذ برشا وقت
1: هي. تولي تقص كل 20 سنتي
0: تولي البرجون هذاك يكون اسهل في عمليه التكاثر نتاعها.
1: واضح,
0: هذه اهم النقاط بالنسبه
1: للافات والامراض. كيفاش مثلا
0: بالنسبه للامراض؟ اكثر هي السونسيبل برشا للماء, يعني اكثر حاجه تقلقها هي انها تخمى.
1: مثلا في الشتاء مثلا انت باش تحط على الاسطح ومطر, حال مطر تدخلها ولا
0: لا؟ ما تقلقهاش المطر, لكن كما قلت لك التربه نتاعها مش تكون بيادريني, يعني ماهيش مش تشد مش يصير لها استاجناسيون نتاع مي, تولي تفلت هذاك الماء الكل يتصب ويتعدى. لكن في الصيف مش تكون سونسيبل شويه لدرجات الحراره المرتفعه اللي قاعده اللي كما اللي صارت عندنا تو في الاسبوعين اللي فاتوا. شنو نعملوا في الحاله هيك؟ في الحاله هيك نوليو نعملوا امبراج, يعني نجيو لك كما نقولوا لك الخشك نتاع الزيتون هيك, فما عده انواع هما فيهم فما اللي تعطينا 70 ظل وفما 50, يعني يزم امور تقنيه يبدا واحد فاهم بالضبط, معنا نستشير اهل الاختصاص باش يعطينا بالضبط شنو النجم باش نجم نغطيها, خاطر انت تو مش تصرف مصروف من الاول, لما ذا بيك تكون حاجه

0: ضولي نوع دون كل واحد.
1: فما نقطة أخرى، قديش تقعد باش تثمر مثلا فاكهة التنين؟
0: تقريبا في ثالث عام تبدأ تعطيك، خاطر هي يزمها تطوال تقريبا أمتر إدمية، يعني يزمها تطوال متر ونص وبعديكش تعاود الدور، خاطر يزم يكون فما عمادة هيك سيبور نقولوا احنا تركز عليها النبتة تطلع معاه، وبعديكش الدور وتولي تهبط، كي تهبط هي وقت الغلة متاحة تبدأ تطلع في النواة.
1: طيب
0: من العام العام الثاني اخر العام الثاني تبدا تعطيك
1: الغله. قداش تقعد مثلا باش ما بين الزهره والثمره مثلا؟
0: تقريبا المده في 60 يوم هيك، حتى ايش ل 90 معناها ما نورت، حتى ايش الفين طلعت الكعبه نتاعها.
1: تلمشي حشرات والا بعض الامراض؟
0: فما الكوشني سونسيبل شويه للكوشني، ديما نحاولوا ان ديما نتابعوها، يعني ما خليوش الحشرات تضرب فيها. كما قلت لك هي راهي صباره في الاخر مقاومه لجميع الافات، لكن ديما نحاولوا ان نكونوا معناها متابعه بريسك مش يوميه حتى اسبوعيه، ديما تكون المتابعه. ما سهله برشا راهي في الانتاج نتاعها، حتى في الاسم ده ما تستحقش برشا شويه. فا
1: معناتها تبارك الله، معناتها اقل مصروف
0: اقل ماء وعندك غله وغاليه الغله.
1: اي قداش تعمل
0: تقريبا الغله في تخدم في 20 دينار حتى 30
1: الكعبه؟
0: اي الكعبه انت والكعبه.
1: وكما قلت نجم انت تزرعها على في البركون نتاعك، في المنشر نتاعك، في السطح نتاعك،
0: خاصه في الاسطح تو قاعده ماشيه ودارجه بالباهي. معناها قلت لك تران طالع عندها مده، معناها قربت العامين وهي برشا ناس قاعدين يجربوا فيها،
1: ونشوفوا معناتها في تجارب موجودين فلاح يخدموا فيهم، معناتها على اساس انها ولات من الزراعات اللي فيها فلوس.
0: بالضبط، وممكن ياسد لكن ولينا ننشوها تولي تمشي للاكسبورت وتولي فما حاجه
1: زراعه تصديريه. باهي، اكثر تفاصيل والا معلومات مستمعينا تنجموا تتواصلوا معنا من خلال رقم 073-460-800، تنجموا تخليوا تعليقاتكم عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير. سي فرحات على ذمتكم ويجاوبكم في كل المواضيع وفي كل الاشجار والغراسات. المعلومه بشكون لحظه بلحظه على اليوتيوب زاد كذلك. نحب نذكر مستمعينا تنجموا تشاهدونا من خلال موقعنا الرسمي وقناتنا الرسميه على يوتيوب اذاعه المنستير، تنجموا تخليوا تعليقاتكم واسئلتكم. زاد مرحبا بالجميع، احنا مازلنا مصين معكم. بعد شويه باش يكون ضيفنا سيل بشير بن عايشه باش نحكيوا في موضوع مهم ومهم للغايه، هي المكافحه المندمجه للأمراض والآفات الزراعية. أكثر تفاصيل بعد شوية مع فقرة مع الخبير. قبلها نخليكم مع جو الإيقاعات والأغاني هذه ذات منسجة.

0: مع الخبير داري أحلى.
1: بكل حب، سعيد جدا باستقبال الخبير في المجال الفلاحي سيل بشير بن عائشة. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور سيل عزيلي، مرحبا بسي فرحات وكل السادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا سيل بشير. المكافحة المندمجة للأمراض والآفات الزراعية واحد من المواضيع اللي فرض روحها نجم نقوله في الفترة الأخيرة، خاطر برشا ناس أول ما يشوف مثلا مرض ولا يشوف واحدة من الحشرات يمشي مباشرة للدويات والمبيدات، لكن فما حلول أنت باش تطرحها علينا هي أذكى وأكثر احتراما للبيئة ولصحة الإنسان. قبل كل شيء نبدأ معك سيل بشير، ما هو المقصود بالمكافحة المندمجة للأمراض والآفات الزراعية؟
2: المكافحة المندمجة هي استعمال كل الطرق المتاحة للحد من الأضرار قبل التفكير في المدوات أو في المبيدات. احنا نعرف الحديقة متاعنا مأهولة بالعديد من الكائنات الحية، ممكن عباد ما تجيب لهاش خبرة ولا ما تعطيهاش أهمية، نلقاو منها ما هو نافع لخصوبة التربة مثلا كما اللمبريك هذه الدودة حمراء القوافة في التراب، وهذه تأخذ الغبار تتغذى به وتخرج حسنة البناء صالح للاستعمال وتهوي الترب. ونلقى ما هو ثمين ولكن نعطيهوش أهمية، وهي بعض الحشرات مفترسة حشرات أخرى كما الكوكسينال ولا الدعسوقة، نتحدث عليها نقول أوميسيسي. فما منها ما هو ضار ولكن تعيش وتقتات عن نباتات المغروسة كما الزيلي والديدان الرمادية وبابة السيراتيت وغيرهم. إذن نحن شو الهدف من العملية هذه؟ هو يزمنا نعطيه الفرصة باش نخليه أكل كائنات النافعة ونحافظ عليها ونحده من تكاثر الأفات الضارة وخليوها في مستوى غير مضر، مش ما تتوجدش بالكل، هي خلقها ربي راي باش تتوجد هكا ولا هكا.
1: أيوة. كان باش تاخذ عليها كومبليتمون ويصير اختلال حتى على المستوى للبيت.
2: أطلجيو بعد بعض الأمثلة. هاي سيدي نبدأ احنا بالحديقة بتاعنا. الحديقة بتاعنا شو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها اللمبريك هذه الديدان الحمراء لا تبدا موجوده في التربه. هي معناها نافعه لخصوبه التربه ولنمو النباتات، ياخذك السماد هذاك وتخرج وحسن البناء قابل للامتصاص من طرف النبته نتاعنا. نلقاو ما هو خامين ولكن ما يعطيش اهميه كبيره كالكوكسينال او الدعسوقه نقولوا ميسيسي احنا. اي هذيك نشوفوا بعد اليراقات نتاعها شنو تنجم تعاون بالنسبه للطبيعه، ونلقاو منها ما هو مضر على خاطر تعيش وتقتات من النباتات المغروسة. احنا شنو يلزمنا القيام به؟ يلزمنا نعطيه الفرصة للكائنات النافعة ونحافظ عليها ونحدوا أكثر ما يمكن من تكاثر الآفات الضارة ونخليوها في مستوى غير مضر. نعطيك بعض الأمثلة تو. زرزومية اللي احنا ما نعطيهاش أهمية ويقول لك اقتلها، وبرشا ناس ما يتحباش لوليزار.
1: صحيح.
2: هي تاكل الحشرات، تاكل الدود وتاكل الببوش، وبالتالي هي حيوان نجم نقولوا نافع. فما البوق الصاص الفورسيكول نعرفوها زاد الناس الكل، هذيك راهي تاكل الزيلي وتاكل حشرات اخرى. فما ما يسمى بالفرنسيه لو سيرف او تتسمى بالعربي ذبابه الزهور، هي تطور اليرقه نتاعها تقعد تقريبا اسبوع فقط، فالاسبوع هذاك تنجم تاكل 400 حشره زيلي وتقتل اكثر من 1000. فما حشره اخرى اسمها الكريزوب، الكريزوب هذه هي حشره خضراء شبكيه الجناح او تسمى بالفرنسيه لا دوموازيل اوزيو دور، في شكلها جميل جدا.
1: الله
2: اليرقه نتاعها معناها تاكل في الفتره الحياتيه 500 حشره زيل في ساعه، تقتل من 30 ل 50 رخله. نجيو توا الدعسوقه معناها الدعسوقه الى فيها 7 نقاط الكوكسينال اسيت بوان، قد فما 12 بوان المضره اسيت بوان. اليرقه نتاعها تاكل 70 حشره زيل في اليوم.
1: واضح.
2: هذه باش نعطيك اشكال صار معناها في الفلاحه البيولوجيه في بعض الدول، يشريوا الفلاح اللي يعملوا فلاحه بيولوجيه يشريوا معناها دينار يرقات نتاع كوكسينال ويسيدوهم في الثانيه نتاعهم يشكلوا لهم الزيلي خاطر يعملوا في الفلاحه البيولوجيه. الاشكال شو صار؟ الدعسوقه هذيك الطير تمشي لجيرانهم، قالوا بخويا احنا ما يساعدناش، احنا نشريوا بفلوسنا وتحط لنا الدعسوقه هنا ويمشي لغيرنا. ولا البحث العلمي قاعد يخدم على ايجاد دعسوقه ابتر بدون اجنحه باش وين تحطها تقعد غادي
1: باش خيرنا ما يمشيش لغيرنا.
2: صح. نجيو توا فما خل ندخلوا حديث فما دعسوقه انا جبناها من المكسيك، وجبناها عن المكسيك عن طريق المغرب لاكوكسينال جون اللي بيراستيس في فيركاتا، هذه الا تاكل المشكله اللي صارت على الهند هذيك. فما دودة الأرض لامبريك، ساعات لامبريك هذه اللي قلناها هي تحول المواد العضوية إلى مواد أخرى متخمرة سهلة الامتصاص. هو باش نتساءلوا معناها شنية الطرق اللي ممكن استعمالها قبل ما نفكروا في استعمال المبيدات. فما طرق زراعية يقول لك مثلا البذور هذيك ما تحطهاش طول مثلا في الأرض، خليها تنبت شوي، وقت تنبت شوي منك تربح الوقت ومنك تتفادى الإشكال اللي نجم يصير لها في الطرق. طيب لو يعملوا فك المنابتك اللي بلاتو الفيولا قالوا نقصوا برشا من العملية هذه، من عملية الأمراض. فما حسن اختيار مكان زراعة يبدأ مكان مشمس وهوي يعطيك نبتة صلبة، اختيار الأصناف الملائمة للمناخ ومقاومة لبعض الأمراض، تلقى مثلا مش تقاوم الجيارة ولا تقاوم النيماتود، كما مثلا بالنسبة للمشات المطعمة متاع الأشجار المثمرة نلقاو القرنام والكادامو يقاوم النيماتود، فما الجياف مثلا يقاوم الكادامو. فما التداول الزراعي، التداول الزراعي مثلا معناها باش تخلي سماد متزن وما تخليش المرض ذاك يتكاثر في نفس القطعة. هذوك كيفاش يلزمنا نزرعوا مثلا نزرعوا معناها نعملوا تداول بين مثلا
1: الطماطم والفلفل مثلا
2: مثلا بصل صوم كراف هذوك يتزرع معناها نفس العائلة يتزرعوا مع بعضهم، بعدهم نعملوا فلفل طماطم بطاطا اللي هما نفس العائلة، بعد جي مثلا سفناريا معدنوس بسباس. معناها نحاولوا باش نداولوا عائلات معناها مشاتل تنتمي او عائلات كيميائية عائلات مختلفة بالضبط.
1: واضح.
2: بعد نعملوا على استعمال سماد متزن، متزن باش نخليه النبتة، على خطر النبتة هذه معناها هي تاخذ المتطلبات نتاعها من السماد المعدني، خطر كان تاخذ تعطيها كمية كبيرة تولي اضطراب في الحياة في التربة، وكل الزيادة هذيك تذوب وتتسرب المادة المائية ويمكن تضعف الخلايا وتخلي النبتة أكثر حساسية. فما طرق أخرى فيزيائية يقول لك نستعمل الطاقة الشمسية، احنا الشمس مع نضرب نفرشوا بلاستيك شفاف على التربة في جوان جويلية الدنيا سخونة برش حتى السنة وحتى التوى طول برش، يجيوا للأرض اللي باش نزرعوا فيها مثلا الخضروات نحطها نسقيها بشوية ماء ونحطها فوقها بلاستيك شفاف، درجة الحرارة المرتفعة هذيك تقتل لنا بذور الأعشاب الطفيلية وتقتل لنا اليرقات والديدار والبيض نتاع الحشرات الموجودة.
1: الطريقة هذه يا سي البشير مثلا نشوفوها في الفريز، شفتها في الفريز في زراعة الفريز
2: حتى في البيوت الحامية هنا في المستير نعملوها معناها ديما في الصيف يقول لك التشميس الفلاح يعرف معناها يسكن يحط البلاستيك باش يتفادى ظهور بعض الأمراض. فما نجيو مثلا بالنسبة للسيراتيت، السيراتيت كان ذكر شيء تحدثنا عليها يقولوا تحقيم الذكور، ياخذوا الذكور هذوك يعقموهم ويسيبوهم في الطبيعة باش التزاوج هذوك يجي عقيم، والسيراتيت حتى كي تدق البيض نتاعها يبدا عقيم ما تلقطش والثمرة نتاعنا ما تدوجش. فما استعمال غشاء واقي للحشرات لسك بروف كيما الناموسية تحدثنا عليها، الناموسية اللي يعملوا النخل اللي نعملوها للرمان. فما بعض المصائد، مصائد جذابة مثلا بالنسبة لزبان الزيتون نعملوا نحطوا فيها دياتي ديامونيوم فوسفات وتشد لنا الزبانة، وبعد نشوفوا الزبانة هذيك نعملوا الديسيكاسيون ونشوفوها لي زوفير نتاعها معناها هذيك خصبة للذبابة ولا لا، ونقروا نداوي ولا ما نداويوش. مثلا السيراتيت، سيراتيت فما سيراتراب تحدثنا حتى على كل مصايد بالسيستم دي اللي نجموا نعملوه. فما مصايد يعملوا من دودة الثمار والإجاز معناها ساعات الإجاز والتفاح يدود شو يعملوا له، خاطر هي الفراشة الطبيب الطبيب فك القشور نتاع الجذع نتاعها، جي وناخذ مثلا نتاع كردونه قد ما كردونه ندوروها بك الجذع هي جي طبيب في وسطها بعد نحيوها ونحرقوها. معناها الطريقة فما مثلا مصائد صفراء لاصقة تحطها واللون اللاصق يجذب الزيلي ويجذب الذباب البيضاء، فما مصائد زرقاء لاصقة اللي تجذب تريبس، وشفت حتى معناها حتى توا في الكوميرس قاعدين يبيعوا في مصائد على شكل كرة وتبدأ فيها لاصقة معناها مادة لاصقة ما تتأثرش بأشعة الشمس وبالأمطار يستعملوها
1: لمصائد معناتها اي
2: مصائد مصائد. فما حاجة أخرى مثلا المستخلصات البيولوجية الحريقة اللي احنا نحقرها تأخذ كيلو حريقة في 10 لترات ماء لمدة 48 ساعة تخليها تتخمر بعد تصفيها، بعد 5 لترات في 100 لتر ماء وتبخ تقتل الحشرات الزيل. فما مستخلص الميديا على سجرة اسمها الميديا عزيداراك تعمل عباد كيك عباد الحمص هذيك يشيحوها يشيحوا الثمار هذيك يطرحوها بعد 15 يوم يقوموا بالمداوات. فما تواب حتى في الكوميرس معناها في التجارة بايعي المواد الفلاحية يبيعوا في مبيدات بيولوجية مثلا نلقاو مادة الزيداراكتين، فما مادة الزيتون الذي نستعملوها للديماتود فما السكسس لا با او تراسير نستعملوهم للسيراتيب، فما الباس البيتي باسيلوس تيوجينسيس هي بكتيريا نستعملوها باش البطاطا ما تدولش. اذا فما العديد من الطرق، وفما في الطبيعه بطبيعه الحال فما كما قلنا الفيتوساليس باسيميليس هذه على الحشرات مفترسه لحشرات اخرى. فما بعض المبيدات اللي نجم نستعملو مثلا بالنسبه للميلدون نجم نستعملو مواد نحاسيه، خاطر النحاس ماهوش مبيد كيميائي، هي معدن. فما البخاره زاد كيف نجم نستعملوها، البخاره زاد معدن نجم نستعملوها في اطار فلاحه بيولوجيه وما تضرش بالواحد. فما حاجه اخرى في الحديقه نتاعنا نجم زاد نعاونوا بها،
1: اللي هي
2: نباتات طارده للحشرات. مثلا تزرع الكابيوسيد هذه النبته مزيانه برشا، اوراق تشبه اوراق خبيزه فيها نوارة حمراء وصفراء تتسمى طرطور الباشا، هذه طارده للزيلي وطارده للذباب البيضاء. فما الريدان خروف للهند هذه معناها يزرعوها وبعد كي يقلعوها هي مصائد للنيماتود. فما شجره مريم هي طارده للفئران والحلزون. فما السوسي اللي تسمى الازريون الكالندولا اوفيسيناليس معروفه نبته السوسي، هذه زي كيف طارده لبعض الحشرات. اذا هذوما الكل حوايج اللي نجموا نستعملوا في الحديقه بتاعنا ما غير ما نخملوا في المبيدات الكيميائيه، الا نخموا فيهم في مرحله اخرى ونشوفوا بعد كيفاش الاختيار نتاع المبيد وكيفاش نحافظوا على نقولوا حسن استعمال المبيد باش نحافظ على سلامه الانسان.
1: باهي البشير، هذا نخلي موضوعنا للاسبوع القادم، كيفاش نختار المبيد المناسب اذا اضطررنا لاستعماله، وشنو الاكثر الاخطاء الموجوده اللي يرتكبها الفلاح عند استعمال المبيدات. هذا نخليه موضوعنا للاسبوع القادم. سي البشير اللي حكيت وانت اليوم ياكد انه نجموا نعملوا حاجات صديقه للبيئه، صديقه زادة لصحه الانسان، وراهي هذه من الحاجات اللي ضروريه في الفلاحه الحديثه.
3: اكيد، واصل هذا يخلينا نحافظوا على التنوع البيولوجي داخل الحديقة ولا حتى داخل الحقل بصفة عامة،
1: ويعطي حتى على مستوى جودة الثمار تكون بيولوجية وأفضل حتى لصحة الإنسان. يعطيك الصحة سي البشير، نورتنا، إن شاء الله موعدنا يتجدد معك الأسبوع القادم، وكل عادة ديما يفيدنا سي البشير، ربي يفضل ويطول عمره في الخير يا رب. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام، بعد شوية موضوعنا مع الدكتورة ريم الخميري المساوي باش تحكينا على فلاحة الغد في زمن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي نجم نصغر له في تطوير فلاحتنا، كيفاش بيكون هذا؟ بعد شوية تكتشفوه معنا مستمعينا.

0: اليد الخضراء، اليد الخضراء
1: مع كارم محمود. نوصل معاكم لاخر فقراتنا اليد الخضراء كالعاده، منورتنا خلال كل جمعه مع مداخله قيمه الدكتوره ريم الخميري المساوي. صباح النور دكتوره.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، الكافة مستمعينا في كافة تراب الجمهورية ومستمعي ذاك من السير على وجه الخصوص.
1: شكرا جزيلا. اليوم باش نحكيه على فلاحة الغد، زمن الذكاء الاصطناعي، كيفاش الذكاء الاصطناعي نجم يبدل مستقبل الفلاحة في تونس، كيفاش نضمنوا أن التكنولوجيا في خدمة الفلاح وتحافظ في نفس الوقت على مواردنا الطبيعية، وهذا وأكثر باش تفسره لنا مدام ريم.
2: هو الحقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي هو موضوع دواء ولا فرض روحه في كافة أنحاء العالم، يعني اليوم تونس هي جزء من هذا العالم، ونحن بطبيعتنا في تونس دي مرانا سباقين لحبش حاجات بفضل معناها الوليداتنا وبفضل الذكاء التونسي الخارق، وسواء أنا ليامات هذوما فرحانة برشا خاطر نسمع اللي فما برشا وليدات تونسا وباحثين دي شخشور دي دكتور قاعدين ياخذوا في جوائز على المستوى العالمي، وفي الميدان هذا بالذات هو ميدان الذكاء الاصطناعي. لخيط على طرف عليك في هذه عليك قممت أنا في الموضوع هذا على خاطر لاحظت اللي حتى الفلاحة الصغار اللي عندنا توا بحكم قربي منهم لاحظت اللي هو ولاو فما ولوج كثير معناها لتقنيات الذكاء الاصطناعي. أما هات خلينا ساعة نفهم وشنو هو ساعة كلمة الذكاء الاصطناعي ولا الانتليجنس ارتيفيسيال ما يعبر عنه اللغة الفرنسية بالانتليجنس ارتيفيسيال. خاطر واحد يحكي ذكاء اصطناعي نتصوره اللي هي هيك الروبوات وكالآلات المعقدة وغيرها وغيرها وغيرها، أما هات خلينا نبسطوها، هي ببساطة استعمال آلة الحاسوب في تدوين البيانات باش ينجم يعاون الفلاح على وجه الخصوص أنه ياخذ قرارات في أوقات مناسبة وتكون قرارات معناها سريعة وقرارات مجدية. نحن في صراع مع الزمن، تعرف مليح اليوم الميدان الفلاحي كغيره من المجالات يواجه في تحديات كبيرة في هالرقم في زمن العولمة وزمن الرقمنة. هذاك اليوم نحكيه على فلاحة الغد، نحكيه على agriculture de précision، سمحني باش نستعمل بعض الألفاظ باللغة الفرنسية خاطر متداولة جدا جدا في الفترة هذه، اللي هي فلاحة الغد agriculture de précision، الفلاحة الدقيقة، الفلاحة معناها كيفاش باش نفسرها لك، هذه باش نقول لك اللي هي الفلاحة التي تعتمد على ذكاء الإنسان بدون ما ننفي وجود الإنسان في وسطها.
1: رغم معناتها الذكاء الاصطناعي ما ينحيش خبرة الفلاح وقيمة الأرض. أنت باش توظف وتلقى توليفة من خلالها تحسن ترشيد استهلاك المياه الري، تحسين كفاءة استخدام الأسندة عن تطبيقها بالطبيعة بالشكل الصحيح، ينجم يعاونك الذكاء الاصطناعي في تحليل صور النباتات للمساعدة في التعرف مثلا المبكر على بعض الأمراض والآفات، في عديد الفوائد إذا تعرف كيفاش تستخدمهم، وإذا انطبقوا بعض التجارب المقاربة في عدة دول ماشية في الذكاء الاصطناعي.
2: أكيد هي في الفلاحة راهو الذكاء الاصطناعي وإلا في غيرها من المجالات ما ينجمش يعوض الفلاح. أما يعاونوا باش يخدم كيما كنت تحكي اكزاكتومون، يعني بطريقة أذكى أوفر وأكثر مردودية. حيث نكونوا عمليين أنت جبت بعض الأمثلة البخاتيك، يعني الأمثلة الواقعية. خلينا نحكيوا على فلاح مثلا يزرع الزيتون واللي هي اون كولتور استراتيجيك في بلادنا ودخل لنا في برشا ديفيز وزاد استعمالها وموروث حضاري وموروث ثقافي وكل شيء. هذايا اليوم ينجم يستعمل تطبيقات تعطيه توقعات دقيقه مثلا عن الطقس، الوقت هاي نجم يولي يعرف وقتاش بالضبط باش تطب المطر، وقتاش باش ترتفع درجات الحراره، وقتاش باش يكون عندنا رياح كبيره، وقتاش باش تكون. هذا الكل بينجم يكون كان في فائده الفلاح على خاطر وقتها هو ينجم يتبني لي بروغرام نتاعو نتاع وقتاش يسقي وقتاش يداوي وحتى وقتاش ينجم يجني، معناها فهمت. دونك لهنا كيف نمشيو في مجال اخر، ما نحكي مثلا في البيعات الكبرى، تعرف مليح اللي خاصه اراضينا في الشمال هي اراضي اكسيدونتي، معناها اراضي فيها انغولييف فيها
1: تضاريس صعيبه
2: يعطيك الصحه. دونك هنا الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يعاوننا في المجال هذا،
1: استعمال الدرون مثلا
2: يعطيك الصحة بالضبط. هنا وأيضا الصور الأقمار الصناعية، تعرف مليح اللي يستعمل الدرون عادة والطائرات اللي بدون سيارة هذه
1: المسيرة
2: ما فوالا. دونك هذه كيف تعاوننا إنه ناخذ صور ساتليتير دي ديماج ساتليتير ونفهم من اللي ديماج هذوكم حتى وجود بعض الأمراض في بعض الغيراسات وهذا يسمح لنا باش نكون انترفيان معناها فريمون في الوقت المناسب في إنتاج الحبوب مثلا خاطر الأراضي شاسعة وكثيرة برشا دونك ساعات الأراضي هذيك تحتاج إلى عمليات التسميد وإلا تحتاج إلى تدخل سريع وإلا الأمراض الإبيديمية تعرف مليح بها السياق نتاع التغيرات المناخية رانا قاعدين نعيش في ظهور بعض الأمراض الجديدة والمتجددة دونك إذا كان نوصلوا في وقت معين معناها اكتشاف البؤر نتاع الأمراض هذيك نجموا معناها أونيفيت ما لا يحمد عقباه معناها تغذيان أسان وتكون العملية أسرع ويكون التدخل سريع ويكون مجدي بالطبيعة هذا ما ينجم زادة كان يقلص الكلفة والمصاريف على كون الفلاح هذا ما ينجم كان يزيدنا في الإنتاج نتاعنا نمشي لك المجال آخر مجال تربية الماشية فما لهنا في مجال تربية الماشية فما ما يسمى بالليسانسور معناها الحساسات هذوما اللي يتركبوا على الحيوانات اللي تراقب لهم درجة الحرارة نتاعهم اللي كونترولي الكاليتي نتاع الحليب إذا كان نحكيوا على الأبقار الحلوب مثلا إذا كان درجة الحرارة مرتفعة مثلا عندي مجموعة من الأبقار إذا كانها مريضة وإلا عندها نقص في الإنتاج وإلا النظام نتاعها الغذائي غير مجدي وكل هذايا بالليسانسور هذوما ينجموا ينبهوا المربي قبل ما تكبر المشكلة وقبل ما تتساقط وقبل ما كما كنت أحكي لك من تكبير في هذلي ما نوصلوا إلى مرحلة يكون فيها العودة صعيبة شوي دونك لهنا هالعملية الذكاء الاصطناعي هذه راهي ماهيش عملية معقدة هو سيانوتي هي أداة اللي نجموا نوصفوها في صالح خونا الفلاح هي تكملة لك الخبرة متاعه وما عمرنا ما نجموا ننساو اللي بقاتيك متاع جدودنا قبل على خاطر اللي بقاتيك هذوكم هما الأساس اللي نبنيوا عليه ويحب ذا الباز نتاعنا مدامها صحيحة كنطلعوا بنية معروف نصحاح دونك كنطلعوا بنية نطلعوا بنية جديدة مزيانة تقوم على الذكاء نتاع ابنائنا وهذا اليوم هو انا نحكي هكا على خاطر تونس قاعدة تشجع معناها في عندنا تشجيعات كبيرة برشا في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال الرقم لو تعرف ليش اليوم نحكي على الرقم في جميع الميادين في جميع المجالات الطريق مازال طويل على خاطر البحث العلمي مازال يخدم الجامعات مراكز معناها مراكز البحوث اما ثم اهتمام اكثر بالفلاح الذكي
1: اي وممكن وسيله ذكيه زاد نجم نستغلوها باش نحفزوا الشباب نتاعنا انه يمشي في المجال الفلاح
3: اكيد ديجا زاد مدام الملفات حكيت على ديدو بوني
1: اي
3: تقريبا نجم كل مشروع
1: فلاحي ناجح
3: بطبيعة ويكون أغلبه يعني بالذكاء الاصطناعي
1: أيوة تنجم تستغل فيك كل
3: أوتوماتيك يعني
1: التطبيقات كل الموجودة وإلى المنصات الرقمية كما قالت لك دكتورة تنجم فما معات علوم كبيرة وكل يوم فما تطبيقات تنجم تعاون كبار الفلاحين وإلا صغار الفلاحين وإلا الشباب باش ينزجوا مشاريع فلاحية ذكية
3: بالضبط
2: وهذا هذا راهو الاهتمام هذا يهدي راهو الاهتمام ماهوش على مستوى محلي فقط ولا على مستوى معناها بلادنا كاو هو راهو على مستوى عالمي
1: وسباق
2: الشركات وفلا اليوم فما مشاريع مموله مع شركاء دوليين كيما الاتحاد الاوروبي كيما البنك العالمي كيما المنظمات الامم المتحده هذا الكل يدعم الرقم ده في جميع القطاعات وانا نحكي لهنا على وجه الخصوص في القطاع الفلاحي فما زاد الوليدات نتاعنا نحكي لك عليهم انا نمن برشا لي زوم دو لي زونفون دو جوردي سون لي زوم دو دمان معناها اذا كنا احنا نخمو باش ننشئوا جيل واقف على ساقيه يلزم يكون إيجاري هالنسق هذايا نتاع التطور دونك الوليدات نتاعنا لي ستارتوبور اللي هما قاعدين يبعثوا في المشاريع واللي هما الدولة تشجع فيهم هما قاعدين يخدموا على تطبيقات الفلاحة والله شيء يعمل الفيه أنا عندي بعض معناها لي ستارتوبور اللي نتابع فيهم في إطار أحداث المشاريع الفلاحية وأحداث المشاريع في المناطق الريفية هالوليدات هذوما يبحثوا يعملوا في
1: أعطينا تجارب مثلا مدام ريم شنو
2: والله عندي تجربة رائدة الحقيقة في مجال الري الذكي معناه الري لو كونترول نقولوا نحن لو بيلوتاج دي زاجيغاسيون موجود معناها تطبيقة نجم نسميه مثال
1: اي تفضل
2: ثم التطبيقة هي الاي تي ديفلوبي باغ ان اورغانيزم دو ريشيرش تونسي معناها ريشيرش تونسي هي البحث التطبيقي اللي هي المعهد الوطني للزراعات الكبرى وهي تنظيمة الري وكان ال السميك هي كونسيكتواليزيها الابليكاسيون هذه هو معناها زميل مهندس يخدم في ال ان جي سي في الانستيتيو هذه واسمها تطبيقه الري والمهندس اسمه في بوكليمي دونك انا نشكره ديجا على
1: الصحة.
2: على لي انترفونسيون هذوما من نوع هذايا خاطر ما تنجم كانت تقدم دينا. ثم تطبيقه اخرى ديفلوبيتها تحت فور تون في اسمها كوا دي كيف هذه تعاوننا على التحكم وعلى البيلوتاج دي زيغاسيون في لي بارسيل. تصور انت معناها هنا فيها ان كوليكت دونين تاع المناخ وجميع معايير المناخ الموجوده اللي نعيشوا فيها من حراره من
1: رطوبه
2: بوزيسيون ايتترا. دونك ديكلونشمون ميم معناها نتاع لي ريغاسيون في وسط الطبل تاعنا في وسط لابارسيل ولا ليكسبلوتاسيون اغريكول يكون عن طريق هالابليكاسيون هذه. يعني وقت الشجره تاعك تعرف وقتاش تعطيها دوزتها نتاع الماء وفي الوقت المناسب في المكان المناسب وبالمكان وبالكميه المناسبه. حتى يكون الاخ الفلاح موجود في بياضه معناها من منقلته من جهاز سمارت فون نتاعو ينجم يتحكم في عمليه الزراعه نتاعو ويكون هكاك الانترفونسيون اسرع وانجح. وبالطبيعه الاخ الفلاح يكون عنده دوت شارج اليوم راهو بالحق معناها اللي تغيي ما بين خدمة الترام معناها خدمة الضيعة نتاعو وما بين مصالحه الأخرى. راهو فما عملية التسويق التي لا تقل أهمية عن عملية الإنتاج. نحن نحكيو على منظومة كاملة، نحكيو على شين دو فالور، نحكيو على سلسلة قيمة تبدأ من لي بروسيدي نتاع الإنتاج حتى لين نوصلوا للفورشيت اللي هي تحمل الوكيل. دونك لهنا إذا كان أنا نحب نخدم على جميع العقد وإلا لي مايون على شين دو فالور نتاعي يلزمني نكون حاضر فيهم الكل. انا عندي الوالد الله يرحمه
1: ويسلمه الله يرحمه
2: عتيق خداني كتاب تعيش وترحم ان شاء الله في ان شاء الله خير. كان قبلش يقول لي راهو هنا الميسون المال كان صعب. انا ديما نقول لهم الفلاح عمرها ما تكون ميدان يصير بالمراسمه، يجب تكون ديما موجود، ولكن وجود الفلاح في جميع حلقات الانتاج صعيب شوي.
1: صحيح.
2: في اليوم عمليه الذكاء الاصطناعي
1: نجم تعاون
2: جوستمون انه يكون حاضر حتى فيرتوالمون اما يكون حاضر وموجود في جميع حلقات الانتاج. علاش علاش الثقه انا نشجع برشا معناها الاخوه الفلاحه انهم اموا يطلعوا على مجال الذكاء الاصطناعي ما نشوفوهوش امي الثغرة. خاطر الثقه في حد ذاتها بقات معناها نوعا ما علاش
1: وما هوش صعيب دكتورة. راهو تنجم تكون انت اليوم كدولة يبدأ عندك استراتيجية كاملة تعمل التكوين دورة تكوينية وإرشادية انه تفسر الفلاحة كيفاش نجم تستغل بعض التطبيقات اللي تنجم تسهل لك الخدمة متاعك وتحافظ لك على المردودية وتربحك برشا فلوس. راه
2: هو هذا اللي صاير معناها انا الموضوع ديما راهو يكون معناها اون باراليل مع العمل اللي انا نخدم فيه العمل الميداني اللي هو وظيفتي ك معناها كوظيفه في الدوله معناها في بلادنا في وطننا. دونك لهنا انا شنو نقول اللي نحن عمليه تجهيز الارشاد والتكوين الحقيقه ماهوش مقصر في الناحيه هذه، على خاطر نفس المعلومه اللي نحب نوصلها عن طريق اذاعه المنسير هي توصل للفلاح ميدانيا معناها نحن نتنقلوا للفلاحه. اي اخويا شنو رايك في الذكاء الاصطناعي؟ هو يقول لي الذكاء الاصطناعي عم يستغ بالنسبه لي الكلمه في حد ذاتها بعيدة شوية على الأقل فلها. ما علاش قلت كانت مبسطوها عليها تقرض أكثر فمتولي حاجة عادية ومتوافة يعني عادية ونعتمدوها يوميا حاجة بس لهنا يلزمنا نأكدوا على أنه راهو كيف كيف ما نغيبوش دور الدولة على خاطر الفلاح اليوم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لازمنا إناد خاصة
1: يعطيك صح.
2: لازمنا آليات الاتصال تتحسن
1: صحيح
2: دخلات الإرشاد والتكليف. دونك نحاولوا جوست باش نخدم نخليكم مع رساله بسيطه. الفلاح نتاع اليوم راه ما يلزموش يخاف من التكنولوجيا، يلزموش يخاف من التكنولوجيا وما يلزموش يحس اللي هو باش يكون مغيب في زمن العولمه والتكنولوجيا والرقمنا. هو راهو باش يتوظفها تو سامبلومون باش يزيد تقويله من خبرته، خاطر خبره الفلاح ما نجموش نحيوها. وقت اللي يلتقي الذكاء الاصطناعي ومع خبره الفلاح تولي وقت الفلاح اكثر انتاجيه أكثر استدامة أكيد جدا وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل. تحديات المستقبل اللي حاجة مش نورثوها لوليداتنا إن شاء الله، وان شاء الله المستقبل خير وتونس ديما قادره يا خويا هبه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه دكتوره ريم الخميري مساوي على كل هذه المعطيات والقراءه. او كما دكتوره ريم هزتنا 10 سنين القدام على مستقبل الفلاحه في بلادنا اذا نعرف ونستغلوا خاصه الكفاءات الاكاديميه اللي عندنا في الجامعات التونسيه. راه ما شاء الله عندنا من الخبرات كما كانت تحكي فما تطبيقات فما ناس تخدم فما مراكز بحوث قاعده تحاول كل يوم انها تقدم وتعطي معلومه جديده من اجل الاستدامه نتاع الفلاحه نتاعنا. يعطيك الصحه دكتورة. دكتورة ريم.
2: بارك الله فيك وإن شاء الله يوم سعيد لكافة المستمعين إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، موعدنا معك الأسبوع القادم في موضوع جديد من خلال فقرة اليد الخضراء. فرحات وصلنا للختام، كان نحب نشكر برشا السادة المستمعين السادة المتابعين من خلال صفحتنا الرسمية.
3: فما سؤال رد علينا اللي هو المدام قالت أنه فما عندها عطشية في الدهن والعطشية هايجة ما شاء الله، هل تجم تقطرها توا ولا لا؟ بالطبيعة مش تجم تقطرها توا،
1: لأنه
3: لأن الدنيا سخونة توا، وما هيش مش تعطيها زيت بال كما نقولوا احنا بالجودة المطلوبة، لأن هي أحسن فترة للتقطير متاع العطشية تكون في فصل الربيع وقت اللي هي تكون منورة، لأن القوة متاعها الكل في النوارة.
1: صحيح.
3: وتوا ما هيش منوره العطشيه، تخليها تحافظ عليها هي نورمال، راهي قصتها من راهي عملت لها نقولوا احنا زبيره، راهي زبطتها مش هذا ماي، لكن تو الدنيا سخونه كمش قصها تو تموت تتحرق. اذا نخليه في شهر سبتمبر تقصها قد ما تقدر، باش ان شاء الله تعاود في شهر مارس تولي تقطرها. تو ما نجمش قطرها.
1: واضح. يعطيك الصحه فرحات عطيه، نورتنا. شكر جزيل لكافه الفريق لامن البث الحي والمباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، تحيه كبيره برشا لياسمين معطوق. في الاخراج التقني القائده نجل عطيه بن محمد، وسعداء انه التحق بنا محمد صيديه، وتحيه كبيره الهويده بن ساسي في التنسيق والاشراف العام لمختلف فقرات حصتنا اليوم. بعد شويه مستمعينا الكرام موعدكم مع الزميله الصديقه ربح عبد اللاوي في برنامج لون حياتك. متابعه طيبه للجميع، هذه ذات منسيه، نهاركم زين.

0: التمام والعاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. يتم اليوم تعزيز مخبر لاب فاب بقصر العلوم بالمنستير بتجهيزات حديثة وفضاء متطور للابتكار والتصنيع الرقمي، يتيح للباحثين ورواد الأعمال تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية، ويقع في قلب المدينة ويوفر بيئة مثالية لاحتضان الأندية وتطوير المشاريع الهندسية والتكنولوجية. نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع عن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري، وأضاف نفس المصدر أن المفاوضات حول مضيق هرمز هي مفاوضات إيرانية عمانية بحتة ولا علاقة لواشنطن بها، مؤكدا أن المضيق لن يفتح حتى مع وجود اتفاق مع سلطنة عمان إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا، وكان ترامب قال في وقت سابق فجر اليوم إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل إلى اتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية على حد تعبيره. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن أنه تم اليوم استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، وأوضح الحوثيون أنه تم استهداف ناقلة النفط السعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر. أوقع قصف روسي ليلي واسع نطاق على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. كما أعلن سلاح الجو الأوكراني في تقريرنا اليوم أن القوات الروسية أطلقت 115 طائرة مسيرة و28 صاروخا فائق السرعة من بينها صواريخ باليستية. وفي أحوال الطقس، يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة القيروان زغوان تونس الكبرى ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومترا في الساعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برمجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.

صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع برنامج لون حياتك الإمضاء لإنيس الغرياني. لكن اليوم وبصفة استثنائية معكم أنا ربح عبد الله، وإن شاء الله زميلتي إنيس تتمتع بالصحة والعافية، وإن شاء الله عودة قريبة يا رب، وإن شاء الله ديما مكان النسا في القلب. قبل أن نبدأ نمنح أنفسنا موعد مع الجمال، الجمال الذي لا يقتصر على المظهر، يبدأ من البيت، ينعكس في تفاصيل الديكور ويكتمل بصحة الجسد وبراحة النفس. أهلا وسهلا إذن بكم جميعا مستمعين في البرنامج هذا، تكتشفوا معنا مجموعة من الأفكار الملهمة اللي تجعل حياتكم أكثر أناقة، أكثر صحة وأكثر رشاقة وجمال. كالعادة فنون البيت والديكور ومساحات بسيطة تتحول إلى أماكن نابضة بالحياة، إلى جانب نصائح عملية في الطب والصحة والعافية، باش يكون الجمال عبر أثير إذاعة المونستير أسلوب حياة متكامل. خليكم معنا، مرحبا بتفاعلكم سواء على صفحة راديو المونستير ولا بالاتصالات على رقم الهاتف 73 460 800. أجمل تحيات هويدا بن ساسي، محمد سيدية، ربح عبدالليوي ومنيرة الشريف.

0: الحمد لله. إن شاء الله يا رب على طول الصحة مليحة. منيرة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: يا أهلا وسهلا ربحة، شن أحوالك يا رب؟
0: الحمد لله، ديما نتلقاو مرة بعد قديش، إن شاء الله ديما نتلقاو في الخير، وإن شاء الله ديما الصحة لباس، هذيك أهم حاجة.
1: ونتمناو الشفاء العاجل لناس
0: إن شاء الله يا رب
1: يشفيها إن شاء الله ويعافيها وترجع سالمة يا رب.
0: هذه ركن فنون البيت كالعادة، أنا من عشاقه منيرة ونقعد نسمع خاطر نتعلم منه برشا حاجات. كالعادة ملا الكلمة ليك باش تعطي للسادة المستمعين، عندك برشا ردود وبرشا سؤالات.
1: حبيت الموت وكانت ساعة ولينا نصف الساعة ونخدم كل شيء شوية، ولهذا باش نجاوبكم في المرة هذه بالنسبة للعواطف، بالنسبة للحياة، بالنسبة للصابرة، هاو عيني باش نقدم لكم اللي تحبوا عليهم. بالنسبة للتجميل، مو ديما احنا تجميل، وحكينا المرة اللي فاتت انا وناس على البحر يا ربح، ومنافعه ومرمل للشمس، لكل شيء نفع فيه البحر. كيف تمشيوله راهو دواء وراهو ينشطكم وتحسوا بالسعادة، وفي نفس الوقت ينحي كل داء.
0: نعم.
1: ومش يقولوا اوسوا
0: ينحي الدال اللي نحسه،
1: الدال اللي نحسه.
0: أيوة.
1: ولهذا أعطينا بعض التجارب ونصائح على البحر. بالنسبة للأخت اللي قالت لي بربي راهو الشمس والبحر راهو يعمل بقايا الكحلة، ومش ديما نقوله على الكران يا ربح، خطر هو ضروري. ضروري، ولكن البعض اللي ما يقدرش عليه ولا يمشي يشريه من الأسواق بأسواق رخيصة برشا، والله
0: على الانترنت خاصة بالحق تعرضك صفحات قاعدة تبيع في أنواع وأشكال بسوم رخيص على الأخر نقعد بيه، معناه كيفاش العبيد يقبلوا عليه ويشريوه.
1: والله هوك يقول لك مادام تشهر يشريوه، هو ما
0: بالعكس
1: مش صحيح.
0: أحسن حاجة تمشي تاخذ حاجة صحية من الطبيب، من الفرماسي،
1: وتحب تعمل في الدار حويجة طبيعية اعملها بال.
0: نجم نعملوا الكرون في الدار،
1: نعملوا الكرون، نعملوا بالكروم ونعملوا بالمعدنوس، راهو معناها
0: يقينا من الشمس.
1: اي نعم، وينحي لك البقايا الغامقه والبقايا النمش والكل، تعمل الماء الاصلي، مش انك تزيدوا ماء. الكروم مثلا الاوراق هذيك تهرسها وبعد تعصرها، حشتنا بك جول موجود في
0: الماء نتاع الكرنب، مش تزيدوا الماء
1: صح، ما نزيدوش ماء بالكل. المعدنوس كذلك، انت باش ترحيه باش تلقاه هو ماء بكله، انت واخذ تعصره مليح وتحطه في دبيبسه وبقطنه تدهن به البقايا.

0: مغرفة قهوة إنشاء ومع العظمة صفر. علاش إحنا إنشاء؟ إنشاء هو يبيض أولا النساء وزيد أنه يعمل لك خلطة اللي هي تقعد راك على الوجه تبدأ سائلة. يعني زوز معناها عنده زوز مصالح. زوز مغارف ماء ورد تنظف بشرتك مليح وتعمل لك الماسك هذيك وتخليها
1: سهلة مهلة
0: تشيح تشيح تبدأ تحس اللي هي قاعدة تكبس عليك وكل راهي عملت لك الماسك وترطب لك بعد ما تغسل وتمسح بماء الورد تلقى الوجه أرطب يا محلاه
1: وناير
0: وناير. أما فما حويجة بالنسبة فما أخوات اللي البشرة متاعهم زي تبرشة أعمل الأبيض في عود الأصفر.
1: الأصفر للبشرة المختلطة ولا
0: المختلطة
1: ولا الشايحة
0: والشايحة. أما المزيت حط لها الأبيض راهي خطر باش ما تزيدش تزيت لك.
1: نعم.
0: خطر هو يرطب ويعمل الترطيب ولكن وزادة معناها يعطيك لقاء للوجه وبعد نكمل للأخت اللي طلبت ترطيب الساقين. هي مشكلة راهو يشيح وبرشة ساقين في الصيف وفما أمراض كما عفاكم الله مرضى السكري برشة توينس مرضى به وكل ردوا بالكم على ساقيكم راهو تخليوهاش تشيح تخليوهاش تشقق نظرا لأنك الشق هذاك راهو بوابة للجراثيم وكل يدخلك البدنك. إياك تخلي وانت مريض السكر أو من غير مرضى ما تخليوش الساق شايحة. يلزم ترتبوها وراهو سهل ياسر ترتيب راهو كل شيء رتبها تي هو حتى زيت الزيتونة في الليل تمسد به الساق ترطاب. فما بارشة معناها عنا معجون الأسنان معجون الأسنان مع شوية زيت راهو خارق العادة تحط له مع عصير قرص
1: هذا للساقين
0: وتعمل به هكا.
1: فما دي ماسك زاد الوجه يحطوا فيهم معجون الأسنان
0: يحطوا معجون الأسنان راهو سبحانك صالح لكل مكان وزمان وكل وقت وكل أني نستعمله برشا نستعمله برشا برشا حاجات مثلا مقيت الجبس عندك نمالة وقيت الغارة حط شوية دونت فريس فيش عيشيح ويكبس وهي
1: تبدل
0: مسارها ما عادش. البارح برك استعملته نستعمل برشا معجون الأسنان راهو خرق العادة يرطب ياسر القدمين اذهنوا به مع شوية فازلين كان حبيت مع زيوت مع معناها تلقى لالوي فيرا هذيك إذا كان عندكم وعصرتوها وحطيتوها في الثلاجة راهي خرق العادة باش ترطب كل شيء. هاي عطيتكم حويجات هذوما لتجميل
1: طبيعيين ومتوفرين تقريبا
0: متوفرين في المطبخ يا ربح موجودين عندنا.
1: نعم.
0: مش كل ما عندوش في الدار حويج وشريوا حويجات هيك وخليهم في الدار يصلحوا لكم.
1: نعم.
0: به نمشي والعواطف. يا عواطف تحب على رب الخروب هذا وقته الخروب معناتها سجرة مباركة وباهية ودواء
1: فيه برشة منافع
0: فيه برشة منافع.
1: نعم.
0: ولهذا تعملوا الرب تعودوا به السكريات السكر في عود فما ناس ما تحبش السكر ما تاكل تحط الرب تاع رمان رب الخروب هاتا وإن شاء الله في المستقبل نعملوا رب الرمان اليوم توا موجود عن الخروب وطاح جديد ولهذا نعملوا الرب عواطف هاو كيفاش مش تاخد انت والكيلوات اللي عندك راهو ساهل ماهل الكيلوات زوز كيلو مثلا ثلاثة كيلو انت وش تحب ياخذ هكا الخروب تغسله مليح تقصه قطع تنحيله القلب بسكينه بحاجه باش يبدا بلاش قلب. اني نعمله في الكوكوت نعمله في الكوكوت علاش خاطر الكوكوت في ساعه طيبه حطوه اذا كان عندك كوكوت ما عندكش باش تطلب اكثر وقت تخليه في الماء تصب عليهم زوز كيلو مثلا تحط 3 اترات ماء عليهم خليهم يغليو حتى ترى تخرج الطريق تمسها بصوابك تلقاها طابت حكاية إذا كان بالكوكوت تاخذ ساعة ونص كافي أما بالأخرى تاخذ حتى ساعتين ثلاثة طولوا بالكم شوي باه خذينا كالخروب خرجناه بماء هذاك جيب ميكسر وتبدأ تخلط فيه ترحيه ميكسر بك الماء نتاعو وبعد تاخذ تيل ولا تاخذ الغراب الشينوا ولا صفايات تنجب تصب هكا وتصفيه

0: باش يهبط لك كانك معناه اللب نتاعو مع الماء. توا بعد مش نعاودو نغليوه. تحب لكم
1: باش يعقد؟
0: باش يعقد. تحب لكم ما بين
1: تزيدوا سكر ولا لا؟
0: لا نزيدوا شيء، هو رب خروب سكره. من سكره هو ما العلاج طبيعي. ولهذا تخليه يطيب حتى انت عينك ميزانك تهز بالمغرفه، والا تاخذ مغرفه وتعمل تخليها تبر شويه وتعمل شق بصبعك في الوسط، ما ترجعش لبعضها الجهتين هذوك، تعرفوا الطعم. بالعين يعطيك هو طيب. حطه في دبيب ساعه وبعد تخبيه في مكان متهوي اظلم، واذا كان حليته حيطه حطه في الثلاجه وكل على روحك وصحه وبشفاء. هذا هو رب الرمان.
1: سهل ماء هذا يا رب الخروب مش الرمان.
0: انت فايقه يا رب يعطيك الصحه. هذا هو قلنا الرمان ان شاء الله يا ربي في سبتمبر
1: ان شاء الله قريب الرمان.
0: هذا هو هذا بالنسبه. سالتني الاخت حياه علاش قلت لكم اني سجلت لكم ونجاوبكم. تشيح القرنيط ما هو زاد عاد توا وقته وجاي في المستقبل اكثر. تسالني الاخت حياه قالت لي كيفاش، راهو سهل ماهل. باه تغسل القرنيط مليح مليح وتنحيله رمله وبعد تكسكسو. تكسكسوه مو بالشكل العيون تتحل مليح، يتكسكس مليح. وبعد ناخذو اذا كان هما صوابع اخشان شويه نجم تقسم الصباع على اثنين، وإذا كان جويدين تخليهم كما هم. اغسلتهم نظفتهم نحيت له الكحل متاعو نظفت له المسار متاعو تخليه كما هو. وبعد باش تاخذ الملح، تاخذ كمية من الملح وتجي لك القرنيط وتغلفه فيه، ماذا بيك يبات ليلتها فيه فك الملح هذاك. وبعد شنو باش تاخذ تعمل إذا كان فما معناها عندك طبق باش تحط في الشمس، عندك حاجة إلا أنت باش تفرش فيها، تفرش هكا القرنيطات معناها تفرشهم مليح تنزل عليهم وتخليها تغطيها بتول وتحطها في مكان متهوي فيه شمس مش نهار كامل، بشوية معناها من الليل في الصباح والعشية تدرقوا شوية للظل تعس عليه
1: به
0: وتقلبها هكا القرنيطة كل يوم تقلبها على جنب حتى هي تبدا تذبال وتشيح. وقت هو شاح انت تنجم اذا كان حبيت تعلقوا ولا اذا تقصوا قطع صغيره ولا كيما تحب انت باش يكون صالح باش تشويه او تطيب به. قرنيط الشايح راهو برشا ناس تحبه و معناها بنين هو في ماكلته.
1: نعم.
0: صراحة هذا هو هذا القرني. ومازال عنا ديزا سي سخرين، كان عنا مكالمات ناخذوه، كان ما عناش صبحوا راقدين شوية ولا مشاو البحر
1: أو نبداو بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو صباح النور. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا
0: خير يا أهلا وسهلا.
1: مرحبا
2: منيرة
0: مرحبا يا
2: للي
1: مرحبا بيك. أنت شكون معانا؟
2: معك أمك مريم من أرينا.
1: مرحبا بك مدام مريم أهلا وسهلا.
0: كلمتنا سابقا.
2: مرحبا بكم.
1: تفضل
2: كلامكم ونسمعكم.
0: يعيشك مرحبا بك في كل وقت.
2: من ألذ مشاكل سهل
0: والله بنين. هو معروف على قرقنا ومعروف معناها أي هي وإحنا نجم نعملوه زي الساحل وكل
2: صحة.
0: يعيشكم مريم تفضل.
2: أنا حبيت نسأل، أنا نحب ساعة ساعة نفسي شوية نعملها نلقاها مزروعة عندي في كستي.
0: إيه؟
2: الترنجية نحب نلقاها مزروعة عندي.
0: إيه؟
2: حبيت نسبك على الترنجية.
0: إيه؟
2: هي كما يقولوا دلولة الترنجية مش كي نعنيع.
0: إيه؟
2: نعنيع ويمشي وهي كلية كبرية ما حبتش تمتنى.
0: ما حبتش تمشي؟
2: ما حبتش تنبت بيت نتاحها صعيب شوية هكا تنبت وبعدك نلقاوها بذلت كيفاش يعني يزرعوها بعروقها زعما.
0: إيه أنت باش تاخذها نشبة بطبيعة. أيه؟ أنت ديما كي تحول المحبس متاعك ما تبداش تعري لها عروقها، يلزمك المحبس كان يتنقل تضربه شوية بالقفين متاعه وتقلبه بالتراب متاعه، تحفر الحفرة تحذرها.
2: أيه؟
0: وتحط لها شوية الغبارة متاعها وكل وحطك النشبة بترابها بكلها ما تعري لهاش عروقها، وغرسها وانزل عليها بيديك ولا بساقيك بالأطراف وعملها الحوايض متاحة، وهو باش نعطيك أستيوس باهية باش هي تولي تنبت وتخضار هي والنعناع. راهو إذا كان تحبوهم يهيجوا عليكم ويطلعوا باهيين وخضر، استعملوا تاخذوا الحليب كاس ماء أو كاسين هو أنت والمحبس قداش تحبلو، وتحط معاها شوية حليب أيه. الحليب وتسقيها وتفكرني باهية أم مريم تفكرني
1: يعطيك الصحة
0: يعيشنا نعناع سقيه بشوية حليب مخلط بالماء.
2: عايشك
0: عندي سؤال، تحب سؤالك الثاني
2: خليهم تجاوبها عليها انت حتى في موضوع التشقق نتاع الثقيل اللي تخدمك ليا شنو اللي هاني نقعدوا نسمعوا فيك
0: باهي. هاني هاني جبت وقلت مازلت كي قلت اختي مريم على ام مريم على انك تشقق الساقين، ولكن اذا كان تشقوا وتفصلوا راك تنجم تاخذ شويه شهد النحل، عرفتوا بالاصفر انا نقولوا شهد النحل، تذوبوا بشويه زيت زيتونه باهي، جي بعد ما رطبت ساقيك ومعناها حكيتهم رد باك تحك برشا باش ما يتجرحوش، ابدا في الليل ادهن بها بك الشهد هذاك اللي بالزيت، والبس كلاص تقطن واسعي وهكاك تقعد اسبوع كامل تو تشوف تبدا تتسكر وتبدا معناها. وراهو ما تنساش راهو فما بومادات في الفرماسي يعاونوك برشا، ما ننساوش هذا موجود. اما حوايج الدياري تفضل هاني عطيتك. عايشك الى اللقاء بالسلامه.
1: فما اتصال هاتفي موالي. الو على السلامه. صباح النور.
0: صباح النور يا اهلا وسهلا.
1: مرحبا
3: عليك.
1: مرحبا بيك.
0: شكون معايا؟ الاسم
1: محسن
3: من نابل.
1: من نابل مرحبا
0: محسن من نابل. يا مرحبا بيك.
1: تفضل سي محسن سؤالك.
3: سؤالي بلي عندي البنيه عم تلم ملاك لاو
0: روبا البيضه ذيك
3: عايش روبا البيضه ذيك سامبل قلت لك نور لحظه
0: بخف الروبا فسخ عليها
3: اي تحلى شويه نحب نسال كيش نحيولها
1: يتنحل. فما لونتيتاج.
0: فما لونتيتاج. شوف سي محسن راهو يبيعوا يقول لك اونتيتاج معناها ضدك البقايا على تنحي لك كل شيء سوى صبيغه سوى خز.
3: وين يبيع فيها؟
0: تبيعها في كل في المغازات الكبرى في الحوانت حتى اللي يبيعوا العقاقر ويبيعوا تلقى عندهم
1: مواد التنظيف.
0: مواد التنظيف تلقى نعم. عندهم هاكا فما احجام كل واحده وسومها ما همش غاليين برشا. تشري سواء تلقاها فشفاشة هذيك هكا هذيك غالية شوية. أنا شنو غالي شوية 17-16 ألف تحطها في الدار تقعد لك ديما ده. أو تلقى الغبرة الغبرة تاخذ شوية من الغبرة هذيك وتحطها فوق البقعة وتبلها بشوية ماء وتخليها تتنفخ شوية وبعد حكها تتنحالك ما يبقى فيها حد شيء تتسمى.
3: لسن يا مدام اللي
0: تفضل
3: لسن نتاع البرودوي
0: ايه الاسم نتاعو
3: ايه.
1: انت كي تمشي للي يبيع مواد تنظيف قول له اعطيني اللي نحي البقايع
0: ينحي البقايع يقولوا له ينحي البقايع اونتي تاش قول له تو يعطيك هو يعرفوها ما فماشكم ما يعرفوش معروف
3: ماما كتجي العرس بنتي تجي وعطيها فوت
0: ان شاء الله مبروك يا ربي ان شاء الله ربي يكمل بالهناء
3: ربي يستركم دنيا واغي
0: يعيشك يعيشك سي محسن.
1: الى اللقاء
0: الى اللقاء. باه نواصلوا
1: اي
0: باه احنا توا باش نعطيكم شويه استيوس هكا تعملوا بها في الكوجينه في الدار. نقولوا احنا المقص نتاعنا حفاء ما عادش يقص هو مازال جديد ما يهونش باش يتلوح نمضيوه وحدنا في الدار شنو نعمل ناخذو كاس سوى عندك سكينه سوى مقص سوى حاجه تقص بها جي الكاس تحط فيه شويه كربونات وشويه خل وتزيدوا الماء على قدك الطول نتاع المقص والا طول شنو اللي عندك اي تخليها تتنفخ هكاك.
1: قديش وقت؟
0: عليها مدة ما تنجم حتى من الليل تستعملها الصباح خير لك أحسن، تعطيك معناها
1: تاخذ راحتها.
0: تاخذ راحتها عايش رباح. أيوا. وقتها أنت شوفها راهي تولي قصلك مليح، تولي سكينة ماضية وكل شيء في صوابه. بقى زاد المقص تنجم تعمل البابي ألومنيوم.
1: هذيك شو نقول لك، انا نعرف لاستيس نتاع البابي الومنيوم كي تبدا تقص بيه، هذيك
0: نتاع الاخرى اقوى. اما هذه زاد اذا كان هو نقص هيك يلكلك شوي. اي ناخذ هكا الالومنيوم نحطه على اربع طبقات على سته، انت وين يكون امتن وين خير، وتبدا تقص فيها ماشي جاي هكاك، قص قص وتلقاها تمضى زاده وباهي.
1: نعم
0: هاي هذه
1: صحه
0: والله،
1: فكره مزيانه
0: تصلح لكم باهي.
1: هاي شنو عندنا آخر؟
0: عندنا شنو تحب؟ عندنا الخير والبركة. إذا كان معناها أني ديما نعملكم على أنكم تكلموني ونعطيكم شو تحبوا. باه سألتوني الحصة الفارطة على حلوة الكاكاوية، قالوا بربي حلوة الكاكاوية هي كل واحدة كيش يسميها راه. حلوة الكاكاوية هذه معناها نعملوها بالماء والسكر. باه أنت الكاكاوية هذه تعرجها ساعة في الفوق، تعملها تعريجة باهية ما تحرقهاش
1: ولا حتى اللي على القاس حتى ايه تحبش الفور.
0: تبدأ بالطاجين وإذا عندك معون قديمة ليمونيوم تقلي فيه ولا شي تحب أنت قشرها،
1: وبعد ما تحرقهاش
0: ما تحرقهاش يعني كانت تحرقت تولي
1: مرة.
0: هذا هو باه. زوز كيسان كاكاوية عليهم كاس سكر وكاس ماء، زوز كيسان.
1: بعد ما عرجناها شنو نعملو؟
0: بعد نقيسوها عاد بالكاس، معرجنا عنا كمية كاكاوية نعرجوها. بعد ناخدو كاس زوز كيسان كاكاوية، كاس ماء وكاس سكر. هم يحبوها حلوة يحبوها الصغير، مش ديما تاكلوها راهي كلها سكر. على كل لا ما يحبش السكر يفتفتها شوية يتنحى ياكل الفوق ياكل كعب الكاكاوية
1: تبدأ بمينة
0: كانت تحبوها به. وتبدأ تحط هك الكاكاوية في الماء والسكر وتبدأ تغلي وتحرك في نفس الوقت،
1: هي قاعدة تتغلف
0: يعطيك الصحة. وهي تتغلف تبدأ تنقص تبدأ تنقص حتى تولي لك حمراء مزيانة كلك عيبة وحدها، وتخليها تبرد وكلوها بشفاء. نجموا تعملوا للوز راهو.
1: نعم.
0: كما تعملوا اللوز تعملوا كاكاوية.
1: نعم يعطيك الصحة.
0: كافي ربح ولا نزيدك؟
1: شكرا لك منير، يعطيك الصحة خاطر اللي قدمته لنا ياسر مفيد. ان شاء الله ربي يشد في صحتك ويطول عمرك وربي يخليك.
0: ميرسي
1: منور ديما كالعادة منورة الإذاعة، وانت اسمك منيرة ولكل امرئ من اسمه نصيب. ان شاء الله الأربعاء القادم نلتقي من جديد منيرة، يعطيك الصحة.
0: تحية لكل المستمعين والمستمعات، تحية لناس، وربي يرجعها ان شاء الله بخير
1: ان شاء الله يا رب.
0: وانت زاد ربي يفضلك البرامج.
1: يعيش ربي
0: فضلك. إلى اللقاء.
4: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون عن موجة 97.3
5: 97.3.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أهلا وسهلا مواصلين معاكم لو نحياتك. مرحبا بكم ديما في مرافقتنا والتفاعل معنا كالعادة في الركن هذايا على باب دارك اللي يأمنوا سي محمد أمين بالطيب المهندس المختص في التزويق الداخلي والخارجي. نحكيه على موضوع مهم، نحكيه على البيت، الطاقة اللي تعطي هنا الدار اللي احنا نعيشوا فيها. خاطر الدار ما هيش مجرد جدران ولا مجرد سقف، هي المكان اللي نستعيد فيه طاقتنا، اللي نحس فيه بالأمان وبالراحة. والدراسات أثبتت اللي طريقة ترتيب الفضاءات والإضاءة والألوان وحتى توزيع الأثاث تأثر بشكل مباشر في مزاجنا، على صحتنا النفسية، على جودة حياتنا. كيفاش نخليه ومنازلنا أكثر راحة أكثر جمال من غير تكاليف باهظة؟ هذي اللي باش نكتشفوه مع ضيفنا الأستاذ والخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة سي محمد أمين بالطيب. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور مدام ربح، صباح النور السادة المستمعين، مرحبا بكم في ركن جديد اليوم وموضوع جديد مهم برشا، ما يقلش أهمية على المواضيع اللي حكينا فيها قبل.
0: نعم.
1: اللي هو باش نحكيه شوية تو باش ندخلوا في الجانب النفسي في الدار، معناتها شنو النجم نعمله في ديارنا باش نزيدوا نبسطوا أكثر المعلومات.
0: نعم.
1: شنو النجم نعمله في ديارنا، شنو النجم نضيفه حاجات بسيطة
0: لمسة
1: في ديارنا.
0: ولا اللي تخلينا مرتاحين.
1: اي بالضبط، باش نحسنوا من جودة الحياة.
0: نعم.
1: خاطر كيما كنت نحكي لك تو في الأوف، قلت لك الدار نتاعنا هي الحياة.
0: نعم.
1: إذا كان نكونوا مرتاحين في ديارنا، وإذا كان نعيشوا في أجواء طيبة ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش شجار، يكون أجواء مريحة.
0: نعم.
1: حياتنا الكل باش تكون مريحة، العمل متاعنا باش يكون رونتابل. هذا هو معنا.
0: مش تكون أكثر إنتاجية. أما نتسائل أنا ونتصور يشاتروني الرأي، الدار كيفاش معناها نضفيه عليها لمسة من الجمال؟ هذا مربوط بالفخامة ولا أشياء بسيطة نجم تصنع فارق؟
1: بالعكس، الفخامة عمرها ما كانت هي مقياس متاع جودة الحياة، لكن فما حاجات بسيطة، فما ترتيب بسيط في الدار نجمو نعملوه.
0: تغييرات
1: بسيطة في الإضاءة، في التهوئة، عندها قيمة كبيرة التهوئة، عندها الحس كليزولاسيون كما لحكينا عليه في الحصص الفارطة، الليزولاسيون على الحس، على الفونيك، على الخارج. البرفان ريحة طيبة في الدار راهي تضيف وتحسن برشا من المزاج. هذي وين يهزنا
0: حتى شوية بخور.
1: كل حد شنو يحب، فما ناس تحب كروائح طبيعية،
0: العنبر وكل الحاجات هذوك متاعنا العربي.
1: بالضبط. وفما ناس تحب ريحة البخور، فما ناس تحب ريحتك المسك، كل حاجات. فما شكون يحب يشم الروائح هكية من الأشجار ومن النباتات اللي نعملوهم في ديارنا.
0: نعم.
1: كل حد وشنو يحب. أني ديما نقول الريحة الطيبة راهي
0: ريحة مسك الليل محلى.
1: أي بالحق، الروائح الطيبة راهم هما ديما يقويوا من النشاط متاعنا، ويزيدونا في الانتاجية حتى في فضاءات العمل. راهو بالتجارب هذه أثبتوه توا أنه الروائح هي معناتها تزيد تحفز الانتاجية.
0: شنية الأخطاء اللي نرتكبوها أحيانا من غير ما نشعر واللي تأثر على نفسيتنا في طريقة ترتيبنا وتنظيمنا لديارنا؟
1: أكثر حاجة هو تنظيم الدار.
0: نعم.
1: هو طب باش نحكيوا في ديارنا، احنا باش نحكيوا على مدخل الدار. مدخل الدار راهو لازم يكون، باش نحكيوا تو على طاقه المكان وعلى على على, على, على الفلسفه الصينيه الفانك شوي، نتصور برشا من الساده المستمعين يعرفوها. يقول لك اهم حاجه هو مدخل الدار، الباب نتاع الدار الرئيسي لازم يكون كبير، لازم يكون متين، مش باب دارك مهلهل شويه. واهم حاجه النظام والاتساع، معناتها ما نحطوش سبابتنا بحث باب الدار. مهم برشا.
0: نعم.
1: خاطر باب الدار هو مدخل الطاقة متاع الدار الكل تدخل من الباب، فهمتني؟ دونك النظام والتنظيم متاع السبابات وكل الحاجات تشوف احنا داخلين للدار بدو نحطوا كل شيء بحث باب الدار، هذاك الكل راهو ممنوع في الفانك شوي.
0: نعم.
1: ممنوع في طاقة المكان، لازم يكون حتى النجم نشوفوا الصورة متاع اللي حطيناها تو في الصفحة الرسمية، الصورة تورينا كيفاش الفضاء لازم يكون واسع، الفضاء لازم يكون فيه خضار. ممنوع نحطوا مراية مقابلة باب الدار، جدي بيان مقابلة مش على جنب، على جنب النجم ونحطوا مي مقابلة لا، فهمتني؟ دونك هذا الكل هكايا يعاون باش تكون هو الدار. شو يقول لك؟ يقول لك الدار على مدخلها، على بابها.
0: نعم.
1: على على على البريمير امبريسيون نقولوا احنا المدخل نتاع الدار شنو تشوف فيه؟ اذا كان لقيت حاجه منظمه وحاجه مرتبه معناتها اعرف لي الدار الكوليكيه منظمه.
0: نعم.
1: نجمو نمشيو حتى لغرفه النوم مثلا. في غرفه النوم نقولوا ما تتحطش الميروار، ما تتحطش مقابل الفرش. هذوما الحاجات اللي نجمو نصلحوها، ما نحطوش مرايه مقابل الفرش، ما نقدسوش الدبش سورتو. فما عاده قديمه نعملوا فيها برشا وهي غالطه برشا، راهي تمتص الطاقه نتاع الانسان، اللي هي حطان الدبش تحت الفرش. هذيك راهي ممنوعه، راهو بالحق فما برشا تجارب علميه اثبتت انه تمتص الطاقه نتاع الناس وتعمل المشاكل.
0: نعم
1: فهمتني. ما نحبوش نتعمقوا برشا في اللي ديتاي هذوما باش تكون معلومه بسيطه وسهله للساده المستمعين، مي راهو نعطيو في شويه نصايح باش نحسنوا من جودة الحياة في المنازل متاعنا.
0: نعم مهم جدا زيادة التهوئة وتجديد الهواء داخل المنزل وعلى مستوى الإضاءة زيادة. ديما نعرفش هكا كي الدار تتسللها أنوار الشمس حاجة محلاها الضوء الطبيعي.
1: نعم. على الإضاءة الطبيعية وقت حكينا على الإضاءة الطبيعية، مهم بارش أنه ضوء ربي يدخل ديارنا.
0: نعم.
1: وقلتها مع الحصة الفارتة ونعاود نقول الحصة هذه، راهي أفضل مصباح هو ضوء الشمس.
0: نعم.
1: راهو حاجه من نجموش انت تشوف حتى في المود دو في نتاعنا، مش كيما البلدان اللي فيهم الشمس كيما البلدان اللي فيهم الشمس.
0: نعم.
1: راهو ضوء ربي راهو حاجه مهمه على الاخر ولازمنا نستغلها، مش شروق الشمس حتى الغروب الشمس، معناها حاجه مهمه برشا. ونعزلوا ديارنا، معناها راهو هذا كل مهم في الطاقه نتاع المكان، لازم يكون دارنا معزوله على الحس نتاع الشارع. نختاروا لي زومبلاسمون البيين، ما نختاروش بيوت نومنا على الشارع، نحاولوا نوخرهم التالي باش يكون انسان مرتاح في في في نومه. حتى في المطبخ، تو المراه تشوف قاش تعدي في الكوجين. معناها كي تروح من الخدمه
0: لازمها تهيئ المكان باش تبدا تحس فيه بالراحه.
1: تعرف نحكي لك طرفه، عندي مره حريف حكى لي، معناها مشيت لدارو عاودنا له الكوجين الكل. عرضني بعد مدة قالي التطيب مرتي زاد بنا.
0: علاش؟ ترى حسب روحها مرتاحة،
1: حطيناها في سباس مرتاح، يعني هي ولات مرتاحة في كوجينتها.
0: نعم.
1: إذا كان المرأة تكون مرتاحة في كوجينتها راه التطيب بشي يتحسن، باش تولي عاملة كيف، باش تولي شفت دي بتي ديتاي يصنعوا الفارق.
0: نعم
1: فهمتني. دونك
0: علميا حتى الألوان تأثر على المزاج وعلى النفسية
1: بطبيعة الحال. الألوان راهو كل شخص والألوان اللي يحبها، فما الألوان الترابية راهو هذوكم معناها ينجموا يمشيوا مع الناس الكل، نقولوا لي كولور دو تير، احنا الأكل بيج والجري كلير والبلون القيمة الضوئية، هذم الكل راهو معناها يتماشيوا مع الناس الكل. فما دي اكسيبسيون، نقولوا احنا فما ناس تحب كوجينا، ما نعرفش شكون يحب يعملها في الجون، فما شكون يحب يزيد هكا يطفي ساعات
0: حط الالوان اللي هو يعشقها.
1: فوالا كما كنت نحكي لك بكري، فما اللون الاحمر ما ننصحش به بالكل في الكوجينه، هذا مش اني ما تنقول فيه، هذه الفلسفه الصينيه وطاقه المكان، الاحمر ممنوع في الكوجينه.
0: على خاطر
1: هي الكوجينه بطبيعتها فيها النار، فيها اللون الاحمر، ما نزيدوش على اللون خاطر الاحمر راهو.
0: اما ساعات ديروا بو يعجبوك محليهم في اللون الاحمر،
1: مثالش باش نعملوا بهم هكا كونتراست مزيان، باش نحطوهم على جنب ما يقلقش، ونحاولوا ديما نخبيوهم خاطر راهو الاحمر اكسيتون شويه، معناتها ينجم حتى كيبدا الانسان متقلق يزيد في القلق، معناها يعاونوا في يزيد في القلق نتاعو، فهمتني.
0: نعم.
1: في الكوجينه زاد حاجه جوست بحاجه بسيطه باش نزيدوها، ما نحطوش النار والماء مقابلين بعضهم، أنا نحاول بعد معناها نبعدهم شوية على بعضهم. هذه الفانك شوي شنو تقول الفلسفة هذه، راهو شنو الفلسفة هذه، راهو لازمنا نختاروا، معناتها نشوفوا الحاجات اللوجيك اللي يقبلها مخنا معناها نختموا بها، والحاجات اللي بربي فما حاجات راهو ما ينجمش يقبلها المخ في الفانك شوي. دونك نحاولوا نبعدوا عليها حتى تتعارض حتى مع تقاليدنا. مع
0: اي شنو المشكله معناها كي تقابل النار والماء مع بعضهم؟ ما فهمتش.
1: هما يقولوا انه تمنع تدفق الطاقه في المكان، يقولوا
0: فهمت.
1: دونك هذا هو.
0: نسال على الاتساع مثلا، مهم جدا انك تحس بالاتساع، اتساع المكان باش تحس بالراحه النفسيه، لكن شنو نعملوا وقت اللي يبدا عدنا شكون يبدا المنزل نتاعو صغير، كيفاش مش يعيش الراحه هذه، كيفاش مش يشعر بالاتساع والراحه هذه؟
1: اول حاجه نعملها ندهنه بالوان فاتحه. طلاء، لازم يكون طلاء فاتح، ما نغمقوش، حتى استعمال الأثاث لازم يكون أثاث صغير مينيماليست، ما نجيبوش فوتوي متاع متر وعشرين على متر وأربعين ونحطوه
0: في دار صغيرة في
1: صالون صغير، في صالة معناتها ولات صغيرة. الإضاءة زادة عندها قيمة كبيرة برشا في الإضاءة، معناتها كي نضويو المكان بتاعنا راهو تحس بالاتساع.
0: نعم.
1: مع الألوان الفاتحة وساعات
0: فما شكون يحط المراية باش
1: جوست مواجهينها ساعات نجيو للمراية، معناها نجيو المكان هكا ساعات كولوار يبدا صغير، أغلبية الناس ساعات قام يعيشوا في لي زابارتومون وتلقى كولوار صغير نتاع 90 سنتي ولا متر، وقول ايش نعمل توا، معناتها فما دي ميروار نجمو نزيدوهم على اليمين وعلى اليسار. ديما نقول ما نحطوش لي ميروار مقابلين، على اليمين وعلى اليسار تحس بالاتساع، معناتها كي تبدا تمشي ترى الكولوار هذاك تعاود مرتين بجنبك منه تولي تحس في روحك ولا تمشي في فضاء واسع.
0: وفما الاكسسوارات زادة اللي برشا منا مغرومين باللي زاكسسوار ويحطوهم هكا ساعات بطريقة تولي غامة برشا وتحسش الدار هكا مفرهدة.
1: صحيح لي زاكسسوار شوف نحاولوا ما كثروش منهم، نحاولوا ما كثروش من لي زاكسسوار سورتو، واحنا عندنا العادة هذه أن يعني نسافر وبرشا ونجيبه من كل بلاد حاجة ونحطه.
0: نعم.
1: في ديارنا ولسق وكل بعض نقولوا شبيت دار ولا
0: صحيح تولي حتى بفماشك تناسق وانسجام.
1: أي حتى في الألوان معناتها نبدأ نجيبه ونحطه نجيبه ونحطه، بربي ما نكثروش، خليه ديارنا مصدر للراحة.
0: نعم.
1: الإنسان كي يروح الدار ويحب يرتاح، رانا نهار كامل نخدم ونهار كامل نجري وعمبوتياج عمل شاق للناس الكل تشوف فيه، خلينا كي نروحوا لديارنا نرتاح.
0: فالكونتر فما راهو مساحات ساعات وزوايا مهمله اللي نجمو نستغلوها حتى النباتات الطبيعيه ونعرف قداش تاثر على نفسيه الانسان، تحس صحيح. روحك حتى ما عندكش مساحه باش تعمل فيها جرده راك تنجم بحاجات هكا قليله
1: والخضار بركه كي نشوفوه. نعم. نرتاح خضار معناتها كي نراو حاجه فيها هيك مساحه خضراء ولا حتى جرده صغيره، ما نقولوش احنا تو فما مش الناس كل عندهم حدائق في ديارهم.
0: نعم.
1: نجمو ناخذوا حتى دي باكا فلور صغار ونحطوا نباتات طبيعيه تتماشى مع الفضاء الداخلي نتاعنا.
0: نعم.
1: ومش بلاستيك، مش نباتات بلاستيك.
0: نعم.
1: دونك هما ينجموا يضيفوا برشا طاقه ويضيفوا برشا مردوديه حتى في اماكن العمل، راهو مهم برشا هذوما، وناكد على التهوئه راهي مهمه برشا، معناتها حتى اللي يعيشوا في ديارهم ويجيو خارجين الصباح ويروحوا كان ليل هوي. نعم. دارك حتى 15 دقيقة قبل ما تخرج.
0: نعم. ونحب نركز على حاجة أخرى خاطر احنا ديما نركزوا على الصالون بما أنه هذاك مقصد الضيوف والكل
1: يروه
0: الناس الكل راهو بيت صغيرك مهمة جدا، طريقة ترتيبها وتنظيمها والحرص على الألوان اللي فيها وعلى كل شيء، إذا كنت تحب منه مردودية أكثر في الدراسة ولا في أي حاجة خليه في مكان مرتاح.
1: تعرف كلامك صحيح وني تأكيد على كلامك، شنزيد نقول بربي ما نحطوش البيرو بتاع صغارنا على حيوت سلدوبا. أنا تبدأ ساعات تلقى بيت وراها بالضبط فما بيت حمام، ما نحطوش البيرو معناتها ملاصق للبيت الحمام. حاجة أخرى البيرو متاعه ولا المكتب اللي باش يقرأ عليه ما نحطوش مقابل الفرش متاعه. قد يبدأ يقرأ يهز راسه ويرى فرشه يجي هكا الاحساس بالنوم واحساس ويتفكر النوم. دونك ديما نحطوا الاتجاه نتاع الكرسي نتاعك في الشقره متجه الشباك متجه الباب ليسونسييل نبعدوا
0: ماهوش يغزر للفرش،
1: ماهوش يغزر للفرش، ما نحطوش على حيط بيت نوم. فما حاجات اخرين زاد ننصح بهم كيما نقولوا اي حاجه مكسر عندك في الدار ما حاجتكش بها لوح راهو مهم برشا في طاقة المكان، ما نخليه في ديارنا كان الحاجات اللي نستحقوا لهم كل يوم. الحاجة اللي شفت أبسط حاجة بار إكزومبل مونجالة معلقة في حيط ما فيهاش بيلة
0: تستعمل بها
1: تأثر برشا يصل حلها بيلتها ينحاها ولا واحد.
0: نعم. كيما ركزت على صغار ماذا بيه على كبار السن سي محمد أمين.
1: أي.
0: كبار السن زادة مهم جدا أنه نحرصوا على وجودهم في مكان هما يشعروا فيه بالراحة والأمان، خاصة الأمان خاطر في سن معين مش يولي الأم الكبيرة ولا البو يحسوا بنوع من الخوف عدم شعور بالأمان، فمهم أنك المساحة اللي هم موجودين فيها يعني تأثثها بطريقة يحسوا فيها بالراحة.
1: تعرف ساعات في بيت النوم نتاع كبار السن ولا حتى لي زادولت ولا حتى لي زونفون نقول اني باش تحسس الانسان اللي قاعد في البيت هذيك ولا اللي راقد في البيت هذيك بالامان اكثر ما تحطلوش شباك وقريب ما تحطلوش فرش سامحني
0: قريب
1: من الشباك.
0: نعم
1: ولا. خليه ديما يغزر للشباك يراه على يساره ولا على يمينه كيف الباب ما تحطلوش فرش مقابل الباب مهم برشا خليه ديما التدولي معناتها راس السرير ديما على حيط سوليد ما فيش شبابك.
0: نعم
1: مهم برشا في الراحه النفسيه يعني ديما حتى الطلب نتاعي نقول لهم جربوا نهار خذوا متلا ولا في الصيف مثلا خذوا الفرش وحطوه تحت شباك ورقدوا شوف روح كيف كاش تقوم الصباح الليله اللي بعدها بعد فرشك على الشباك وارقد وشوف قارن وحدك معناها فما فرق كبير. حتى السادة المستمعين ننصحكم باش تجربوا وتعملوا التجربة هذه تحسوا بالفرق وتحسوا تفهموا وش معناتها قيمة طاقة المكان وقيمة السيركولاسيون والإنرجي هذه دون الإسباس.
0: نعم فما حاجة أخرى احنا ديما نركزوا على الطاقة في الزمن هذايا مع حديثنا الكل على الطاقة
1: احنا ناقصين برشا الطاقة
0: كيفاش نرشدوا استهلاك الطاقة في من خلال التنظيم والديكور وتهيئة الفضاء بتاع المنزل متاعنا.
1: شوف الطاقة اللي هي نقوله احنا الإضاءة اللي هي الإنارة اللي
0: نعم.
1: نحاولوا ديما كما حكينا قبل ونعاودوا نأكدوا نكبروا في الفتحات متاع الإنارة معناتها اللي هو الشبابك نكبروا فيهم نحاولوا نستغلوا الماكسيموم لو فما دي زابارتومون ولا ديار ساعات تلقى العشرة متاع الصباح حل الضوء ونصف النهار حل الضوء وديما ضوء يشعل علاش خاطر عنده مشكل في الإنارة
0: ولا تو تبدا هكا فما نسمه نتاع ربي محلاها ونقوم حالين
1: الكليماتيزور يخدم
0: نعم
1: فوالا ساعات فما تو شنو مثلا ساعات كلي كولوار هذوكم ساعات واحد يدخل الكولوار ينزل على البوطون باش يشعل الضوء يدخل البيت وينسى الضوء يشعل
0: نعم
1: فما تو دي كابتور صغار وقت انت تدخل تحط ساقك في الكولوار بالكابتور هذاك يكابتيك يشعل الضوء وحده بوندون 2 مينوت ولا دقيقه ما تفوتش
0: انت تفوت ويتسكر
1: فوالا انت تدخل البيت تسكر الباب والضوء يطفى هذه لي كابتور هذوما خاص برشا ماهمش خاليين معناتها نتاع 20 دينار وحكايه فارغه معناها تربحهم على مدى سنين في الفاتوره نتاع الضوء اللي هي ولات تو الناس ولا تخلص في فاتورات معناها تشوف الفاتورات راهو شيء مهول راهو بالملايين الناس تخلص في ديارها
0: نعم.
1: قول عنده معمل ولا عنده هو منيش الضوء ليش
0: الضوء اللي يشحل وحط كليماتيزور في بيت النوم كليماتيزور في بيت ولده كليماتيزور في الصاله
1: يعني يقول حتى الكليماتيزور علاش تو الدنيا صيف واحنا عيله واحده ما مثالش معناتها
0: نحطوا في الصاله ونتلقى ونقعدوا الناس كل مع بعض
1: غادي علاش كل واحد قاعد في بيته حال كليماتيزور وستيك تو تقص علينا في الضوء وخاطر
0: استهلاك كبير
1: استهلاك كبير برشا ولينا في السور شارج بالحق راهو معناها الطاقه راهي مهمه برشا في معنى كيلك سواء الانرجي الكتريك متاع ستيك ولا الطاقة متاعنا احنا كيفاش باش نقوموا الصباح كيفاش باش نمشي ولا العمل متاعنا كيفاش باش يكونوا معناها راهو شوف المردودية متاع الانسان ديما نعاودها نقول المردودية متاع الانسان نهار كامل في العمل متاعه راهو هي الصورة متاع الليلة اللي عداها قبلها في داره
0: نعم
1: يعني كان هو مرتاح في داره مهم برشا حسب التنظيم متاع داره حسب الالوان اللي يشوفها في داره حسب الاضاءة متاع داره راهو النهار اللي بعده باش يعديه مرتاح في خدمته في العمل
0: نجمش نقول ملخص الحديث انه اذا حسيت روحك بكش مرتاح بادر بتغييرات ولو كانت بسيطه راهي باش تصنع فارق في طاقه المكان
1: بالضبط يعني هذا هو اش نحب نعمل توا نحب نعمله مع حتى الساده المستمعين ومعك انت مدام ربح ومع الناس كل تحدي صغير اول حاجه باش نعملوها غدوه الصباح نحلوا شبابك ديارنا مده 15 دقيقه قبل ما نخرج هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه نشوفوا اي حاجه في ديارنا كما كنت نقول لك تو حتى مونجيلا عاد ما تمشيش نبدلها بيدتها اي حاجه مكسره حتى بابي قزقز شوف لي بيتي ديتاي حتى بابك كي تحلو تسمع شويه حس تحط له قطيره زيت تو يتصلح فهمتني وناخذ نشوف في الدار 10 حاجات نختار 10 حاجات ما نستعملهمش الا واحد نخرجهم الدار كومبليتمون لمده اسبوع تشوف طاقة المكان كيفاش تتحسن تشوف المشاكل في الدار تنقص
0: والله
1: فما ناس قاعدة تتعارك مع بعضها في الدار ما همش فاهمين علاش
0: نعم
1: على خاطر الشيء هذا على خاطر الدار معبية بالليزوبجي اللي ما نستعملوهمش
0: نعم.
1: دار فيها حاجات اللي احنا نحطوها في الدار أتو جيبها القضية لا
0: نعم.
1: لا خليو كان الحاجات نستعملوهم تو تشوفوا طاقة المكان كيفاش تتحسن تو تشوفوا
0: حتى الحوايج في الجلاس برشا فينا يبدا تبش قداش شد الجلاس وحنا ما نستعملوش خرجوا اعطيه الناس تستحقوا خير بلا تخليه قاعد
1: اغسلوا وخرجوا
0: باش تجدد طاقة المكان
1: مهم برشا اغسلوا
0: نعم.
1: وخرجوا
0: نعم
1: خرجوش ملبوس خاطر الطاقة نتاعك ياخذها انسان اخر وتتعدى وتقعد
0: نعم
1: نغسلوا دبشنا نعطيوه ونجيبوا دبش جديد ينسي دو سويت باش تكون الحياه متجدده وما نقلقوش من رواحنا زاد ما نقلقوش
0: نعم.
1: من نقلقوش من لبستنا وما نقلقوش من دارنا وما نقلقوش من الفضاء اللي نعيشوا فيه
0: نعم.
1: والفضاء اللي نرتاحوا فيه.
0: شكرا لك يعطيك الصحه سي محمد امين. طيب ان شاء الله الاربعاء القادم نلتقي من جديد.
1: نوجه تحيه لمدام ايناس ان شاء الله يرجعها لنا ربي لاباس
0: امين يا ربي
1: يعطيك الصحه
0: يعيشك. شكرا لك.
1: شكرا
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
0: 97.3.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. وجهت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بياناً وإشعاراً قانونياً إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعت فيه إلى التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قُصّر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشاشة ويبيتون على الأرصفة، معتبرة أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. مثلت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية محور لقاء عقده وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين فارسين أغابيكيان شاهين، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم. حرصاً على صون التراث الوطني بمختلف مكوناته وحماية المعالم التاريخية ذات القيمة الحضارية والدينية، انتظمت بوزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل خصصت لاستعراض الوضعيات العقارية والقانونية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية إلى جانب تقييم وضعية البنية التحتية لهذه المعالم. ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف غدا الخميس 6 أوت الجاري بمقر المركز لقاء علميا حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع بين تمثلات وتوجيه الممارسات، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 أوت من كل سنة. ختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية ب 164 تدخلاً لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه

0: مساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون ملك ايديك.
1: لحداش وحداش دقيقة الوقت الآن في إذاعة المونستير، مواصلين معاكم برنامج لون حياتك، ومن الفقرات المهمة في البرنامج هذي اللقاء الصحي اللي نقدم فيه مجموعة من النصائح الصحية اللي فيها فايدة كبيرة لمستمعينا ومستمعاتنا. تعرفوا في فصل الصيف كلنا نبحث على البحر، على النزهات، على العطلة، لكن الفصل هذا يحمل أيضا مخاطر صحية قد تتحول في لحظات إلى حالات استعجالية إذا لم نحسن التصرف. كيفاش نحمي أنفسنا من ضربة الشمس؟ وقتاش يولي ارتفاع الحرارة خطر حقيقي؟ كيفاش نتصرف قدام لا قدر الله حالة غرق، ولا لا قدر الله قدام لدغة عقرب أو ثعبان؟ شنية قواعد الوقاية من التسممات الغذائية والجفاف خاصة لدى كبار السن؟ للإجابة على الأسئلة هذه سعيدة برشا أن نستضيف الدكتورة هيفا البرادعي، مساعدة استشفاء جامعية في طب الاستعجالي، طبيبة بقسم الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول، وهي أستاذة بكلية الطب بسوسة. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير مدام رفح، صباح الخير مستمعين الكل، وشكرا على الاستضافة الباهية دي في راديو المونستير.
1: مرحبا بك. إذا نبدأ معك دكتورة في البداية، فصل الصيف كيفاش يبدو من داخل قسم الاستعجالي؟ شنية أكثر الحالات اللي تستقبلوها خلال الفصل هذا؟
2: فصل الصيف ديما عنا فترة خاصة فيه على خاطر فصل العطل، فصل السخانة، الجسم يخدم بصفة غير طبيعية، مش كيما العادة، مش كيما في لي تمبيراتور متاع العادة نتاعو. دونك هذا يزيد الضغط على القلب، على الكلى. في الأقسام الاستعجالية نلقاو رواج كبير بالـ كوتشالور، ستادير الضربات الحر، الغرق، نشوفوا التسممات الغذائية، نشوفوا حالة الإرهاق الحراري، معناتها الحوادث، ليبيكور دو سكوربيون.

0: بيتنا في نصف جويلية إن شاء الله ربي يحفظنا.
1: نعم.
0: ومع قسان الضوء الكل لقينا معناتها بالحق ديدي قام خايبين وربي يحفظ الجميع.
1: أمين يا ربي. شنو الفرق وإحنا نحكي على ضربة الشمس؟ فما فرق ما بين يعني ضربة الشمس ولا الإرهاق الحراري أو الإجهاد الناتج عن الحرارة؟
0: هذه راهي سي اون كيستيون تري امبورطون. نشكرك اللي انت تعرفت لها. دونك فما فرق الحقيقه بين الارهاق الحراري وضربه الشمس، ضربه الحر بلوتو كود شالور. الارهاق الحراري هي المرحله الاولى، سيتادير الشخص يحس فيها بالتعب، بالارهاق، بالعرق الغزير، العطش الشديد. هو ان فيت معدل الحراره في الجسم متاعنا يبدا عادي عند الشخص هذية. دونك الجسم يحاول يكمبونس السخانه هذية، شو مش يعمل التعرق الشديد باش يحس بالدوخه بالتعب ايتترا. الوغ كو ضربه الحر هي حاله اخطر بكثير حقيقه. المعدل نتاع الحراره، المعدل نتاع الحراره عندنا في البدن يبدا معطل الحقيقه، يولي دونك الجسم يفقد قدراته على تنظيم الحراره نتاعو. هوني الحرارة الداخلية تولي تفوق 40 درجة ويمكن يوصل حتى الاضطراب الوعي وحتى لطف علينا للوفاة.
1: ويظهر لي هذه الأعراض اللي تدفعنا إلى طلب النجدة فورا.
0: أوي لازم احنا حتى من الصداع، حتى من كي نحسوا بالصداع معناتها وقت فما درجات حراره فوق الأربعين درجه، نحسوا بالهكا بالخمول شويه، بالدوخه، بوجيعة الراس والكل، لازمنا بالحق فورا الاتصال بالاسعاف الطبي الاستعجالي عن طريق الرقم 190 والا التوجه للاستعجالي، على خاطرها بالحق حاله نجم من بعد تدهور اكثر وتولي فيها دي كونسيكونس خايبين برشا
1: لا قدر الله. طيب ما زلنا في حاله هكا خوف واضطراب، شنية التصرفات الأولى اللي نعملوها؟ شنية الإسعافات الأولية اللي نقدموها للإنسان اللي قدامنا في حالة كما هكا قبل ما يلتحق بنا يعني السامي؟
0: هذه معناتها سؤال مهم جدا، مهم جدا اللي احنا نعرفوا الحالات في الحالات هذوما شنو ما التصرفات الاولى او بالاحرى الاسعافات الاوليه اللي لازم بالحق كل واحد منا يبدا عنده وعي بها اللي هو ينجم بالحق ينقذ بها حياه انسان.
1: نعم.
0: به اول حاجه هو ضربه حر، دونك باش نهزوا المصاب هذايا الى مكان مظلل، نحاولوا نخليوه في منزل فيه مراوح وإلا مكيفات هوائية.
1: نعم.
0: نحيو منه الحوايج متاعه، مش نغطيوه تتغى، بالعكس، بل بالعكس نحيو منه الحوايج متاعه، نبلوه بالماء البارد الفاتر على سخطو على الرقبة متاعه وعلى الإبيتين.
1: بارد
0: على
1: ولا فاتر؟
0: الفاتر. الفاتر ولا الفاتر، نخليوه على الجبين متاعه وعلى الرقبة متاعه وعلى الإبيتين، ونشوفوا درجة الوعي متاعه. كانوا واعي بالحق كفاية نجموا نعطيوه جرعات من الماء البارد اللي هو ينجم هكا يعدل شوية حرارة الجسم،
1: ينعشوا شوية
0: وبيان سور كانوا ما هو شوية ما نمسوهش بالكل، ونتصلوا بالإسعاف الطبي الاستعجالي فورا.
1: نعم. قديش يقعد الطب الاستعجالي الفوري باش يوصل لنا هكاك؟
0: والله احنا قاعدين نقوموا بالمجهودات نتاعنا بالحق الماكسيمال اللي احنا نوصلوا في اقرب وقت. هذيا سا ديبون من الكراهب اسكو يخدموا ولا لا، وسا ديبون من المسافه اللي تبعد المصاب هذيا على الباز نتاع السياره نتاع الاسعاف.
1: نعم.
0: دونك نحاولوا نكونوا باسرع وقت ممكن معناتها
1: ان شاء الله. إلى جانب ضربة الشمس فما حوادث الغرق للأسف الشديد اللي تتكرر كل صيف خاصة في الشواطئ وفي المسابح، شنية أهم قواعد الوقاية وكيف نتصرف إذا أنقذنا شخصا من الغرق؟
0: به للأسف حوادث الغرق بالحق نشوفوا فيها متكررة في الصيف هذية، سخطوا مع الصغيرات اللي العبيد اللي ممكن معتن قليلة السباحة، وفسخطوا في الشطوط اللي ما فيهاش مراقبة من معناتها ميتخ نجور وإلا ناس يبدأوا برشا باش ينجموا معناتها منقذ في الشاطئ. هوني الغرق أول حاجة لازمنا نخرجوا المصاب هذية. كيف نقولوا نخرجوا المصاب الغارق هذية؟ نحاولوا أول حاجة ديما الحامي للمصاب هذية يكون هو إلى سورس سيكوريتي. لازمنا ما نكونوش نكونوا وحلين في مصاب ولي وزوز. دونك مش نكونوا مصاب واحد، لازم أنت أون سيكوريتي ديجا أنت تقدر تخرجوا من البحر هذية، سورتو كان حاجة سا أنتخاف سيكوريتي متاعك لازمك ماذا بيك لا ماذا بيك تعيط للجهات الخاصة، معناتها الحماية المدنية اتتغاوى إلا منقذ سباحة، سينو نحاول نخرجوا من البحر بشوي.

0: نحاولوا نهديوا المصاب، نخليوه في مكان بعيد على الناس ونشوفوا وقت درجة الوعي متاعه. هوني نعملوا الاكزام متاعنا نشوفوا درجة الوعي. إذا المصاب واعي نحاولوا نهديوه ونكلموا فورا الإسعاف الطبي الاستعجالي. إذا المصاب متاعنا فاقد للوعي، هوني فما حاجتي لازمنا نركزوا فيهم. فاقد للوعي نشوفوا التنفس متاعه، نخليه دونك وزنينا قدام فمه وقدام معناتها الأنف متاعه، ونشوفوا فماش نفس طالع هابط. كان فما نفس خارج سيكو المصاب متاعنا يتنفس، دونك غايب على الوعي إما يتنفس. هوني لازمنا نخليه في وضعية الأمان الجانبي اللي هي بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي. بيان سور لازم واحد اخر يكلم الاسعاف الطبي الاستعجالي فورا باش ما نضيعوش الوقت. اذا المصاب نتاعنا غير واعي وخليت انا وذنيا ما شفتش معناتها فما هكا هواء خارج من الانف نتاعو من الفم، معناتها ما يتنفسش. دونك اذا غير واعي ما يتنفسش، هذيا راهو مصاب في حاله توقف قلبي رئوي. هوني لازمنا نبدأ بخمسة نفخات فورا، نفخات هوائية في الحالة متاع الغرق، نفخات هوائية فم للفم بوش أبوش. كان أقدر معناتها كنا نجم نعملوها كيا، سينو فما لي ماسك هو ساعات في الشواطئ نجم تحط فمك مع الماسك ذي. إذا قدرنا نعملوها الحكاية ذي بوش أبوش خمسة مرات، من بعد نبداو فورا في الانعاش القلبي الرئوي، نعطيه 30 نبضه واثنين نفخات هوائيه. دونك 30 2 ايفيتامون تلقانا في نفس الوقت نكلموا في الاسعاف الطبي الاستعجالي 190، نقولوا لهم رانا عملنا هكا وهكا ونستناو حتى تجيونا فورا. دونك ونقعدوا في الحاله هذيك 30 2 حتى وصول الطاقم الطبي.
1: نعم، خطر فما برشا رووهم يبادروا بعد ما يخرجوا الغريق يجريوا به وما يهزوه في سيارتهم الخاصة، يقولك باش ما نضيعش وقت. هذيك معناها من التصرفات الخاطئة حسب رايك؟
0: ماذا بينا لا، ماذا بينا نحاول نكلمه. شوف احنا نكلمه الإسعاف الطبي الاستعجالي ونقيمه الحالة متاع المصاب، واعي غير واعي، يرد الوعي متاعه وقاعد يغيب على الوعي اتسيتيرا، وهما فما طبيب غاديك يهز على الاتصالات وينجم يقيم الحالة وان فونكسيون من الحالة ينجم يوجهنا شنو نعمله بالضبط، ولا يوجه الإسعاف الطبي في الإبان. فما غلطة أخرى شيء عام دم ربح ديما يقولون عليها، اللي يقعدوا يخرجوا في الماء من كرشه من رويريه، يصبغ يقول لك نخرج الماء راهو في رويريه، ما ليه خلي نقعد ننزل عليه ونخرج الماء. هذه الحقيقه خطا شائع وما لازمنيش نعملوه. هوني راهو لا بريوريتي هو الانعاش القلبي الرئوي اذا فما توقف للقلب. معناتها هذه خطا ما يعمل لنا حتى شيء.
1: نعم، نحب نذكر اللي تنجموا تتواصلوا معنا كما العادة على رقم الهاتف 73 460 800. مرحبا بتساؤلاتكم في الإطار هذية، مختلف المواضيع اللي مش نحكيوها اليوم مع الدكتورة هيفا. حكينا في البداية على يعني ضربة الشمس وعلى أيضا حالات الغرق، نحكيه توا على محور آخر زادة من المحاور المهمة نعتبرها، على الجفاف ولا الشيح من الماء، خاصة بالنسبة للكبار وحتى الصغار. علاش شنو نعنيو به دكتورة الجفاف ولا الشيح من الماء؟
0: به الشيح من الماء يعني الجسم يخسر كمية من السوائل أكبر من اللي هو يقدر يعوضها. دكور، معناها سواء يخسر بالعرق الزائد وإلا بالإسهال وإلا قلة شرب الماء وإلا بالقيء، هذا كله معناته يخليه يخسر مياه أكثر من اللي هو يخذ فيها بغضاء أغال بالشرب إتتغا. وهذا ينجم يأثر على الوظائف الحياتية متاع البدن كامل، على الكلى، على الدورة الدموية، وينجم يوصل حتى الخطورة كبيرة.
1: نعم، علاش ديما نقولوا كبار السن والصغار هم الأكثر عرضة لهذا؟
0: به كبار السن الحقيقة هما أكثر عرضة للجفاف. عليه خاطر هما ما يحسوش
1: بالعطش،
0: ما يحسوش بالحاجة إلى شرب الماء. معناتها ينجم يكون هو في جفاف، عايش في جفاف
1: مش فايق،
0: وهو مش فايق بالسخانة وبالتمبيراتور أمبيون وهو يعمل في مجهود مثلا زايد، وكل يحس روح وما يحسش روحه اللي هو عطشان. وهذه حاجة معناتها بالحق تنجم تأثر بعد على البدن كامل متاعه، خاطر احنا كيفاش أن كومبونس لي بيرت متاعنا وذوكم الخسائر متاعنا الخارجين، احنا نحسوا بالعطش ناخذ دبوزة ماء ونروي بدني. دونك هو مسكين ما يقدرش يعبر على ال لو بيزوان اللي هو يحب يروي بدنه. دونك البدن يمشي معناتها يمشي للجفاف من غير ما يشعر.
1: باهي، شنو العلامات مال اللي يلزم ننتبهوا لها احنا كعائله ونفهموا من خلالها اللي الشخص هذا قاعد يعاني من الجفاف؟
0: باهي، الجفاف سورتو يبدا في الليميكوز، معناتها يبدا فما هيك التحويقه العينين، جفاف الفم واللسان، يقول لك لساني فمي شايح داكوغ، والا كيبدا هكا معناتها راجل كبير ويبدا في الفرج ديما والكل نشوفه، لازمنا نلاحظوا التبول نتاعو، يبدا قليل التبول، يبدا اللون نتاع البوله حشاك، يبدا غامق من العاده، ماهوش فاتح، يبدا دايخ، يبدا كيف يقوم يترهوج، يبدا يحس روحه ياسر فاشل، ياسر دايخ. هذه عند الكبار السن. عند الصغيرات في العمر زيدا نجم نشوفوها، خاطر الصغيرات زيدا لو سيستيم نتاعهم نتاع العطش والكل بازيل اللي با ماتور ماهوش ناضج، دونك ينجموا زيدا ما يقدروش يعبروا، حتى صغيرات بالكل اللي هما يحبوا يشربوا سيختو مع الاسهال ومع القيء ايتترا. هوني كيفاش نعرفوا اللي صغير نتاعنا اون ديزيدراتاسيون ولا شايح بالماء؟ في الكوش. كي نجي نبدل الكوش ما نلقاش بيبي في الكوش، دونك ينجم يكون هذا شيء، حتى في البكاء نتاعهم ساعات حتى الدمعه نتاعهم تبدا ناقصه من الدموع. دونك سا مونتر بيان اللي هو في جفاف.
1: نعم، شرب الماء فقط يكفي في الحاله هذه ولا الجسم يحتاج ايضا الى تعويض الاملاح؟
0: به فما في حالات التعرق الشديد وخسران الماء برشا سخطو بالإسهال وبالقيء اتتغا، ساعات البدن ما يقدرش وحده يكمبونس لي بيرت دوكا، خاطر احنا كيما نخسروا رانا المياه كيما نخسروا الاملاح المعدنيه كيما الصوديوم كيما البوتاسيوم. دونك هوني ساعات نوصلوا في حاله جفاف متقدم اللي احنا حاشتنا بسيروم بحاجه مش كان الشربين الماء من الفم اللي هي تزيد الكمبونس لي بيرت نتاعنا. دونك نوليو نعطيو سيروم في العرق باش
1: نعوضوا
0: نعوضوا الخسائر الكبيره اللي عندنا.
1: نعم، تقريبا الشخص العادي قديش يحتاج يعني في اليوم من الماء يوميا، في خاصه مع ارتفاع درجه الحراره؟
0: به الشخص الحقيقه معناتها هو راهو سا ديبون من الشخص، سا ديبون من الوزن نتاع الشخص، سا ديبون من الكوربولونس نتاعو، سا ديبون من الاكتيفيتي نتاعو. اسكو انسان سبورتيف ديما يعمل في الاكتيفيتي دونك يضيع برشا ويحتاج ولا
1: برشا؟
0: انا مش نعطيك معدل معناتها هكا اون جينيرال، اما معناتها فما اخصائيات لكل شخص. نقولوا في الحاله العاديه في تمبيراتور عاديه نحتاج 1.5 لتر إلى 2 لتر يوميا. توا باش نقول لك في الحراره نتاعنا وبالكالكول ايتترا 2 لتر الحقيقه ما عادش
1: باش
0: يكون كافي، باش نوصلوا حتى ل 3 لتر يوميا. هذا من الاحتياجات الموين.
1: شنو نعمل معناها كي تلقى كبير ولا صغير ما يحبش يشرب وما يحسش بالعطش؟ لازم على القليله نعاونوه، حتى نقولوا له كل ساعه تشرب كويس باش تخليها هكاك بطريقه غير مباشره يشرب الكميه الكافيه من الماء.
0: الحقيقة هو العطش هي إشارة متأخرة من الجفاف، معناها النورمال اللي احنا ما نستنيوش حتى نعطش وقول تيان هاني عطشت هيا نشرب الماء، ليه هو نورمال ما بالمنتظم نشرب الماء قبل حتى ما نحسوا بالعطش بور كومبونسي لذوكم لي بيرت نتاعنا، خاطر احساس العطش راني معناتها انا وصلت للجفاف اللي هو حاجة ما نحبوش نوصلوا لها. كبار السن نجموا نفسروا لهم بشوي بشوي اللي لازم حتى هكا جرعات صغيرونا من الماء، ما نقعدوش نوصلوهم حتى يفدوا من الماء. النجمو حتى لي كومبونساسيون ايدريك هذوما نخليوهم مش كان في الماء، في السوائل، في الحليب، في الغله، في معناتها فما برشا غلال يحتويو كميه كبيره من الماء، ينجموا بهم هما يدراتيو ويعوضوا الخسائر نتاعهم.
1: نعم
0: فوالا.
1: طيب بعد شوية باش نمشيو المحور الجديد اللي هو محور الغرق، وبرشا حالات غرق للأسف الشديد نلقاوها ولا معناها نحب نزيدو نحكيو فيه أكثر تفاعلا مع بعض المستمعين والمستمعات اللي بعثونا بعض التساؤلات. يقول لك ساعات الغرق يحصل من غير ما نشعر، ساعات نلقى رواحنا في وضعيات خطيرة برشا للأسف الشديد. ماذا بينا نصائح وقائية للمصطفين خاصة الصغيرات والعائلة هي اللي لازمها تكون ديما نقول ونعاود العائلة هي الحارس الأول للأطفال. هكا ولا
0: متفهمين متفهمين. ديما احنا نقولوا باش ما نوصلوش اللطف علينا لديزيفينمون خايبين، ديما الوقايه خير من العلاج. ما تمربح دونك هوني في الشطوط نتاعنا في تونس، ماذا بينا شنو النصايح اللي نجم نعطيها؟ ماذا بينا ديما نعوموا في شواطئ مهيئه، شواطئ مراقبه باللي ميتر ناجور ايتترا، مش شواطئ سوفاج ما نجموش. صغيرات نتاعنا والكل نحاول نخليهم ديما في الشاطئ، ما يدخلوش لداخل خاطر فما لي توربيون.
1: المشكله فما المراهقين دكتوره اللي هي صعب معناها انك تسيطر عليهم. هذوكم ربما اللي نلقاو معاهم مشكل، يلزم ديما بالحوار ويلزمك تحكي معاهم وتتفاهم معاهم.
0: صحيح صحيح. لازمنا نقنعوا بشوي بشوي ونوصلوا لهم الخطوره نتاع الغرق اللي هو بالحق يوصل. راهو الغرق مش
1: مصاب فما هكا ايام تحسيسيه وفما لقاءات هكا تحسيسيه اللي تخلي الناس الكل على بين من المخاطر به الاستمتاع بالبحر. صحيح. لكن زاده مهم جدا انك تحافظ على صحتك وعلى حياتك.
0: احنا ساعات نلقاو حتى درابو نوار يبدا ريحه كبير وكل لطف، نلقاو ساعات لعبيت راهو يفوي فيتي الحقيقه باش نعوموا في الرياح القوية. كيبدا درابو نوار كيبدا ما فماش ميتر ناجور يفو ايفيتي الحقيقه. نعم. والغرق مش معناتها لازم المصاب يبدا هكا يلوح بيديه ويبدا ديما هو. راهو ساعات نلقى غريق يبدا تلمو اللي ابويزي تلمو التنفس نتاعو يوصل معناتها بالحاله متقدمه جدا اللي نلقاوه معناتها فاقد لكل الامكانيات نتاع الانقاذ، ونلقاوه يطفو فوق الماء. معناتها مش لازمنا يفو فيغ اتونسيون، لازم بالحق ما نغيبوش صغارنا على عينينا.
1: نعم.
0: حتى ثانيه.
1: واضح.
2: إشهار. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: مواصلين معاكم لقانا مع دكتورة هيفا البرادعي. فما محور آخر دكتورة باش نحكيه فيه، وخاصة في مناطقنا الريفية برشا إشكاليات في الموضوع هذية. نحكيه على لدغات العقرب ولا ثعبان، عفى الله الجميع. مدى خطورة لدغات العقرب في تونس؟
0: شكرا مدام ربحه على التطرق لهذا الموضوع. بالحق حتى هو هذا الموضوع ما فيهش توعيه كافيه نحسوا في تونس.
1: نعم.
0: في تونس في بعض المناطق الريفيه وحتى الغير ريفيه فما انواع من العقارب والثعابين اللي هما بالحق الخطوره نتاعهم اكثر من عقارب انت واللون انت والنوعيه السم اللي موجود في العقرب هذيه. بالحق نوصلوا ساعات معناتها يعملوا اضطراب في القلب، اضطراب في المخ، يعملوا برشا مخاطر توصل حتى لطف علينا للوفاة، سيغتو عند صغار السن كبار السن والصغيرات نتاعنا.
1: نعم. اكثر نستقبل اولى المكالمات الهاتفيه. الو صباح النور، مرحبا بك.
3: الو صباح النور،
1: اهلا وسهلا، تفضل.
3: كيف حالك؟ لاباس
1: الحمد لله. شكون معنا؟
3: هي لي منوبيه من مستير.
1: مرحبا بك مدام منوبيه، تفضل.
3: شحوالك؟
1: مرحبا بك، تفضل.
3: يعطيك الصحه في الموضوع الاول والثاني.
1: يعيشك. عندك سؤال؟
3: والله عندي سؤال لخطر عندي قريبتي جات هكا الحرادة في وجهها. وجهها كله حمار. يس.
1: به الحريق على محلها باش نحكيو عليها في آخر الحصة مع دكتور وسيم جمعة، وإن شاء الله تلقى الإجابة الكافية.
3: وتحية لك وللدكتورة وكل عام محينا بخير بعيد من الإذاعة.
1: يعيشك.
3: والله ملي من عيد ميلاده وانا نطلب ما تحصلش باش نبارك لكم.
1: اي مرحبا بيك، هيك تحصلت وربي يخليك.
3: انا اليوم جوني ولادي واحفادي من قفصة ومشوا تو يعوموا.
1: ربي فضلك لي. ربي فضلك لي.
3: قلت لهم خاطي ردي بالك، يقعد في شوي ويخرج شوي تحت الباراسون.
1: هاك هاو. يعيشك، شكرا لك على التدخل.
3: يخليك.
1: الى اللقاء. نرجع لموضوعنا دكتورة. حكينا على للأسف الشديد معناها قلة الوعي متاعنا في التعامل مع لدغات العقارب أو الثعابين اللي توصل مدى خطورتها حتى الوفاة عفى الله الجميع. كيفاش نفرق بين لدغة بسيطة ولدغة تستوجب تدخل عاجل من قبل الطبيب؟
0: به ساعات فما لدغة بسيطة اللي تشوفها فما ألم موضعي بسيط مش ألم كبير، فما أحمرار بسيط في مكان اللدغة، ولا حتى ساعات ما نلقاوش
1: حتى المكان
0: متاع اللدغة نلقاو أحمرار، ولا يقول لك الصغير هاو مجاتني هكا وساس لي ميت. لا دونك هذه حاجة الحقيقة ما هيش
1: بسيطة
0: وما هيش خطيرة. نقعدوا مع ترقبو ونحاولوا ان نخليه يتوجه للاستعجالي كان فما علامات أخرى. شنو العلامات الأخرى؟ العلامات اللي تخلينا نخافه هو التعرق الكبير،
1: نعم،
0: هو القيء، هو الصعوبة في التنفس، نجم حتى نوصل اضطراب النبض. ما تفهم برشا علامات، وإلا الاحمرار هذيك يزيد في كل المكان ويطلع حتى للمامغ كامل. دونك هوني الحقيقة كان قراب الاستعجالي التوجه القريب العاجل للمستشفى، وإلا الاتصال بالإسعاف الطبي الاستعجالي عن طريق الرقم 190.
1: نعم، قبل الاتصال بالإسعاف الطبي وقبل التوجه للمستشفى، شنية الإسعافات الأولية الصحيحة؟ علاش نقول الصحيحة؟ خاطر برشا تصرفات نتصور برشا منها خاطئ. هو نربطه طرف معناها اللي فيه اللدغة، فما شكون يقوم بمص السم، ولا فما شكون يشلط معناها يقوم بشق الجلد. الممارسات هذه صحيحة ولا غلط؟
0: هذه كلها أنا مش نبدأ الحاجات اللي ما لازمناش نعملوهم، بعد نكمل معك الحاجات اللي نعملوهم.
1: نعم،
0: ما نعملوش ربطة بالكل، هذه الربطة الجاغو هذه
1: أحسيبه معنا نوقفه في السم باش ما يطلعش الفوق،
0: ما عنده حتى علاقة. أو بالأحرى الرباط هذية ينجم يسد لأوعية دموية ويزيد الحالة خطورة أكثر.
1: نعم،
0: دونك با دو جاغو، ما نمصوش السم على خاطر ينجم يزيد الالتهاب، هذيك الامتصاص اللي تعمل ينجم يزيدك الالتهاب في المكان اللدغة هذيك. ما نعملوش ساعات تشليطة هذيك ساسيغ أبسوليمون أغيان، ما يزيدو حتى شيء. هذوما دي زابوتوت غالطين احنا توارثناهم وقعدوا في المواطن، معناتها في وعي المواطن.
1: بلشني الإسعافات الصحيحة.
0: ألوغ الإسعافات الصحيحة، المصاب متاعنا ديما أول حاجة تهدئة المصاب عليه، خاطر أنت كي يبدأ هو متشنج ويبدأ يطلع في ديه وطلع
1: خايف
0: اي هذيه ساغيسك، السم نتاعنا ينتشر في اخر في البدن. دونك اول حاجه تهدئه المصاب، تخليه في مكان هادئ وتقول له ماذا بيه البلاصه اللي تلسع فيها ايد ولا ساق ما يحركهاش باش ما نزيدوش السم ينتشر عنا في البدن. اي شنو نعملو؟ احنا قلنا البلاصه نتاع السم هذيه سي معناتها سي كلك شوز هكا كل الجرح الصغير. دونك شنو باش نعملو؟ باش نغسلوه بالماء والصابون pour désinfecter لمدة 15 دقيقة على الأقل، وبيان سور مش نتصلوا بالإسعاف الطبي الاستعجالي. هذوما الإسعافات الأولية اللي لازمنا نعملوهم دومبلي من أول دقائق.
1: نعم
0: فوالا، من غير غاغو من غير حاجة.
1: وفما فرق بين لدغة العقرب ولدغة الثعبان ولا نفس الخطورة؟
0: لا والله، فما انواع نتاع لدغات الثعبان يبداو اخطر بالقدا من لدغات العقرب.
1: نعم،
0: وجينيرالمون لدغات الثعبان لازمنا بالحق نتجهوا للاقرب استعجالي باش تصير المراقبه في الاستعجالي.
1: نعم،
0: خاطر ما نجموش نعرفوا شنو ما لي كونسيكونس الحاجات اللي نجم يعملهم لدغه الثعبان من الداخل اللي احنا ما نراوهمش بالعين المجرده.
1: نعم، واحنا نعرفوا اللي الطقس سخون للاسف الشديد يخرج الهوايش هذوما، فماذا بينا عائلاتنا اللي في الارياف واللي معرضين اكثر لهكذا اشكاليات يقيوا انفسهم ويقيوا ابنائهم بالمحافظه عليهم بالتزام البيوت باش معناه ما يتعرضوش للخطر، خاطر ديما نقولوا الوقايه خير من العلاج.
0: توتافي، دونك الوقايه خير من العلاج. ديما نذكروا ما لازمش الصغيرات يقعدوا في مانيبيولاسيون نتاعك هيك التراب وهيك الحجر وهيك الكل اللي هو ينجم يغطي لك عقرب. ننفضوا الحوايج نتاعنا كي نجيو نلبسوها من قبل، حتى الناس الكبار شنو كانوا يعملوا؟ كانوا ينفضوا ديما حوايج من قبل ما يلبسوها.
1: نعم،
0: دونك بالحق هذيا بالحق سان بون ريفلكس، تنجم تطلع فما عقرب هكا تطلع وتبدا ويحله
1: متفقش بها
0: الصبابط نتاعنا ننفضوها. ساعات تبدا فما عقربك في وسط السبات تبدا داخله فيه، انت تحل لطف معناتها تلتغك ديريكتومون. دونك نفضوا الحوايج، نحاولوا نصفوا الاماكن نتاعنا لونطوغان، خاطر هو العقارب وين
1: يلوجوا كل البلايص اللي تخبيو فيها
0: دونك. نعم، هذه هو شنو نجموا نقيو رواحنا وصغيراتنا ونبعدوهم على الاماكن هذوم.
1: نعم، من الحاجات زاده اللي نلقاوها برشا في الصيف اللي تكثر برشا هي حالات التسمم الغذائي.
0: أوي.
1: هكا ولا
0: أوي. صحيح الحرارة تكثر انتشار البكتيريا في الماكلة في الصيف، واحنا ماك تعرف صيف وعطل ونخرجوا هاو مخيمات هاو عروسات هاو نخرجوا ناكلوا لبرا هاو على البحر ايتترا، دونك هذيا سافافوريز اللي الماكلة اللي ناكلوها تنجم تتعرض للشمس، وهذيك البكتيريا اللي سا سو ترانسفورم، فما هكا حاجات في الماكلة ال سو ترانسفورم لي بكتيريا، البكتيريا ديك تنتشر فيسا فيسا وتنجم لطف علينا تعمل لنا تسمم غذائي حتى كوليكتيف، معناتها كامل الصغيرات الكل مثلا للعائله الكل للمخيم الكل اللطف علينا. دونك
1: الله يقدر. نعم، وشنية اكثر الاغذيه اللي تولي خطيره برشا اذا لم تحفظ جيدا؟
0: الأغذية سورتو اللي فيها البيض، اللي أباز دو بيض، يعني
1: المكون الرئيسي نتاعها العظم،
0: البيض اللي يبدا ني والا مي طايب، المايونيز، لي صوص المصنوعين بالبيض، لي فروي دو مير زيد المكونات المأكولات البحرية، اللحم زيد توسكي المنتجات نتاع الحليب، هذوما الكلهم الحقيقة يسرعوا في انتشار البكتيريا ويفسدوا فيسا معناتها بالسخانة.
1: وكيفاش نفرقوا بين نزلة معوية عادية وبين تسمم غذائي؟
0: به النزلة المعوية العادية هي معناتها حاجة فيروسية أكثر حاجة، معناتها الكوز نتاعها هي فيروس، جينا بعد بشوية من اللي كلينا للماكلة وتبدأ الأعراض نتاعها ما هو مش أعراض كبيرة برشا، تبدأ شوية هكا مغص في المعدة، ما فميش هكا الحالات الكبار فيها وتوفى بشوية بشوية، معناتها تمشي بالوقت. أما التسمم الغذائي هو معناتها حالة تسمم اللي هي الكوز نتاعها أكثر حاجة البكتيريا، معناتها حالة راهي توصل بينا للجفاف والديزيدراتاسيون ايتترا، توصل حتى الحالات الخطيرة،
1: فما قيء، فما إسهال، فما
0: قيء كبير، إسهال شديد، تبدأ مغص معوي كبير جدا، وجينيرالمون تبدأ العائلة كاملة
1: كريز كاملة تبدأ
0: توتافي، وتبدأ كونتاجيوس، تبدأ معناتها تعدي العائلات الكل بصفة سريعة جدا، معناتها تلقى مش واحد، تلقى ممكن ستة سبعة مسكنات تشدين فرش وكل واحد يعطيك نفس الأعراض.
1: نعم، خاصة هو ما نعرش عليه كلي بالك غلة مش مغسولة، ويبدأك التساؤلات كلي ساندويتش البرة أو ما مشكلة في الدلاع أو بطيخة، وحسيله مشاكل كبيرة. ما ديما نركزوا على جانب الوقاية، حسب رأيك أنت كيفاش نقيوا أنفسنا من التسممات الغذائية أهلية وأطفالنا في الرحلات ولا حتى في الدار؟ ساعات في الدار سخانة وماذا بينا ما نقفوش في الكوجينة نجيبوا من برا هكا ولا
0: هو راهو سؤال صعيب، خاطر معناتها ما نجمش نقول لك بربي نتفاديو الماكله البرا وخلينا ما ناكلوش الماكله البرا، الحقيقه مش سي با اوسي سامبل، معناتها الصغيرات باش تقول له ما تاكلش هو يحب يخرج ايتترا، شنو احنا نجمو نعملو هكا ديزون بور ليميتي الحاجه؟
1: اعرف ساعه وين تمشي، يلزمك تختار المحل النظيف،
0: نمشي نحاولوا المحل يبدا يبرد في الماكله نتاعو، نحافظوا على سلسله التبريد اللي هما معناتها يحفظوهم في الثلج ايتترا، سورتو نغسلوا ايدين صغيراتنا خاطر الانتشار راهو باش يصير باليدين باللي مانيبيولاسيون، دونك ايدي صغيراتنا بالماء والصابون قبل الاكل وبعد الاكل، ماذا بينا اونفي على قليله مش يغسلوا ايديهم بالكدا، ونعرفوا وين ناكلوا، ونحاولوا ما نخليوش الماكله برشا في السخانه ولا مش مغطيه ايتترا. هذو من الحاجات اللي نجبوا نتفاديوهم اللي بالحق سي با ايفيدون على الاخر اللي
1: نعم. نجموا في الاخر نحب شنو النصائح اللي تنجم تقدمها بصفه عامه للناس باش يتوقعوا من كل الاشكاليات اللي تعرضنا لها، وخاصه اللي مرضى القلب، مرضى السكري، اللي عندهم ارتفاع الضغط، هذه امراض مزمنه خلال موجات الحر وبرشا اشكاليات تنجم تقع لهم.
0: به في الصيف هذية احنا قلنا معناتها الحاجات اللي نجموا نتعرضوا لهم كثيرة، دونك انا شنو ما النصايح اللي نجم نعطيهم للكبار السن والصغيرات؟
1: نعم.
0: ماذا بينا هذوما هكا عينية خاصة بهم. الكهول اوكي ما نعتنيو بهم، اما الصغيرات والكبار السن
1: يعرفوا يعتنيو
0: خجيل الحقيقة.
1: نعم.
0: وسيختو اللي عندهم مرض مزمن ماذا بينا اول حاجة ما ننسيوش دوايتنا في المرض المزمن، ساعات نبداو هكا نتلهيو بالشطوط ايتترا، ها نسيت دوايه نتاع السكر، نسيت دوايه نتاع نتاع القلب تتغا ليت اوكي نتفرهدو نشيخو نتلمو بالعائله مي ما ننساوش دويتنا نتاع المرض المزمن ساعات راهو السخانه تنجم تاثر على المرض هذيك وتنجم تعمل ديزيكليبر في المرض هذيك. ما ننساوش الدويه نتاعنا نشربو الماء بكميه كافيه جدا كما قلنا
1: نعم.
0: مش حتى نحس بالعطش باش نقول اه تيان خليني نشرب الماء. نشربو الماء باعتدال على طول اليوم
1: نعم.
0: آه شنو آخر نتجنبوا الحرارة نتجنبوا التعرض لأشعة الشمس باش نقول لك نتجنبوا زيدا ما نشمش أقول لك ما نخرجوش في الشمس ليه ما أنبادير نتفاديو
1: وقت الذروة على الأقل
0: وقت الذروة هذية
1: نعم.
0: من 11 متاع الصباح للأربع متاع العشية هذية فيها الغيون ألترافيولي أشعة الشمس في أقصى حرارتها.
1: طيب شو بش يعمل الواحد كيفي أنا يخرج نص النهار مجبور
0: مجبور وقاية وقاية نحطو شابو نحطو إكران سولير نحاولو نشربو الماء نقعدو في أماكن مظللة نحاولو مينيميز لي ديغا قدر الإمكان خاطر في الأخر خدمة
1: خاصة اللي يخدموا في الحقول ولا يخدموا في البناء ولا فما فئة من الناس معرضة لأشعة الشمس إن شاء الله ربي يحميهم ويحفظهم أما زيدا خذوا بالأسباب حاولوا تلقاو الحلول اللي تنجم تقيكم هذه
0: الكل. أنا الحقيقة أول حاجة اللي عاملين في الحقول وفي الشمس وكل بالحق نحب نوجه لهم تحية خاصة ونقول لهم يعطيكم الصحة وإن شاء الله ربي يقويكم بالحق على موجة الحر اللي احنا نتعرضوا لها ونجم نقول لهم ما تكن نصايح صغار ينجموا هكا بتدخي ينقصوا عليهم أوج الحرارة اللي احنا عايشينها راهو حتى الدبش اللي نلبسوهم الالوان الداكنه راهي الى تيغ لي غيون معناها ماذا بينا نلبسوا الوان فاتحه ماذا بينا معناتها نخدموا في الظل ديما القبعه
1: فما قبعه على راسك
0: فوالا الماء ديما دابوزا ماء فوقي ونقعد نشرب دو طون طون شنو قلنا اخر قلنا نمشيو الاماكن ظل قلنا نشربوا الماء نتجنبوا فوالا المجهود الكبير خاطر المجهود الكبير باش يزيد يخرج لنا ذيك لي ديبيرديسيون معناتها نتاع الحراره.
1: يعطيك الصحة شكرا شكرا جزيلا على النصائح الذهبية هذه اللي قدمتها لنا اليوم في الحوار هذا معاك وإن شاء الله نلتقي بك دكتورة في مناسبات قادمة. شكرا جزيلا أهلا وسهلا نورتنا
0: يعطيكم الصحة
1: يعيشك إلى اللقاء
0: ميرسي بسلامة بسلامة.
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي
0: تجمع.

0: آخر فقراتنا في لون ناحيتك إيش نعمل؟ وضيفنا كيما العادة دكتور وسيم بن جمعة رئيس جمعية الهلال الأحمر. أهلا وسهلا بيك دكتور، مرحبا بيك.
1: صباح النور أختي ربح، صباح النور لكل مستمعين.
0: نعرفوا للبحر متعة الصيف الأولى، لكن أحيانا تتحول لحظات السباحة إلى تجربة مؤلمة بسبب ما يعرف بالحريقة لسعات الكائنات البحرية اللي تفسد متعة يوم كامل، تستوجب أحيانا تدخلات عاجلة. كيفاش نتجنبوها؟ شنو التصرف الصحيح إذا تعرضنا لها؟ شنو اللي نجم نعرفوه معاك دكتور وسيم بن جمعة فيما يتعلق بالموضوع هذا؟ شنو المقصود بالحريقة؟ شنو هي الكائنات البحرية اللي تنجم معناها تسبب اللسعات ولا فما الحريقة كهو؟
1: إذن جوست وسيم جمعة، سمحني مثلش
0: تفضل.
1: الحريقة وهي نسميها في تونس في برشا مناطق نسميها نوشات أو نوفيت، وكل منطقة كيفاش تطلق عليها الاسم هذا. هي كائن بحري، ما هيش نبات، هي من فصيلة الحيوانات اللي موجودة في البحر بطبيعتها، معنى كغيرها من المخلوقات الطبيعية الموجودة في البحر.
0: نعم.
1: في المتوسط عندنا الكثير والكثير من الأنواع، ولكن احنا في تونس الحمد لله عندنا نوعين بركة، معناها اللي هما معروفين، معناها فما بكثر من 15 نوع تقريبا موجودين في السواحل التونسية، وكل عام يظهروا حاجة مظهر غريبة، كالروز نلقاو، الموف نلقاو، البيضة والزرقة والمران هك صغيرة اللي كيف ما البوص الشكل متاحها وعندها شعيرات. وذلكم لو كحنا الأكثر النوعين اللي موجودين هما الزرقة وإلا المران الصغيرة. وكما قلت أختي ربح، السباحة معناها هو هي تفرهيدة وشيخة، ولكن ساعات هاتي المتعة تولي كابوس، وتولي حتى برشا ناس يوليو يبطلوا ما يمشيوش للبحر، يقول لك فك عليها جات الحريقه ما عادش نمشي.
0: نعم، هي تنتشر الحقيقه في فترات معينه في شواطئنا.
1: هي خصيصا تبحث عن الحراره، وكل ما ترتفع درجه الحراره المياه كل ما الحريقه هذه الميدوز معناها تكثر. ودايق كان قلت كلمة ميدوز فكرت الآلهة اليونانية اللي موجودة حتى في الموزايك، وكانوا يدخلوا المتاحف تشوفوا الميدوز معناها هاك الوجه اللي فيها عنده برش شعيرات. دونك هي موجودة من معناها منذ الأزل، منذ وجودها البلاد هذه.
0: نعم.
1: هذا الكائن موجود معنا. دونك الحريقة قلت كائن طبيعي يكثر بارتفاع درجة الحرارة من المياه البحر، واحنا لاحظنا السنوات الاخيره معناها اللي العدد نتاعها اكثر نظرا لارتفاع درجه مياه البحر المتوسط
0: خاصه السنة.
1: اي احنا معدلات الحراره ارتفعت، المعدل تاع المتوسط زادت درجه ونص على العاده، كنا تقريبا في 27 درجه ارتفاع درجه مياه البحر، احنا وصلنا حتى 29 درجه مياه البحر، وهذا من شأنه أنه يعجل ويساهم في معناها تكاثر هذه المخلوقات هذه. وصلنا كما نعرف الناس كنت عارف وصلنا الخمسين وبأكثر من 50 البرة.
0: نعم.
1: وهذا كيف ما يخلي هذه الحيوانات أو المخلوقات تخرج إلى الشاطئ وتخرج وين يعوموا العباد.
0: نعم.
1: دونك أنا كمواطن مش نمشي للبحر، أنصح ولكو شيء دوما نوصل للماء، نوصل للبحر نعبي دبيب سماء من مياه البحر، معناها ما المالح هذا يكون في البحر ونحطه في الشمس خليه يقعد يدفى. علاش؟ على انه هذا المياه لا قدر الله واحد يتحرق وضربت الحريقه ما يلزمش نغسلها بالمياه الحلوه. يلزمني نغسلها بمياه دافئه ومالحه، على خاطر الفرق ما بين هي نشوف كيفاش التركيبه بتاع المخلوق هذا، هو عنده دي تونتاكول، عنده كل الشعيرات وفيهم اكياس صغيره ميكروسكوبيه بتاع سم، معناها ماده سامه.
0: نعم.
1: تحرق هذيك اللي تحرق فيها الاكياس نسبه من الملوحه، اذا كان نغسلها بالمياه المياه الحلوه الملوحه اللي داخل باش تجبد المياه الحلوه الى الداخل الاكياس وباش تولي ترشق الاكياس هذيك، وبالتالي نساهموا في انتشار وتوسيع رقعة انتشار السم هذيك.
0: دونك
1: يلزمني ناخذ ماء مالح قبل ما نوصل البحر نحط الماء يدفى في دبوزة.
0: نعم.
1: إذا كان لا قدر الله واحد ضربته الحريقة بحاجة كاخ مانيتي كاخ نتاع تليفون قطعة بلاستيكية حاجة نحاول إني نزيل ما تبقى من الأكياس اللي عالقة في بدني، نعمل غراتاج معناها نمسحهم بكارت فيزيت مثلا والحكاية نحطوها معنا مغرفة بحكاية نعمل غراتاج للمكان اللي صار فيه اللسعة بتاع الحريقة وثم نغسلها بالماء الدافي المالح.
0: ساعات الروهم يحطوا طماطم
1: الطماطم بيدها هي أسيد ونسبة الملوحة متاحة والحموضة تنجم تخلي أكل كيس ترد انت على السم أنها تتفلق مرة أخرى. دونك لا حريقة لا طماطم سمحني ولا فقوس ولا بطاطا ولا
0: شوية ماء بحر دافي
1: هذاك هو ماء بحر ويقع التنظيفها بالماء البحر دافي بعد مدة معناها
0: واستعمل الرمل فما شكون يبدأ يفرك البلاسة برمل
1: شو عملنا فرمل لكن نعمل برمل شو عملت أنا هكذا كيسة صغيرة الميكروسكوبية أنا ترشقتها دونك هكذا الوقت أنا شو عملت دلت أنا ساهمت في انتشار مثل ما كان اللي يصير غراتاج عادي معناها قلت بورقة متاع كارت فيزيت ولا حاجة بلاستيكية يقع غراتاج متاع المكان اللي صار فيه لسعة الحريقة. بعد إذا كان قعدت تحرق الحكاية نجم نعمل كمادات باردة باش خاطر تصير انفلاماسيون بعد تصير التهاب من بعد هذا بعد نص ساعة ساعة من العملية هذيك دونك نجيب كمادات باردة نحطوا فيهم حتى ثلج في وسط الكمادة مش فوق الحرقة خليهم باردين باش ما تصيرش انفلاماسيون ما تنتفخش البلاصة هذيك.
0: وقتاش اللسعة تولي خطيرة وتستوجب التوجه فورا إلى أقرب مركز صحي؟
1: اكزاكتلي هذه توقيف تغربنا في الوجه مثلا على في دائره العين في الجهاز التناسلي انسان مريض والا كبير معناه عنده امراض مزمنه والا صغير برشا وضربته في مساحه كبيره في الصدر وفي حول الرقبه هو المشكله هنا الرقبه باش تنفخ وباش تعمل تولي تعمل انسداد تاع مجال التنفسيه او تعمل ضيق في التنفس فهذه الحاله هذه يلزمنا اذا كان لاحظنا صعوبه في التنفس ولا اذا كان لقينا انتفاخ حمره في الوجه ولا واحد ضربته حتى في اللسان ساعات وفي الفم ساعات وقت يعيط وتضربه في وجهه فما حاجاتنا حالات كفادية إذا كان لاحظنا فقدان وعي وإلا إنسان عنده نسميه دوار معناها إنسان بداية مرهوش دونك وإلا وجيعة كبيرة معناها هذوما كل حالات تستوجب نقل مباشر إلى الاستعجالي. دونك الحريقة كائن عادي ما نبطلوش عمان على خاطر هي موجودة ولكن أخذ الحيطة والحذر واجبة ما نهولوش الأمور
0: في إطار الحيطة والحذر. فماش طريقة للوقاية معناه فماش حاجة نستعملها
1: هو فما أماكن معروفة جدا بانتشار الحريقة والحذر فما بلايس فيهم برشا فما بلايس أقل أنا البلايس اللي هضربتني فيها حريقة ولاحظت فيها هذيك برشا نحاول نمشي البلايس أخرى ما هيش كيف العمى الصباح بكري خير ما في القائلة القائلة باش تنتشر وآخر نهار باش تنتشر أكثر على خاطر البحر باش يرتفع درجة الحرارة نتاعه والعشية كي مش نعوم مش نلقاها خرجت وتلوج على الدفء فباش نلقاها غادي دونك نعوم الصباح بكري يكون أحسن الحريقة تكون أقل مش راقدة هي ولكن لأنه الماء أبرد فهي تمشي أكثر تبحث عن المياه الدافئة ما نتهولوهاش شوية ماء دافية ننظفوا مليح المكان إذا كان حزمة معناها هلا الأخطار اللي حكي عددناهم هذم كل وقت يجب التوجه مباشرة إلى الاستعجالي. ثم حاجة أخرى ثم في الفارماسي ثم مواد معناها ملطفة ثم دي بوماد ملطفة يمشي نجم تصلب الفارماسي يعطينا حاجات ضد الحريقة ولسعة الحريقة مانيش نعطيك الأسماك لهنا ولكن نمشي نتصل بالفرمانسيا هما حاجات ما هيش طبية معناها ولكن حاجات تتعاون على التخفيف من الحدة اللسعة هذيك الوجيعة أو إزالة الانتفاخ يعني جمعتي من أنفاق الفرمانسيا.
0: شكرا يعيشك دكتور وسيم جمعة يعطيك الصحة شكرا على النصائح المهمة هذه. بعد قليل زميل فتحي سعد وثاني نشرت الأخبار على موجاتنا. أجمل تحيات محمد سيدية هويدا بن ساسي أنا كنت في تعويض لزميلتي وصديقتي إناس الغريني دمتم على محبة وإلى اللقاء.
2: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
3: 95.7

0: المنستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: الموجة
0: اللي تجمع
1: اللي تجمع الكل
2: احنا الموجة اللي تجمع الكل
3: تجمع الكل تجمع
1: الموجة اللي تجمع الكل.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى عناوين النشرة: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يؤكد أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عمقت أزمة القطاع الفلاحي بالجهة. وزير التجارة يدعو لاعتماد مقاربة استباقية لمتابعة وضعية السوق قبل ظهور أي انعكاسات على التزويد والأسعار. الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن بالغ انشغاله وإدانته لقرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية. إلى تفاصيل الأنباء: أكد المودي رمضاني رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان أن القطاع الفلاحي بالجهة يعيش صعوبات كبيرة نتيجة شح المياه، مضيفا أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عمقت هذه الأزمة. ومن جهة ثانية أكد رمضاني أن العاصفة الرملية التي ضربت القيروان مساء أمس خلفت أضرارا محدودة.
5: السنوات الأخيرة أصبحت هبوط حاد في المياه المائية. السنة هذه كما شفتوا ارتفاع درجة الحرارة اللي كان الحقيقة طول برشا، واللي كان عنده تأثير سلبي جدا على المنتجات الفلاحية من طماطم وفلفل وقرعيات وكذلك الأشجار المثمرة والدواجن، كان فيه خسائر كبيرة برشا. زاد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي يعني فاقم الوضع. احنا نقول ان شاء الله ربي يرحمنا وتكون ثمة تساقطات يعني جيدة حتى ان المياه المائية نتعود تتغذى. السخانة مازالت متواصلة في ولاية القروان. البارح كانت صحيح الناس كل حكيت على عاصفة قوية من الرياح وفما بعض الامطار، صحيح كان فما بعض الاضرار في تكسير بعض الاشجار وكذلك الخضروات، ولكن الحقيقة ما كانتش يعني حاجة كبيرة برشا، لكن نسبيا ثم شوية ضرر قليل ماهوش ملحوظ.
4: إلى زغوان، حيث بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع بناء دار شباب رقمية جديدة بمدينة بيرمشارقة في قسطه الأول 80% باعتمادات مالية نهزت مليون دينار، كما سيتم الانطلاق في تنفيذ القسط الثاني بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة من طرف وزارة الإشراف. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: القسط الأول هو وصلنا إلى حدود 80%، فما إشكالية شوية مع المقاول، هما ياخذوا برشا بروجيات فرد وقت دونك ساعات يقصوا مدة الإنجاز تطويل شوية. ما تنبيه معناها رسمي اللي هو باش يكمل في غضون معناها آخر الشهر هذية. القسط الأول ونطلقوا في القسط الثاني، تعطينا معناها تبعثنا الوزارة الاعتمادات وإن شاء الله بقدرة ربي
7: التكلفة المالية مقدرش.
6: هي التكلفة المالية لحد الآن في القسط الأول قرابة المليار دونك، وهي ما معناها زادت فما اعتمادات إضافية على اللي كان مبرمج، وإن شاء الله زاد القسط الثاني هكاك على خاطر فيه فضاءات رياضية وفيه زاد فضاءات اللي هي نوادي أخرى معناها كما نادي تي في ويب راديو ويب، معناها خاطر باش تكون دار الشباب هذية رقمية، باش تكون دار الشباب على أعلى طراز، باش تكون تستجيب معناها للتطلعات متاع الشباب.
4: دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. وأكد الوزير أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية، بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات تمس المواطن أو تؤثر في الثقة في السوق. وأكد عبيد في وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من اليقظة ميدانية ومتابعة منظومات الانتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات، مع الاعتماد على معطيات دقيقة ومحينة لرصد مؤشرات السوق واتخاذ قرارات استباقية قبل ظهور أي انعكاسات على التزويد أو الأسعار. في بقية أنباءنا، عبر الكاتب العام لقسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بولبابا السالمي عن بالغ انشغال المنظمة وإدانتها لقرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، معتبرا ذلك مساسا مباشرا بالحق الدستوري في العلاج واستهدافا جديدا القدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل.
8: فوجئنا كما فوجئ مواطنين تونس بالزيادة هذه اللي هي فعلا مشطة، بلغت في بعض الأدوية الأكثر من 550% زيادة، وفي أدوية ما هيش أدوية كمالية ولا أدوية تجميل ولا غيره، هي أدوية حياتية وأدوية أساسية خاصة في علاقة بأمراض القلب وأمراض العيون وأمراض الغدد اللي تعرف الأمراض هذه متكاثرة في تونس، وعندنا عشرات الآلاف إن لم أقل مئات الآلاف اللي تعدي. الزيادة هذه قلنا له المتضرر منها اليوم المواطن. الزيادة هذه جاءت أولا بشكل مسقط دون مشاورات مع الأقل المعنيين بما في ذلك الصياد لنفسهم، فاجئوا بالزيادة هذه. اثنين، اليوم تأثير الزيادة هذه على المواطنين وعلى المرضى تأثير سلبي وبش يكون كبير برشا، لأنه الزيادات في 550%, 200%, 300%, 400%، يعني زيادات مشطة بش يكون عندها تأثير على مزيد اهتراء القدرة الشرائية للمواطن. وتعرفوا اللي اليوم الصحة يفترض أنها مقفولة بالدستور وحق لكل مواطن في العلاج اليوم والتداوي، يصبح هذا الامتياز هذا الحق مختصر على فئات دون أخرى. زيادة جيد مسقطة.
4: أكد المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح أن نسبة استهلاك القنب الهندي في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما ارتفعت خلال السنوات الأخيرة من 1.5% إلى 7.9%، فيما ارتفعت نسبة استهلاك الأقراص المخدرة لدى هذه الفئة من 7% إلى 14%.
9: هي نسبة اللي تعتاد على الطاقة الإقليمي اللي هي ما بين 5 و 6%، واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من الإقليم هذا. في الوقت الحاضر عندنا تقديرات ما تماش معطى رسمي، إن شاء الله السنة القادمة باش نقوموا بأنكيت اللي تكون ما بين عمر 15 سنة و 65 سنة باش نعرفوا بالضبط الترانش داج هذونك كل قداش كل واحدة ممسوس منها، وتبدأ عندنا فكرة أصح برشا. في الوقت الحاضر عندنا تقديرات حسب الزوكيت اللي تعملوا عام 2013 و17 و21 عند التلامذة اللي عمارهم ما بين 15 و17 سنة، تقريب التلامذة متاع السنة الأولى والثانية ثانوي على نطاق الوطني، شفنا اللي ثم معطيات هذه قاعدة التقديرات قاعدة تكبر برشا. مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%، مثلا ضرب التقريب في 5. استهلاك كذلك متاع الأقراص متاع الإكستازي أو غيره قاعدة زادة تتطور، ضربت في 7 وبعد في 14، وهذا كل يدعي إلى التخوف، ويجب الناس تفهم اللي يجب كل ما بعضنا نقفوا باش نحميه صغارنا من الآفة هذية.
4: وجهت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة اليوم بيانا وإشعارا قانونيا إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعت فيه إلى التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشة ويبيتون على الأرصفة، معتبرة أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. تم ليلة البارحة السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة بعد أن ألحق خسائر كبرى بالثروة الغابية، وقد تم أمس تسخير معدات ثقيلة لتسهيل الدخول للجبل، فيما ساهمت طائرتان في إطفاء الحريق والحد من انتشاره. مراسل الإذاعة التونسية نجي الخلولي والتفاصيل.
10: تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات معززة بطائرتي إطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ صباح الاثنين بجبل سيدي أحمد من معتمدية نبزة. هذا وخلف الحريق خسائر كبرى امتدت على مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء وعدد غراسات زياتين، فيما لم تخلف أي خسائر على مستوى المنازل أو الأرواح البشرية. هذا وبسبب وعورة الجبل تم الاستعانة بآلة ثقيلة لفتح مسالك جانب عدد من المنازل والتمركز بجانبها لحماية الممتلكات الخاصة. ومن جهة أخرى يعتبر حريق جبل سيدي أحمد بنبزة ثاني حريق ضخم بعد حريق جبل الخرجالية، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة. نجي خلولي لإذاعة المنستير بيجا.
4: ونختم بحول الطقس، حيث يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة، القيروان، زغوان، تونس الكبرى ونابل، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملم، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومترا في الساعة. ختاما لهذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان يؤكد أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عمقت أزمة القطاع الفلاحي بالجهة. وزير التجارة يدعو الاعتماد مقاربة استباقية لمتابعة وضعية السوق قبل ظهور أي انعكاسات على التزويد أو الأسعار. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع زميل حكيم اسطنبولي.
11: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
12: ليام مع ليام
11: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل،
13: وتبع الموجة.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد الأذية على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نعطيكم الستة لاعبين اللي يمنعوا الاتحاد المنستيري من رفع العقوبة المنع من الانتداب وأخبار الاتحاد الرياضي المنستيري، لكن البداية بأخبار المنتخب الأولمبي تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان. منذ لحظات انتهت الندوة الصحفية للمدرب أنيس بوجلبان وقدم أكيد اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في الألعاب المتوسطية. بالنسبة لحراسة المرمى الثنائي معتز الحنزولي وريان بوسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، وإلياس الضاوي، وريان الجبالي، إلى جانب بقية الملاعبية حمزة العبيلي، محمد ريان عنان، محمد صدق محمود، هيثم ضو، وأيضا الجبالي. في الهجوم أمين الله الحميدي، وليد الدبيب، محمد ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. نذكروا المنتخب الوطني التونسي الأولمبي باش يشارك في الألعاب المتوسطية. نحكيه على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد المنستيري يواصل في تحضيرات والانطلاق الموسم الرياضي الجديد، والإطار الفني لفريق الاتحاد المنستيري إلى جانب الإطار الفني لشباب قسنطينة الجزائري برمجوا مباراة ودية ثانية بعد ما كانوا لعبوا يوم الاثنين والمباراة انتهت بالتعادل 1-1. اليوم تم برمجة مباراة ودية ثانية بين الزوز فرق في انتظار المباراة الأخيرة اللي باش يختم بها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، باش يكون يوم الجمعة ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري في اختبار باش يمنح الإطار الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية الفريق ووضع اللمسات الأخيرة قبل العودة للمنستير من أجل إجراء مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق البطولة.

لعب ياسين رمضان. بالنسبة للشيخ والي اللي تم تسوية وضعيته مطالب الاتحاد الأدمنستي تقريبا بمبلغ تقريبا 150 دينار أو 180 دينار لياسين الشيخ والي. هي الاتحاد المنسيري مطالبة بتوفير مبلغ يناهز تقريبا 300 مليون من أجل تسوية الوضعية، لكن الصعوبة تكمن إلى جانب تحويل مبالغ الخطايا المالية وجوب عبر البنك المركزي التونسي مع ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة للتحويل الأموال بالفرنك السويسري. إجراءات تقريبا تستغرق على الأقل 45 يوم، مما أنه الملاعبية الجدد اللي تم انتدابهم مش يكونوا حاضرين في أول المباريات بالنسبة لفريق الاتحاد المنسيري. وهيئة الاتحاد مش تعقد ندوة صحفية يوم السبت بداية المساء 5 مساء بأحد نزول مدينة المنسير، من خلالها بيتم توضيح العديد من الملفات تخص النادي وعلى رأسها ملف المنع من الانتداب. في فريق النجم الرياضي الساحلي أحمد الحرشاني أعلن مغادرته فريق النجم الرياضي الساحلي في تدوينة عبر حسابه الشخصي، وذكر النجم الساحلي دخل في تربص مغلق باش يتواصل حتى اليوم 10 أوت الجاري. الترجي واصل في استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد وأجرى مباراة ودية ضد الحزم السعودي. الحزم السعودي لانتدب اللاعب السابق للترجي التونسي محمد أمين بن حميدة. المباراة انتهت بالتعادل 2-2، وسجل زوز أهداف الترجي القائد الجديد حمزة رفيعة ثنائي للاعب حمزة رفيعة لأصبح قائد جديد بعد خروج محمد أمين بن حميدة من فريق الترجي الرياضي التونسي. الشبيبة القيرونية إدارة الشبيبة أتمت إجراء التعاقد بصفة رسمية مع المدافع المحوري أسامة الهمامي بعقد لمدة زوز مواسم. أسامة الهمامي نذكر انتقال حر قادم من فريق محيط قرقنام. الاتحاد الليفواري لكرة القدم يعلن تعيين المدرب هيرفي رونير مدرب جديد للمنتخب الأول للمنتخب الإيفواري. نذكر المنتخب الإيفواري توج مع المدرب هذا بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2015، وسبق له أذن باش توج مع المنتخب زامبيا 2012 بكأس أمم أفريقيا. درب العديد من المنتخبات من بين المنتخب الوطني التونسي في آخر تجربة في المونديال إلى جانب منتخب السعودية، المنتخب المغربي، منتخب زامبيا، وكما قلت المنتخب الإيفواري. محمد صلاح ينتقل لترابزونسبور التركي. محمد صلاح اكيد استقبال كبير لمحمد صلاح اللاعب المصري مع فريقه الجديد بصفه رسميه، ينتقل لفريق الترابزونسبور التركي بعد ما كان قريب برشا لبيشكتاس التركي. نقطة نهاية سبورانفو. شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورموجة،
2: كل ساعة.

0: في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقى.
1: تسهرون الليلة
2: أحباء سهر وسمر، أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع الفنان لطفي بوشناق بقصر الرباط بالمونستير ضمن مهرجان المونستير الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع مسرحية ولد الطلياني مع الثلاثي سفيان الداهش، لبنى زديري، ونور الدين بوحجبة ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستنيش دقيقة نجينا على معكم ذيبة.
4: أوكي يلا.
1: أحباء الراب لكم موعد الليلة مع يونغ أرزاد ضمن مهرجان الفصلية الدولي بالقيروان.
0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الفن الرابع لكم موعد الليلة مع مسرحية جاكراندا للمخرج نزار السعيدي ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الراب الليلة مع كازو ضمن مهرجان نابل الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع المحفل الجربي ضمن مهرجان القنطاوي في دورته 42.

0: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفالي ولا إن سرت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. يا من حياتي رضاه في تعتبه، ومن مماتي جفاه في تغضبه. هجرتني ظالما من غير ما سبب، ففاض دمع عذولي من تعجبه. ما خانك الطرف مني قط في نظر، ولا سلا عنك قلبي في تقلبه. وأنت والله يا سؤلي ويا أملي أعز في مهجتي مما أراك به.

قالوا: مكتوب في الصحف الأولى: إذا أغنيت عبدي عن طبيب يستشفيه، وعما في يد أخيه، وعن باب سلطان يستعديه، وعن جار يؤذيه، فقد أسبغت عليه كل النعم.

وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت له: أشكو إليك قلة الفئران بداري. فقال: ما أحسن هذه الكناية، املأ بيتها برا ولحما وسمنا. وبيان ذلك أن الفئران لا تعمر بالدار التي ليس فيها طعام.

نظر خالد بن صفوان إلى جماعة في مسجد البصرة فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: على امرأة تدل على النساء. فأتاها فقال لها: أبغن امرأة. قالت: صفها. قال: أريدها بكرا كثيب، أو ثيبا كبكر، حلوة من قريب، ضخمة من بعيد. كانت في نعمة فأصابتها فاقة، ففيها أدب النعمة وذل الفقر. إذا اجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة. قالت المرأة: قد أصبتها لك. قال: وأين هي؟ قالت: في الرفيق الأعلى من الجنة، فاعمل لها. دخل أعرابي على جماعة يتدارسون النحو، فسأله أحدهم: أتهمز الفأرة؟ فقال: الهر يهمزها.

نابضا فيك حبها.

قلبي يحدثني بأنك متلفي. روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا أن الملام عن الهوى مستوقفي؟ دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة الأمن السيبرالي الصينية تكنولوجي عن نظام جديد لاكتشاف الثغرات البرمجية مدعوم بنظام الذكاء الاصطناعي، ووصفته بأنه النسخة الكافئة لنموذج كلود ميتوس اللي تطوره شركة أنتروبيك الأمريكية وسط تصاعد المنافسة التقنية بين بكين وواشنطن في مجال الأمن السيبرالي. وجاء الإعلان خلال مؤتمر الـ ESC 2026 للأمن السيبراني في العاصمة الصينية بكين، إذ قدمت الشركة منظومتين جديدتين تحت اسم ييتيان تولونغ، المستوحى من إحدى الروبوتات الصينية الكلاسيكية الشهيرة في أدب الفنون القتالية. وتضم المنظومة الجديدة أتتين رئيسيتين، الأولى تخص اكتشاف الثغرات البرمجية تلقائياً، في حين تركز الثانية على أتمة العمليات الدفاع السيبراني والاستجابة للحوادث الأمنية. ووصفت الشركة أدواتها بأنها نسخة الصين من ميتوس، مؤكدة أن تقنية اكتشاف الثغرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أيضاً أصلاً استراتيجياً يمكن توظيفه لحماية البنية التحتية الحيوية أو لتحقيق تفوق هجومي في الفضاء السيبراني. وقالت الشركة أن هذا النوع من الأسلحة القادرة على تغيير موازين الهجوم والدفاع الإلكتروني لا ينبغي أن تمتلكه جهة واحدة فقط، في إشارة إلى المخاوف الصينية من احتكار الولايات المتحدة هذه القدرات المتقدمة. وأثار نموذج أنتروبيك ميتوس اهتماماً واسعاً منذ الكشف عنه في أفريل الماضي، إذ صمم لاكتشاف الثغرات البرمجية تلقائياً، ومع أن الهدف المعلن كان تعزيزاً للأمن الرقمي، فقد حذر خبراء من أن هذه القدرات قد تستخدم أيضاً لتسريع وتيرة الهجمات الإلكترونية واكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة الحساسة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتميز طقس اليوم بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة بالشمال والوسط، في حين تتواصل مرتفعة بالجنوب وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. هذا ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يكون الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة محليا بأمطار بالشمال والوسط. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية كافة المؤسسات التونسية المصدرة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في ملائمة نظم التغليف والتعليب مع أحكام اللائحة الأوروبية الجديدة PPWR 2025-40 للبلدان الأوروبية والمتعلقة بمواد التغليف ونفاياتها. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة إلى 31 من أوت الجاري. ينظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الجمعة 7 من أوت الحالي ندوة فكرية تتناول موضوع قراءة في عقد الزواج في تونس ما بعد 2011، وذلك بمقره المركزي بشارع بابنات بالعاصمة. ختاما، أعلن الاتحاد العربي للسلامة المرورية عن فتح باب الترشح لنيل جائزة العاصمة العربية للسلامة المرورية لهذا العام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 من أوت إلى 9 من سبتمبر القادم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
8: تبع الموجة، تبع الموجة.

عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم ليوم الأربعاء 5 أوت 2026. كالعادة مجموعة من المواضيع تعنى بالبيئة وحماية المحيط والبيئة البحرية وكل ما يتعلق بالمجال البيئي، يعني مشاغل المواطن التونسي بالمجال البيئي، ولو أنه المجال البيئي الحقيقة مشاغله لا تتوقف صيفا وشتاء وخريفا وفي كل الأوقات. إذن كما ذكرت مشاغل بيئية، باش نبداو بموضوع قديم جديد، موضوع يعنى بالبيئة البحرية. باش نحكيو اليوم على ارتفاع درجات الحرارة بالبحر الأبيض المتوسط، باش نحكيو على أسباب هذا الارتفاع، ماذا نعني صعب ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط، الأسباب، واليوم هل فما طرق علمية لتخفيف من حدة وطأة ارتفاع درجات البحر الأبيض المتوسط. وبش نطرح السؤال التالي: هل يكون خريف 2026 فصل لظواهر مناخية متطرفة؟ طبعا هذا الموضوع نطرحوه مع السيد حمدي حشاد، خبير دولي في المناخ. ومن الظواهر المناخية المتطرفة بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط، نمشي إلى الموضوع اللي ما زال الحقيقة يشغل ويستأثر باهتمام الرأي العام في تونس، باش نحكيه على وضعية المياه في تونس. اليوم هذه الوضعية الحقيقة تسجل مفارقة كبيرة بين تحسن موارد السدود، يعني تقريبا بنسبة امتلاء شارفت على 60%، يعني المفروض أن يكون معناها وضع مريح ووضع مطمئن بالنسبة للموارد داخل السدود التونسية. والمفارقة هو استمرار الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. نتسألوا علاش هذه الانقطاعات المتكررة، وأيضا باش نحكيو على محطة تحليت مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة، وين وصلت المحطة هذه؟ سمعنا بأنها ما زالت في طور التجارب، وقتاش إن شاء الله نحكيو على انطلاق الفعلي لمحطة تحليت مياه البحر بسيدي عبد الحميد. طبعا كل هذه المواضيع نناقشها صحبة نور الدين بوميزة، المدير الجهوي لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط، وأيضا الحضور في المباشر لكل من سيدة محمد صالح جليد الخبير في الموارد المائية، ويسري بواب نائب بمجلس نواب الشعب، والمشاركة عبر الهاتف السيد حسين رحيلي مختص في التنمية والتصرف في الموارد. ما زلنا نحكيو بيئة، وبش نحكيو على حملة الحقيقة هي وطنية أطلقتها، أو مبادرة أطلقتها الوكالة الوطنية طبعا لحماية وتهيئة الشواطئ في كامل السواحل التونسية، حملة مشتركة تنظمها مع البلديات لنظافة الشواطئ العمومية. اليوم بش نحكيو على هذه الحملة، بش نحكيو على الحملة في سوسة تحديدا، بش يكون معنا عبر الهاتف السيد بلال الخالقي المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. إذن هذه مواضيعنا اليوم في منكم وإليكم، نتلقاو من الآن حتى الساعة 3 بعد الزوال ساعتين من البث المباشر، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم، مع أنه درجة الحرارة بديت نلمسوا شوية استقرار في درجة الحرارة، إن شاء الله ربي يبرد علينا الأجواء. إذن هذه هي مواضيعنا اليوم، فريق العمل التحتية التحية تأتيكم من محمد سيدية في إخراج هذه الحصة فنيا، وكل من الزميلات المتربية بسات في الإخراج المرئي لبرنامج منكم وإليكم، أميرة البعرة وشدوى أمطيرة في الإخراج الرقمي لبرنامج منكم وإليكم، علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر لبرنامج منكم وإليكم، وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم، ونعود إلى برنامج منكم وإليكم.

عودة، مرحبا بكم عودة من جديد إلى برنامج منكم وإليكم. مي مي محلاها الحقيقة من أروع الأغاني التونسية اللي تغنى بها الفنان القدير والكبير لطفي بوشناق، أغنية مزيانة برشا برشا. لطفي بوشناق اللي غنى على تونس، غنى على الحب، غنى على البيئة زادة. لطفي بوشناق هذا هو الفنان التونسي، يكون انجاجي، يكون ملتزم طبعا بقضايا المجتمع متاعه. تحية كبيرة للفنان القدير لطفي بوشناق، مبرمج إن شاء الله في الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي باش يكون القدير إن شاء الله لطفي بوشناق حاضر خلال هذه الدورة. إذا نرجع إلى مواضيعنا البيئية، وكما ذكرت في المقدمة باش نحكيو على موضوع حكينا فيه برشا، ولكن على ما يبدو يلزمنا أيضا نزيد ونحكيو فيها ونتناولوا فيه في كل المنابر طبعا الإعلامية. نحكيه على ارتفاع درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط اللي يوصل طبعا

0: إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، بلغت تقريبا 30 درجة مئوية في خليج جابس، وهذه هذا الارتفاع الكبير في درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط في تونس على ما يبدو هو الأسرع من المعدل العالمي. طبعا لهذا الارتفاع الكبير في درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط تداعيات بيئية ومناخية الحقيقة كبيرة، حتى أن بعض الخبراء المحللين يقولوا أنه خريف 2026 ينجم يكون طبعا فصل لظواهر مناخية متطرفة. لنا زد نطرح سؤال، حضرنا رواحنا طبعا لغسالة النوادر اللي إن شاء الله تكون غسالة النوادر إن شاء الله تكون أمطار خير يا ربي، ولكن اليقظة دائما مطلوبة في مثل هذه الظروف مع التغيرات المناخية اللي أصبحنا نعيش فيها وأصبحت أمر واقع في بلادنا. ناقش طبعا هذا الموضوع باش نحكيه على الأسباب وطرق طبعا الوقاية والحد من التداعيات الخطيرة لارتفاع درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط مع السيد حمدي حشيد خبير دولي في المناخ الحاضر معنا في المباشر على موجات إذاعة المنستير. أستاذ حمدي مساء النور.
1: مرحبا بك، أهلا بك ومرحبا بكل المستمعين من إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سي حمدي، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير، الحقيقة كل مرة تأنسنا وتشرفنا في المواضيع تتعلق طبعا بالمناخ والتغيرات المناخية. إذن سيد حمدي حشيد نحكيه على ارتفاع درجات البحر الأبيض المتوسط، نحكيه اليوم على الأسباب، شنين الأسباب اللي خلت هذه الدرجات تكون قياسية وتكون غير مسبوقة وشنين تداعياتها؟
1: ممكن كنا شاهدين قبل كل شيء، شكرا لحسن الاستضافة، ممكن شاهدنا معناها موجات الحر اللي تعديت على تونس معناها خلال فترة قليلة الماضية، معناها وخلال من نهاية شهر ماي تقريبا والبحر الأبيض المتوسط يتعرض لارتفاع درجات حرارة فوق المستويات العادية. هذا معناها اللي يفسر اللي البحر بحكم آليته التعديلية للمناخ معناها امتص كميات كبيرة جدا من الحرارة وتحول تدريجين إلى خزان حراري ضخم جدا، وارتفع درجات الحرارة فيه وصلت في بعض المناطق 7 درجات أعلى من المستويات العادية
0: بالضبط.
1: وهذا معناه تقريبا اللي خلى الأمور خلينا نقوله معناها نوعا ما خطيرة شوية، معناها في اللي نشاهدوا فيه أو مختلف الاضطرابات المناخية اللي شدناها. طبعا الارتفاع ذاك ما ينجمش يتعدى كيكا خاطر باش يكون مرفوق تغيرات كبيرة جدا، معناها ممكن يكون ارتفاع درجة الحرارة ذاك أو الخزان الحراري ذاك يكون وقود للظواهر المناخية المتطرفة إلى الفصل الخريف والشتاء. وذلك تقريبا معناها في معظم منظمات الأرصاد الدولية ومراكز الأبحاث شنو قاعدة تقول؟ تقول اللي ممكن نحن قدام أمام خريف استثنائي. هذا معناها هما كلامهم، مش معناها نحن هنا في تونس قلناه. أنا خاطر معظم الظواهر المناخية اللي شفناها قاعدة تأثر بطريقة أو بأخرى. تخيلي معناها دونك الأمور معناها في منحنى صعب شوي، بالتالي معناها لازمنا نتوقع معناها اللي فما تساقطات ممكن مطرية تكون قوية شوية، ممكن تجينا موجات حر خارج وقتها في فصل الشتاء. معناها لازمناش نتفاجئ وقت مش نشوف 26 27 سخانة في قلب فصل الشتاء، معناها حاجات كيما من قبيل هذا ممكن تصير، وهذا اللي ممكن تنجر الظواهر المناخية اللي قاعدين نشهدوا فيها تو.
0: نعم، يعني تقول انت خريف استثنائي، معناه مش بشنا احنا في العادة سيد حمدي حشيد الخبير الدولي في المناخ نقولوا غسالة النوادر اللي بعدك الحر متاع الصيف تجي هكا مطر الخير وتبرد شوية على ما يبدو، معاش بشنا وليو نحكيو على غسالة النوادر، يظهر لي تغيرت كل المفاهيم.
1: مش غسالة نوادر، غسالات معناها
0: غسالات هذا هو ان شاء الله
1: قدامنا غسالات نوادر، معناها اللي ممكن الوضع المناخي اللي قاعد نعيشوا فيه توا استثنائي بكل المقاييس. 2026 معناها كانت فما ارقام قياسيه اللي ما نمشيش نقول لك بعض الارقام القياسيه، مش في تونس، خلينا من تونس ونخرج من تونس وننساو تونس. 62% من كوكب الارض خلال الاسبوع الثالث من شهر جوان كان تحت تأثير موجات حر غير طبيعية على مستوى الكوكب 62%. أول مرة نسجلوا موجة حر في المنطقة متانا في شهر ماي، معنا في الربيع، ولينا ما عادش نحكي في الشتاء، لا ما عادش نحكي في الصيف، ولينا في الربيع. معنا وصلت في القيروان معنا في مترمية معنا دونك 49.7 درجة، معنا أعداد الليالي الاستوائية اللي معناها كان درجات الحرارة فيها مرتفعة وصلت تقريبا 9 إلى 10 ليالي معناها، وهذا اللي ممكن نفسر علاش طحنا فك الأزمة الطاقية معناها الدولة عاملة حساباتها
0: بالضبط
1: اللي فما بيك في القايلة لا ولات حتى بيك في الليل زاد
0: بالضبط. وهذا اللي اللي شهدناه حتى في موجة الحر الأخيرة سيدة حمدي حشيد، يعني السخانة وكالغط نقولوا احنا حتى يوصل الليل، حتى في الليل تقول لك الشيلي متاع مدي ساعة ومدي ساعتين متاع القايلة معناه هذا هو معناه هذا التطرف في نهاية الأمر معناه به. قلنا احنا باش يكون ان شاء الله يعني خريف استثنائي بأتم معنى الكلمة خريف 2026، يعني باش نشهدوا تنجم تكون فما فيضانات، نجم تكون ربما أمطار طوفانية معناها نقولوا فما أرقام قياسية للتساقطات.
1: ما نحبش نقول
0: ما يسيرش، خلينا نحكي هي هي هي هي, هي, هي, هي شوف سي سي سي سي حمدي هي هي هي هي, هي توقعات، ولكن زاد راهو المناخ راهو علم في نهاية الأمر، راهو احنا اليوم نحكيوا باش ناخذوا الحيطة باش نحذروا رواحنا معناه بالضبط، لينا باش نخوفوا، لينا باش نحكي واقع باش نحكي حقيقة علمية زي
1: هذا، مش قصة واقع مش واقع. المشكل اللي في بعض الناس ما تسمعش المداخلة كاملة، تسمع كان العناوين أو تقرأ كان العناوين الصادمة، ما تسمعش تفسير كامل، ما تسمعش التحليلات كاملة، ممكن تقرأ كان العناوين الصادمة وتتفاعل معها بشكل سيء جدا معناه، وهذا معناه اللي حاوليت نحطط منه نوعا ما. خليني نقول لك حاجه مدام اللي ممكن التوقعات الان اللي فما كما قلت لك فما تساقطات مطريه منتظره مهمه جدا، المشكل مش في التساقطات بالعكس نحن نفرح كل ما تجي مطر، بلادنا بلاد فلاحه معناها مستحقين المطر، عطاش للمطر بصفه كبيره، المشكل وقت تصب المطر بكميات كبيره في وقت وجيز، هذا الاشكاليه
0: هذا
1: الاشكاليه اللي تصير توا. بالتالي باش نقولوا طوفانيه او لا معناها هذا يستجيب لمعايير معينه معناها ممكن خلينا نفسر الموضوع معناها اللي نقولوا فما تساقطات مطريه مهمه، هذا اللي نجم نقوله في وقت وجيز ولازم نحتاطوا لها، اما ما نجمش نقول طوفانيه او لا، هذه معناها تصنيفات معناها ممكن تكون تقنيه علميه خلينا نبعد عليها في الوقت الراهن، ونقول فما تساقطات مطريه لكن ما نقولش طوفانيه، كلمة معناها خلي مع الوقت نفهم معناها التوصيف هذاك نعطيه مع الوقت.
0: واضح واضح هذا هو معناها اليوم، هذا ما يستدعي أخذ الحيطة، ما يستدعي تفعيل اللجان الوطنية لمجابهة الكوارث، اليوم لازمها تكون دائمة الانعقاد حتى لهنا في حال فما تدخلات، نحضروا احنا للخريف ما نقعدوش في كل مرة زاد نعالجوا في التبعات، يلزم زاد تحركات وأشياء استباقية أيضا باش نجنب رواحنا مخاطر ربما ما بعد الظواهر طبعا الطبيعيه. سي حمدي حشيد
1: معناها اللجان هذوما يكونوا لجان علميه بالاساس، راهو عايشكم خاطر ليتر تركيبه بعض اللجان في بعض المواقف، لجان اداريه بحته معناها راهو مش بالحق خلينا نقول مش حكومه قائمه بالطريقه هذه، معناها كيف تقع تركيبه اللجان باش تكون اداريين معناها ناس معناها لعمرها تعرف ابسط معطى من معطيات التغيرات المناخيه واداره الكوارث الطبيعيه، ما عندهمش على فكره بس تتنين ممكن الحماية المدنية واللجان الصحي على الأقل اللي عندهم دراية في صلب اللجان هذوك، معناها الباقي راه معناها ناس إداريين، ناس ما عندهمش حتى معناها أبجديات نظام الإنذار المبكر إدارة الكوارث الطبيعية كيفاش تصير، معناها راه ما نسالش كان نعطيهم نضخوا دماء جديدة، الجامعة التونسية فيها برشا ناس ممكن اختصاصات قريبة وفي صلب الموضوع هذا، معناها ممكن يتعاملوا مع الموضوع بخير برشا ويعطيوا نظرة استشرافية قادرين مش نطبقوها، ما مش معقول نجيبوا ناس إداريين ناس ما عندهم دراية كافية معناها ونقعد في حالات التخبط المتواترة دي من جانب. الجانب الثاني معناها جانب الاستباقي مهم جدا، أنا هنا معناها من خلال وسائل الإعلام وحتى من خلال راديو مناسية جانب التثقيفي والتوعوي والتحسيسي في الكوارث الطبيعية مهم جدا، راهو من الأسف مازال التعاطي متاعنا مع الكوارث الطبيعية غيبي أساسا،
0: صحيح
1: مازلنا التعاطي غيبي وليس تعاطي علمي ليس تعاطي تقني
0: بالضبط،
1: كأن معناها الأمور هذه اللي نتعاملوا معها تجم تصير ماناش آمن على حد شيء تبعين من جزء من الكوكب هذا،
0: نعم
1: بالتالي اللي يمس ويمسنا لازم نستعدوا لازم نفهموا لازم نحضروا رواحنا، هاو توا نفهمين اللي فما مؤشرات الأمور تجم تكون قوية شوي، اي سيدي اش من توا معناها الاوديه وجهران الواحد كان فما مخالفات كان فما مناطق تجم نقولوا لا قدر الله تغرق
0: احنا
1: نحضروا، كان فما ناس معناها نساء كبار رجال كبار معناها باش يخرجوهم من ديارهم في حاله اجلاء، شنو يدواها السيد ولا شنو يدواها شنو حالتها الصحيه عندنا دوسي عليها كيف تهزر تقول لك باكو دواء لونه ازرق
0: بالضبط، هذا هو سي حمد بالضبط هذا نعم الكلام، هذا هو الصحيح، هذا هو سي حمدي، التوقي ثم التوقي ثم التوقي. شنو حذرنا رواحنا خاصة أنه التغيرات المناخية كما شفنا في موجات الحر سي حمدي حشيد، شكون اللي كانوا ضحايا موجات الحر؟ هما الفئات الهشة كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة، واللي نعرفوا اللي فما تقريب ما يقارب 300 حالة وفاة في موجة الحر.
1: قريب قريب هذاك الرقم قريب، معناه ممكن أعلى ممكن أقل.
0: نعم.
1: معناه ما نحبوش الحكاية ديما تتكرر، ما نحبوش ديما نتفاشل، ما نحبوش ديما نقوله خسرنا، ما نحبوش نقوله فقدنا. علاش الأرقام هذين نقدر نسيطر عليها؟ هذاك علاش لو كنا نتعامل مع الموضوع بجدية واقعية وعقلانية راهو الموضوع راهو يمنعنا برشا. هذاك علاش قلت لك أنا معناه توصيتي على الأقل في المواقع الخلل اللي ريتها التعاطي الإداري. التعاطي الإداري راهو في بالها الناس قاعدة تخدم وهي مش تخدم بشكل صحيح، ماهيش هذاك المطلوب، راه مش طريقة ذيك، معناها راهو مش أشرف سيد الوالي أوكي أشرف يشرف 200 مرة كان تبدا مع الناس وغلطة شنو باش يصير هنا؟
0: وبربي تفعيلك الخلايا نتاع الازمات كيفاش احنا في الـ في الـ في الـ في الكاد كريز، حتى المعلومه ومعناها والكومينيكاسيون زاد الحقيقه حتى على مستوى اداره الازمات عندنا اخلالات، عندنا بعض الاشكاليات في تونس، خلينا نقول واقعيين
1: هذا واقع زايد. معناها التعزيز ومراه بناس مثلا في القطاع الصحي، معناها تكون كفاءات شابه ما فيها باس، مثلا بناس معناها في اداره الكوارث الطبيعيه ما فيها باس، نحطوا الناس هذيك، مش لازم راه كل شيء معناها الحمايه المدنيه على راس ما نتجمش قاوم كل شيء، ما عنديش الإمكانيات باش قاوم كل شيء، لازم إعادة التفكير في التعاطي مع الموضوع. لو هذا واقع جاي باش يقعد موش فترة وتتعدى، هذا التونسي في بالو ماهيش فترة وتتعدى يا سيدي، هاك تسمع فيه، هذا جاي باش يقعد، هذا الوضع اللي ترى فيه هذا هو المستقبل.
0: بالضبط.
1: لازم تفهم المنطلق من هذا، كأنت كمسؤول كمواطن يا سيدي شنو هي حاجة تنجم نعمل منها كمواطن نعملها؟
0: نعم.
1: شنو هي حاجة كدولة لازم المفروض توفرهم؟ وهذا كله على الأقل باش نحاولوا نتعاملوا بطريقة ناجحة. نحن هنا نحاولوا نسعوا على الأقل ثم مفهوم نحبوا ننشره ونخدموا عليه برشا مع وسائل الإعلام اللي هو نشر المحو الأمية المناخية.
0: بالضبط.
1: معناها شنو هي المفاهيم يا سيدي كي تصير الحكاية هذيك شنو هي ساعات قبل كل شيء؟
0: نعم.
1: كيفاش نتصرفوا معها؟ الظاهرة هذيك تتعاود ما تتعاودش، نفهموا زاد أنت كي تبدا باني قريب الواد ولا قريب السبقة تنجم تخيط تنجم تر تنجم واحد باش تعرف روحك أنت في منطقة تخطر.
0: بالضبط بالضبط.
1: مجرد وعيك أنت معناها الوليد فاهم أنت في منطقة تخطر والظاهرة تتولي عمل 50% خدمة خدمناها ديجا.
0: نعم.
1: إحساسك هذاك معناها بالوضع كيفاش ولا نجحنا في 50%.
0: وجنب تروحك معناها مخاطر وأهلك معناها مخاطر طبعا كبيرة محتملة. بربي سي حمدي حشيد بالنسبة للبحارك تعرفوا نحن في الخريف وفي الشتاء وطول العام فما تعاطي معناها نشاط البحري الساحلي، فما عندك القوارب الصغرى وصغارة، البحارة زادة يعتبروا من الفئات الهشة زادة، شنو حذرنا رويحنا باش نحميوهم البحارة هيكم زادة نحن حتى ما يتعرضوش المشاكل؟ نعرف نحن في الأمطار الأخيرة في المنستير عندنا خمسة من خيرة بحارتنا من خيرة رياسنا في تبولبة، معناها زوز حالة وفاة دفنوها الله يرحمه، وأربعة ولا ما زالوا مفقودين، معناها وحالة نجاة على ما يبدو وحيدة، معناها وقت اللي يشوف قديش خلفنا من مآسي في عائلة واحدة الكل مخوات ولاد عمه فما حتى سيلة قرابة بيناتهم. احنا صغار البحارة كيفاش حضرنا زيدا رواحنا باش نحميوهم باش نوعيوهم مناخيا؟
1: هذا ضروره العمل عليه، راهو معناها البحار ما شاء الله عليهم ناس راهي عايشه في وسط البحر، دونك تفهم الظواهر هذه ممكن من غير ما عندهمش ممكن مستوى الاكاديمي.
0: اما الظاهرة كيف طبيعتك يا سي حمدي كيف طبيعتك
1: معناها؟ لا معناها الموجات فعلا موجات فعلا، راهو اذا نقول لك تو حكيت مع برشا راهو بحار كبار بالأخص اللي يصطادوا في البحر وسنش يقولوا لي البسخانة طلب منهم واحد بحار عمالي
0: ايش
1: قال لي عمالي معناه قال لي 47 سنة في البحر وما مر راس خانه هذي.
0: بالضبط.
1: معناها بالظواهر اللي قاعدة تتكون اللي قاعدين نشوفوا فيها والشراسة متاحة كيفاش وليت انساوا الماضي انساوا وتعاملوا مع حاجة جديدة اللي لازمك تحتاط منها، منحبوش كل عام لقدر لنا نفسه شكون إن شاء الله ربي يبقي ستر على الناس كل.
0: بالضبط.
1: بالتالي معناها ما المجازفة في الظروف الصعبة لا سايبة علينا يا سيدي، تقعد حي بتخرج تصطاد 40 مرة خير من تجازف مرة وتروح بالكتب.
0: بالضبط.
1: دونك هذا هو النقطة هذه ضرورية جدا.
0: هذا هو هذا
1: معناها الناس هذيك ما نمش يتعاملوا معها بشكل صحيح.
0: بالضبط هذا هو سي حمدي حشيد. احنا الحقيقة كان بودي اليوم زادا نتناقش في مستقبل التنوع البيولوجي البحري. برشا ظواهر طبعا في البيئة البحرية وليت ظاهرة كالطحالب وكالمد الأحمر وكل ما كان. احنا المفروض يكون معنا شكون أستاذ معناها في علوم البحار لأنه يتعذر علينا بعد ما نسقنا كانت عنده بعض الالتزامات ما جمش يحضر معنا. إن شاء الله تكون في مواعيد قادمة نحكي وطبعا على تأثير ارتفاع درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط أيضا على التنوع البيولوجي البحري. سيد حمدي حشيد شكرا لك يعطيك ألف صحة كل مرة
1: أنسنا
0: وشرفنا بمعلوماتك المهمة هذه وإن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا إن شاء الله. سي حمدي
1: شكرا لك عاشك وشكرا للاستضافة يعطيك صح.
0: شكرا لك سي حمدي حشيد خبير دولي في المناخ. مازلنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم. مازلنا باش نحكيو في موضوع مازال طبعا يهم الرأي العام ومشغل الرأي العام بامتياز وهو وضعية المياه في تونس. هذه المفارقة بين تحسن مستوى السدود واستمرار الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. طبعا صحبة ضيوفي الكرام السيد نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط باش يكون معنا حاضر عبر الهاتف المباشر. كل من السيد يسري البواب نائب بمجلس نواب الشعب ومحمد صالح جليد الخبير في الموارد المائية حاضرين معي في المباشر وعبر الهاتف السيد حسين الرحيلي مختص في التنمية والتصرف في الموارد.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم هو إليكم إلى حدود الساعة الثالثة مساء مباشرة من إذاعة المنستير، وباش نواصلوا الحديث في المجال البيئي والمناخ، وباش نحكيوا الآن على وضعية المياه في بلادنا. وقت اللي احنا الحقيقة برشا معلومات من بحسب بيانات وزارة الفلاحة تقول انه ايرادات السدود مطمئنة ومريحة جدا جدا جدا، بلغت نسبة الايرادات داخل السدود تقريبا حوالي 60%، ما يخلي الوضعية تكون اكثر اريحية. احنا ولت عمناه والعشنا صائفة زادة الحقيقة قوية شوية، صائفة مش متعودين بها، قلنا ان شاء الله السنة يكون الوضع عادي مريح بناء على هذه البيانات. اذا نتفاجأ الحقيقة هذه الصيفة بالانقطاعات المتكررة للمياه الشرب. لهنا نتسألوا إذا كان احنا مستوى الإيرادات متاع السدود مطمئنة، علاش فما انقطاعات طبعا مستمرة ومتواصلة لمياه الشرب؟ وأيضا مش نحكيه على محطة تحليه مياه البحر بسيدي عبد الحميد، وين وصلت المحطة اللي باش تزود طبعا المدن الساحلية. أناقش هذا الموضوع صحبة ضيوفي الكرام، السيد يسري البواب نائب بمجلس نواب الشعب حاضر معنا في المباشر. سيد يسري مرحبا بك.
1: مرحبا كريمة،
0: عودة ميمونة بعد غياب طويل.
1: العمل
0: انا نشاط
1: كبير في الدبلوماسيه البرلمانيه، والحمد لله يعني عمل جيد وممتاز، وخدمنا ومثلنا بلادنا كأحسن تمثيل، ومثلنا حتى البرلمان الإفريقي في المواعيد إقليمية وعالمية، والحمد لله كانت تجربة طيبة جدا ومهمة يعني ممتازة
0: الحمد لله.
1: كما أنها يوم لحد كنت في هنا في المستير ودخل ديريكت موهك تشوف للشانتي
0: هو الحقيقة الكل يخدم صورة تونس وسمعة تونس في الحقيقة في الخارج، لكن هك تشوف نحن معنا بعض الإشكاليات على مستوى التزود في المياه. إن شاء الله تلقى طريقها إلى الحل. خلينا نقوله السيد محمد صالح قليد الخبير في الموارد المائية حاضر معنا في المباشر في إذاعة المنستير. سي محمد صالح مرحبا بك.
2: شكرا من جديد لإذاعة المنستير على إتاحة الفرصة، وباش نتحدثوا على القطاع المياه، هذا القطاع الحيوي والحياتي.
0: نعم، هذا القطاع الحيوي اليوم إذا كان نحكيه على حتى عالمين، الحروب أصبحت حول الموارد المائية والحرب المياه. إن شاء الله تكون مواردنا حسب الخبراء وحسبكم تكون موارد جيدة، ولكن يبدو لهنا سؤال الأبرز سيد محمد صالح قليد، كيفية الاستغلال؟ هذا هو اللي باش نحكيه فيه في خلال هذا البرنامج، وباش يكون معنا هو الآن حاضر معنا في المباشر السيد نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط. سيد نور الدين بوميزة مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
3: مرحبا بك ومرحبا بالضيوف نتاعك ومرحبا بالمستمعين إذاعة المنستير.
0: أشنو أحوالك؟ كيف الحال والأحوال سيد نور الدين بوميزة؟
3: الحمد لله.
0: احنا نحبوها البشرة تأتينا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
3: إن شاء الله.
0: هذه الانقطاعات المتكررة التي أرهقت الجميع طبعا في المدن الساحلية، نتسألوا وقتاش إن شاء الله مش يقف هذا الإشكال، خلينا نقوله يقع التزويد العادي واستأنف في التزويد العادي المياه الشرب. سيد نور الدين بوميس.
3: شكرا. بربي نحب نحكي بصفة عامة منظومة الموطن القبلي سوسة المستير المهدية وشمال صفاقس. كيفاش يشربوا؟ احنا عنا يشربوا من محطة التصفية ببلي الجهة المياه الشمال، وعنا من الموارد المائية الجينة من المياه الجوفية متاع القيروان، وعنا في الصيف ناخذوا من مياه برج
0: نبهانة.
3: أنت قلت الموارد صحيح، التساقطات كانت في الشمال ربي يعطيه خير ولباس، لكن احنا في الصيف عندنا الناس وناخذوا عندنا ثلاثة محطات تصفية موجودين، واحدة في المستير في الحقوصية، واثنين في سوسة، واحدة في الزهور، واحدة في القلعة الكبيرة في الزطير.
0: نعم.
3: الإيرادات اللي كانت في الشمال موجود، لكن في الوسط السدود نتاع الوسط كانت الإيرادات مش كبيرة. اللي خلينا إشكال اللي احنا عملنا وخذينا من نبهانة في ثلاثة محطات اثنين ما نجمناش ناخذوا، خذينا كمية قليلة في محطة نتاع تصفية نتاع الحقوصية، ومن 23 جوي هبطت كمية 27 جوي القبية تقصت فرد مرة البراج، ما عادش في كاباسيتي لها حفاظة على البراج والحفاظ على المنشآت القنوات، ما عادش نجمو ناخذوا منه. هذاك علاش الإشكال هو مش كيما عملنا وكنا ناخذوا، كانت إيرادات في البراج لاباس، سنين ما فماش إيرادات. في الشمال فما ايرادات، فما تساقطات
0: بالضبط. لهنا سي نوردين بوميزة يا اخي، ما عندناش حق في مياه الشمال؟
3: مياه الشمال احنا على
0: علاش ما يلقاش مدنا بمياه الشمال اذا كان لهنا نبنب هنا والسدود الاخرى معناها في نهايه الامر هي هنا اي اينما تمطر معناها تفيد في نهايه الامر معناها
3: صحيح. هو احنا عندنا كيما نقول لك احنا نشربوا محط بلي من الشمال محط بلي هي الكونسبسيون نتاعها صناعه تاع 4500 لتر تو تخدم في الكاباسيتي نتاعها زدناها 5000 القنوات والمنشات اللي تجيب الماء هذاك هذاك الحد نتاعها تخدم في القصر. فما مشروع اخر يعرفوا سيغلايد ويعرفوا كذا هو يعرفوا بس الخيان هو المشروع نتاع جبال من الشمال للساحل هو برج القلعه الكبيره والقنوات اللي قاعده كذا قاعده برج القلعه
0: هذه على ما يبدو المشاريع المستقبليه وما زالت لحد الان تراوح مكانها سي نور الدين بوميز هكا ولا خلينا تو نحكيوا في مياه الشرب فما انفراجه في الايام القادمه للتزود بمياه الشرب
3: والله هو كما قلت لك احنا ان شاء الله ان شاء الله احنا تو المحطه ان شاء الله تقريبا نبشروا بشره للقيم المشتركين اذا كان حضرت المحطه نتاع التحسين نتاع البحر مش تحل اشكال نهائيا يعني احنا كنا عاملين عليها قبل الصيف واخرت وكزمان ولا عملنا احنا كزمان حضرنا واحد من الجماعة عملنا شفنا الموارد الموجودة شنو النقص الموجود وتقعدنا مع الاقاليم سوس ساعنا 5 مقالين تابعين في سوس المسير المادية والقروان القصرية يشربوا من عند الفراجة تاعهم وزعنا النقص هذاك النقص وذاك النقص يجب يتأثر بالسخانة ونقص ونقص بالاستهلاك ونقص بالقطع على الضوء ونقص وعنده شيء برشة تأثيرات
0: واضح يعني سينور دين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط يعني استئناف التزود العادي مياه الشرب مربوط بمحطة تحليه مياه البحر في سيدي عبد الحميد بسوس في انطلاق اشغالها
3: اذا كان باش متعاش فما قطاعات يعني كان احنا تو قاعدين نقصف قاعدين فما القطاعات وقاعدين نعدلوا ونحاولوا نعدلوا بين الناس جميع الجهات باش الناس كل واحد يوصلوا الماء قاعدين نعاونوا من مجهود كبير باش نعاودوا العدل النقص بيننا نقسموه بين الجهات اذا كان تدخل الساسيون الكميه مش اللي موجوده هي مش تولي تززي للمجموعة وكذا ما يتحلش كان
0: به مسيرش إذا كان خلي يكون حوار تفاعل ضيوفي الكرام مسيرش نبدأ معك سيد يسري بواب نائب مجلس نواب الشعب سي نور الدين بوميزة كانت حبت وجهه لبعض الأسئلة
1: مرحبا سي نور الدين احنا البارح كنا مع بعضنا سي نور الدين عملنا اجتماع في الولاية اللي على الأقل بسط الإشكال هاي المشكلة دي ما تقعد مشكلة كوميونيكاسيون كما حكينا البارح وأنه شفت البرامج هذه على الأقل توصل المعلومة للمواطن والمواطن أمه يفهم روحه احنا الإشكالية في المستير قبل ما ندخل للأمور التقنية نقوله أنه وقت تقول لي باش يقص الماء ساعتين من زمان سيكو باش يقص عليها ساعتين من زمان باش يقص عليها الماء أربع سوية سيكو باش يقص عليها أربع سوية وقل لي وقتاش من 6 ل8 للعشرة باش أنا نحضر روحي هي اللخبطة هذه اللي صارت عند المواطنين هو دوب الماء يصب وهي تلقاه يعبي في المعنية الاحتياجات متاعه أكثر من الاحتياجات متاعه وخاطر المواطن في ذهنه ما هوش عارف إلى متى أنا ناس اليوم عرضوني في المرشي وعرضوني في كل بلاصة وأنا ندور يقول لي أنا عندي جمعتين ما خذيتش الماء في الدوزيام ايتاج في التروزيام ايتاج فهمني صحيح الحقيقة ريتشوسي وبرومير ايتاج ما عندهمش برشا مشاكل لكن فما برشا ناس عرضتني تقول لي انا في الدوزيام ايتاج عندي توا جمعتين ما ريتش قطره ماء فما ناس كي توصل معناها في في في في في الازمه هذه ويولي يعبي هو ما يستحق بدون في النهار يولي يعبي استبد
0: بالضبط
1: ومن هنا تفرغ الواحد انا نحب نسال سي نور الدين لو احنا سي نور الدين ستنفرج مربوطه بانه المحطه إذا رجعت المحطة تخدم على روحها معنا ما نعنيش بشرة تو خاطر المحطة ما زلنا ما نش عارفين باش ترجع تخدم ولا احنا تو معناها السور متاعنا القدر متاعنا اليوم مربوط بأنه محطة تصفية المياه في وهذا موضوع كبير ويلزموا يتحلوا ويلزموا يتحاسبوا الناس اللي بالحق غلطت في الموضوع هذا على خاطركش دراسات المشكله المحطه راهي اذا كانت تجيب لها الماء الصالح اللي هو لاديكوا معناه اللي باش يدخل المحطه فونكسيونيل راه لكن المشكل في السورس نتاع الماء اللي باش يدخل لها هو اللي بعد مع سيد الخبير تو نفهموا شنو هي الوضعيه الماء به سيدي اذا كان ما المحطه ما دخلتش حيز العمل
0: مازال فما ربما تعطيلات في طور التجارب
1: واحنا المشكل نتاعنا لول انه احنا ناخذ في الماء من بلي من ايه والكاباسيتي المشكله مش في الكوتا المشكله في القنوات اللي توصل من بلي لهنا للساحل ما كانش فما مشروع واستراتيجي تقول انه مثلا نعملوا دو دوبلومون تاعك القنوات هذيك من بلي او ان نغيروا نعملوا معناها حلقوم كبير اللي يوصل اكثر
4: اكثر من 5000 معناها اكثر من الكاباسيتي اللي اليوم ينجم يوصلها الحلقوم القديم. اذا غدوه انت دخلت المحطه هذه حيز التشغيل وصارت لك مشكل اخر تقني باش نعاودوا نرجعوا لنفس المشكل هذا دو حاجه اخرى.
0: خلي جاوب نقطه بنقطه. تفضل سي نور الدين.
3: بالنسبه للدراسات، الدراسات هي راهي موجوده، دراسات موجوده من الثمانينات. بالنسبه احنا كنا نرجع للتاريخ قبل، كانت السوسه والمستير والمهدي يشربوا من القمايه القيروان. من بدايه الثمانينات عمل المشروع هو جلب المياه الشمال للسحل والسقف. المرحله الاولى تعملت في الثمانينات، المرحله الثانيه تعملت المحطات في عام 96، المرحله الثالثه تعملت 2006 هو دبلومون، كان يعني واحده كانت 1250 عملنا دبلومون 1600، والمرحله الرابعه هو البراج بتاع القلعه الكبيره والمحطات وكذا. يعني فما دراسات موجوده وفما اشغال وفما برامج، هذه فما اشكالات، فما وخرت المشاريع شويه. هو فما المشروع هذايا ولا فيه في الكلفه ابري 1000 مليار، هو فما قصه جزء عند الفلاحه وجزء عند السونات. السونات هو افونسي من هنا احنا لاخر العام 2026 حاضرين، يعني قعدنا كان عملت الربط التجربه يعني حاضرين، وقصنا ووقفنا دبلومونت على كوندويت، ووقفنا الربط خاطر ما يجيبش قصه في المية اللي ناخذوا زي قصه في المية في الصيف. يعني دبلومونت في الصيف وتتيح للاستهلاك، عندنا دي كوندويت تاخذ ساعه واحد ونستعمل واحد. يعني دراسات موجوده، ما مازال جزء نتاع الفلاحه كما اختينا مع السيد النايب البارح وكذا كذا نشوفوا كيفاش.
4: ما سي نور الدين اهدي راه دمه بين القبائل، المواطن ما يقبلش هذه، يقول لك فلاحه انا سناد ولا الدوله ما يهمنيش فلاحه سناد.
3: نعم لكن
4: واضح يعني انا اعطيني الحل.
3: دراسات موجوده وكل شيء،
4: مش دراسات ما توصليش الماء للفم المواطن او السباله نتاع المواطن. دراسات التفعيل نتاع دراسات، وين التنفيذ نتاع المشروع؟ هذه الاشكاليه وين واقف؟ احنا كمجلس يجاونا تو، احنا ناخذوا في القروض للستاج وناخذوا في القروض للفوسفات، تيجي كان فما مشكل نتاع تمويل ونتاع واد، تي وين؟ ما جانا حتى شيء برنامج كيما هكا للمجلس باش احنا على الاقل نحطوه على الطاوله وندرسوه ونشوفوا له الحلول، سواء الحلول الماديه او الحلول الفنيه، وخلينا نطرحوا الموضوع. تقول لي من الثمانينات، احنا اليوم راه 2026، الثمانينات معناها اليوم
3: دراسه
4: هي دراسه
3: اربع اجزاء للاشغال منطلقات والاشغال قيمة خطك الصنات كملت الجزء نتاع الصنات
4: والفلاحة ما زلت
3: فما لا الفلوس متوفرة ومقاولين متوفرة وكل شيء، فما تعطيلات في النزاعات في الأراضي، فما مع جماعة الفلاحة بين المحطة والبراج، فما إشكاليات نتاع نزاع بداوا يحلوا في اثنين نعرفها، يعني جات القلعة والقلعة ونعرفها بداوا يحلوا في اثنين، لكن المشاريع موجودة والفلوس موجودة ومقاولين تجمع تخدم.
4: مشكلة الانتزاع، مشكلة العقار،
3: اي مشكلة
4: العقار، مشكلة العقار يتحل قبل ما يتعمل.
0: هو على ما يبدو هذا هو الحقيقة سي نور الدين بوميزة، يبدو إنه الإشكاليات هي في تعطل هالمشاريع هذه اللي طول المدى متاعها. وقت اللي زادنا نحن سمحني لسنوات نحكيه على تغيرات مناخية ونحكيه على شحف المياه، شنو حذرنا زاد رواحنا هكا لمجاوبها هالتغيرات المناخية اللي أصبحت اليوم أمر واقع الحقيقة. احنا مازلنا مواصلين سي نور الدين بوميزة، فقط معناها ما فماش على الاقل حتى انفراجات ظرفيه معناها حتى في الاونه في الايامات القادمه على الاقل، معناها في انتظار انه محطه التحليه تدخل حيز التشغيل. معناها
3: احنا كل يوم معنا تواصل مع الخيان رؤساء الاقلي، يعني باش نأموها فما العدل بين المناطق. احنا كما قلت لك راهو الكميه في تخدم في الماكس، قعدنا نشوفوا مع جهات اخرى باش ينجموا شي وما قل حده باش يجيبونه، وقعدنا وفي تو ما هي تو كان ما نحبش نسمي بعض المدن الا تحفظت في المده هذه تحسنت، ما نحبش نسمي باش نقول لك شي اخرى مدن لا مدن فما تحسنت. اني امس انا بربي نرجع على الاستهلاك، اني امس المحطه نتاع المستير وانا خدمت في مستير 7 سنين، امس الموتورات انا نعرف العدد نتاع الموتورات، امس اللي نورمالمون يلزم يخدموا في الدوبه خاطر المواطن زاد هو وقت حل المي يبدي عبي،
0: فما لك هي المشكله سي نور
3: الدين. المواطن يقعد يستعمل 104 عنده 24، هو عنده موتير عنده جادي نتاعو عنده السيتار نتاعو يستعمل 24 يقعد ديما كلي العالي. احنا هو احنا قلنا على ريسوسي ولا البريمي ولا كذا اللي ما عندوش يتصل بالاداره، راهو تروازيام والكاتريام الاداره السناد ما توصلش تروازيام
0: يا سي نور الدين. كيف المعلومه ما توصلش للمواطن؟ راهو مساله كومينيكاسيون، مساله تواصل، راهو اخي في اداره الازمات ما معناها نتواصلوا احنا عندنا وسائل الاعلام العموميه الومضات معناها باش توصل المعلومه للمواطن زاده ما يعبيش فوق احتياجاته زاده.
4: هو الحقيقه نحب نشكره سي نور الدين خاطر البارح سويت للجلسة متاع البارح فما نتيجة. اليوم كنت بتواصل مع سيد مدير اقليم مستير وفما نتيجة على اللي اتفقنا فيه البارح الحمد لله. يعني اليوم فما انفراج ابرك شوية من, من من من من من من الفترة الأخيرة وهذا يعطيكم فيه الصحة. هذا هو اللي نحبه لوجه نحبه الاجتهاد هذا باش على الأقل التوزيع العادل.
0: بالضبط هذا هو
3: التوزيع العادل. صح التوزيع العادل.
0: سينور دين احنا مازلنا مواصلين معكم اللقاء مازلت باقي معنا. خلينا موجز الأخبار وبعد نرجع البرنامج منكم وإليكم.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. اتفق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أثناء مكالمة هاتفية أجرها اليوم مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر الباعور على الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل الذي سيخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من هذه السنة عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. تعقد الغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية يوم غد الخميس 6 أوت الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا بمقر الاتحاد المركزي بالعاصمة للتنديد بمساعي تطبيق معلومة الاستهلاك على قطاع الرخام والجرانيت بأثر رجعي. بحثت غرفة التجارة والصناعة لتونس مع وفد عن السفارة التايلاندية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وتايلاندا واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلد. في إطار متابعة الوضع البيئي بالحوزة العقارية للشركة التونسية للسكك الحديدية بولاية سوسة انعقدت جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية تحت إشراف والي الجهة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة المنستير
3: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا مع عيد الفريد.

0: منكم وإليكم وقراب دائما من مشاغلكم واهتماماتكم والمشغل الأبرز اللي تعيش على وقع المدن الساحلية هو الاثتراف في التزود بمياه الشرب. هذا هو الإشكال الكبير اللي إن شاء الله حسب طبعا المسؤولين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إن شاء الله يكون فما انفراجة في الأيام القليلة في انتظار أنه محطة التحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد تدخل حيز الاشتغال طبعا والانطلاق واللي باش تحد من الإشكال في انتظار أنه مشاريع زادة مهمة تدخل إن شاء الله ترى النور في القلعة إن شاء الله. تو يحكينا عليه السيد محمد صالح جليد الخبير في الموارد المائية. فقط محمد سي نور الدين بوميزة مازال معنا في المباشر. يلا سي نور الدين بوميزة مرحبا بك من جديد. المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط، مرحبا بك من جديد سيد نور الدين بوميزة. هذا هو سيد دوسري البواب قبل الموجز قال فما تحسنت شوية ربما التزود بين أمس واليوم، إن شاء الله يبقى الوضع على حاله وعلى كل في انتظار في في في إطار العدالة خلينا نقوله في توزيع مياه للشرب، ولو إنه حتى في الطابق الثاني والثالث والرابع والخامس من حقه زيادة يا سي نور الدين، معناها الناس 15 يوم زيادة هذا المشكل معناها فهمت
1: من حقه، لكن كما قلنا احنا فما الكراس شروط تاخذ به العمارات لازم يكون عنده خزان باش هو يطلع الثالث والرابع والخامس والواحد، اما احنا نحاولوا ان شاء الله باش نوصلوا الناس كلكم.
0: هذا حتى زاد لازم واحد ياخذها بعين الاعتبار حتى الباعثين العقاريين مستقبلا في الاطار هذايا في اطار احترام كراس شروط.
2: والبلديات كي تعطي الرخص وهذه مشكله اخرى لهنا، البلديات كي تعطي الرخص يلزمها تحترم الشروط هذه. نعم. حتر اليوم إذا كان وقع احترام الشروط هذه في إسناد الرخص البناء للعمارات هذه أرى اليوم ما فماش المشكلات،
0: ما فماش الإشكال هذية بالضبط بالضبط. إذا هو هك تشوف مشكل عرى برشا مشاكل أخرى معنية الحقيقة إشكاليات كبرى. سي محمد صالح جليد الخبير في الموارد المائية مرحبا بك من جديد، تفضل لك الكلمة كنت حب تفاعل مع سي نور الدين بوميزة في هذا الإطار وضعية المياه والاضطرابات في المياه الشرب. سيد محمد صالح جليد
3: شكرا. نحيي سي نور الدين وميزة هو في القطاع، حبيت أن ربما نتطرق للمشروع الكبير اللي هو مشروع القلعة وكذلك مشروع معناها السعيدة اللي معناها تمت الدراسة متاعه منذ سنوات معناها منذ سنة 2001-2002 تقريبا.
0: أي.
3: خطر القطاع المياه اللي برشا ناس ما تعرفش هو قطاع استشرافي.
0: نعم.
3: كنقوله قطاع استشرافي زمنا نستشرفه لمدة 10 أو 15 سنة شنو مش يقع ونتوقع معناها بالطبيعة ونعملوا يعني الضروري واللازم لمجابهة الوضع هذاك.
0: نعم.
3: الدراسة كي صارت كانت الكلفة متاحة في حدود 650 مليون دينار، تو الدراسة بعد ما تم تحيينها بعد أكثر من 15 سنة في حدود معناها 1000 مليار أو أكثر،
2: يعني
3: ربما
0: شفت التضاعف
3: يعني الكلفه الاوليه. وكان من المتوقع خاطر كي تقع دراسه في السنوات هذيك من المتوقع في ظرف 4 إلى 5 سنوات يتم تنفيذ المشروع هذاك، للاسف الشديد هذا اللي ما تمش واستنينا معناها حتى السنوات معناها 2017 تقريبا انطلق سد القلعه ثم بعد ذلك سد السعيده وكذلك المنشآت المتعلقة بها. كنقول المنشآت المتعلقة بها راهي مشاريع كبرى، مشاريع معناها ذات أهمية، قنوات معناها كبيرة الحجم، محطات ضخ وخزانات كبيرة، هذا الكل معناها يطلب وقت كبير وكذلك يطلب معناها مجهود ويطلب مقاولات كفأة باش تنفذ المشروع في الأجال متاعه. احنا نأملوا باش معناها المشروع حسب اعتقادي وحسب معناها اللي نعرفه. نعم. كونه سد السعيدة وصل الى حدود 70% تقريبا وسد القلعة في حدود 95%، تتبقى المنشآت التحويل ومنشآت معناها الخزن ان شاء الله نأملوا معناها باش ما تخوش وقت كبير ويتم المشروع في احسن الظروف. المشروع هذا سمحني معناها نزيد كلمة.
0: ايه.
3: هو مشروع لتأمين التزويد ولا التزود بمياه شرب أول حاجة لتونس الكبرى اللي هي معناها تضم أربع الولايات الكبرى أربع ولايات.
0: نعم.
3: وكذلك الوطن القبلي وكذلك معناها ولايات الساحل وجزء من ولايات السقف، هذا يخلي معناها التأمين يتم في أريحية ونتخلاه كومبليت ما معناها حتى محطة التحلية ربما يقع تشغيلها إذا كان اشتغلت.
0: نعم.
3: يقع تشغيلها كان في الحالات القصوى وفي حالة انعدام المياه السطحية. كنقولوا المياه السطحية هي مياه سدود، خاطر الأولوية لمياه سدود والمياه السطحية اللي معناها تتحول بالطاقة، ورينا كون احنا الطاقة مهمة جدا في قطاع المياه، والقطاعات الانقطاعات اللي صارت معناها المدة هذه جزء مهم برشا تسبب فيه هو انقطاعات معناها متاع الكهرباء.
0: بالضبط.
3: ولاحظنا كونه حتى على مستوى السناد هي بذا معناها تستعرف وتعرف من الأمور هذه، حتى على مستوى الضخ سواء من الأبار العميقة أو تحويل المياه من جهة إلى جهة يتطلب طاقة ويتطلب معناها
0: وهذا اللي صار، وهذا وهذا وهذا هو الإشكال.
2: برمي في إطار التفاعل معك سي محمد، قل لي 95% المشروع يعني 95% كامل باللي كوندويت بالتحويلات، خاطر وقتها ما عادش يولي مشروع اذا كان ما فماش اللي كوندويت اللي باش تجيب الماء من مياه الشمال واللي كوندويت اللي باش تهز الماء للوحدات، يولي ما عادش مشروع.
3: قلت لك 95%
2: من السد فقط،
3: سد القلع السد فقط كمنشأة وكريزرفوار
2: وحده ما ينجمش يخدم،
3: والريزرفوار معناها كمنشأة نتاع براج الصعيدة تبقى
0: قنوات الجل.
3: المشروع المتكامل
2: يعطيك
3: مربوط
2: صح. بالقنوات مشروع مشروع وقت الماء يخرج من السد نتاع الشمال ويوصل للسبالة نتاع المواطن، وقت نحكيوا على مشروع كامل 100%.
0: هذا هو سيوسري. خلينا نمشيو سنور الدين بوميزة في هذا الإطار، الإجابة عندك هذه المشاريع المستقبلية، مشروع سد القلعة والصعيدة وين وصلت هذه المشاريع؟
1: كما قلنا احنا هذا المشروع هذا مشي من الساحل ل 2050
0: أي.
1: يعني هذا مشي 2050 يعني فما طاقة محطة متعطشة مشتاقة في جهة الوريم غادي في جهة سيدي بوعلي هي 4000 تعطي 4000 كيما بوفريس كيما نتاع بلي. هو القنوات هي القنوات موجودة، خاطر احنا عندنا اللي يجيبوا من القنوات اسميها الشمال يجيبوا للساحل، فما زوج قنوات تو احنا مش ناخذ منهم قناة مش نولي هي تولي مش تعطينا الماء هذا النوتريتي من البراجات مش على الخوي في الطرمبات، وفما كما قال سي محمد فما سيدين فما محطات نتاع ضخ هي مش تقوي باش تولي تعطينا الكميه هذيك نخبيوها في الشتاء وفي الصيف ناخذها. يعني فما المشروع في عناصر تخدم تقبل ومش نستغلها تو للمياه
2: هذه العناصر سي نور الدين اللي قلت ماهيش قاعده تنجم توصل في كاباسيتي كبيره اليوم، معنى الكوتا متاعنا اليوم مش قاعدة توصل كبيرة معنى بالكمية الكافية، خاطر احنا القنوات هذيك هذيك الكاباسيتي متاعها، معنى قعدنا في الكاباسيتي هذيك الضعيفة.
1: لا لا لا لا في المرفنية هو شوفهم كاباسيتي، لكن احنا فما دي بريشارج احنا نقولوا الخزانات مالتديتات كانوا في علو مثلا علو مش هنطلعهم علو اخر بخزانات، هو كتعلي دي الخزنة اكثر ولا علو مش يكثر، فما تم محطات نتاع ضخ اقوى قاعدين مشي فهمي باهي الكوندويت هذيك الكوندويت هذيك القناه هذيك، لكن انت كي تعجب لها شمي قلت بريشارج ولا ريزرفوار اعلى في العلو تعطي اكثر، وجيدي بلا ترمبه اقوى تعطي اكثر ترمبه هذيك اللي هو نستعملوا القنوات هذوك، لكن فما محطات ضخ وخزانات اخرين باش يعديوا معاش يعديوا الكميه هذيك باش يعديوا كميات اكثر. وثاني حاجه احنا الكميات هذه اللي تعطي تو في الماكس في الشتاء في الصيف في الشتاء ما تعطيش الماكس ما تعطيش احنا في الشتاء مش ناخذ ديما في الطاقه القصوى نتاعها باش نحط نخزنوا الماء في البراجات، خاطر البراج باش يقول من الشمال وفي الصيف ناخذوه.
0: اي
3: اضافه اخرى سي نور الدين لو تسمح، احنا المياه الشمال مش تجي في الفتره الشتويه ومش نخزنها في سد القلعه الا طاقه الخزن نتاعه 33 مليون متر مكعب. ومحطة يعني المعالجة هي موجودة إلى جانب معناها البراج، نأخذ الماء الموجود عنا في فترة يعني فترة الذروة اللي هي الفترة الصيفية تلقاه موجود سد معبي ونعالجه، وفي نفس الوقت ما يقع توزيعه معناها
2: احنا سنة في الشتاء ولقينا مشكل.
0: بالضبط بالضبط. يعني هذا هو سيوسري، ربما هذه المشاريع المستقبلية ما زالت مجرد معناها مشاريع معناها ما زالت معناها ما دخلتش حيز
2: نجم نسأل سؤال في حضور زوج خبراء
0: هذه المشاريع معناها لهنا سي نور الدين بوميزة، ما نعرفش إذا كان مش نحكيه على أجالة على ما يبدو، ما نعرفش إن شاء الله في الموسم القادم ينجم يكونوا هذه الزوز مشاريع مفعلين إن شاء الله على أرض الواقع.
1: بالنسبة للمشروع كما قلنا فيه جزء أجاء جزء هو تابع للشركة الوطنية الاستغلال الزيل المياه وجزء تابع لوزارة الصحة. بالنسبة للجزء اللي تابع احنا ما في آخر سنة 2026 تلقى حاضر بالنسبه نتاع زاد الساحه ما عنديش بالضبط
0: فكره. يعني زعما لهنا الاشكال نتاع موارد ربما لهنا معناها موارد على الاقل هاكا مجلس النواب الشعبي نجم زيد اذا كان في طار قروض ولا موارد اضافيه لتفعيل كل هذه البرامج.
2: لا
1: متوفره هو المقاولات قاعده تخدم فما تعطى المقاولات والاموال
2: الموجوده
1: المسح العقاري كذا فما قايه على قاعده فما

0: ما فماش اون استراتيجية على الأقل في إطار الولاية هذه. الماء اللي جاي هذا
1: لتجميع
0: مياه الأمطار وأحنا نستغلوه، راه اليوم فما دي تكنولوجيا جدد راه ما يتكلفوش.
1: نعم
0: ما يتكلفوش. اليوم الماء اللي ماشي للبحر واللي قاعد يمشي في الـ في الـ في, الـ في اللو بلوفيال هذيك في القنوات ويهبط للماء للبحر ويهبط للسباخ، لأن مستغلينه في أولا باش نعبيو الناب نتاعنا باش نغذيو الناب دو نتاعنا اللي موجودين عنا. واليوم
1: اسمع قاعد يمشي للبحر وما
0: قاعد يمشي للبحر واحنا نهار وتو نستناو نقعدوا نستناو في الماء حتى لين يجينا احنا من الشمال
1: نعالجوه بالفلوس.
0: يا اخي ما كانش عندنا فما حلول. انا زرت مايوركا جزيره اسبانيه، عندهم في كل تجمع متاع سكني او مياه عندهم دي باشاو كبار اللي اوبليغاتوار يقع عندهم دي كوندويت يقع تجميع الماء. فكيما السيستم الماء نتاعنا احنا ما يكون معناها جنرال على سيتي كامله، وبعد الوتله ولا هك سيتي هذيك ما يستعملوا المياه كان هذيك في الـ الـ الـ في الادواش وفي الـ في الـ في السقيان وفي احنا اليوم ما احنا نجي في فتره نبداو السونات تعمل لنا معناها ومضات قطره الماء مهمه وقطره الماء كنز وقطره الماء واحنا الالاف الامتار المكعبه اللي قاعده تمشي
1: في الاستراتيجيه. المشكله في الاستراتيجيه
0: مو هذا هو اللي لازم اليوم نخدموا عليه.
1: سي محمد صالح بالضبط هذا هو
0: اليوم عندنا ديزيكول دانجينيور اليوم اللي كان تعمل تحل كونكور وتقول لهم جاوا باش تخدموا لي امور كيما هكا معناها تلقى لي جون نتاعنا طايرين في الامور هذه ويلقاو لك الحلول.
1: سي محمد صالح وقت اللي احنا نحكيوا على مشاريع لحمايه المدن من الفيضانات ومليارات تدخل هذه المشاريع، ولو انه زاد محتاجين مثل هذه المشاريع مدن مهدده زاد مش يجب التفكير زاد في في في مجالات تجميع هذه المياه. علاش تمشي للبحر هكاك وتمشي مياه مهدوره؟
2: هو في ظل تغير المناخ احنا لاحظنا كونه حتى الفترات الممطره
1: اي
2: لاحظنا اللي الامطار مش تكون في فتره وجيزه مش تكون معناها بكميات
1: كبيره
2: كبيرة. في نعم. في وقت وجيز التوجه العام هذايا حسب اعتقادي ونجم معناها يكونوا مشاريع من نوع هذايا. التوجه العام هو جمع المياه هذه مياه الامطار كما ذكر السيد النائب عارف في مستوى ديباش ولا ويمكن خزنها اصطناعيا في الموائد. وهذايا احنا عندنا عديد يعني التجارب في الميدان هذايا سواء في الوطن القبلي سواء حتى هو عندنا في النفيذه معناها فما عندنا سد تقريبا الكاباسيتي نتاعه 5 مليون دو متر كوب يتحل على مستوى وادي الخيرات والمياه نتاعه تمشي السنجكت اوتوماتيكمون في
1: بمكلفه المشاريع هذه
2: بالخمسة مليون متر مكعب هذه تحسنت بعد الامطار الاخيره.
1: نعم.
2: دونك التوجهات العامة موجودة لكن المشاريع هي تنفيذ المشاريع وإيجاد التمويلات اللازمة هي ربما معناها
1: سي محمد صالح مكلفة مثل هذه المشاريع
0: حتى مكلفة استثمار
1: معناها زادة
0: هو استثمار
1: مكلفة استثمارات معناها تحتاج معناها موارد
2: فما توجه آخر
1: أي.
2: اللي هي السدود الجوفية.
1: نعم.
2: كيف معناها احنا نجمعوا يعني هالمياه بسرعة هذه ونبو لنجكتي معناها في موائد رناها مستنزفة وتطلع معناها يعني معاش فما الراو ربطمو الراو طلوع
1: مشكلة الإرادة على ما يبدو
2: في الموائد هذه
0: احنا مجلة المياه أنا قداش نستناو فيها في وزارة الفلاحة والتوالي
1: بالضبط مشكلة ديما الحقيقة على مستوى الإرادة. خلينا نكتب مع سي نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وخلينا نرجع معك لمحطة تحليت مياه البحر بسيدي عبد الحميد. الحقيقة لهنا هذه المحطة اللي طال انتظارها من 2017 واحنا نستناو في انطلاق الفعلي لهذه المحطة. سي عبد الحميد فانا مرحلة وصلت الآن المحطة؟
3: هو بابي تفاعل مع سيد النائب احنا بالنسبة حتى لتو احنا في الرخص البناء وطلبنا قداش مرة بالنسبة للعمارات كيما نشرط عليه باش يعمل باش هو صالح الشراب احنا نطلبه بديما نطلبه باش في الرخص يعمل باش الكولكت تاع المنتر العمارة كمنتر والي بارتي كومي بتاعك التصفيق ومتاع كذا يولي يستعمل هذاك ومتاع
1: جاب.
3: نرجع للمحطة احنا المحطة كيما نعرف فيك ليومها هذه بالدراسات والإنجاز وبعدش ندرسه هو المستثمر هذاي المقاولات
1: الشركة المنفذة إيه للمشروع
3: عمل كذا احنا تو فعمل تجارب فما دي نورم إلا هو من خاطر ما تعرف مين صالح الشرب يجب يخرج فما دي كاليتي فما دي نورم تاع المنظمة العالمية للصحة باش فما دي نورم إلا تو ما مش قادرين يستجيبوا للمعايير وقادرين نخدموا عليهم. هذا المجال الإشكال خاطر ما تجمش أنت تاخذ محطة ناقص فما دي نورما لاني با كونفورم حتى مهما يكون الارتيكل.
0: هو سي نور الدين ما تنجمش تجاوبنا انت خاطر هذه الاداره نتاع الاشغال الجديده متكتمه شويه على الامور هذه اللي في عندكم.

0: في وزارة الفلاحة ولا في السونيد. دونك نعرفوا لي هذا جنرال اللي حكيت لنا عليه هذا معناه عام مبسط وفقط. لكن أنا اليوم فما مشكل سي نور الدين، خلينا احنا مثال، احنا رجال دولة اليوم، انت كمسؤول ونعرف مش بيدك الموضوع، لكن اليوم خلي الناس تسمع. اليوم احنا ما نراقبوا الكياس الا كي يكمل، علاش انا الكياس ما نراقبوش في الاشغال بصدوه بصدد الانجاز باش اي اول معناها خلل نقف غاديك ولا نخسر وقت ولا نخسر فلوس. كيفاش نعطيها انا كليون ما نراقبوش؟ هاي سيدي غلط. طيب شكون باش يتحمل اليوم مسؤوليه ماديا واللي قاعدين نعانيو فيه اليوم المواطنين معنويا؟ راي ناس تمست، راي الناس تمست في كرامتها، راو اليوم الناس تمست في خصوصياتها، راي الناس تمست في في في في حياتها اليوميه. الناس تستنى في الصيف باش تتمتع شويه بعد ما الغلاء والشيء، وناس ربي يعلم بحالها كيفاش حصلت شويه فلوس باش تجي لهنا.
1: بالضبط
0: باش تكري دار لهنا في المستير باش يجي للبحر وبعد يلقى روحه حط الفلوس في الاحرام.
1: بالضبط سي نور الدين تفضل.
2: كما بالنسبة هي المراحل المراحل الجزاء، فما فريق كامل هو قاعد يتبع من أول من الأول لآخر، فما مش قاعد يخدم. لكن أنت بعداش فما أنت مكزار حتى ثلاثة موما في التصفية والتحلية مربوط بالحتى بالكاليتين تاع المالجي، فما دينور من نيفا كونفورم قاعدين يخدموا عليهم، قاعدين فما تقنيات، فما خبراء قاعدين يشوفوا كيفاش ينحيوا التقليص من هالاشكاليات هذه. وان شاء الله كما ان شاء الله في الطريق الانفراج.
0: اكثر الخبراء قالوا انه اختيار المكان كان غير صائب من البدايه سي نور الدين، وهذا راهو لي تحديد معنى المسؤوليات. غدوه لابد من تحديد المسؤوليات، يقولوا المكان هذاك ماهوش هو المكان الاسلم والاحسن لتركيز المحطه هذه.
1: بالضبط المشكله نتاع احنا في اللي ترى ذا سمعنا برشا كلام يعني يقول لك المال موجود معناها ملوث جدا، هيك علاش احنا قينا معناها خارج المواصفات، مازال خارج المواصفات، لانه فما نسبه تلوث متركزه جدا في البحر هذاك. يبدو هو انه هذا هو الاشكال سي نور الدين على ما يبدو.
0: خليج المستير يعاني منها من السيس باش نزيدوا نحطوا بحذاه
1: المواصفات. سي نور الدين يبدو
2: كما قلت كان مش نقول لك انا كان بالنسبه لي كان انا مدير، فما مدير نتاع الاشغال، فما انا مدير نتاع التوزيع، انا كان نعرف نستنى انا بيدي وخاطر السنة في المشروع هذايا اللي كنا احنا تحت الضغط والمواطنين يعتبروا ونعرفوا الناس كنت تحت الضغط والناس كل ماذا بينا احنا، راي الناس كل عندها الماء خطر احنا زاد مكان المواطنين وتقول والعوان نتاعنا راهو ناس ما ترقدش، راهي راهو مشي نقص
1: فيه ما نشكوش في هذا يا سي نور الدين، رانا ما نشكوش. نعم
2: كذا فما شويه ارشاد ترشيد باستهلاك الماء في هذا المخيم باش ربي يستعمل كان ياخذ كل حاجه نتاعو. وكيما قلت لك احنا وكان توبك علاش الوقت كان احنا نشوفوا توصي قايد يعرف عن دي موديلاسيون رير نتاع ديستريبيسيون، وكان نشوف الكميه اللي قاعدين تو ندخلوا فيها ونشوفوا نقارنها بالاستهلاك قبل راهو احنا من 10 11 نتاع
0: ليزي نقصوا حتى الخمسه. يا سي نور الدين هو ما يعرفش الحاجه نتاعو خاطر ما يعرفش على روحه انت وقتاش باش تقص عليه وقتاش باش ترجع له،
1: لانه المعلومه غايبه، المعلومه غايبه وقتاش باش تقص له. زاد هذا هو الاشكال معناها لهنا، فهمت معناها كانت فما هي مشكل في المعلومه في التواصل، معناها اذا كان المعلومه واصله راهو باش يعبي حد اكتفائه. يا سي نور الدين هذا معناها لانه
0: احنا ماذا بينا ومضى كل يوم معاكم انتم سي نور الدين ولا مع الساده مدير الاقاليم تعطيونا اليوم على الاقل العباد اليوم كل يوم هكا طمنوهم شويه ها وين وصلنا، هو اليوم التحسن هو الانفراج.
1: هي هي هي مربوطه في ومضات تحسيسيه اذاعه المنستير على ذمتكم، برامجنا على ذمتكم، ومضات تحسيسيه توعويه على الاقل باش نوصلوا المعلومه الصحيحه باش يكون المواطن شريك في هالازمه هذه، حتى ان شاء الله يا ربي تنقشع الازمه هذه وتنفرج. باهي احنا قلنا مازلت في مرحله التجارب، معناه شهر اخر ان شاء الله نقولوا
2: ان شاء الله قبل
1: شهر اخر
2: عاد تدخل واحد
0: باش نقولوا للبارح السيد المدير العام موجود هو وخبراء اجانب يا سي نور الدين ما يسالش نقولوا معلومه للبارح انا كنايب نقولها البارح السيد المدير العام موجود على عين المكان هو وخبراء اجانب لي يحاولوا يلقاو حل للاشكاليه اللي موجوده يعني نفني الركبه
1: يعني ان شاء الله في ظرف الايام القادمه ان شاء الله يتحل الاشكاليه هذه وتدخل حيز الانطلاق. مع السي محمد صالح قليدي تفضل سؤال اخير
3: اضافه صغيره ربما هنا ممكن سي نور الدين يشطرنا الراي. احنا في قطاع المياه ما كان يتحدث فيه حتى حد قبل 10 سنوات واكثر، كان قطاع معناها ما يهتم
1: صندوق الاسود ولا ما يهتم به حتى حد
3: منذ 5 سنوات. بدينا نتحدثوا في الاذاعات وبدينا نتحدثوا في يعني في الصحافه المكتوبه وقلنا راو نتوقعوا معناها ازمات، وقلنا راو المواطن وال المستعمل متاع المياه نحطوه شريك في الأزمة بالضبط. وشريك معناها في الرخاء
1: في الحل
3: وقتلنا عنا إمكانيات كبيرة ولبراج مبين ومعناش إشكالات نقولوا له في نفس الوقت وقت تبدأ فما إشكال نقولوا له باش هو يشاركنا
0: فلحقنا يعني وسيم محمد
3: لكن نعطيه المعلومة الصحيحة ونعطيه المعلومة في الوقت
0: يعطيك صح
1: بالضبط
3: قطاع المياه هو قطاع حساس مربوط به معناها القطاع يعني
1: وهذه هي هذه هي إدارة الأزمات
3: والفلاحي
0: بالضبط وفلاحتنا يعني وراء فلسطين
1: خلي عاد الفلاحة وأحنا فلاحة البقالطة طبعا قريب باش ينطلقوا في زراعة البكورات يظلي ما فميش بكورة
0: فلاحتنا يعني لازم نتعاني لهنا خلينا من المواطن نستهلك العادي
1: وعلى تعديل السوق إذا كان عمناه للفلفل وصل في شتاب 7000 يظلي ما نعرفش قد
0: احنا مانيش فاهمين المعامل نتاع خسلين الجين واللي تستهلك في برشا ماء وفي كذا مانيش عارفين
1: على كل سي نور الدين بوميزة المدير الجاي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط كلمة الختام ليك خلينا نختم معاك شنو تحب تقول طبعا للمستهلك والمواطن في المدن الساحلية في الأيام العصيبة
2: هذه الأيام صعيبة وأيام عصيبة احنا كما قلنا نعتذر المشتركين نتاعنا ونفهموا القلق نتاعهم وكما قلت لك برشا ناس أنشطة اقتصادية واجتماعية تمست احنا إن شاء الله نطلبوا شوية ترشيد في الاستهلاك الكمية رأي ألا ناقصة ماش ناقصة كبيرة بس بالضبط كانت 19% بتحت نبهان 22% كل واحد ينقص شوية وشوية حصل
0: لكن البوبولاسيون زاد في ثلاثة احنا في المستير سي مرسي نور الدين
1: خلينا هذا هو توا ان شاء الله او فما ان شاء الله ننتظروا انفراجة في الايامات القادمة وسي نور الدين بوميزة باش نعاود المقترح راهو إذاعة المنستير وبرامج إذاعة المنستير استير على ذمت كان نحكي باسم الإدارة مخاوت
2: لا أسف ما
1: نروح مي سيلش معناه على ذمتك البرامج إذا كان مضى بينا أحنا ومضى التحسيسية المعلومة توصل معناها دقيقة في وقتها المواطن وقت إيش توقيت الانقطاع ومدة الانقطاع ليش نور الدين باش المواطن يكون فاعل يكون شريك في الأزمة وفي الحل وحتى باش ما يعبيش معناها ما يفوق احتياجاته باش ما نقعدوش في الإشكال هذي راهي المعلومه كي توصل شوف محلاها الناس كل شركاء في الاشكال هذيا وان شاء الله ربي معناها يجري على صلاح كما نقولوا ان شاء الله
2: سي نور الدين ربي يغيث
1: وان شاء الله ربي يغيثنا ولا وين ان شاء الله ننتظروا امطار ان شاء الله قياسيه ان شاء الله تكون امطار خير
2: وربي هو راهي في جوان احنا جانا في جوان جاتنا سبتك المطر جوان الا وخرت لنا 10 ايام نبهنا جات في جوان كان مش خص
0: عطتنا نفس معناها عطتنا نفس 10 ايام النبهانة وكانوا خايفين في الجبدين نتاع ما نبهانة خايفين على المعدات نتاعهم على الترومبيت نتاعهم من الميلوس اللي كان موجود خاطر يجبدوا يتبعوا
1: لا لكن زادوا تخلنا في المحظور هاو لوشكو لو وصلنا للمعني هذه
0: شيحناه نبهانة
1: شيحناه بالضبط هذا هو سي نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالوسط شكرا ليك على رحابة صدرك شكرا ليك على كل هذه المعلومات نتلاقاو ان شاء الله في بشرة جديدة تشارك معنا في وقت انطلاق ان شاء الله تشغيل محطة تحليه المياه بسوسة شكرا ليك سي نور الدين بوميزة احنا مازلنا مواصلين اللقاء بعد قليل معنا سي حسين الرحيلي مختص في التنمية والتصرف في الموارد يكون محاضر معنا في وضعية المياه في تونس سي يسري هذا هو يبدو احنا
0: هو مالوروزمون
1: يبدو انه اشكالنا راهو ما فماش استراتيجية في التعامل على ما يبدو راهو
0: ولينا كيما الاستغلال نتاع
1: كل واحد يرمي في الكورة
0: زي باليوم حتى المطر ولينا معناها والمياه الصالحة للشرب باليوم شوف هو نداء المواطنين زاد لابد من بالحق نشكروا جماعه السناد على الخدمه الكبيره اللي يخدموا فيها ليل ونهار ما فماش مسؤول عنده دي كوندويت جايته لداره وحده رانا كلنا نعانيو كمسؤول الناس اللي تخدم في السناد ما فماش يحل على داره ويسكر على دار جيرانه فماش هذه راهو
1: فما حاجات قاعده توصل وكذا
0: وهذه توا راهي ازمه قاعدين نعيشوا فيها الناس الكل كيف المسؤول كيف المواطن العادي راهو الناس الكل نعيشوا فيها اولادنا وصغارنا وعائلتنا نفس المعاناه لكن اليوم لابد من وضع استراتيجية
1: ولابد من عدالة الحقيقة لهنا في
0: هذا الانقطاعات هذا اللي حكينا فيه في الاجتماع
1: حتى حتى نتساوي والناس الكل معناه الحقيقة
3: هو سي محمد صالح قلي فما معلومات نعرفها نعرفوا اللي من منظرة الأصفاقس فما 8 مليون ساكن اللي يعيشوا معناها في المناطق هذه وفال 8 مليون ساكن هذوما ربما معناها يزيدوا في الفترات الصيف والفترات الصيفية
1: نعم.
3: هذا الكل يلزم يعني اللي الناس اللي مهتمة واللي تشرف على القطاع هذا وخاصة قطاع مياه الشرب في فترة الذروة ياخذوه بعين الاعتبار ويوفروا له يعني الكميات الضروريه. كنقول نوفروا له الكميات الضروريه بالامكانيات هذيك وربما حتى بامكانيات استثنائيه مثل الابار معناها العميقه ومثل حتى تحويل المياه من جهات اخرى.
1: بالضبط
3: هذا هو السياسات العامه.
1: أي.
3: احنا السياسه العامه نتاع بلادنا هي نهزوا الماء الى مناطق الاستعمال.
1: نعم.
3: والسياسات العامه هذه بينت معناها قدرتها وكفاءتها منذ سنين.
1: بالضبط.
3: احنا عندنا مخطط مياه شمال معناها خدمنا عليه منذ الثمانينات ومنذ بدايه التسعينات ورينا كونه معناها كمش هك القناه نتاع يعني نتاع بلي وربما برشا مدن كان معناها في
1: شوف شوف المشاريع
0: الاستراتيجيه القديمه ولكن اليوم لازم نحط استراتيجيه جديده.
1: بالضبط.
0: اليوم لازم نبدا نخدموا على القدام.
1: بالضبط.
0: اليوم كي يقول لك اليوم فما 30000 سياره جديده في المستير معناها كل كان كل سياره فيها 4 من الناس شوف قداش اليوم. اليوم الناس الاخوه الجزائريين ما جاوش على خاطر كانوا يجيو يكريو ديار العائلات وكذا ما جاوش على خاطر مشكله الماء. السياحه الداخليه برشا في كريان الديار لهنا وفي يعني برشا ناس ما جاتكش اليوم على خاطركش مشكله الماء مش يجي يحط هو مليون ولا قداش ولا زملين في الدار وبعد ما يلقاش الماء يمشي باش يعوم والبشي بحر من بعد ما يلقاش شيء. كل شيء مربوط ببعضه.
3: حقيقه الدراسه اللي تم انجازها منذ سنتين تقريبا في امتلاهيه المياه الى افق سنه 2050 اخذت بعين الاعتبار من الحوايج هذه بما فيها المياه المحلات.
1: نعم.
3: وكذلك حتى المياه معناها المعالجه مش يقع تنقيتها بصفه معني كبيره بصفه معناها باهيه ومش يقع معناها ربما تخفف الضغط هذيك حتى على
0: الجزائر حلت مشكلتها بالمياه المحلات واحنا في هاي المحطه الثانيه ولا قداش هذه نتاع سيدي عبد الحميد هاو طحنا فيه.
1: وزيد سيسري بربي احنا باش نرجعوا لمحطه تحليه المياه لهنا احنا المحطه ما نعرفوش عليها الحقيقه وقع تكتم لهنا حول هذه المحطه ما جدوى هذه المحطه نحكيه حتى على اختيار المكان لانه برشا سمعنا انه التلوث مركز برشا في سيدي عبد الحميد سمعنا حتى على كي نقولوا المعالجه البيئيه وكل الملح هذاك اللي يقع استخراجه وين باش يقع معني ربما التخلي عليه يكون شديد الملوحه الحقيقه سيسري ما حكيناش عليها برشا لانه فما تكتم كبير كبير كبير حول هذه المحطه تو نرجعوا لها مع الخبراء مع وزاره الفلاحه ان ارادت طبعا الحديث في هذا الموضوع. خلينا نستقبل الان سي حسين الرحيلي مختص في التنميه والتصرف في الموارد. سي حسين مرحبا بك.
4: مرحبا تحية ليك ولضيوفك وإلى كل مستمعات ومستمعي أهالينا في الساحل التونسي.
1: شكرا لك سي حسين. الحقيقة الساحل التونسي مش في أفضل حالاته الحقيقة تشوف انقطاعات متكررة. نعم. معناها لمياه الشرب احنا ما تعرف الهنا عنا مناطق فلاحية ومناطق معناها ما نعرفوش ده حتى الفلاح حاير معناها في مستقبل هذه المناطق السقوية في البقالطة وفي بمبلة وغيره وغيره وغيره برشا مناطق سقوية سيين دثرت وتخلوا عليها الفلاحين متاحة من جرة طبعا وضعية المياه في تونس. هذا هو
4: بالطبيعة اليوم يعني الحق شوية نقاش على المياه المحلات.
1: أي.
4: وعلى الجزائر اللي حلت مشاكلها بالمياه المحلات المقارنة لا تجوز على مستويين. أولا باعتبار الجزائر دولة من أكثر الدول اللي تستنزف مواردها المائية الجوفية بطريقة غير مستدامة.
1: أي هذيك البحيرة المشتركة بيننا وبين الجزائر. أي. وبين ليبيا هذيك اللي تحكي عليها إن شاء الله تو نرجعوا لها سي محمد. أي. صالح حنا مبرمجينها إن شاء الله في برنامج منكم
4: إليك. رانا مشنا الجزائر ولسنا دولة تقية.
1: أي.
4: وكلفة متر مكعب من مياه البحر تحليل مياه البحر تتكلف توا في صفاقة 3.500 دينار. محطة سيدي عبد الحميد من المتوقع باش تكون 3.8 دينار وأكثر. الصونات باش تبيعها ب 700 فارق الكلفة باش تغطيه المجموعة الوطنية. المجموعة الوطنية ذي باش تكون على حساب العديد من الخدمات منها الاستثمار في البنى التحتية
1: نتاع
4: المياه. لأنه اليوم إذا كان ثم مشكل كبير راه في البنى التحتية المائية التي تقادمت ولعل بلغات وزارة الفلاحة
1: بالضبط
4: 20% من قنوات نفاتوا 50 عام.
1: بالضبط. يعني الشبكة تهريتك علاش فما معناها اليوم برشا كميات كبيرة متاع المياه مهدورة
4: الكميات
1: الضياع مهدورة
0: تقريبا 30% سي حسين
1: الشبكة لم يقع تجديدها. قديش الكمية المهدورة بربي سي حسين تقريبا
4: على المستوى الوطني تقريبا 25% اي ربع المياه اللي تاخذها السناد وتضخها تضيع في القنوات هذه اي ما يعادل 130 ل 140 مليون متر مكعب سنويا. هذه 30% تقريبا من مياه الشرب للتوانسه في العام.
1: قداش عندها الشبكة؟ قداش عندها متجددش؟ قداش عندها من عام؟ 50 عام سي حسينة؟
4: 20% من الشبكة اللي هي 59 تقريبا 59,000 كيلومتر، 20% منها أكثر من 12,000 كيلومتر فاتت 50 سنة. المعدل نتاع البقية ما بين 25 و30 عام.
1: اي لهنا نتسائل وكاس يسري تصدم معناه سي حسين عنا في بيننا مش نفتحوا افاق للمستقبل معناها هكا زدت طرحت علينا اشكاليه حقيقه هذه حقيقه تيرا الشبكه والمياه هذه الضايعه مش عارفه والله نسيت حتى مش نسالك سي حسين
4: ما يبانش انا حبيت نواصل في نفس الواحد وحكينا منذ سنوات وانا اذايا كتبت من 95-96 قلت راو اشكاليات الماء ماشيه وتتعقد وراه التغيير السياسات المائيه وتغيير القوانين وتغيير مجله المياه منذ 95 الى اليوم معنا ردار ب 34 عام وبالتالي التاخير هذا باش يكون كبير برشا على مستوى الكلفه راه وقت ما نغيرش ما نستثمرش في البنى التحتيه وانا ما عنديش مشكل ندره مائيه راه يكلف لي ارخص من انه اليوم نهرول باش نسكروا النقص بكلفة مائية كبيرة برشا إصفاقس مليار دينار محطة تحليل مياه البحر بالضبط. مليار دينار
1: بالضبط بالضبط
4: مليار
1: بالضبط.
4: دينار قرض على 40 عام
1: بالضبط الكلفة بالضبط الكلفة الطاقية وما حكيناش على الكلفة البيئية سي حسين تو الكلفة البيئية تظهر في السنوات القادمة الكلفة البيئية لهذه المحطة وقت اللي كان بالأجدر أننا نمشيه في المشاريع سد السعيدة وسد القلعة لما ليه ما تمش خلينا نقوله ما عاش نجم حتى نحكي والله أتفضل سي محمد صالح
5: أهلا سي حسين
4: أهلا سي محمد صالح شنو أحوالك
3: تحياتي حبيت ربما نضيف بعض شيء وربما أنت تعرف أكثر مني القطاع الفلاحي والهدر الكبير نعم. على مستوى الشبكات وكذلك معناها حتى على مستوى معناها الحوكمة ورينا كونه الجمعيات المائية هذه اللي قاعدة تدير هالمنظومات المائية في القطاع الفلاحي شنو صاير فيها دونك اللي يعني ونعرفه وكونه القطاع الفلاحي يستعمل أكثر من 80% معناها من الموارد يعني. تاعنا سواء سطحية سواء جوفية وهذا معناها الحقيقة يلزمنا نراجعوه يلزمنا نراجعوا معناها الزراعات يلزمنا برشا مراجعات
1: بالضبط هذا هو سيسري شنو رايك
0: 80% القطاع الفلاحي 20% مهدور اش قاعد للمواطن
1: بالضبط وشوف قديش تكلف علينا المياه
0: انا سي حسين لقيته في برشا انشطة نتاع مجتمع مدني سي حسين من الناس اللي ما يحبوش يسمعوه الإدارة خاطري يقول الحقيقة ويتكلم وعطى ملول أعطاهم الحلول وعطاهم العمل الدياجنوستيك الصحيح اليوم وقت الإنسان يحكي لك بالأرقام احنا في تونس بسمعني ما زال يمشي ما زال يتنفس خليه الكوندويت اللي ما زال تتعدي في الماء خليه هكا تشوف واش قاعدين نعانيو
1: هكا سترنا ربي معني خلي.
0: اليوم إذا كما يقول لك واليوم شوف سي حسين ما نعرفش انا نتكلم تحت اشرافك انت الخبير صحيح التحليه المياه باش تكلفنا بكلفه كبيره ياسر لكن اذا كيما فما سنوات نتاع جفاف شنو الحل اذا كانت تصير لنا سنوات نتاع جفاف كيما اللي صارت في السنين الاخرانيه ما نتصورش انه السدود باش تكون هي الحل مع انه الناب نتاعنا وقع استنزافها
1: والله سي يسري كان نجدوا نحنا
0: القنوات هذيك اللي يحكي عليها هو كان كل عام تبدا موجوده متخبيه في السدود تبدا عندنا اون تيت ريزيرف مي كوميم ما نجموش
1: تفضل سي حسين
4: راهو تحليل مياه البحر هو الحل في العالم الكل هو آخر حل
0: آخر حل
1: آخر حل, آخر حل
5: وقول شر لابد منه
4: بالضبط ولكن نحن بدينا به هو
0: قولوا لنا
1: بالضبط
0: هذه أمور انتخابية نتفكروا عاد الظرف الزماني
4: وسي محمد الصالح عطاكم أرقام تقريبا بين 77-80% من الفلاحة لكن عندنا نسبة ضياع في الفلاحة في مناطق الصحوية 33%
0: بره 55% ضياع
1: بالضبط يعني 55% ضياع هذايا في القنوات المهترئة المتقادمة
4: عندنا بنية تحتية نتاع الري عندنا 450 أو 480 ألف هكتار صحوي 45% من بناها من قنوات الري نتاعها هي دجاجة هالة كثفت 30 عام إذا نحن اليوم ما ما ما عقليت كيما بالضبط نعملوا طريق لكن ما نفكروش في الصيانة نتاعو. نخصوا مليارات لإنجاز طريق وما نخصوش 1,000,000 دينار في العام باش نعملوا تعافر الطريق
1: بعد
4: 5 سنين من الطريق مشى.
1: بالضبط هذه هي سياسة معالجة التبعات سي حسين الرحيلي.
4: اليوم المنطق العلاجي أو السياسة العمومية القائمة على سياسة الإطفاء اليوم فلك حلقوه في منزل 2 مع طول فلك حلقوه في المستير مع طول
1: بالضبط هذا هو
4: يفوت الصيف نلف كل شيء ونذكر الإجراءات كلها نذكرها
1: هو هو, هو المشكلة توا سي حسين الرحيلي سي يسري بواب يقول شنو الحل. الحل عند وزارة الفلاحة وعند هيكل الدولة وعند الخبراء اللي ماهمش مسموعين سي يسري.
0: مجلة المياه تعرف انت سي حسين مجلة المياه عند قداش عنا احنا ملي دخلنا واحنا نسمعوا بها هاي جاي 300 ما حبيناش نتحركوا احنا كما سنواب قلنا هي على الاقل مجلة تقنية خلي تجي من عند وزارة الفلاحة والخبراء نتاع وزارة الفلاحة فيها 300 فصل خلينا على نعم. الاقل وهنا لليوم بشتوف العهده ولليوم ما زلت ما جيتش ولا لا
4: ومثل كثير لان مدامه المياه عندنا 8 نسخ وكل عام مجلس اداري يتعمل في مارس يقر بالدعوه الى الاسراع.
1: خلينا نحوصلوا ضيوفي الكرام ما زلت عندنا مداخله اخرى في موضوع اخر يسر البواب خلينا نحوصلوا
0: انا مانيش باش نحكي اكثر من اللي حكاو الخبراء وهيك تراو الحل. الحل اليوم الوظيفة التنفيذية وقتش ناوية باش تتحرك وقتش ناويين باش نعملوا استراتيجية لإصلاح وقتش نبداو هيك نبداو. إذا كان احنا كل مرة نقعد وعمال تكبر كيف اللي في البلدوناج هذاك تكبر المشكلة واحنا ما عادش نجمو نقاوموها هيك نبداو اليوم باش على الأقل نمنعوا ما يمكن وتمنيعوا على الأقل.
1: سي محمد صالح قليت
3: الحقيقة اللي حكاها سي حسين معناها نوافق فيه لكن يلزمنا نعجلوا بإجراءات جديدة
1: نعم
3: في هذا الظرف هذا الصعيب. أولها مجلة المياه
1: نعم.
3: وكذلك معناها يعني من توا نبدأ في المخططات الجاية هذه اللي بدأت نحطوا مشاريع معناها بنية تحتية معناها
0: شكون السوناد ولا وزارة هم بكري أهدي ردمه بين أما ناش فاهمين احنا السوناد يقول لك احنا سايا
1: والفلاحة
0: يقول لك أنا سامان هنا والآخر يقول لك أنا ولا هذه ما الإدارة الأشغال العامة
1: خلينا نقول يبدو
0: أنه
1: المشكل التنسيق بين مختلف هذه الوزارات وهذا الهيكل هذه الحاجة المفقودة في بلادنا. سي حسين الرحيلي
4: أنا نقول أول إصلاح مؤسسات وإخراج الماء من وزارة الفلاحة وتجميع كل المياه المحلات المياه السيالات المياه الصرف الصحي المياه المعلبة والمياه المعدنية كلها تتلم في وزارة واحدة باش تتعامل على المستوى القطاعي اوريزونتال باش تتعامل مع القطاعات كلها بنفس المسافة
1: حتى تحدد
4: المستهلك للماء وهي تشرف على الفلاحة هذه
1: بالضبط بالضبط
4: إصلاح قانوني روعيد من 31 مارس 75 ما زالت مجلة المياه التي لم تعد تلبي لا الحاضر لا المستقبل لا قادرة باش تحدد لنا حل. ثلاثة مجلة المياه نورمالمون في العالم المجلات القانونية مش مجلات تقنية هي الاستراتيجية هي التوجهات راهو التقني هي الأوامر الترتيبية والقوانين أما الميزة لا تعطينا التصور العام اليوم
1: واضح
4: عند الناس الكل ويلزم تفتح حوار مجتمعي في زوج قضايا مهمة هي قضايا السيادة المائية وقضايا السيادة الطاقية لأنه مهم الناس الكل وأنا شفنا السنة ظروف كبيرة الماء والطاقة تبرمجوا مع بعضهم وتلقوهم كأنهم زوز قطاعات زوز مجالات مسؤوليتنا الكل في حوار مجتمعي شامل الناس
1: بالضبط يعني أحسن ما اختمت به أحسن ما اختمت به سي حسين رحيلي هو حوار مجتمعي ومسؤولية مشتركة تولي هالقضايا ذي قضايا مجتمعية حتى الناس الكل نساهموا من جانبنا لإيجاد حل. شكرا لكم سي يسري البواب إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة
0: مرحبا.
1: إن شاء الله سي محمد صالح قليد شكرا لك على الحضور سي حسين رحيلي شكرا لك ان شاء الله في ما زلنا راجعين سي محمد راه مش كل مياه مش كلمه مع كلمه تحب
3: كلمه نحب نقولها هي معناها فما ثنائيه ديما نتحدثوا عليها لو بينوم او انرجي نعطيه الاهميه القصوى
1: بالضبط واضح. هذا هو شكرا لكم ضيوفي الكرام ما زلنا مواصلين معاكم اللقاء باش نحكيوا على حمله نظافه مشتركه في شو صار راجعين معاكم في ملكم واليكم فيما تبقى من الوقت

0: مرحبا بكم من جديد في ما تبقى من برنامج منكم وإليكم. عذرا لمحبي محمد منير، طرينا باش نقصوا الغناية هذه الجميلة في عشق البنات، لأنه مازال عنا موضوع وتعسفنا الحقيقة على ضيفنا اللي هو الآن في الانتظار، سي بلال الخالقي المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة، اللي باش يحكينا الحقيقة في موضوع زادة إيجابي ومهم، وهو تنظيف الشواطئ العمومية. طبعا الوكالة انطلقت لمعاضدة مجهود طبعا البلديات وكل الأطراف المتدخلة في نظافة الشواطئ العمومية، حملة مشتركة في سوسة لحماية الشواطئ. سي بلال الخالقي، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك مدام، ومرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير وكافة الضيوف الحاضرين معكم.
0: شكرا لك سي بلال الخالقي المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. إذن حملة خلينا نقول مشتركة تنظمها الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بمشاركة البلديات وأيضا المجتمع المدني لتنظيف الشواطئ العمومية بالولاية. ناخذ أكثر تفاصيل معك سي بلال.
1: هو بطبيعته احنا كوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نتداخلوا في تنظيف الشواطئ في إطار معاضدة المجهود البلدي، واحنا عقدنا صفقة إطارية تدوم على مدة 3 سنوات، انطلقت من 15 جوان 2026 وتوها في موفى 2029، لكن على غرار جلسة منعقدة تحت بمقر ولاية سوسة تحت أشراف السيد ولي سوسة، الموضوع متاعها كان متعلق بالنظافة والعناية بالبيئة. تم أعطاء تعليمات للابال والبلديات وكيف الكتاب العامين بلديات على أساس القيام بحملة نظافة جهوية تنطلق من شاطئ بو جعفر إلى غاية شواطئ هرقلان. وكانت بطبيعة هذه الحملة هذه كانت دخلت فيها الوكالة بطبيعة في إطار برنامجها اللي كنا حكينا عليه في إطار الصفقة الإطارية نتاع الغربلة والتنظيف الغربلة والتنظيف اليدوي، والسادة الكتاب العام بلديات بلدية سوسة، بلدية حمام سوسة، بلدية أكودة، بلدية شط مريم، بلدية سيدي بوعلي، وبلدية هرقلة. هذوم الكل اليوم دخلنا في شريط ساحل، يعني الواجهة البحرية اللي ولاية سوسة الممتدة من أبو جعفر حتى الهرقلة، وتم تنظيفها إجمالا يعني في يوم واحد.
0: بالضبط، إلى جانب البلديات والوكالة، أعطينا الأطراف المتدخلة المساهمة معاكم كمجتمع مدني متطوعين في الإطار هذا يا سي بلال، فما مشاركة؟
1: بطبيعة هو كانت بطبيعة بحضور السادة المعتمدين، كانوا زادة موجودين ومواكبين الحملة هذه. بالمناسبة معناها تم تشريك مكونات المجتمع المدني اللي شاركت على مستوى شط أبو جعفر أو شط هرقلة أو شط شواطئ حمام سوسة، يعني فما برشا جمعيات وبرشا، ولو كانت زادة حتى الأنشطة هذه تخلدتها معناها معناها دعوات لاحترام حرمة الملك العام للبحري وتجنب السلوكيات السلبية والسيئة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الجانب الجمالي للشاطئ والمنظومة البيئية للشريط الساحلي. كنا دعينا أصحاب التراخيص نتاع الشغل الوقتي باش يحترموا ويقوموا زادهم بتنظيف الشواطئ، لأنه كل واحد متحصل على ترخيص من من من واجبه أنه ينظف على الأقل الموقع فيه الرخصة والموقع والمناطق المحاذية ليه. زاد حملات تحسيس للمواطنين انه القاء الفضلات يكون في سلات المهملات، ما يكونش معناها كيف ما شاء كيف ما كان. هذه هو بطبيعة
0: هو الحقيقه سي بلال، اكيد ان شاء الله الحملات هذه المشتركه تعطي اكلها. وزيدا احنا ديما نعولوا على التوعيه نتاع المواطن ومرتدي الشواطئ العموميه، كما اليوم احنا ندافع على حقوقهم انك تلقى مساحه باش تصطاف فيها وتختار فيها انت وليداتك براحه، كما زيدا اليوم الحقيقه نلوموا على السلوكيات معناها اللي ما نحبوش نراوها في 2026. اليوم معناها القمامه تبدا مش بعيده، لكن تشوف الفضلات البلاستيكيه في كل الجوانب، مياه على الشواطئ على الفسحات الشاطئيه، الحقيقه مظاهر مخله بالبيئه متسبب فيها طبعا بعض المرتدين للشواطئ العموميه. دعوه لخيالنا زاده اليوم يتحرلوا بالمسؤوليه البيئيه.
1: هو كما قلت وعرجت اليوم والحمد لله راهو تحب ولا تكره اليوم فما درجة متاع وعي عند المواطن التونسي
0: الحمد لله
1: أصبحنا احنا كوكالة نلمسوها في المواطن لأنه صحيح فما السلبي وفما الإيجابي لكن راهو الحمد لله يعني فما تحسن إيجابي في السلوكيات متاع المواطن التونسي واليوم ولا يمشي ويهز الفضلات متاعه للحاوية احنا كدولة كأطراف الدولة كأبال ولا كبلديات إذا كان فما بالإمكان باش نوفروا حاويات احنا كوكالة نوفروا بطبيعة بعض البلديات تم توفير حاويات وزاد حتى السادة كتاب العاملين البلديات مشكورين يعني هالحاويات تلقاها موجودة في جميع الشواطئ في المداخل المؤدية للشواطئ لأن يعني المواطن وقت يبدأ خارج من الشط ماذا به يلقى حاوية بحذاه مش على الأقل يحط فيها كل الأوساخ متاعه والفضلات متاعه وقت اللي يكون مغادر الشاطئ دونك الحملة هذه لاقت استحسان المواطنين واحنا بطبيعتنا كوكالة مانيش محبسين البرنامج بتاع التنظيف الآلي بطبيعته احنا عنده رزنامة شهرية للتدخل كنا تدخلنا في من 15 حتى الاخر جوان معناها بثلاثة تدخلات على مستوى الشواطئ العمومية واربع تدخلات على مستوى الشواطئ السياحية بكافة ولاية سوسة وعملنا رزنامة اخرى بتاع تدخل على معناها بشهر اوت باش يكون التدخلات 6 تدخلات في الشواطئ العموميه و8 تدخلات في الشواطئ السياحيه وتعرفوا احنا ولايه سوسه يعني تمتاز بشواطئ كبيره وشواطئ يعني عريضه وتشهد يعني كثافه اقبال يعني كثيف دونك احنا متجندين باش نحافظوا على نظافه الشطوط وباش نعاضوا المجهود البلدي ومشكورين زاد الساده كتاب البلدي الساده كتاب العاملين البلديات وبلديات ولايه سوسه كل يعني حقيقه قاعدين يقوموا مجهود كبير برشا في التنظيف نتاع الشواطئ.
0: شكرا لك سي بلال. احنا ان شاء الله اليوم حكيت لنا على الحمله المشتركه من حبويش تكون محدوده في الزمان ومكان ان شاء الله تكون متواصله وان شاء الله نرجعوا في مواعيد اذاعيه قادمه سي بلال وباش نحكيوا على مشروع ان شاء الله اللي بعد موسم الصيف باش ننطلقوا في الانطلاق فيه وحمايه الشريط الساحلي من الانجراف مشروع واعد مشروع مهم جدا ان شاء الله في سوسه والمنستير ان شاء الله نحكيوا عليه في مواعيد اذاعيه قادمه. شكرا لك سي بلال خالق المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. هكا مستمعينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج منكم وإليكم كل تحايا من فريق العمل علي المنصوري محمد سيدية أميرة البعرة وشدوى أمتيرة حسام قدرية يلتحق بكم الآن على الأجهزة الفنية. أجمل تحيات كريمة بن يوسف غديرة نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمن الله جميعا.

0: تشرب الحياة. الساعة تشير إلى تمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق مشروع بناء 14 مسكناً مملكاً في حي حشاد بسوسة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 2.6 مليون دينار يمثل النواة الأولى في ولاية سوسة، علماً أن تسليم هذه المساكن سيكون قبل صائفة 27 و2000. كما أكد الوزير أن المخطط التنموي 26 و2000 30 و2000 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل الولايات، وأنه قد تم تحديد خطة في سنة 26 و2000 لإنجاز 1200 مسكن. أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداس الأول من السنة الحالية عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفير مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. ينطلق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي 26 و2000 للحصول على نتائج توجيههم بداية من اليوم عبر إرسالية قصيرة على الرقم 85000 من خلال كتابة أور ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا، وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ اليوم. وأضافت الوزارة أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم غد الخميس بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي يوم الجمعة. أكدت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2000 27 و2000، وأنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكترونية لفائدة التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يكون الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط. وأوضح المعهد في نشرة متابعة أن الأمطار ستكون أحيانا غزيرة، وتكون التقلبات الجوية مصحوبة محليا بتساقط البرد إلى جانب هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية قد تصل سرعتها مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساعة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك. تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كيفاش يلزمها تكون. للوقاية من أمراض القلب والشرايين يلزمنا نتبعوا نمط حياة صحي. شو معناها؟ معناها فما أمراض تزيد من إمكانية الحصول على جلطة وانسداد العروق، خاصة عروق القلب والمخ. شنو معنى الأمراض هذوما؟ هو مرض السكري، مرض ضغط الدم، السمنة، التدخين، وشحم في الدم. شنو يلزمنا نعمله؟ يلزمنا نعدلوا السكر في مستوى 1.26 جرام، بالنسبة لضغط الدم في مستوى 14.9، بالنسبة للسمنة محيط الخصر عند الرجال ما يلزموش يفوت 102 سنتيمتر وعند النساء 88 سنتيمتر، بالنسبة للتدخين ما يلزمناش نتكيفه وما يلزمناش نقعدوا بحدا العباد اللي تتكيف. فما عوامل أخرى نقص من إمكانية حدوث جلطة وانسداد العروق، كما ممارسة الرياضة بصفة منتظمة مثل رياضة المشي 30 دقيقة كل يوم، صيف ساعة كل يوم. وزيادة حاجة أخرى لازمنا نقص من الملح والسكر ونأكلوا برشا خضرة كل يوم، هكا نحميو القلب متاعنا ونحافظوا على عروقنا من الانسداد. دمتم في صحة جيدة، مع تحيات الدكتورة هالة عبروك.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: ماضي 3:08 دقائق على موجة إذاعة المنستير. مساء الورد، مساء الفل، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا الفضاء المباشر إلى حدود 5 مساء مع بعضنا في برنامج الموجة ورا الموجة. ورا كل حكاية موجة، ورا كل حكاية موجة، والموجة تزن الموجة أخرى وحكاية أخرى، ومجموعة من المؤلفين للحكايات هذية اللي تعودتوا بهم الحقيقة على امتداد السبيعتين هذوما، اللي نقدم لهم تحية كبيرة برشا. الأستاذ جلال بن سعد، في العادة معنا الأستاذة ضحى سالمي، لكن اليوم باش يكون معنا الأستاذ رمزي الإمام، كيف كيف أسامة بالحاج محمد، أيضا باش تكون معنا الأستاذ صادق عمار، وكما تعودتوا مجموعة من المتابعات في أركان مختلفة. هذايا الموعد المتواصل معكم حتى الماضي 3، تنجموا تشاركونا فيه تعليقاتكم ملاحظاتكم كما العادة على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. التحية موصولة من فريق البرنامج في الأعداد العام محمد وليد الجموسي، في تقديم اليوم كل أربعاء عواطف جبالي، وكما العادة زملائي نقدم لهم تحية أمامنا عليا، تحية العالية المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، كيف كيف حسام قدرية من أمام الكونسولات، وكما العادة رؤوف غديرة في البث الرقمي. مرحبا بكم معنا. النغم الأول هدية للجميع.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة، اليوم نستعرض معكم أبواب المناسير المذكورة في كتب التاريخ، وهي سبعة: باب السور، باب الدرب، باب الخوخة، باب بريقشة. وكنا تعرضنا له، والحقيقة هو الوحيد اللي توفرت عليه دراسات وأبحاث أكاديمية، وكذلك الباب الغربي وباب الكرم وباب تونس. الحقيقة عدت باش نحكي على أبواب المناسير اللي كما قلنا تحتاج دراسات ودراسات معناها متعمقة وأكاديمية. عدت إلى موقع ذاكرة مدينة المناسير مشكور، واخترت منه الآتي: أبواب المناسير التاريخية تحكي سور المناسير الذي شيد في عهد الأغالبة خلال القرن التاسع ميلادي، وهذا السور ما زال شامخا وبه تاريخيا سبعة أبواب، بقي بعضها، والأبواب الأصلية الباقية أربعة، وهي باب بريقشة سبق أن خصصنا له حصة كاملة، باب كرم وباب تونس وباب الغربي. هذا الباب، باب الغربي، يدخل منه إلى نهج علي باي سابقا، وهو نهج محمود بورقيبة حاليا، ويطل الباب الغربي على الطريق المؤدية إلى جهة أسقانس في اتجاه مدينة سوسة، وهذا الباب أحدى علامات الجهة الجنوبية الوسطى من المدينة العتيقة. وهناك أبواب أزيلت تماما، وهي باب جديد ويعرف أيضا باسم باب بنات، وقد أزيل وحلت محله مباني جديدة باب السور، وسمي في وقت لاحق بباب الشهداء إحياء لذكرى اغتيال أربعة من شهداء مدينة المناسير، وهما محمد الغندري، عبد السلام تريمش، مصطفى بن جنات، وسعيد المرشاوي، وذلك يوم 31 أوت 1953 على يد قوات الاحتلال. وهذا الباب هو قبالة مبنى قصر البلدية القديم الذي تطور بناؤه اليوم. قد أزيل هذا الباب وحلت محله مباني عديدة من أهمها مقر الولاية. الباب السابع باب الخوخة، قبالة مقبرة الإمام المازري. والباب الأخير هو باب الدرب مقابل ساحة الفنون. هذه أهم أبواب المناسير حبينا نستعرض.

0: مازلنا معكم واصلين في برنامج الموجة ورا الموجة، فنمشيو توا لفقرتنا المواليه.
1: حدث ولا حرج.
0: حدث ولا حرج اليوم باش تتناول موضوع على غايه زاده كبرى من الاهميه كيما العاده مع الفنان المسرحي رمزي الامام. مساء النور، مرحبا استاذ.
2: اهلا وسهلا، مرحبا سمحوا لي، مرحبا بك استاذه، مستمعي ومستمعات اذاعتنا اذاعه المنستير.
0: شكرا لك. اليوم اخترت باش تحكي لنا على موضوع السمسره هكا.
2: اي موضوع السمسره، سمسير. نعم. موكر سمسير
0: اي سمسير في كل شيء، ربي يسترك. خلي له كل كلمه استاذ، تفضل نسمعك.
2: تحل فمك باش تبيع ولا تشري، ومية السمسار يكون حذاك، يبيعك يسريك في اللي قدامك وراك، حتى يكون فطورك ولا عشاك. قلت نبيع الموبيلات، حبطت عليها السمسار كل من شهر، جاب الشاري والموبيلات، صورها لي فيراري. حاصيله البيعة تمت وفات، السمسار قسم معايا الفليسات. يا لطيف يا لطيف، خرجني صبور نظيف، هي مات وساقي من مشي ثابت وعيات، لازمني موتور ومية. هبط علي السمسار كالعادة ومعاه البياع للدار. هاك تشوف خويا،

0: مو بلاد لوكس، لوكس لوكس تدير تيران وامي تلقى روحك في لبنان. فوضو تفكرني شراني في الموبيلات بعد ما قبضت الحلينات، الحلينات طلعت هي بيدها الموبيلات اللي بهتها له هو ايامات شراني وبيعني مقواه، مقواه السمسار مقواه ينبت كالمسمار، البرويتة يردها كار، قال ياكل هابت ياكل كل مسار، كل شيء عنده وفار، حتى المراد يخذها حسبها دار. يا حبي ايش تحب نجيب لك؟ ماهر في الصداق، ماهر يا عزيزي 15 مليون يا روحي، تاهوز تاه زيزر وجهك طلع البحر. عندي واحد صاحبي مشى يخطب، استخدم ولدي اخدم مساعد سمسار هنسيبي، مساعد سمسار ما لا كاتب سكرتير مدير شو بالضبط، انا نخدم مع سمسار هو حساك يكذب وانا نحلف. السمسارة انواع سيدي اخويا، ما لا راس مال وكلمة، عندي عندك ستار البيع، عندي عندكش عندي عندكش عندي حتى ما عندوش عندي. يا ولدي حاسي بدار وسط البحر عايزي، عندي عندي على البحر وعندي حتى في البر وعندي حتى في القزر. الكلمة ما عنديش ما تسمحهاش يا ولدي، مثبت الدار هذية في البسين عزاي كي نكذب عليك، هو البسين قدامك وين الماء، وين الماء البسين هذا يعوم على الناشح ما غير ماء. وفمعك السمسارة متاع الجويرات اللي فلست الجمعيات قولي بيع في القرابس، ايه ودافع للبيع وهاجم للبيع قولي البيع هاي قرابس. السمسارة هذوما بتاع السمسار ايه ما هوش منظم صراحة، ما هوش منظم وما يتنظم الا ما تتنحى السمسرة وين تحط نفسك تسيبها. مرحبا
1: يعطيك الصحة أستاذ، إذا حطيت صبعك على الدي بالنسبة للسمسرة اليوم، وهذا يظهر لي يمس كل القطاعات، القطاعات الكل ولات فيها تسمسير بين ظفرين. فالرسالة اللي حبيت توصلها من وراها النص المسرحي هذا،
0: السمسرة كما قلت أنت أختي معنتها السمسرة ولات في جميع الميادين، في كل الميادين، في كل الميادين يعني ما الكرة السمسرة متاع الديار، وفيها وفيها برشا يعني يقولوا احنا كده نوعا ما من التحيل ساعات، لأنه القطاع مش منظم وبربي يجي سمسار سمسار يعني بيع في بيع تحت الحيط مش منظمة، حتى كي تجي من الشدة على حاجة ما تجي من الشدة على حاجة شيء. يعني بديت عملية تجي تقول تحيل مقننة،
1: أيوة
0: ومسكين كل تقاه يحب على مسكري دار ولا بس يشري دار، تقاه عنده فلوس ويلوش وقت يرقى يتيح بالناس هذوما أنت، ولهذا معناتها القطاع السمسرة يعني هو وكيل عقاري نهاية الأمر هيك ولا
1: وكيل عقاري إذا كان الأمور منظمة. نعم
0: إذا كان الأمور منظمة يا تكسحة لا تجي تحكي معاه لك تو الوكيل العقاري بالبيرو بتاعه منظم وما تقاش البرستيج اللي تقع عند السمسار ساعات تقع خير من الوكيل العقاري اللي موجود في بيرو.
1: أي سي رمزي حسب رأيك علاش الناس تخلي معناها الأمور المنظمة وكيل عقاري مثلا باش تكري دار ولا باش تشري دار ولا أرض ولا غيره ويتوجهوا يمشيوا للسمسارة اللي هما تحت الحيط بين ظفرين كما قلت أنت، علاش زعما؟
0: أنا خاطرش السمسار قريب أقرب من وكيل عقاري، نقول له إحنا هو بيدو حتى على موبيلات سنتروا يمشي أي. يمشي للحريف
1: يعني هو أقرب للحريف أي
0: أقرب الحريف
1: والخدمات نتاعه ربما زاد أقل يعني من ناحية المادية نقصد مش من ناحية الجودة لكن أقل مصروف. نعم
0: أقل من ناحية المادية
1: أي
0: قولوا إحنا الحريف اللي مش يمشي للسمسار ما تعرف السمسار يعني لازم تقول عنده الكلام يعني
1: يبيع في الكلام
0: صحيح بلاغة في الكلام وباهية وكذا كما قلت لك معناها دار يردها معناتها أقصر مش لعب
1: صحيح
0: انت تقنع تمد فلوسك وبعد ما تمد فلوسك يقبض من هذا وهذا يمشي على روحه ما يهموش
1: اي ولهنا ما ثم حتى طريقه باش تتبعوا فيها اذا كان هو طلع غلط في كلامه ولا عطاك حاجه بمواصفات معينه ولقيتها بمواصفات اخرى يعني ما تنجمش تتبعوا السيد هذايا
0: ما تنجمش ما فماش حتى ضمان هنا يلزم المواطن
1: أي.
0: وواحد عمليه يا أخي فما ناس عندهم رخص متاح وكيل عقاري نجم تتبع هو نجم تتبع هو بطبيعته يتبع للمالك اللي خدمه عنده ومش يكري لك.
1: أيوة صحيح.
0: إذا كان تمشي تحت حيط شكون ماشي تمشي تقول بربي هو تحايل عليه ما تنجمش.
1: أي وسي رمزي أنت تو كفنان مسرحي ويظهر لي المجال الفني أكيد يهمك زادة برشا العروض الفنية اللي قاعدة تتقدم سواء كان في المسارح ولا في المهرجانات وغيره فيها سمسرة زادة؟
0: لا يعني ما عندكش فكرة على السمسرة متاعها.
1: فسرنا شوية كيفاش تتم عملية السمسرة في وضعية بين ظفرين في عرض فني يعني مثلا ثم عروض قاعدة تتقدم بالطبيعة ملفات قاعدة تتقدم في البداية بشق على الاختيار منها ثم سمسرة في الموضوع هذا؟
0: ما هي أني مش نقول لك لنهار الجمعة بحول الله بعد غدوة عندي حصة على المهرجانات.
1: أيوة.
0: حلقة على المهرجانات حلقة فيها الحكاية هذوما. أما تبقى حكاية السمسرة في الأعمال الفنية معناها السمسار شنو يحب على الفلوس سمسرة الفلوس لا أكثر أقل ما عاد شيء بس
1: يجي
0: العمل الفني متميز يغمض عليه عينيه يجي العمل الفني الآخر اللي تقاه له ولكن بصراحة يعني نقولوا إحنا يمدوا الفلوس يمسيله يعني يخدم معاه
1: أنت يعني ثم سمسرة زيادة في الدوسيات
0: شبكة
1: اي شبكه هكا
0: شبكه شبكه شبكه مال شنو شبكه
1: وهذاك علاش تتكرر نفس الاسماء ونفس العروض تقريبا مع نفس مديري المهرجانات مع نفس مديري ربما ولا المشرفين على المسارح وغيره قاعده تتكرر نفس الاسماء بطبيعه راهو منش نشكوا على خاطر ثم اسماء تستحق انها تكون موجوده وبطبيعه الجوده نتاع المضمون اللي تقدم فيه هي اللي تدافع عليها وثم اسماء بالمقابل مواطن يتسائل يقول علاش نرى مسرحيات ما أفضل وما أعمق وما ربما تعكس الواقع أكثر أو نرى عروض فنية الفنانين ومبدعين يستحقوا أنهم يكونوا مثلا على ركح قرطاج بالمقابل نلقى ناس أخرين اليوم الحقيقة أقل بالنسبة للمستوى الأداء والمضمون وكل ما يمكن ربما الحديث عنه بالجانب الإبداعي والفني ورغم هذا نلقاهم ديما موجودين فالجواب أنه ثم سمسرة زادة ثم بيع وشراء
0: صحيح ممكن تكون فما سمسرة ولاحظوها احنا كفنانين وعلى مدى السنوات اللي عداو يعني فما وجوه بصراحة اللي ديما تشوفها في في في في, في نفس البلاصة وفي كل عام وفي وسط البلاصة هي بيدة في وسط المهرجان هو بيدو العام يتشاف معناتها ولكن فما ناس يقعدوا يشوفوا فنانين تقاهم عندهم يقولوا في رواحهم يحبوا يتكلموا يحبوا لكن ما ينجموا يعملوا حتى شيء لانه فما في الوسط فما كل احنا معاملات فما لسه والحاجه هذه ما تنجم تقضي عليها
1: بالضبط هذا شنو حبيت نسالك شنو الحلول حسب رايك
0: الحلول باش نقول لك الحلول لازم تكون امور مقننه وفما متابعه
1: ايوه
0: متابعه حتى من حيث الاسماء ومن حيث النوعيه تاع العروض اللي تتقدم
1: أيوة.
0: حتى شيء
1: علاش ليه ما تكونش ثم لجنة متفرز اللي هي بين ظفرين محايدة موضوعية بعيدة شوية على لجنة المهرجان أو على المشرفين على المهرجانات هذية يكون فيها أعضاء اللي هما كفاءات ينجموا يقيموا العمل هذي سواء كان غناء ولا مسرحية ولا اللي هو يعني أي نوع من أنواع الإبداع وبناء على الرأي متاع اللجنة هذية يقع اختيار الملفات يعني هنا الكفاءة هي اللي باش تفرض روحها هي اللي باش تنتصر في النهاية
0: الكفاءة صحيح واللجنة صحيح إن اللجنة عطيني لجنة مش تراقب الأسماء التي تدرج في إطار المهرجانات المتتالية لنأخذ مهرجان مثلا كذا وكذا يعني المهرجان هذا شنو جاب الأسماء وشنو العام اللي بعده جاب الأسماء وشنو العام اللي بعده جاب الأسماء باش تنجم تقيم أنت فما ولا ما فماش
1: ترجع للهستوريك ترجع معناها للتاريخ متاع الناس هذوما اللي على امتداد السنوات هما بيدهم هذايا نجموا بيه نضمنوا أنه ثم أول حاجة تعطى الفرصة الناس أخرين على خاطر في الأثناء ثم ناس قاعدة تخدم ثم ناس قاعدة تقدم في معناها إبداعات النجم نقول ماهيش قاعدة توصل للناس للواقع على المجتمع الناس مش قاعدة تسمع فيها وتفرج فيها تعطي فرصة لغيرك وفي نفس الوقت زادة تضع حد للتكرار خاطر نريد ثم مسرحيات مثلا يمكن على امتداد سنوات طويلة 6-7-8 سنوات وقاعدة تتعود هي بيدها ما فمش حاجة جديدة
0: يعطيك الصحة وتتعود هي بيدها
1: أنت
0: هيك أنت حتى في الكاستينج متاع التلفزة يعني فما برشا حاجات الواحد ما يجمش يتكلم عليهم يعني تمام
1: أي.
0: يحسن مش يتكلم عليهم
1: ليه يعني والله ندعوكم أنكم تتكلموا أنتم أبناء القطاع هذي وأنتم أدرى منا بالتفاصيل وبالكواليس وبكل ما قاعد يصير في الخلفية، فمن المفروض أنكم تتكلموا، لأنه هذي يخلي معناها في الساحة ثم 3-4 أسماء فقط هي اللي قاعدة تدور، ونحن مثلا نحكي لك كإعلاميين ولا كصحفيين نقولوا ما عندناش إبداع في تونس بين ظفرين، يعني ما عندناش منتوج، على الأقل ما نقولش فماش إبداع، لكن نقول ما فماش منتوج كبير في تونس مقارنة ببقية الدول. علاش؟ لأنه من بين الأسباب هو هالعراقيل هذي، هيك ولا؟
0: يعطيك الصح، يعطيك الصح. شوف بس تنزم تطلع، بس تطلع يعني نزار ولا حداد ولا سهل، لكن بس تطلع مبدع أو ممثل أو يعني تصعب شوية. هني يلزم نقدر الكفاءة، وكي نمشي أنا مثلا تونس باش نعمل كاستينج، مش تخلي تصويره تقول بنروح تو نكلموك، وكان ما تجيش. شوفني نحبك تختبرني، شوفني
1: بالضبط.
0: نصلح ما نصلحش، بس برا امشي تو. بعداش نقول لك علاش بالكن فما زيني فيلم في سوسه، بالكن الممثلين يختاروه من كل انحاء الجمهوريه. مش حكايه جهويات، راه مش نقول نحكي لك بصراحه.
1: نعم
0: انت كنت من صفاقس من كذا، وفي زيني فيلم، بس زيني فيلم تنحات.
1: أيه.
0: ولا كاستينغ في تونس العاصمة، خاطر يعني نحبوا نكروا ادارات الانتاج وكل تو في تونس العاصمة.
1: نعم
0: شنو يختار لك؟ يختار لك حتى ممثل، حتى نقول لك يا سيدي خلينا نعمل الخطوه الاولى. لا ما يختاروش، علاش؟ يلوجوا على اقرب شكون.
1: نعم.
0: وتعرف فلان وفلان وشكون وضايا بتاعنا وضايا.
1: ولهنا يدخل الباب هذا نتاع التسمسير ونتاع ربما العلاقات زاده والمحسوبيه، هذا نتاعنا هذا نتاع الاخرين، ونحن معنا في تونس الحقيقه للاسف معناها هالتقسيمات هذيا. اي
0: ياسر ما معناتها يلزم الحاجات هذوما، يلزم الانسان يمشيخ وعمل يكون عنده ضمير، يحكم ضمير.
1: اي مسؤوليه.
0: نعم. على خاطر فما برشا مبدعين في المستير او في سوسه او في فقط، برشا مبدعين برشا.
1: صحيح، ماهوش واخذين فرصتهم. هذايا زاده بالمقابل قاعد يخلي معناها الموجه نتاع التفاهه تستشري في المجتمع، يعني بين ظفرين سامحني، ثم رداءه، ثم مستوى الحقيقه ضعيف اللي قاعد يتقدم، مش الكل لكن العموم، يعني اللي قاعد يتقدم في العام، باش ما نقول مش عمومي لكن في العام، اللي قاعد يتقدم هو على مستوى ربما مش جيد كما هو مطلوب، كما كانت في سنوات ماضية، لأنه نحن في سنوات ماضية كان ثم لقيقة عروض من وزن الثقيل، كان ثم مهرجانات يجوا فيها أسماء كبيرة تستحق أنها تقف على المهرجانات هذية، كان ثم عروض مسرحية مهمة برشا، نجم نذكر مثلا كلام الليل اللي تاخذت جوائز كبيرة معناها حتى البرة خارج ربما حدود الوطن، وغيره من المسرحيات اللي حتى في حدود تونس كانت تلقى معناها تجاوب كبير وكانت تعكس الواقع. فنحن هذي فقدناه في السنوات هذية، فقدنا برشا معناها من الجانب هذية، واستشرت الرداء بين ظفرين
0: فقدناه. وانت سمعت شان العام اللي فات صارت مشكلة على فما نص نتاع مسلسل.
1: نعم
0: صارت عليه مشكلة.
1: صحيح. اللي يحكي على ملحمة وطنية. نعم
0: صح. شو اللي صار حل الدوسي، يعني ريتها في فيسبوك، قالت النص نتاعي، ولكن اخذوها ناس اخرين ودرجوها باسمهم هما.
1: نعم.
0: وخدمة كل باسمهم هما.
1: نعم.
0: علاش نحط يعني اني راها سمسرة هذه.
1: بالضبط.
0: سمسرة وسمسرة.
1: اي الاثنين نحن اكتشفنا مؤخرا حتى في برامجنا انه فما شكون الاسماء الكبيره حتى في الجانب الفني وكل اللي هو قاعد يغني في اغاني نتاع غيره وما يقولش اللي هذه اغاني غيري، يعني ينسبها لنفسه مثلا. فالحقيقه معناها هذه البعض التجاوزات هذه وما خفي كان اعظم تخلينا معناها كما قلت انت امام معناها سؤال كبير، يا ترى المبدعين هذوما معناها وين جانب ربما الاخلاقي في العمل الابداعي، وين الجانب ربما الضمير بين ظفرين المهني في العمل الابداعي، فهذا زاد مهم برشا. فيعطيك الصحة، نحن نشوف منين خلطنا معناها، وين بدينا وين وصلنا معناها في حديثنا على السمسرة. نعم
0: في كل السمسرة او السمسرة كل مجال.
1: أي.
0: كل مجال.
1: أي. وهي السمسرة والسمسرة الحرف برك نجم يبدل حتى المعنى. نعم
0: يبدل حتى المعنى. تبقى أنا نقول ديما يعني لجان أو رؤساء لجان أو كما يحكموا ضمائرهم ويخدموا الضمير، خلنا نطلعوا جيل متميز.
1: نعم.
0: خلنا نرجع للدراما نتاعنا، نرجع لأمورنا، نرجع لملاعبنا للكورة كيش كانت، نحيو السمسرة، نحيو معناتها هو يدبر في راسه يزينا.
1: اي
0: هذا هو.
1: خلي اللي يستحق يوصل، خلي الكفاءة هي تفرض نفسها، الجودة هي تفرض نفسها. يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة. وفي في مراكز التكوين بتاع الصغار زادا، في بتاع الكورة، في جميع المجالات.
1: صحيح.
0: تونس في العلالي نهار آخر، يعني على مدى 10 سنين أو 20 عام القدام نحب نشوفه في العلالي.
1: أي.
0: بالطريقة اللي نشوفه فيها توا والأشياء اللي نسمع فيها.
1: للأسف. أي للأسف. يعطيك الصحة. هكا كيفاش نغيروا نحن راهو بهالمحتويات هذه، بالربما الحوار من نوع هذا على موجات الإذاعة خاصة العمومية وسائل الإعلام العمومية، بالنسبة لكم أنتم كمسرحيين وكمبدعين، تغيروا بالكلمة، تغيروا بالنص المسرحي، توصلوا آراءكم، وهذا اللي يخلي معناه الرأي العام ربما ينتبه للنقاط هذوما ويعمل على تحسينها. إن شاء الله إن شاء الله القادم خير. نشكرك برشا، يعطيك الصحة سي رمزي الإمام الأستاذ المسرحي على ما تفضلت به. هذا موضوعنا اليوم كان السمسرة في حدث ولا حرج. مواصلين معكم إن شاء الله بعد الأنغام باش نرجعوا ونسمعوا من بعضنا أسامة بالحاج محمد في من ذاكرة المهرجان.
2: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99 99 انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

جوبح ذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسلمتكم. من الوطن القبلي نستحضر اليوم مهرجان نابل الدولي اللي ينتظم كل عام في مدينة نابل الساحلية، وتشرف على تنظيمه جمعية التنشيط والمهرجانات بنابل. الانطلاقة الرسمية للمهرجان كانت في أواخر الثمانينات، وتحديدا سنة 1988، في فترة شد فيها الوطن القبلي حركية كبيرة في المهرجانات الصيفية، وتزامنت أولى دوراته مع الفترة اللي كانت فيها المرحوم لحبيب بولعراس وزير الشؤون الثقافية بين 1988 و1990. ومن وقتها اتعاقب على إدارة المهرجان برشا وجوه ثقافية وفنية معروفة في تونس، من بينهم الفنان والمخرج المسرحي إكرام عزوز اللي أشرف على دورات سابقة وحقق فيها نجاح تنظيمي كبير. واليوم يواصل المهرجان مسيرته، ووصل في صيفة 2026 للدورة 38 اللي تنتظم من 18 جويلية ل 25 أوت تحت إشراف رئيس الهيئة المديرة ومدير المهرجان الحالي السيد منتصر قاسم، اللي ميز مهرجان نابل كذلك هو الموقع متاعه باعتبار المدينة وجهة سياحية وثقافية بامتياز، والبرمجة اللي تجمع بين عروض كبار النجوم التوانسة والعرب مع انفتاح على مختلف الأنماط الفنية من مسرح وكوميديا وعروض طربية شبابية وصولا للموسيقى الصوفية والتراثية اللي تلقى إقبال كبير من أهالي الوطن القبلي وزوار نابل. أما الخصوصية اللي تخلي مهرجان نابل مختلف على غيره فهو ارتباطه بهوية المدينة نفسها، خاطر نابل معروفة عالميا بتقدير زهر الأرنج أو الزهر كما نعرفوه نحن، ما الزهر النابلي الغادي، وفي السهرات الترابية والتراثية الكبرى كيف عروض الزيارة وإلا الحضرة فما عادة محلية مميزة، وين يقوم المنظمون وحتى أهالي المدينة برش الجمهور والفنانين بماء الزهر بسبع تعمال المرش النحاسي التقليدي باش يمتزج عبق ماء الزهر مع نسيم البحر وريحة البخور، ويخلق أجواء حسية ما تلقاها في حتى مهرجان آخر في تونس. أما العروض الكبرى والجماهيرية فتقام بصفة قارة فوق ركح مسرح الهواء الطلق بمدينة نابل، ومن كواليس التنظيم خرجت برشة طرائف ومفارقات أبرزها في دورة 2026 اللي عرفت بما يسمى مفارقة الفن والألوان. وقتها نشرت إدارة المهرجان بيان على صفحتها الرسمية يحمل شعار نحن فن مش ألوان، وهو شعار أثار موجة كبيرة من الجدل وغضب عند عدد من المتابعين، وبعدها تدخل مدير المهرجان في تصريحات إذاعية وقدم توضيح واعتذار وقال إنه العبارة وقع فهمها بطريقة غلطة، وإنه المقصود منها كان الدفاع على قيمة الاختيارات الثقافية للمهرجان ورفض العروض الهابطة مش التقليل من أي طرف. وتزيد الطرائف في الجانب اللوجستي وقت اللي توفى التذاكر، وكذلك في برشة سهرات تلقى جماهير تتسلق جر اللي يحيط بالمسرح وتقعد فوق أسطح البنايات المجاورة باش تعمل ما يشبه بمدرجات مجانية وموازية وتتفرج على العروض من فوق. وزيد على هذا كل عام تتعاود نفس الحكاية قدام مكتبة معروفة في مدينة نابل، وين تصطف الطوابير باش الناس تتحصل على تذاكر السهرات الكبرى وسط منافسة كبيرة بين العائلات ومحبي المهرجان لين يترفع شعار شبابيك مغلقة بعد نفاذ كل التذاكر.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تمام الرابعة مساء على موجة إذاعة المنسير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 26 و2000 نسبة 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الماضي الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5 خلال شهر ماي المنقضي وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. قال المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح أن نسبة استهلاك القنب الهندي في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة من 1.5% إلى 7.9%، فيما ارتفعت نسبة استهلاك الأقراص المخدرة لدى هذه الفئة من 7% إلى 14%. اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. سجلت إصابة تين الشوكي بولاية نابل تراجعا بسبب تفشي الحشرة القرمزية التي تسببت في أضرار فادحة قدرت ب 60%، وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوبة سامي الهويدي الذي أشار إلى أن الصابة الحالية لا تتجاوز 1000 طن مقابل 4000 طن السنة الماضية، معبرا عن استياء فلاحة الجهة الذين طلبوا بفتح تحقيق وكشف أسباب التهاون في رفع الضرر الحاصل ومعالجة الإشكال. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة سماس للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 للحصول على نتائج توجيههم عبر إرسال الإرسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة أور ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته اليوم أن الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يكون يوم غد الخميس بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي يوم الجمعة 7 أوت. من جهتها أكدت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2000 27 و2000، وأنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحه رياضيه جديده على موجة إذاعة المنسير. البدايه باخبار كره القدم والرزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الاكيد والاخبار المؤكده انه الرابطه كانت راست الانديه التونسيه، طلبت منهم رايهم في عمليه سحب القرعه الاخيره وقل لي صار في سحب القرعه، وبرشا يمكن كان حديث على عمليه الرزنامه نتاع 2026 2027. يبدو انه من 16 فريق ينتميوا للرابطه المحترفه الاولى، فما فريق واحد اعترض على عمليه سحب الرزنامه. شنو باش يصير؟ شنو القرار اتخاذه من هنا للساعات القادمة؟ لأنه إذا فما إعادة عملية سحب الرزنامة بتكون إن شاء الله نهار الجمعة، إذا ما فماش فإنه بيتم اعتماد الرزنامة اللي تم سحبها مؤخرا. نبقاو مع سحب الرزنامة، وأكيد احنا حكينا على كرة قدم لأنه اليوم تم سحب رزنامة كرة اليد بالنسبة لبطولة بطولة النخبة اللي باش تنطلق إن شاء الله يوم 5 سبتمبر. الجولة الأولى فيها نصرة بوربا نادي الإفريقي نادي كرة يد بجمال نجم الساحلي، مكارم هدية بعث من خيار اتحاد منزه تميم، الترجي الرياضي التونسي، جمعية حماس، سبورتينغ مكنين، المنزه الرياضي، نادي ساقيت زيت. بالنسبة للدربي باش تلعب في الجولة الثامنة، الترجي باش يستقبل نادي الإفريقي. وأنا تعرفوا أنه بالنسبة مقابلات كرة اليد يصيروا بالنسبة للدربي مسير كان في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. تحذيرات الأندية التونسية، الاتحاد المنسيري يواصل تحذيراته، وبرشا كلام تقال حول 6 لاعبين باش يحرموا الاتحاد المنسيري من الانتداب ومنعوا الاتحاد المنسيري من الانتداب. واضحة العملية، الاتحاد المنسيري خلص المبالغ لكن تبقى فما مبالغ هي خطايا متعلقة خاصة بعملية تحويل الأموال اللي بالفرنك سويس، معنا بالفرنك سويسري، لازم تمشي من تونس في اتجاه سويسرا في اتجاه الاتحاد الدولي، وما تصير العملية دي كان عبر البنك المركزي التونسي. وأكيد لهنا لازم تاخذ وقت معين، 40-45 بالضبط نعرفوش قديش المدة، يعني الأمور متاع الصرف هذية مهمة جدا وفيها قوانين تحددها. بالتالي الاتحاد المنسيري الوضعية هذية تخليه مبدئيا ما نجمش يعمل انتداب أو يعنى على الانتدابات في انتظار تسويتها، رغم أنه المبالغ مش كبيرة برشا مقارنة بالمبالغ اللي خلصها الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسيري المفروض يلعب غدوة إن شاء الله مباراة ودية ثانية أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري اللي كانت عادل معاه 1-1 قبل العودة للمنسير، باش كنت عنده مباراة أخيرة مع المنتخب الأولمبي التونسي اللي قبل ما يتحول للألعاب المتوسطية منتخبنا. اليوم المدرب الوطني أنيس بوجلبان كان عقد ندوة صحفية قدم فيها قائمة اللاعبين واحنا نعرفوه مسبقا، وقدم بها حظوظ المنتخب الوطني التونسي. تنرجع الموضوع هذا إن شاء الله في مصافحتنا القادمة. النجم الساحلي دخل في تربص مغلق في مدينة عين درهم، بتواصل حتى اليوم 22 أوت بحضور 29 ملاعبي، وأول مباراة ودية باش تلعبها في عين درهم بتكون ضد الأولمبي البيجي إن شاء الله نهار الخميس انطلاقا من 5:30 متاع العشية. تذكركم النجم الساحلي كان لعب ضد ترجي رجيسي وفاز 2-0 في أولى مقابلاته الودية. الملعب التونسي أعلن اليوم على تعاقده مع عزيز الكيلاني، لاعب عزيز الكناني عمره 24 سنة، اللاعب كان لعب في الترجي الرياضي التونسي ولعب في اتحاد تطاوين والاتحاد الليبي والأولمبي الباجي والأولمبي الليبي، ولعب 38 مقابلة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نكمل وكم صفحتنا الرياضية، الموعد القادم على الرياضة بيكون 7:05، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسية.
2: الموجة ورا الموجة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة و18 دقيقة على موجة إذاعة المونستير. مساء الفل، مرحبا بكم من جديد في متابعة برنامجنا اليوم كما العادة في الفضاء هذه الموجة ورا الموجة. الآن باش نمشيو لفقرتنا الموالية اللي تعودتوا بها كل يوم، نسمعوا من بعضنا عنوان الفقر.
1: ديما القدام
0: ديما القدام، وكيما العادة شروق منورتنا. مرحبا بيك شروق قروس.
2: مساء النور والورد وكل الطاقات الجميلة على كافة المستمعين.
0: يعيشك، مرحبا يا شروق. كيما العادة أنت
2: أكيد
0: حضر لنا حاجة جديدة اليوم. فرحت برشا بالاستضافة هذية على خاطر الحقيقة في هالزخم هذية متاع المحتويات على السوشيال ميديا، كي نلقاو هكا معناها بارقة متاع نور ونقوليني ضوء معناها نفرحوا برشا. أنت اليوم اخترت لنا بالحق معناه من أجمل ما فهم من محتويات على السوشيال ميديا، فنخليك تقدم أنت.
2: شكرا لك. في فقرة ديما القديم وديكي ما عودناكم في كل مرة نسلط الضوء على أشخاص قاعدين يصنعوا في الفيرق في المجتمع، وهما البصمة الجميلة وكل طاقات الجميلة لكافة المستمعين. ضيوفي زوز شباب تميزوا في صناعة المحتوى في تقديم رسائل قريبة من الواقع متاعنا، تعالج برشا مواضيع نعيشوا فيها حاليا. سعيدة جدا نقبل كشاز باستقبالك علي الدين الخنيس، مرحبا بك معنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه الجميلة.
2: شكرا لك على قبولك الدعوة.
3: شكرا، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
2: كيف معنا عبر الهاتف رضوان الخنيس. مساء النور رضوان.
4: السلام، مرحبا بك شروق.
2: مرحبا بك معنا على أمواج إذاعة المونستير.
4: عايشك، ربي يبارك فيك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بكم نورتونا.
2: باش نبداو معاك علي، باش نتعرفوا عليك اكثر.
3: هي علاء الدين الخنيسي من طبلبة ولايه المنستير. الحقيقه يعني نجم تقول صانع محتوى، الحقيقه الكلمه دي ما نحبهاش يعني برشا برشا. الحمد لله يعني معناها بدينا عنا كمده، والحمد لله يعني لقينا برشا معناها تفاعل وبرش يعني ناس حبت المحتوى هذا، وهذا كل فضل من عند ربي سبحانه وتعالى.
2: باش تعرف أكثر على المحتوى متاعك، كيف عبر الهاتف رضوان، كان تعرفنا أكثر على روحك.
4: السلام عليكم، اسمي رضوان الخنيسي، كيف نفس اللقب مع علاء. نسكن في طبلبة الزوز بحلي بعضنا، وهكا بدينا بشوية بشوية في صناعة المحتوى. الحقيقة كانت عنا غاية واحدة اللي هي نوصل رسالة للشباب والمجتمع الكل، والحمد لله بشوية بشوية ربي سخرنا والحمد لله معناتها وصلنا

0: إجابه.
1: البداية باش تكون معك علي، كيفاش بديت فكرة الدخول إلى عالم صناعة المحتوى؟
2: أنا كأي شاب الحقيقة يعني نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي، نرى في برشا يعني محتوى الحقيقة مهوش هادف، محتوى معناها حقيقة معناها يضر أكثر من اللي ينفع. قلت علاش لا، الإنسان معناها ميقدمش حاجة هكا تنفع الناس وتفيد الناس وفاهك معناها عبر رقيم والحمد لله. بدينا بشوية بشوية وبفضل الله سبحانه وتعالى معناها كبرت الخدمة والحمد لله ربي وفقنا وما شاء الله معناها لقينا برشا ناس حبت المحتوى هذا. وديما نعاود نقول هذا راه كل فضل من عند ربي سبحانه وتعالى. الإنسان هو يسعى صحيح، لكن التوفيق وكل شيء من عند ربي سبحانه وتعالى. الإنسان ساعات معناها بأبسط الأشياء معناها والحمد لله يعني قد المحتوى لقى رواج كبير والحمد لله.
1: وفي التقديم المحتوى ذي ماكش وحدك، معك جروب؟
2: أي بالطبيعة منش وحدي الحقيقة، معايا معناها مجموعة كاملة. أن يقول أخواتي مش يعني أصحابي، أخواتي الحمد لله كنا عنا نفس الغاية نفس الهدف والحمد لله بشوية بشوية كل مرة نحسن وكل مرة نقدم وكل مرة نحكي على موضوع معين والحمد لله الحقيقة.
1: وكان زاد مبادرة منك يكون معك رضوين في كل الفيديوهات، تسمع فينا رضوين؟ أول ما أعطاك علي الانيشاتيف المزينة والمبادرة الحلوة هذه، كيفاش استقبلت لنا الفكرة؟
0: والله يمكن هي الحكاية كل كيفاش تسمعنا، هي غرام على عنده فكرة، هو اللي بدأ بها الفكرة الحقيقة. وهو مغروم زاد بالتصوير وإخراج الأفلام القصيرة، واني مغروم شوية الحقيقة بالتمثيل. هوك غرامك اشمعنا وتوفيق ما عند ربي بشوية بشوية يا أخي، لقينا أرواحنا في نفس السكة والحمد لله، معناته بشوية بشوية ولات عنا جروب كما قال على أخوات زاد، نوجه لهم تحية كل كي كممتاز أشرف محمد معرف الشيخ مختار كل كي ما شاء الله، معناته بشوية بشوية وقينا نجاح والحمد لله، وإن شاء الله نتواصل فيه وإن شاء الله نحسنه أكثر.
1: الأفكار متاع المواضيع اللي قاعدين نصوروا فيها من الخيال كتابة سيناريو، وإلا هي واقع قاعدين نشوفوا فيه ولا قاعدين تعيشوا فيه؟
2: الحقيقة هو الأغلب الواقع قاعدين نعيشوا فيه، يعني أغلب السيناريوات وأغلب يعني المواضيع اللي نحكيوا فيها واقع نعيشوا فيه. هك علاش المحتوى مس الناس الكل، مس الكبير الصغير الحمد لله، فهمت؟ وديما نقول حتى ساعات سبحان الله هو يعني توفيق من عند ربي باش نختار الموضوع اللي يمس ذاك سبحان الله. ساعات الانسان عنده برشا مواضيع في مخه باش يختار الموضوع، الاختيار هو ذاك صعيب. فالحمد لله الحمد لله ربي وفقنا ديما في اختيار الموضوع اللي بالحق يمس الناس الكل اليوم الحمد لله.
1: رضوين، اغلب المواضيع كنت تتقمص الشخصيه الشريره، ما فهمتش علاش فسر لنا.
0: والله السؤال هذا الحقيقة قاعد ديما يتسأل لي حتى في الشارع معناته من برشا عباد، ينجم يجاوبكم علي على خاطر هو يختار أكثر البرسوناج. وأما بالنسبة لي يعني الحقيقة ما عنديش حتى مشكل، ديما عندنا غاية واحدة اللي هي نوصل الرسالة، سواء كان برسوناج باهي خايب ما يهمناش معناته نحن الحقيقة. ويمكن بين ظفرين في المجموعة أكثر واحد سوسيابل شوية، نجم كان قمص شوية الأدوار الشريرة.
1: تقنع باختيارك علي رضوين؟
2: ولا الحقيقة هو كيفاش نعمل أني كنا مثلا نحضر سيناريو ونقول للناس الكل معناها شكون حب ياخد دور هذا، شكون حب ياخد دور هذا، شكون نجم يتقن الدور هذا، فهمتني؟ واحنا راه ماناش محترفين الحقيقه، معنا هنا سبحان الله هنا الانسان باللي يقدر وكا هو، فهمت؟ فديما رضوان نحس الحقيقه في ادوار الشريره قد هو ما شاء الله.
1: فمش علي بعد فيديوهات، فمش وضعيات اصلاحيه، فمش ناس كلمت تفاعلت؟
2: والحقيقه نحبش قول الحمد لله، فما برشا برشا، وهذا علاش الدافع هذا باش يخليني الانسان زدي يخدم اكثر ويصور اكثر الحمد لله. فما برشا يعني برشا حالات وبرشا ناس معناها اتصلت بيا، معناها فما تاثير كبير الحمد لله. يعني هذاك هو الهدف نتاعنا احنا من الافلام التوعويه هذه سبحان الله، انه كنا نسبي ده حتى شخص بركه بالنسبه لي انا خير لي برشا حاجات، فهمتها؟ وهذيك هي الحمد لله، فما برشا حالات الحقيقه تجيني والله الحمد لله. والله هذا كل فضل من عند ربي، راني سبحان الله ساعات نقول يا الحمد لله اني الانسان هذا معنا رغم تقصيره وذنوبه ومعصيه نستحق المكانه هذه ونستحق يعني التاثير هذا الكل. والله الحمد لله ديما نقول الله الحمد لله وفضل كل من عند ربي. والله
1: أكثر قصة كانت
3: صدقي.
1: أكثر قصة تمسك وأكثر فيلم أثر فيك علي؟
2: فيلم تاع البو كي هز تليفونه للصلاح وقال له راني معناها
1: تليفوني
2: ظهر لي عادم. قال له راه واش عادم يا حاج؟ قال له ما نشبيه ذرية ما كلمونيش. الحقيقة فيديو ذاك مس برشا ناس معناها يعني رغم اللي هي لقطة قصيرة لكن مس في الصميم
3: معبرة برشا
2: معبرة برشا الحقيقة.
1: وهذا هو احنا نحبوا ديما نوصلوا الرسائل هدية باش انه الناس تحب بعضها والناس تتفاعل مع بعضها. رضوين نصورك ما زلت معانا هكا ولا؟ أكيد برشا شباب اليوم قاعد يسمع فينا برشا أطفال تستعمل في تليفونات. شنو هو مساجك للشباب هذوم الكوليكية؟
0: والله الحقيقة مستحقين معناتها في المجتمع متاعنا برشا معناتها توعية مستحقين برشا حاجات الحقيقة مستحقين بدل المونتاليتي متاعنا كشباب. كان كل حد يصلح معناتها من روحه ويصلح من بلاصته يظهر لي النجم ونتحسن النجم ونعمل حاجة باهية في البلاد. خاطر كما تشوف أنا ما نحبش نجبد السياسة أما ما نش نستناه في حتى شيء. يلزمنا نحن نبدأ منا نحن وإن شاء الله بالتوفيق مع عند ربي إن شاء الله نجمه معناتها نحسنه في بلادنا ونحسنه خير برش زاد.
1: كما الأطفال اللي قاعدين نتفرج نصور حتى الأولياء اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تمس برشا زي الأولياء مساجك لهم عليه.
2: والحقيقة يعني نصيحة للأولياء استثمروا في صغاركم. احنا وقت نسمع كلمة استثمار يمشي بدور في بالنا الفلوس. الاستثمار الحقيقي في الدنيا هذه هو في الانسان في صغاره. وقت يربي صغاره على طاعة ربي يربي صغاره على القيم والمبادئ يتربين عليها بالحق راه الانسان وقت يكبر نهار اخر يرى الثمرة هيك الحقيقة فهمتني. لكن للاسف اليوم برشا الناس مقصر حقيقة مع ذراها الحقيقة معناها ما ضبينا كصغار ذوكم نستثمروا فيهم ذوكم الجيل الجديد اللي باش ان شاء الله نبنيوا عليها بلادنا ان شاء الله اشلاء وذيك هي ان شاء الله ربي يهدي والانسان يحاول ديما معناها يبلغ وفي الاخر الهدايه من عند ربي سبحانه وتعالى.
1: فما برشا خدمه جايه ان شاء الله؟
2: ان شاء الله باذن الله بالطبيعه ان شاء الله ان شاء الله فما برشا خدمه ان شاء الله.
1: فما مواضيع حاضره ولا نستناو على مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: عندي المواضيع الحاضره وعندي شويه خدمه نحضر فيها الحقيقه كما تعرف الحقيقه احنا معناها ما عندنا معناها خدمتنا كل شيء هذا كله يعني غرام وكله معناها حاجه معناها بخلاف الخدمه نتاعنا معناها. بشوي بشوي إن شاء الله وربي يسر.
3: يعطيكم الصحة. يعني حبيت نسألوا على صناعة المحتوى. هو قال في البداية يعني ما نحبش نقول صناعة المحتوى. كيفاش تصنف العمل اللي تقدمه أنت أفلام قصيرة شنو فين تحب تحطهم فين باب؟
2: في باب الدعوة إلى الله.
3: دعوة إلى الله.
2: دعوة إلى الله. يعني هذا كل يعني لازم كل إنسان يعني كما قال ربي سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقت أن يرى منكر ويرى برشا حاجات خايبة فلازمني نصلح كانني قادر باش نصور وقادر باش نوعي غيري فعلاش لا. وحتى يعني الافلام اللي نصوروا فيها راه مش اني معناها اللي اني راني كامل لا بالعكس اني يعني نصلح نفسي ونصلح معايا غيري علاش لا ونحب نخلي اثر طيب. راه سبحان الله الانسان في الدنيا هذه معناها برشا ناس كانوا عايشين معانا لكن وقت توفاوا وتنساوا معنا نحب كي الانسان وقت يغادر الدنيا هذه يخلي اثر طيب يقول يرحم والدي فلان الفلاني كان يذكر فيا في ربي سبحانه وتعالى فهمت. فأكون مقصد متاعه الإنسان الحمد لله
3: هذا هو الهدف. بالنسبة لي كنت أنا هو أهم يعني وإلا كيفاش تقيس النجاح متاع الفيديو متاعك اللي هبطته بعدد المتابعين الناس اللي تعلق لك وإلا بالتأثير ربما مثلا واحد يقول لك والله سمعتك كنت متعارك يعني أخويا تصالحنا على ورث على حاجة ولا يعني أنت كيفاش تقيس النجاح متاع الفيديو هذا؟
2: أني نقيس النجاح متاعي وقت إنسان يتأثر وربي يهديك الشخص هذاك وأن يكون سبب خير بهدايته عندي يعني خير من آلاف وملايين المشاهدات بالنسبة لي.
3: يعني ما تستدرجكش إذا كان صحت لما تستدرجك يعني البوز اليوم الأرقام متاع المتابعين الناس تحسبها مثلا العدد فلوس كذا الخوارزميات اليوم فارضة نفسها معناها بقوة
2: ما كان لله دا ما كان لله دا
3: هذا كل ما يعنيكش
2: معنينيش بالنسبة لي يعني. يعني ديما أهم أصعب حاجة هي الإنسان هو الإخلاص النية لله عز وجل كان الغايدك للبوز الواحد ذيك حاجة أخرى
3: أيه.
2: أما تكون العمل نتاعك لله سبحانه وتعالى فربي يبارك فيه ويخليه يواصل ويداوم إن شاء الله.
3: جاتكش انتقادات فمش ناس نقدوك كتبوا لك مثلا
1: عليك خايف
2: أخي سبحان الله أي عمل بتلقى فيه ناس ما يعجبهاش الحقيقة
3: يعني مثلا شو نوعية الانتقادات اللي تجيكم؟
2: مثال بعض المواضيع يقعدك على يقول لك مثال اني ما منيش معاك في الموضوع هذاك
3: رايه مخالف
2: يعني رايه مخالف يقول لك لا
3: أيوة.
2: فتلقى ناس سبحان الله
3: تتقبل اراء الكل
2: بطبيعه من شنو لازم تتقبل منها
3: اي خاطر لانه اصعب حاجه قاعد تقوم بها انت حسب رايك قاعد تحب تغير نحو الافضل هيك ولا في اصعب حاجه هو انك تغير عقليه انك تغير مثلا سلوك هي مش سهله زي ما برشا خدمه سنوات
2: مش سهله الحمد لله بفهم نحس برشا ناس يعني معايا في الخط هذا معايا وش معناها يدعموا فيه ويشجعوا فيه هذه حاجه باهي الحمد لله
3: مره تفرجت في حاجه برشا تفرجني لك فيه ويعطيك الصحه ونشكروك على المواضيع اللي تختارهم على التنمر مثلا بين الصغيرات وكان من المواضيع الهامة زادة كيف كيف في نفس الإطار إنه مثلا صغير هذا يتيم وما عندوش وصديقه ولا صاحبه اللي يقرأ معاه حب يعاونه قدر الإمكان فريد أنهم معنية من المواضيع المهمة برشا لأنه تخدم على العقلية متاع الصغار لأنه أنك باش تغير إنسان كبير صعيب
2: ياسر
3: الحقيقة وهيك علاش سألتك على الانتقادات لأنه الكبار الحقيقة صعيبة شوية باش تغير العقلية لكن أنت كيف تخدم على الصغار وتوري هما السلوكات نتاعهم اللي فيها ربما هكا شويه يقلقوا بعضهم بالتنمر وبغيره كما قلنا ولا كيفاش يعاونوا بعضهم فيظهر لي هذاك الطريق الاسهل واللي نجم غدوه يعطيك جيل مخير برشا فما نعرفش اذا كان مركز انت في النقطه هذه
2: بالطبيعه مركز يعني حقيقه خاطر اغلب المواضيع نتاعي معناها مركزه شويه على الصغيرات سواء على التنمر معناها احترام الغير في برشا مواضيع الحقيقه
3: في العوده المدرسيه في لبسه في كذا اي مهمين برشا
2: خاطر الحقيقه كما قلت لك يعني نحاول نبني هكا عرفت هكا جيل صغير هكا كي يرى حاجه تنفع هكا علاش لا خاطر حابين ولا كرهنا اكثر ناس تستعمل التليفونات هم الدراري الصغار
3: ويتفرجوا فيكم برشا
2: اكثر متابعين عندي هم الصغار
3: بالضبط
2: حتى يعرضوني في ثنيه ولا حاجه ما شاء الله معناها برشا صغيرات تبعوا فينا
3: وهذه حاجه مهمه برشا يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه
1: هذا هو مشكور برشا علي ورضوان على كل المجهودات وكل المساجات الحلوة والإيجابية والطاقات الجميلة اللي تحبوا تعالجوا بها مشاكلنا في المجتمع كل توفيق لكم إن شاء الله تعاود تجيب حلينا مرة أخرى بأكثر نجاح وأكثر فيديوهات وأكثر تأثير طيب هذا هو مدام عواطف إن شاء الله في قادم الفرص مشكور برشا رضوان اللي كان معنا عبر الهاتف وعلي دين خنيسي على حضورك معنا
3: شكرا لكم
4: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
5: 97.3 عدل الموجة واسمعونا
6: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
5: برمجت الصيف

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. مقولة استشهد بها أبو حامد الغزالي في كتابه أحياء علوم الدين في باب آداب السماع والوجد. المنظر الجميل والخضرة والوجه الحسن واللحن اللي يطرب بالضرورة يبعث حاجة في الإنسان السوي، لكن زاد في المقابل اللي ما يحركوش المنظر التعيس المحزن يلزم حل. مثلا اللي ما تحركوش الشجرة وهو يشوف فيها ذليلة ذابلة أوراقها صفرة غصنها شاحب منظرها يسخى في حزن، ماذا بيا يتفقد مزاجه يعمل عليه سكنار، وإذا لزم يرام، وإذا يستدعي علاج ماذا به عجل، وكل نهار تأخير يزيد يستفحل المرض ويتعود بمشاهد الشحوب والموت وبقسوة القلب. احنا نحتفلوا بعيد الشجرة في نوفمبر من كل عام، ويبدأ هك التشجير على قدم وساق، وتسمع الرقم متاع الأشجار اللي تغرست نهارتها وفي الأيام اللي قبل وبعد رقم بعشرات الآلاف من الأشجار. تقول ما عادش نلقاو بقعة فين نمشيو، الدنيا الكل باش تولي خضراء. وتتعدى هك الأيام لولا والشجرة شادة روحها بهك السقية لولا، ويجي الشتاء ساعات تبخنس عليها شوية ما ترجع فيها الروح، وبعد تبدأ السخانة تعمل في التمارين الإحمائية وتحضر في روحها باش تنقض على الشجيرات اللي مازال عودها طري ومقاومتها ضعيفة، وتبدأ مأساة الشجرة. وفي طنبك السخانة الإنسان يحس بروحه قريب يذوب وهو في الظل وقدامه المال بارد، ويغزر لهك الشجر أصفر بدات وراقه تولي قروش يستجدي في شربة ماء. ما يشك حد اللي احنا نحب الشجرة ونقدس وجودها، وبالطبيعة عيد الشجرة نابع من حبنا للخضار والبيئة واقتناع منا اللي الشجرة عندها فضل كبير على صحة الإنسان. أما هك النهار تعديت في جنب شجرة نسمع فيها توشوش لجارتها، قلت لها توا شفت من اللي حطونا لنا ورجعوا علينا التراب وبلولنا ريقنا بهاك الحفنة ما انساونا ومن اللي دفنوه مزاروه؟ جاوبتها جارتها يطلعوش الجماعة من هاك اللي يولدوا ويهملوا، يشوفوا فينا نتقلاو ونتسلاو في القوايل ولا نهار رحمونا بسطل ما. يا أخي أنا حبيت نطيب لهم خاطرهم، قلت لهم مش غريبة، على خاطر جرات العادة نبرمجوا المشروع نرصدوا له اعتمادات بناء وتجميل وتوظيف وما نرصدوا لهش اعتمادات تعهد وصيانته، ويبدأ يتآكل ويتهرى رغم اللي احنا نعرفه أن الصيانة هي العمر الحقيقي متاع المشروع. ما لباش نفسروا مؤسسات تربوية وثقافية وشبابية تبدأ في الأول نوارة وبعد تبدأ تذبل وتطيح بالقطعة وتولي من جهة تشعرك بالميزيريا ومن جهة ثانية وقت تطيح ما تلقى فيها ما تلم. زيد قيس على هذا الطرقات اللي تتمد وتتفرش وتتزين في النهار الأول وبعد تبدأ حفرة تجيب حفرة والحفرة تولي خندق وتتهرى وسائل النقل ويكثر مصروفها، وبالطبيعة نزيف العملة الصعبة على خاطر القطايع نستوردوهم بالأورو ولا الدولار ونعرفوا فارق القيمة بين الدينار والعملات العالمية. مش غريبة يتكيس طريق من أموال المجموعة ودافعي الضرائب، وبعد حل عينك غمضها تبدأ تتحفر فيه الخنادق كل نهار مؤسسة حالته هذا ماء وهذا ضوء وهذا غاز وهذا تليفون وانترنت، وبعد ما تتم أشغال تعديل الحلاقم والكوابل ارقد بالنوم واستنى حتى يرضوا عليه باش يترقع بعد ما يعمل أكثر من كارثة. تو الوضع هذا ما يحركش الجماعة اللي حفروا باش يصلحوا في أسرع الأوقات حفاظا على المشروع وضمان ديمومته، مع العلم أنهم خالصين من عند المواطن في كلفة التصليح بالمسبق. يقول القائل علاش قبل التكييس ما نحضروش فروات على اليمين وعلى اليسار نقراو فيها حساب طلبات المواطنين المستقبلية، وهكا يجي الحفير في الرصيف وبلطف؟ وعلاش المدخلين الاخرين ما عندهمش مخطط مسبق لمشاريعهم حتى كان مازالت بعيدة يحضروا لها مسالكها من قبل؟ هي مجرد أسئلة نجم تكون تقنيا وواقعيا مش صحيحة، أما زادا صحيح اللي قاعد نشوف في خندق تحل في ممر المترجلين والدراجات في المنطقة السياحية عندي مدة طويلة وين نتعدى لازم نعثر فيها، والجهة اللي حفرته ما تنجمش تقول لي مش صحيح. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: انتم في الاستماع على برنامج الموجة ورا الموجة. الآن باش نمشيو لفقرتنا الأخيرة اليوم.
1: على الخط
0: هذه آخر فقراتنا اللي تعودتوا بها. كل يوم ناخذ ضيف ونحاولوا نحكيوا معاه في مستجدات تهم موضوع من أو مجال من المجالات. اليوم باش نحكيوا على جمعية قرى الأطفال SOS بأكودة. وضيفتنا الكريمة هي صابرين الحرباوي المكلفة بالأعلام بالجمعية. مرحبا صابرين.
2: مرحبا عواطف، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، الشكر ليك. إذا البارح تقريبا ثم اجتماع انتظم في ولاية المنستير، وكان الغاية منه أنه نعرفه أكثر ببرنامج دعم الأسرة بالمنستير، ونحكي أيضا على افتتاح مكتب لدعم الأسرة أيضا بالجهة بالمنستير، وهذه من الأحداث المهمة إن شاء الله اللي تنتظر في الولاية، وأكيد عنده مردودية على العائلات خاصة المعوزة بين ظفرين أو ربما اللي محتاجة إلى تدخل، والصغيرات هما بيت القصيد وهما الهدف من التدخلات هذه. حبينا من الاستضافة هذه ولا من الخبر هذه نرجع على أهمية هالبرنامج هذه نعرفه به، وأهمية أيضا أن يكون عندنا مكتب في ولاية المنستير. صبرين،
2: هو الحقيقة عوضت كما تعرف أنت ويعرف السادة المستمعين، هدف الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ديما العمل في إطار حماية الطفولة فقدة للسند، وقضية هذه اللي تجمعنا الناس الكل. فماش تونسي اليوم ما تجمعوش قضية الطفولة فقدة للسند، هذاك علاش الجمعية تخدم يد بيد في إطار معاضدة جهود الدولة. اليوم الهدف أنه نقرب أكثر للجهات في البلاد التونسية. الناس اللي تسمع فينا تقول لك المنستير مدينة ساحلية، وأكيد فما جهات أخرى معنية. نعم، نوضح النقطة دي، نقول أنه الجمعية التونسية اليوم تفتتح في كامل ولايات الجمهورية عديد المكاتب إن شاء الله قريبا في المهدية في نابل، وأكيد في المنستير بعد ما كان افتتاح في باقي الجهات كما جندوبة، باجة، القروان، القصرين، حاسي الفريد، وقاعدين نقربوا يعني شيئا فشيئا من العائلات الهشة. نعم، الأطفال المهددة. واليوم الحقيقة فرحانين برشا لأنه صار الجلسة مع والي المنستير السيد عيسى موسى. نعم، وكافة المسؤولين الجهويين في ولاية المنستير من مندوب حماية الطفولة، المديرة الجهوية للأسرة والمرأة، كذلك اتحاد الشغل، وعديد الهياكل المعنية بقطاع الطفولة. اليوم نجم نخدمه مع بعضنا لحماية الطفل المهدد. نعم، واليوم هذا الهدف برنامج دعم الأسرة، الهدف اللي يخدم على العائلات الهشة وين فما خطر يهدد الطفل، سواء الفقر أو حتى العنف، عديد المظاهر اللي تهدد الطفل. نحن نحبه نخدمه على الطفل داخل أسرته، نخلقه. نعم، بيئة سليمة، ونحاول نوفر له محيط متلائم من حقه أنه يعيش في يعني في استقرار ويعيش حياة طبيعية كيف وكيف صغيرات الكل. هذاك علاش اليوم نقربوا للجهات إن شاء الله في القريب العاجل نفتتحوا مكتب دعم الأسرة في المنستير، وأكيد باش يكون فما إطارات كاملة باش تخدم باش يعني 3 شهور الأولانيين، ونخدموا على 1000 مستفيد. عديد الشروط يتعرفوا عليها السادة المستمعين أكيد. نعم، قريبا. نعم، الهدف زيدا من البرنامج أنه نحقوا استقرار العائلة دي، وكنا دخلنا معاك عواطف، وكنت ديما مشكورة أنك الحقيقة مساند أنت وإذاعة المنستير للجمعية.
0: نعم، هذا دورنا يعني. يعطيك صحة، يعني فقط باش نحوصل كان صحة العبارة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا اليوم على مستوى ولاية المنستير، كما في عديد الولايات الأخرى، جمعية قرى SOS باش تتدخل، باش تبعث مكتب لهنا، تأسس مكتب لهنا، والمكتب هذايا باش يكون دوره هو دعم الأطفال هذوما اللي هما في وضعية بين ظفرين تهديد، ربما أي كان نوع التهديد هذايا، باش تدعمهم وباش تخليهم داخل الأسر نتاعهم يعيشوا في أمان، ومتوفرت لهم الظروف اللازمة الكل لدراستهم لتكوينهم، باش يكبروا لاباس الحمد لله في بيئة كما قلنا آمنة. هذا تقريبا اللي باش يخدم عليه البرنامج هذايا إن شاء الله على قريب. إذا كان ثم بطبيعة تاريخ لربما تاريخ افتتاح او غيره تنعلن عليه على مستوى اذاعه المنستير، العائلات المعنيه اللي تحب زاده تنتفع بهالبرنامج هذايا ان شاء الله تعرف الشروط وكيفاش تنجم تنتفع بالبرنامج في وقته، لأنه أكيد إن شاء الله ما زالت شوية ربما زال بعض الوقت للإعلان الرسمي عن هذية، لكن في الانتظار الجمعية قاعدة تخدم على محامل أخرى، قاعدة تخدم على ربما صغيرات بتدخلات من نوع آخر، مثلا آخرها هو في الصيفية هذه تبارك الله عندنا مخيمات موجودة في عديد الولايات الجمهورية، والمخيمات هذه قاعدة تاخو في صغيرات أيضا من وضعيات في وضعيات ربما ماديا بين ظفرين صعيبة، أو ظروف العائلات متاعهم ما تسمحش بأنهم يتنقلوا باش يمشيوا يلعبوا باش يمشيوا يبحروا باش يمشيوا يكتشفوا مناطق أخرى. فالمخيمات هذه اللي هي مخيم الأمل أو الاسم هذا يدل عليها هي للصغيرات من العائلات هذو. نخلي لك الكلمة تزيد وضحنا وين موجودة المخيمات هذية، والآن الصغيرات تقريبا على مستوى ولاية المنستير عندنا مخيم وإلا ليه؟ خليني نزيد نثبت منها
2: إن شاء الله. الحقيقة نعم. مخيم الأمل في تجربة ثانية نعم. بنكهة جديدة بنسخة جديدة عملي، ولكن عديد الأطفال منتفعين بمخيم الأمل. ناخذوا العائلات من برنامج دعم الأسرة كما قلت أنت عواطف، الناس اللي مش في مقدورات هذه صغيراتها، ونحكيوا على المناطق الداخلية حاسي الفريد لعلي جندوبة، نحكيوا على سليانة، نحكيوا حتى على مستوى سوسة والمناطق الريفية في سوسة. عندنا أربعة حاليا مخيمات، موجود مخيم الأمل حاليا يضم صغيرات في قرية الأطفال إسويسة كودة، كذلك فما في المحرس قرية الأطفال نعم. وكذلك فما في بنزارة الرمال، فما مخيم الأمل في جرجيس. المخيم هذا مخيم للعائلات، عم ناول هزينا صغيرات وتسمع يا شخص كان جيت أمي معايا ولا بابا، يعني شبوا العائلة متاعهم أخواتهم الكبار نعم. اليوم ما تسعنا الحقيقة، واليوم وصلوا لجرجيس الحمد لله يا ربي، توا يمارسوا في النشاطات متاعهم صغيرات رفقة عائلاتهم. كذلك اليوم الهدف أنه صغيرات هذوما أي حاجة يحلموا بها، خطر ساعات عواطف الصغير نعم. تقوله باش تحلم يقول لك نحب نشوف البحر. الناس اللي تسمع فينا ما تصدقش انه فما حدا صغير يعرف البحر. ايبا اليوم فما توينسا فما صغيرات وحتى كبار ما يعرفوش البحر، راك تحطوا على الشط وباش يبحر يبدا يلعب بسقيف الماء، احساس كبير انك تخلق نعم. الفرحه في عينين الصغار ذوكا. واليوم عديد الإطارات واقفين على مخيم الأمل، ولكن تحية من القلب للطلبة السفراء يعني اليوم سفراء الأمل، الطلبة السفراء اللي في كامل الكليات عاطين الوقت عاطين الجهد، وهما متطوعين نذكر اللي هما متطوعين يعني نعم. طلب الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس، كذلك لجان الدعم اليوم في قرى الأطفال الأسويس جات المخيم الأمل، زارت مخيم الأمل، اطلعت عليه وساندت مخيم الأمل، وهذا الحقيقة فخر للجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. هدفنا نوليه جمعية، احنا صحيح جمعية رعاية، ولكن اليوم هدفنا انه نوليه جمعية داعمة لبقية الجمعيات. ونذكر البارح حتى في جلستنا مع السيد الوالي وكان اجتمعنا على الزادة مع جمعيات معنية بالطفولة، اليوم نحبه نسوقوا تجربة الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. علاش ليه اليوم الجمعيات الأخرين تكون كما الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس؟ نعم. عظمى تعتني ب 500 تعتني ب 1000 2000 هكاك يولي ما فما حتى صغير في قد
0: السند في تونس. إن شاء الله هذا هو الهدف اللي تخدم عليه جمعية القراءة في الأسويس، وأيضا تخدم عليه الحكومة التونسية، لأنه ثم دعم كبير من الحكومة التونسية
2: طبعاً أكيد.
0: للجمعية هذه، وأكيد وليداتنا من حقهم الكل أنهم يعيشوا في بيئة آمنة، من حقهم الكل أن يعيشوا داخل عائلاتهم إذا كان موجودة عائلاتهم، أو أنهم يقع ربما احتوائهم وطبعا توفير كل ما يلزمهم إذا كان هم فاقدي السند. فتحية من خلالك الكل طبعا العاملين في قرى الأطفال في تونس الكل، وبطبيعة قرية أطفال أكودة تحية موصولة ليك، يعطيك صحة صابرين الحربيوي. شكرا ليك المكلفة بالأعلام بقرية أو بجمعية قرى أطفال SOS أكودة. هكا وصلنا الختام الحصة متاعنا اليوم، نحب نقدم تحية لزملائي ونشكرهم برشا، يعطيكم الصحة على كل ما تفضلتوا به باش تعاونونا في هاللقاء هذا اللي امتد على امتداد ساعتين، علي المنصوري، حسام قدرية، ورؤوف غديرة، مع تحيات محمد وليد الجموسي في الإعداد العام، وعواطف الجبالي رفقتكم اليوم. نلتقي إن شاء الله في مصافحات قادمة، إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم عبر إرسال إرسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة عبارة أوآغ ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وزارة التعليم العالي أوضحت أن الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة سيكون يوم غد الخميس 6 أوت بداية من منتصف النهار، وعبر موقع التوجيه الجامعي يوم الجمعة 7 أوت. فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 خلال الفترة من 1 حتى 31 من أوت. وتوجه مطالب إعادة الإدماج عن طريق البريد إلى مقر الكلية الكائن ب 94 شارع 9 أفريل 1938 تونس 1007 مع وجوب التنصيص على الاسم واللقب وعبارة إعادة إدماج على الظرف البريدي. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 5.1% مسجلة تراجعا مقارنة بشهر جوان الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي، وذلك وفق بيانات نشرها اليوم معهد الوطني للإحصاء تعلقت بأسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

مثمانية للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: السويسي، بومردس، شربين، عالموجة 97.3
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة
3: زاهية.

وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم في عشوية صيف على موجات إذاعة المنسير. تحياتنا لكم، شكرا لاختياركم موجاتنا. جولة جديدة مع مدينة أخرى جميلة، مع زاهية حومتنا، وحومتنا اليوم زاهية في طبلبة، موجودين تحديدا في السفرة، تحديدا موجودين في فضاء. التاريخ يقول أنه كان ملاذ للمحتاجين، التاريخ يقول أنه كان منارة علم، التاريخ يقول أنه كان مائدة لفض النزاعات وإخماد الفتن في الجهة، التاريخ يقول كان مدرسة تعليم، والتاريخ كذلك يقول أنه كان لعابر السبيل كان إقامة وإعاشة، وكان مكان للضيافة. موجودين في فضاء سيدي عياش في وسط مدينة طبلبة، مع أشرفة طبلبة، مع الغيورين، مع الناشطين في المجتمع المدني. مرحبا بكل ضيوفنا، مرحبا بكل مستمعينا. ما نجموشهم في طبلبة وما نحضروش أقطاب سلامية في تونس الكل، والأسماء الكبيرة تعرفوا الشيخ مختار بيوض بذات نفسه يحضر معنا. شكرا ليك، أهلا وسهلا يا شيخ، مرحبا بيك. كبارات طبلبة حاضرين معنا اليوم، كذلك سي كريم مديمغ، عديد الجوائز اللي نالها في مجال الإنشاد الديني والسلامية. مرحبا بضيوفنا الكل، توتباعا أسماءهم تكون عنا. شكرا للأصدقاء في طبلبة، شكرا ليك سي عبد الكريم، شكرا لصديقي محمد رشد عمار، شكرا لكل الناس اللي نعرفهم في طبلبة اللي يعاونونا باش نقدموا حصة إن شاء الله يا ربي تكون في مستوى انتظارات متساكني ومحبي طبلبة. مرحبا بكل مستمعينا. حسام قدرية، شكرا ليك انت وعليا المنصوري، حمدي النقبي، شوقي الأحمدي، حياة الكوني، محمد المازري القريشي. هذا هو فريق زاهية حومتنا، وحومتنا تزهو بكم اليوم، كذلك بناس طبلبة موجودين في سيدي عايش، تحديدا في حومة السفرة. مرحبا بكل مستمعينا.

0: أغاني الأفراح مستمعينا اللي تحبها العائلة التونسية تعشقها، من الأغاني المؤثرة، أغنية لسنوات ولسنوات لكن ما زالت كي تتغنى تزين هكا الحومة، تزين الأفراح وتعطي شعور خاص لبارش عائلات. إن شاء الله الأفراح ديما مستمعينا في دياركم. مرحبا بكم في زاهية حومتنا في السفرة، كنتوا تسمعوا في الشيخ مختار بيوض. شيخ عسلامة، مرحبا بك. من أعمدة الإنشاد الصوفي السلامية في بلاد، اسم كبير، مرحبا بك معنا في إذاعة المنسير.
1: مرحبا بك أخت حياة،
0: يعيش
1: في زاهية حومتنا. مرحبا بك في قلعة النضال، قلعة 23 جانفي، قلعة البكورات، قلعة الحوت، قلعة وباتت المدينة بيد أهليها. يعني حللت أهلا ولازلت سهلا.
0: شكرا. وهذا في كل مرة نجي يزداد تعلقي بالمدينة الرائعة هذه طبولبة. تحية لكل أصدقائي، كل الناس اللي نعرفهم في طبولبة، كل الضيوف اللي حضروا، كل متساكني ومحبي هذه المدينة. المدينة هذه تعطي حكاية، حكاية غرام ناسها بها. حتى الناس اللي نعرفهم وموجودين في الخارج صيفا وشتاء، التصاور اللي هبطوها الكلها على طبولبة، الحومة القديمة، الجو القديم. مدينة ذي عندها حكاية مخصوصة مع مواطنيها، مش ساكن وكهو، لا لا، ماهيش بطاقة تعريف طبولبة، في مش عنوان بالنسبة لكم.
1: هي طبولبة في الحقيقة بلاد القرآن، بلاد سيدي عياش وبلاد سيدي الشبيل، وكانوا يأتون من المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا يحفظون القرآن الكريم.
0: منارة علم ان احنا موجودين
1: نعم.
0: فيها
1: يعني قطب، معناها كان من جيو، معناها سميوهم احنا
0: المريدين.
1: المريدين يجيو، معناها يسكنوا فما بيوت هون في سيدة عياش في سيدة الشبير ويحفظون القرآن الكريم.
0: به ان شاء الله ديما عامرة بناسها، وكما كانت تاريخها ومذاها ناصع نقعد حاضرها ومستقبلها أفضل بإذن الله. سليمية تاريخ في في في طبولبة شيخ مختار بيوض.
1: هي في الحقيقة كانت فما سليمية قبل في الخمسينيات، كانت موجودة سليمية في طبولبة. أنا نذكر أنا سامع

0: نصلي في العشاء نلقوا ليدات هكا ينجدوا كذا، بديت نقرب لهم اخذت الميكرو عملت حويجه هكا نشوف كان في العباد تتهامس. فقلت السيد رئيس بلدية سي قاسم عيار رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: سي الحاج فاج مفضل رحمة الله عليه، سي محمد أبو سمة رحمة الله عليه، سالم سليمان رحمة ربي يرحمه الكل إن شاء الله، فأعجبوا بذلك الصوت. فجاني من غدوة قال لي سي مختار شو رأيك نعملوا سليمية في طبلبة نسترجعوا الماضي. وكانت الانطلاقة
1: من غادي،
0: كانت الانطلاقة من عام 1981.
1: هي الأكيد موهبة، فما حاجة صعبة من عند ربي، فما حاجة ربانية، أما
0: طبعا
1: تتسقل تتخدم وإنسان يكون روحه بروحه بالتأكيد.
0: طبعا
1: بتيت تتكون في المجموعة
0: على فكرة، على فكرة عصامي يعني، لكن عصامي ندرك المقامات ندرك الموازين، لكن ما نعزفش آلة،
1: ما تعزفش،
0: ما نعزفش آلة. وكان التأطير متاعي هو أول حاجة عندي جدي يعني، وعندي أمي وأخوالي، يعني عائلة فنية. ثم لحطني على الطريق التسليمية هو المرحوم رحمة الله عليه، هو شيخ عمارة بشير من المنستير،
1: من المنستير
0: هو اللي معناه يعني حطني على السكة الصحيحة تنجم تقول. خذيت منه ما هو معناه إن شاء الله ربي يرحمه
1: اللي يلزم باش تنجح وباش تبدا بداية صحيحة. تغني تنشد أما ما تعزفش حتى آل،
0: معنى ما إيقاع
1: بندير تضرب
0: بندير إيقاع ولا، لكن نعود ولا ناي ولا
1: لا.
0: لكن نسمي الأسامي بأسامي، أنا أقول لك هذا مقام فلان هذا مقام الفلاني
1: بالسماع
0: بالسماع
1: بالسماع بالسماع. نحكي ولا تاريخ راه الشيخ مختار بيوض ربي فضلك، وأكيد موجودة برشا مجموعات أخرى وهم فخورين إنهم عندهم الشيخ.
0: لكن هو في السلمية هي سلمية شنية، هي سلمية إنشاد وسرد مولد النبوي الشريف وبحور بتاع سيدي عبد السلام. لكن أني اللي زدته في السلمية هو كل أغاني بتاع الأفراح، غنيت على الطفلة، غنيت على الحنة، غنيت على العروس، غنيت على الأم، غنيت على الغربة، غنيت وقت اللي يبدي يزينوا في الفرصة يحطوا على كلمة طاهر هذيك، فهمتني يعني. غنيت يعني دار العروس كي بداوا جايين،
1: دار جديدة زي
0: دار أحباب اللي جانا، دار جديدة. غنيت عن نجاح، أنا كما يقولوا واحد ينجح ولا كذا، يعقل أنه منا
1: مشيت أنت للأفراح العائلة التونسية؟
0: نعم
1: مشيت للأفراح متاع العائلة الأفراح التونسية،
0: يعني كل ما هو منا فرح، فهمت على الحج
1: كل غنيت عليهم، كل مناسبات اللي يحتفل بها التونسي بشاق غناية للشيخ مختار بيوض.
0: غنيت حتى على الغربة،
1: باهي هذه يا حمدي نسمعوها على الغربة، باهي نسمعوها بعد هذه الغربة، لأنه عندنا برشا توانسة روحوا مرحبا بهم في بلادهم. منورنا بحضورك، مرحبا بك شيخ مختار بيوض، زاد كريم المديمق مرحبا بك من الأصوات زاد الشابة اللي عندها تاريخ، شارك معنا في برنامج إذاعي. نحب نحيي أحمد موسى زاد خدم برشا في المجال هذايا، هو وشيخ حاتم الفرشيشي عملنا مسابقة كبيرة صراحة في إذاعة المنستير، وكان ليك التتويج. كريم مرحبا بيك،
2: مرحبا بيك،
1: شكرا على الحضور،
2: بحضانا زادة
1: يعيشك. رغم التزامات العمل وناس راهي مرتبطة بمواعيد والتزامات مع ناس، أما جاءوا وحضروا معنا، شكرا ليك، يعطيك الصحة وطول شالف
2: نسمعه. مرحبا بيك
1: مع الأقطاب هذه الكل مع بعضها في طبولبة أول مرة، ولا تجتمعوا باش تغنيوا مع بعضكم ولا غني تقبل مع
2: ديما مع بعض،
1: ديما مع بعض
2: مختار وشيخ الشيوخ الكل معناها لا في طبولبة، وهو الإبداع السلمية في طبولبة ودخل لنا معناها النمط كما كان يحكي لك، مش باش نزيد عليه برشا، قطب ربي يطول في عمره، فهمتني، والغنية الكل الفرق اللي تتصدر فيها الكل
1: تغني بأغاني الشيخ مختار بيوض،
2: تغني في أغنية الشيخ مختار سواء كانت أوركستر ولا كانت سلامية ولا كانت أي أغناء، الأغناء الكل نتاع الشيخ مختار بيوض بالاستثناء، رغم اني اني عندي اغاني وعندي انتاجاتي زاد الخاصه،
1: اما تغني له زاد
2: ان شاء الله. اي ان شاء الله ربي يستر، ان شاء الله نغنيون لك
1: ان شاء الله، ان شاء الله باش نغنيو باش نسمعوا
2: المتع الساده المشاهدين والمستمعين
1: على صفحتنا على الفيسبوك. يعطيك الصحه وتلتحقوا بالفضاء، مرحبا بك باش نحكي مع ذاكرة الطبلبة، مرحبا باش يعطيكم برشا هكا تفاصيل على الحومة هذه تحديدا، تقاليد الحومة القديمة في طبلبة. مرحبا بسي نويرة هكا،
3: سالم نويرة،
1: سي سالم نويرة مرحبا بك الميكرو، أهلا وسهلا،
3: أهلا بك
1: سيدي، شرفتنا بالحضور، أهلا وسهلا. الناس اللي يسمعوا فينا كي نحكي

0: في زي هي حومتنا ونحكيه على فضاء نحن موجودين فيه. شنو هو اللي قعدنا محافظين عليه في تقلبة، في تقاليدنا، في عاداتنا، في خصوصياتنا، ونحن في هالفضاء الجميل هذا التاريخي؟
1: والله كل شيء محافظين عليه، كل
0: الحمد لله.
1: هم الناس متاع تقلبة قرآنيين، يعني كانوا قرآنيين. يسجنوا يونيفرسيتي، يسجنوا سيتي يونيفرسيتي اللي قاعدين فيها، رت ببال بيوت بيوت بيوت، هذيك كل بيت كان فيها طالب. وهذا سيدي عياش.
0: نحن موجودين توا في سيدي عياش، اما في اكثر من في اكثر
1: احنا
0: من
1: موجودين بكي. في سيتي يونيفرسيتي نتاع الطلاب سيدي عياش، كل واحد عنده بيت، كل واحد عنده بيت.
0: ماهيش اقسام هذه يقراوا فيها، لا يسكنوا فيها
1: برا الاقسام في الجهه الاخرى.
0: هذا الفضاء اللي بيتوا فيه،
1: هذا الفضاء يسكنوا فيه،
0: يسكنوا فيه،
1: تلقى فيه الدكان، يعني يرقد عليها. كنت قبل نرقد مع الدكان، والدكان نحطوا على حصيره،
0: حصيره المنظمه الصحيه،
1: وتلقى عنده تحت الدكان، تحت الدكان دبش وتشنو، معناها حاجات بسيطه، ويجي ويحفظ القران من اللي بكي مقادش مختار
0: ومن من الاقطار المجاوره كل.
1: دونك حفظنا هنا عندنا احنا تو معالم نتاع تعليم، والتعليم تطور، معلش تعليم نتاع الزاوية ولات مدارس وليسيات كل حاجة. ونحن بلاد
0: أما يقعد عندها تاريخها
1: طبعا. وكانوا عندنا برشا جمعيات معناها لاهين بالأمور الاجتماعية. كانت عندنا جمعية التضامن الاجتماعي، هذه كانت تكري ديار قبل. لاحظوا أنه التلامذة اللي باتهم الزواولين ما نجموش يسكنوا في، معناها أغلى حاجة عندهم هي السكنة،
0: هي السكنة.
1: كان قبل فما ليسي برك في الساحل هذا الكل، وليسي بسوس مشيو نقراو في سوس. إبا يكريو لنا ديار فيهم 10 بيوت، يهزوا التلامذة الزواولين الكل يسكنوهم
0: بلاش. بلاش.
1: كانت عندهم احنا دوتر اكتيفيتي اني ما نعرفهاش، اني وقت صغير دونك الحاجات
0: يعني
1: اللي
0: مبدا التضامن اللي
1: موجود
0: مش جديد راه
1: ابدا
0: هذا تاريخي في المدينه
1: هذه. ثم طبل بقصر هلال اللي سال اللي هما عندهم المبدا هذا. وكانت ثم دار في في في في تونس نتاع سيدي عياش، يقولوا لها وكاله سيدي عياش اللي يمشي يقرا في تونس
0: يسكن فيها،
1: يسكن في وكاله سيدي عياش
0: مجانا.
1: والهلاليه عندهم وكاله سي الحاج علي صوى، هم الزوز
0: الأقطاب هذوما الزوز
1: اللي
0: خدموا التعليم.
1: هذا من ناحية الاجتماعية. كانت عندنا جمعية اسمها جمعية البعث، هذه جمعية كانت عندها مكتبة كبيرة، دار المكتبة العمومية أخذت تكتبها باش بدات. وكانت عندها فرقة تمثيلية، وكانت عندها فرقة موسيقية، وكانت عندها تعمل رحلات، كانت تعمل ليزاكتيفيتي نتاع الشباب الكل معبية، وكانت تعمل حاجات مزيانة ياسر. هما المسامرات تو في الصيف في النادي متاعهم، كان عندنا جامع صغير هو النادي متاعهم، يقولوا سيدي ونيسة، كانوا يعملوا مسامرات. هذه تو ما نعرفهاش، تو مسامرات هي يجي واحد ياخذ موضوع من المواضيع، ويجي واحد في الليل يحكي على الموضوع هذاك ويتناقشوا فيه. جميع المثقفين متاع تبربة يهبطوا لك النادي هذاك، ونطيبوا لهم قزان تاي، وكل واحد ياخذ كاس تاي
0: باش الناس تثقف رواحها، ويحكي في مواضيع مهمه، ويتعلموا من تجارب بعضهم، ويضيفوا لبعضهم.
1: نعم نعم، وحتى يعرفوا بعضهم،
0: يعرفوا حتى بعضهم.
1: إيه خاطر حاجه باهيه، باش احنا ما تنساش فما حاجه كانت تقبل تقول مقسم جوج حوم، حومه اللوط وحومه الفوق.
0: ايه احنا فانا حومه
1: احنا تو في حومه الفوق، حومه الفوق يا حومه سيدي عياش،
0: حومه سيدي عياش.
1: ولكن هالجمعيه هذه لعب الدور عظيم جدا باش تنحي الظاهرة هذه نتاع القبلية ولا نتاع الحوم. هذه جمعية البعث كانت فيها المثقفين، معظم المثقفين من فوقهم اللوطة، دونك بشوي بشوي يعني
0: بداو يختلطوا ويندمجوا، تخلقت علاقات بيناتهم.
1: نعم. وميزابار الأمور الاجتماعية، بلاد فلاحية كانت عندنا، معناها الجنة متاع برتقال، ولكن مع الأسف الشديد بقى حاجة فيها بسيطة، كانت منتج للبرتقال دون الباكورات. الباكورات هي في تبول يمكن تبقالت ولا كيفنا حتى خير منا بلاد باكورات. وكانت عندنا البحر، معنا مازالوا هذو بلاد اكتيفيتي مازالوا موجودين.
0: الفلاحة
1: مع الأسف الشديد كلات انتكاسة كبيرة، على خاطر في عهد بورقيبة جابونا واد نبهانة، وكانت معناها تطورت الفلاحة،
0: كانت عندها حصص من واد نبهانة.
1: واد نبهانة قصوها على طول من عمت الصبرة
0: معاناة كبيرة متاع الفلاحين،
1: قصوا عليها نبهانة
0: باش نظرة.
1: طبعا على كل حال الناس راهو في تبولبا يسون تري كومباتيف،
0: ما يستسلموش.
1: على ذكر محاربين، راهي تبولبا أول شبه في الجمهورية التونسية تحرر، هي تبولبا تحرر ميليتيرمون بسلاح المعركة هذيك متاع 23 جانبي. باتت المدينة بأيدي أهليها. دونك
0: أول شبر تحرر لهنا،
1: هانك باش تعرف شنهم تبولبي.
0: أكيد تاريخ نعرف. دون فضاء سيدي عايش، فما فضاءات أخرى في تبولبا، معالم دينية، رموز للمدينة؟
1: عندنا برشا معالم دينية، ولكن معناها كل لي برينسيبو هما سيدي عياش وسيدي علي شبيك. هما زوز يحكي
0: عليهم. شنو نعرفوا على سيدي علي شبيك؟
1: اني راني مشني مهب في ياسر في الحاجة هذيا، ما عنديش نعرفوا سيدي علي شبيك. نعرفوا سيدي علي شبيك مجاهد، هما زوز سيدي عياش وسيدي علي شبيك مجاهدين، جاوا من المغرب في عهد الدولة الموحدية ولا حاجة كيما هكا، وجاوا على الفرسان نتاعهم يعني
0: واستقروا بالمدينة. نشوف
1: استقروا بالمدينة هذه. هذا يا سيدي عشبيل يحكيوا عليها، وقت اللي جاء يلقى خصومة بين شيرة اللوط وشيرة الفوق. سيدي عشبيل هذا ألف حل المشكلة. وقت اللي حل المشكلة حبوا يجازيوه تبولبي، عطوه أرض، استقر على كل الأرض هذيك
0: وقعد
1: وجدر في تبولبا.
0: تو شبيل من أعرق العائلات اللي موجودة في تبولبا.
1: هذا عائلة شبيل هي بيسير، وهكما عائلة شبيل يقولوا من سلالة فاطمة شرفاء، وكانوا قبل حتى في قتل يموتوا في الزنازة ما يهزوهمش كي العباد عادي، يهزوهم العباد يهزوه فوق الكتفات، وما كانوا يهزوهم
0: يرفعوهم رفعا
1: هكا، على يرفعوهم رفعا
0: انتسابا إلى أهل البيت.
1: نعم، من إيه يقولوا إذا هما من أهل البيت، وكن معناته هو جاي من المغرب سيدي عشبيل، مغرب لفامي سعدانيان سيكون فامي كي يبروش حليمة السعدية، هذا هي مرضعة الرسول. ما علينا،
0: الحاصل سيدنا محمد، الحاصل المعالم هذه كيفاش قعدت تبولبي مرتبط لها، معناها حضورهم في الأفراح، يجيوا في فما مناسبات معينة يحتفلوا لهنا، وإلا فضاءات معناها مغلقة تتحل بالمناسبات؟ باش تجاوبني على السؤال هذا باش نرجع، خاطر عندنا إشهار مع في استوديوهاتنا المركزية، ثم نرجع نكمل معاكم في زاهية حومتنا.
2: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا، وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان، ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
0: مع سي سالم نويرة، مرحبا بك من جديد سي سالم. الفضاءات هذية من المعالم هذية قاعدة مزارات للأهالي، وقتش يجي يعني هي في وجدان تبولبي أكيد موجودة تاريخ،
1: ولكن يسموها فريكونتي كقبل. قبل نحن نعرف وقت إحنا صغار، أمي كل ليلة جمعة تزن نزوره بسيد عياش وسيد عشبيل يعني سيد سويت بلي متنو معناها أكثر حاجة
0: في الأفراح،
1: أكثر حاجة يقعدوا فيهم في الموت مقعد، مع وقت حد يموت حد يجيو يقعدوا فما هذا وسيد عياش وني فما بيت يقعدوا فيه الناس يجيو يقضوا العزام تاعها.
0: مش في ديارهم معناه؟
1: مش في ديارهم، فما شكون يعمل في دارهم قليل ياسر. احنا عندنا تراديسيون الجماعة نتاع اللوطة عندنا

0: كل جامعة فيه لوكال جست للأمور هذه.
1: للأمور هذه. قعدنا في حومة اللوطة وحومة الفوق يظهر لي هكا هكا قاعدة إلى حد لنا.
0: أني تو نعبر لك هكا على خاطر هذوما خلقوهم وقت مات الوقت هذاك تخلقوا في حومة اللوطة وحومة الفوق. معناتها الناس اللي تسكن في الجهة هذه
1: اسمهم
0: يجيو لنا والناس يجيو لسيدي عياش والناس اللي تسكن اللوطة في الجهة الأخرى في جهة البحر يمشيوا لسيدي بن عيسى. ويجيو يطهروا فيهم ذراري سعاد. سعاد وكنت قبل تلفريكم يجيو تهضر الذراري توا الجوا معناتها
1: قل شوية ارتباط الناس بالفضاءات هذه
0: قل الفريكونتاسيون تاعهم قليل الناس
1: قلت فيهم قلت الزيارات للفضاءات
0: قلت الزيارات قلت كنا قبل زاد يحجموا الذراري الصغار أول أحجام
1: أول أحجام أول أحجام يجي فيها السيدي عايش هي التبرك كان بالفضاء وكما نرجع نقول ورانا كي نحكيوا الفضاء ذي راهو كان منارة علم راهو كان مثل للمحتاجين يجيوا لهنا كانت عابر السبيل زادة باش ما نمشيوش لك التشويه للرموز هذيك الناس اللي زادة كما نقولوا اللي يتعامل للجائعين ملاذ لعابرين للسبيل دور علم هك تشوف حتى المعمار والتفصيلات اللي فيه خصيصة لطلبة العلم اللي كانوا يجيوا لمدينة تبولبا. شكرا ليك يعطيك صحة سي سالم. أهلا وسهلا سي سالم النويرة شرفتنا شكرا تكمل معنا. الشيخ مختار بيون
2: مرحبا
1: توا باش تمشي وين وين وين وين وين غادي وين وين الغناء توا مرحبا وفرحانين انك موجود معنا وانه تاريخ معناه في سليمية موجود معنا بالحق فرحانة أني اليوم حاضر معايا الشيخ مختار بيوض بحد ذاته. مش نغني ما نجمش نقترح عليك برش مضبية تقعد حتى حصة كاملة تغني أنت ونسكتين
2: شو تحب نغني لك إنشاد ديني سليمية غناء أفراح
1: نبدأ بإنشاد ديني وعتلي طون غني وأغاني الأفراح نحب نسمعك في الألوان الكل نحب نسمعكم زادة مع كريم المديمة هالثنائيات هذه اللي في تبولبا ميسالش ما ممكن ميسي شاي سعلي ترافقوا للفضاء اللي باش البلاصه المجهزه اللي باش تغنيوا فيها مازلنا كذلك نحن موجودين معاكم مستمعينا في مقام سيدي عياش في تبولبا لا زهور جانا مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا ولا مجموعه معاك شرفنا بالحضور كذلك باش نحكيوا على كي نحكيوا على زي حومتنا نحكيوا على حومه نحكيوا على مد التضامن زاده ناس علاقتها كبيره ببعضها وناس ناس هكا صله الرحم موجوده ناس تعاون ما زالت الحومه على اصولها الجميله والتونسي توا محتاج البرشه برشا ناس محتاجه لبعضها انها تعاون بعضها مازلنا موجودين معاكم علي مديمغ والشيخ مختار بيوض على موجاتنا الثنائي هذوكم مرحبا بكم اهلا وسهلا.
2: لست انسى الاحباب ما دمت حيا بيدا للنوام بيدا للنوام مكانا قصيا ولذكراكم يا لبلدتي تسيل دموعي كلما اشتقت إليكم بكرة وعشية رفرفت في ديارنا الأفراح وتغنى في عرسنا الصداح إنها أمسية

0: شكرا، يعطيك الصحة الشيخ مختار بيوض والشيخ كريم المديمر، يعطيكم ألف صحة. شكرا لكم على حضوركم معنا، وما زلتم مش تسمعوهم في زاهية حومتنا وراء الكلمات وراء الأغاني هذه جميلة والضاربة. فما شاعر كبير اسمه شكري الغضاب، شاعرنا عسلامة، مرحبا بك. دي الميكرو سي سالي، ميسيش ميسيش شقد سي سالي، أهلا وسهلا سي شكري،
1: مرحبا بكم.
0: لباس مرحبا، شرفتنا بالحضور.
1: عايشة
0: هالتوليفة الجميلة هذه، تكتب للشيخ مختار بيوض، تكتب للشخص، تكتب لل هو يطلب منك، تطلب لأنه إيقاع صوته ويرن في وذنك وتقول هذه بشي رددها، لأنك أنت لتختار الكلمة.
1: هي باختصار شديد هي مرحلة الحقيقة منها بكلها فخر واعتزاز منها، والأساس متاحها هي المحبة والمودة اللي ربطت بيني وبين الشيخ مختار، يعني هذاك عبارة خو صديق وكل شيء. والحكاية بدأت من السي سامي شبيل، هو اللي همزة الوصل وقتها كنت من المكنين، يعني جيت شريت لنا استقريت في طولبة، يعني شريت دار لنا وش سوى سكنت لنا، هو اللي عرفني بسي مختار، قال له هذا شاعر. واني وقتها نقرأ في الثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي، كنت عمري 14-15 عام، ننشر في الجرائد في الشروق وفي الأنوار، وكنا عاملين نادي قصة شاعر في المكنين، منهم أثرنا سي شاعر كمال القداويين. وكانت الانطلاقة من غادي، يعطاني غناية قال لي مد بويسيد، وهذه غناية قديمة مضى بينا فيها ثلاثة مقاطع، كانت نجمش تزيدنا عليها ثلاثة مقاطع أخرين أو أربعة. والحقيقة معناها بدينا بالغناية هذيك اللي ولات ملحمة، يعني نحكي فيها على المدب وبعد المدرسة وبعد كشمشي للسي وبعد الجامعة وبعد في الأخر يقول لي يا بنتي البي الحاجة لك شهاها نجيبوا سلامية شواقي يا محلاها في دارنا المجدية مختار يغني فيها. ويتعادى بعد غنية نغني فيها زاد بنيت له عليها كلام آخر لأنها كلماتها اندثرت. حصيلوا احنا تناولنا برشا مواضيع برشا أغراض، وفما بعض الأغاني اللي ضفت لهم معناها عملية معناها إضافة وكو
0: أحييتها
1: أغلب الأغاني أخرى. أغلب الأغاني الناجحة يمد ويسيده يا ربي طول عمري عديت من المكتوب يا فارح ليلة بهناك، هذا الكل ألحان قديمة وكلمات الكل ركبناهم يعني صنع، يعني يقترح علي هو لحن أو أني نسمع ويغني في غناء يعجبني اللحن متاحة ركبوا عليها كلام آخر. وكانت يمد ويسيده يا ربي طول عمري يا ليلة عمري عديت من المكتوب يا فارح ليلة بهناك الليلة يا مسعد قلبي شارق وضاح مع فرج بالريان الله يرحمه جدا، معناها عملت معه برشا أغاني معناها فرحك غالي اليوم لبينا وحجينا شارق وضاح، يعني أغاني اللي قاعدين يتداولوا فيها في كامل أنحاء الجمهورية
0: أكبر الفرق كل الأسماء الكبيرة.
1: فما مجموعة منهم فما بعض الأغاني اللي داولهم نسي حسين الحاج يوسف في أرشيف إذاعة المونستير، والحكاية دي عندها مدة زادة. وإلى جانب هذايا
0: أني نكتب
1: إلى جانب السلامية معناها نكتب الكورال أطفال المدارس وروضات، وعندي جوائز وطنية وجوائز إقليمية.
0: نعم، ليه لسه ما غنية عن التعريف؟
1: معناها قطع النظر على السلامية، وعندي منا ونكتب الشعر.
0: أما هل التوليفة هذه بين الشيخ مختار بيوض؟
1: وختمتها بعد منها بإصداري معناها جديد عشقه أصل الحكاية، خلينا نكتب القصيد النثري وقصيد العمود ونكتب كل شيء. أصدرت مجموعة شعرية عشقه أصل الحكاية مؤخرا، وبقدرة الله الأغاني اللي عملناهم هذا في السلامية سواء مع الشيخ مختار سواء مع صديقي كريم المديمة تعاملت معاه، معناها فنان ممتاز تعاملت معاه. وكان
0: كتبت
1: له مجموعه من الاغاني، فما حتى عملهم فيديوهات معناها كليب فيديو معناها، ومع المرحوم فرج بريانه، فما بعض الاطراف الاخرين زاد اللي تعاملت معهم برشا معناها كيما محمد بن هنيه في المكنين كيما حاتم فرشيشي كيما برشا اسماء.
0: تحس روحك اختصيت في الكلمات هذه نتاع اغاني سلاميه، خذيت كانك خذيت اختصاص
1: تقريبا. اني اكثر واحد اللي كتبت اغاني على الحان قديمه بالكم هذا، راه عندي 98 اغنيه في الميدان السلاميه اللي مركبين على ألحان اللي مش أي شاعر ينجم يركب لك. ممكن أني خطر عندي وضع الموسيقي لأني نعزف ساكسفون، كنت نجم أنها نتعامل مع اللحن والكلمة في نفس الوقت.
0: تسمع شهادة الشيخ مختار بيوض.
2: ربي طال عمري أصل الأصيل متى ماشطة اسم الشخمة من البقالطة، وعدواها مرة في الإذاعة التونسية، هي أصل الأغنية تقول مكتني يا مكتني قتلتني عين قتلتني عين العروسة حارقوا سجبينا. هذه أصل أصيل
0: أصل الأغنية
1: سمعته يغني فيها كما هيك.
2: أنا خذيت
1: هو يزن فيها،
2: خذيت اللحن
1: هو وقت يزن فيها عجبني اللحن، قلت له شنية هذه، قال لي هذه أغنية قديمة انت عمشت منه غدوة. منه غدوة جبت له الكلمات غناهم منه غدوة في السهرة يا ربي طول عمري منه غدوة، بديتها ليلتها بديناها وإحنا مع مجموعة مع بعضنا عملنا فيها مقطع أو اثنين من غدة جبتها له كامل وكنا نتعاملوا كاك راه نسهروا مع بعضنا ومناه ونقترحوا حاجات ونسمو حاجات وكي نخدموا حاجة معناها ساعات نعطيها له معناها على البلاصة معناها يغنى يعني ما يلقاش فيها حتى صعوبة يعني حاجة راكزة على اللحن مطبوعة
0: فهمتوا بعضكم يعني تفهم الشيخ
1: أكيد هو الشيخ. أكيد هو تقارب هذاك راه عنده قيمة كبيرة معناها والعشرة هذيك والعلاقة هذيك
0: ينجح بالتأكيد الاحترام المحبة الأقدر
1: على فكرة قلت لك كان يخمم الأغاني هذه باش نعملهم في مجموعة صغيرة وباش تكون فيها منها توثيق للمسيرة هذيك ونذكر فيها الأطراف اللي تعاملت معاهم بداية الشيخ مختار وقالوا بعد عنا فرج بعد كريم منها تكون توثيقية ومنها تكون حفظ لحقوق تأليف متاعنا الكلمات يعني معناها إلى جانب المجموعة اللي اصدرتها معناها ممكن بعد
0: شكري جينا لحقوق التأليف نسمع برشا ناس تغني في عروسات في مهرجانات تغني للشيخ مختار بيوض وبرشا ناس ما يعرفوش اللي راهي الأغاني هذيك للشيخ مختار تعرفت بها ناس أخرى كتقول حقوق وطاقة ناس تاخو في ما شاء الله معناها بأغاني غيرها في بلادنا تحس الأمور هذه عيش مضبوطة
1: احنا وقتنا بدينا نخدم وراه ما كانش فما حتى التواصل الاجتماعي ما كانش كما هيك راهو معناها من 94 بدينا احنا اما احنا يكفي فخر يكفينا فخر انه اغاني ولاد بيوض يعني هي اسم ولاد بيوض مقترن بشكر الغذاء والاغاني بتاعنا صدرت في عشرة كاسات وقت اللي كانت الكاسات كاسات وما فماش واحد من الجامشي ما يعرفش الاغاني هذوكم فرقه ولاد بيوض وما فماش واحد سليمي ما يعرفش اسم مختار بيوض او اسم شكر الغذاء وهذايا معناها بكل تواضع احنا يعني يكفينا انه كنا رواد خاطر انك تكون رائد وانك تبتكر وتخلق عكس انك تقعد تخدم في حاجه غيرك وعلى منوال هو نزه برشا كيما كريم وبرشا عنا برشا اصوات وعادل وغيره الكل قاعدين يحاولوا يعملوا انتاج وهذا الغايه نتاعنا احنا ان ننجو ما نقعدوش نستهلكوا في خير غيرنا وخلي يغنيوا لنا اغانينا مثالش اما المهم الاخرى يذكروا الاسامي
0: حتى كما ذكروش
1: حتى كي ما ذكروش هم خاسرين خطر معروفين الاغاني معناها يعني الاغاني معناها اشهر من النار على عالم
0: يكفي انكم انتم الاصل والباقي الكل تقليد
1: بالتاكيد خلي يغنيوا واحنا ماذا بينا يعملوا ما
0: خير الأغاني تتشر أكثر وتتعرف
1: بالضبط
0: أي شيخ
2: بالله خلي غنيونا لكن الغريب في الأمر والشيء اللي يندله الجبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من علمني حرفا صرت له عبدا مثلا قصة مدبو يا سيدو المقطع الأخراني الشكري حب يحط لي اسمي يا ميمتي يا البيا الحجة ليك نتمنى جيبوا سليمية شوق يا محلى في دارنا المقدمية هوني تو المختار يغني فلا أمة ليلى الله كل كي نحي مختار وحط عمار نحي مختار وحط
1: كل واحد يحط اسمه
0: كل حد يحط اسمه
2: نحيو فيه مختار يعني لو كان فما فن وفموات يذكر مختار
0: يذكر
2: وهذيك الأخلاقيات
0: صحيح
2: ربي يهديهم إن شاء الله
0: ربي يهديهم ناس هي أبواب رزق مفتوحة من عند ربي ربي يعينهم أما فقط تحترموا أنه فما أسماء تعبت وخدمت باش وصلت لغناية والحق حق معناه وناس كنا معناها كتبت كلمات باش ناس أخرى جهة بالسهلة كل حد وظهره في الدنيا هذي
1: كما قلت لك دي ما تبقى معناها يعني حاجتك أنت مختار راه وقت اللي هبط في كاساتات الدور في معناها كامل ربوع الجمهورية راه كانت معناها نكهة أخرى وكانت احنا أصلا معناها كل موسم معناها ننجو 4-5 أغاني جدد وأغاني معناها يا حصري كي كنت صغير يعني اللي تصوروا في بالك على الحنة على العروسة على النجاح فما غنايات عملناهم خصيصا يعني بالمناسبة هذيك كما نجاحك مبروك نتاع
0: سمعنا نجاحك مبروك
2: نجاحك مبروك يوم نجاحك هلا علينا
0: سمعنا الشيخ
2: شكون نجاح عندك
0: ان شاء الله العام الجاي
1: سبق نجاح
2: اليوم نجاحك هلا علينا يا وليدي نجاحك مبروك اليوم نجاحك هلا علينا يا بنيتي نجاحك مبروك جينا جينا جينا جينا على المحفل غنينا جينا

0: يعطيك الصحة شيخ، ودي لكل العائلات اللي تسمع فينا واللي فرحت بنجاح وليداتها، إن شاء الله ديما فرحانين. سي شكر، فما أغاني جديدة إن شاء الله؟
1: إلى جانب
0: سلامية الميكرو،
1: إلى جانب الأغاني بالنسبة للسلامية وأغاني الأطفال كما قلت لك من بكري، يعني مدارس وروضات، عندي تعامل مع برشا فنانين، عندي أغاني تعاملت مع تخدمت ما زالت ما خرجتش مع ثامر عبد الجواد، عندي أغاني صدرت معناها مع نبيل خليفة الأجراح تبرى، عندي مع عماد مسعود مجموعة من الأغاني، منها الحب اللي كان زمان اللي خرجت في 2004 وقتها، منها تعدات وقتها مع في شمس في أحد وفي تونس اليوم في أقوى البرامج وقتها، وعندنا مع أغاني مع نبيل خليفة زادة اللي يغني مع الأوركسترا سيمفونيك متاع سوسة ويغني مع فرقة السنباطي، معناها أكاديمي فنان راقي ممتاز ياسر، يشارك في مهرجانات يشارك في مسابقات، وعملنا في أوتي اللي فات 13 أوتي اللي فات بالضبط عملنا غناية على المرأة التونسية موجودة على اليوتيوب مع نبيل خليفة، يعني تنجم تقول تجربة متنوعة برشا إن شاء الله بأكثر صدى، تعطي أكثر صدى وأكثر إشعاع.
0: السلامية أنك تكتب الشيخ السلامية فيها خصوصية مختلفة على
1: طبيعي، هو بين بين الأغاني طاو الوترية أو أغاني مثل السلامية أو أغاني الفن الشعبي اللي هو المزود، القاموس يختلف بطبيعة أبار الروح متاع الغناية أو متاع الشاعر اللي باش يكتب، قاموس يختلف الكلمات اللي باش تستعملهم ما همش هما اللي باش تستعملهم في السلامية، مش هما مستعملهم في الواحد
0: مثلا أصعب مجال،
1: مش كما اللي باش يستعملوا، أنا باش نقرأ لكم مقطع قصير هو باش يوريك الاختلاف، مثلا في العمودي لنا مثلا عملت يقول المتنبي: من عاش سفرا من الأخلاق والأدب يحيا فقيرا ولو يمشي على الذهب، ما قيمة المرء إلا طيب جوهره لا ما حواه من الأموال والحسب. نقول يعني في نفس السياق متاع القصيدة هذيك سميتها عطر الكلام: المال يفنى وإن ضجت موارده والفعل باق بذكر الناس والكتب.
0: باش نرجعوا لك
1: اسم الهدايا
0: باش نرجعوا لك نقاوها، لان عندنا التزام مع نشره ثالثه للاخبار ثم لنا عوده. مشكور جدا للشاعر شكري الغضاب، مازلنا في زاهيه حومتنا من طبلبه.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. أعطى إشارة انطلاق النواة الأولى لبناء مساكن في ولاية سوسة ضمن آلية الكرع المملك. وزير التجهيز والإسكان يتفقد أشغال بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان ويؤكد أن الأشغال ستمر قريبا إلى السرعة القصوى. والحماية المدنية تحذر وتدعو إلى الانتباه بسبب تقلبات جوية منتظرة مساء اليوم بعدد من ولايات الوسط. أعطى وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق مشروع بناء 14 مسكن ضمن نظام الكراء المملك في حي حشاد بسوسة. الوزير أوضح في تصريح لمهر جعيدان أن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 2.6 مليون دينار يمثل النواة الأولى في ولاية سوسة، علما وأن تسليم هذه المساكن سيكون قبل صيف 2027.
2: هي نواة أولى بالنسبة لسوسة في إطار كراء المملك، 14 مسكن في حي سكني احنا حاضرين تو اليومها في وسطه، انطبقت الأشغال، كلفة متاعه 2.6 مليون دينار، الأجال هي تقريبا 400 يوم، وعندي وعد اليوم من المقاولة اللي أمنا أنه خلاصها مش يكون في الإبان وفي الحين، لأنه يعني الاعتمادات موجودة، معليه كان يشمر على ذريعاته ويخدم نسق مرتفع، وبالنسبة لي عندي وعد اليوم أنه قبل صيف 2027 نسلم المدير هذه. دونك المجهود هذا مش يكون مشترك من جميع ما السلطات المحلية الجهوية المقاولة مع المصممين تحت إشراف سنيت سنتر اللي عندنا ثقة كاملة أن هي قادرة باش تعمل هذايا وأكثر.
0: وأكد وزير التجهيز والأسكان إصلاح الزواري أن المخطط التنموي 2026-2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل ولاية البلاد، وأشار إلى أنه تم تحديد خطة خلال السنة الحالية لإنجاز 1200 مسكن.
2: المخطط التنموي الحالي 2026-2030 فيه 5000 وحدة سكنية لكامل الولايات. انطلقنا في 2026 بخطة لإنجاز 1200 مسكن. اليوم بالدفعة اللي قاعد نشرف على أعطاء إشارة انطلاق فيها في كل الصفاقس كذلك سوسة وكذلك قروان، باش يكون تقريبا وصلنا 300 مسكن قاع الانطلاق فيهم. كل شهر تقريبا فما دفعة جديدة تلقوا في الأشغال. أكيد الأجال تختلف من صفقة لصفقة، لكن بداية من 2027 مش نقاور واحنا عنه مساكن يلزمنا نوزعوها. هذاك علاش احنا حطينا منصة رقمية تحضر في أواخر سنة 2026 ومش نفتحوها للعموم، ومش يكون فيها أول معلومة الدولة المشاريع متاعها في إطار كراء الممالك بالضبط، فيها ماتريس يعطي كل المشاريع كيفاش قاعدة تتقدم. أي مشروع وصل ل 80% يفتح الترشحات فيه عن طريق المنصة، ثم المترشح يقدم معطيات متاعه في إطار تبادل بيني ما بين كل الوزارات والإدارات، وحسب اختيار سكورين موجود فيها باش نوصلوا لقائمة أولية وقائمة انتظار، ثم تجي قائمة نهائية ويتم إبرام العقود، هي عقد كراء تمليك. بالطبيعة إذا كان مترشح ما تيسرش أنه خذاف في المشروع ذاك، عنده الحق باش يشارك بالتوازي في عديد مشاريع لأنه المنصة مفتوحة.
0: كما عاين اليوم وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان مدى تقدم أشغال المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد أن الأشغال ستشهد ترفيعا في النسق خلال شهر سبتمبر المقبل ليكون جاهزا قبل الأجال المحدد والمتفق عليها، في متابعة مع نادر بن رجب.
2: أساساً نزور مشروع مهم لولاية القيروان في انتظارات كبيرة، وكان انطلق المشروع عليه وهو مستشفى الجامعي الملك سلمان. صحيح فما صعوبات كبيرة قبل الانطلاق، اليوم احنا نحكيه على مشروع انطلق معتها في إطار صفقة معتها نعرفوا أن كلنا القيمة متاحة قرابة 450 مليون دينار. اليوم معتها احنا بعد مرور تقريبا 7 أشهر من انطلاق في الأشغال، نعرفوا أنه الإعداد لأمثلة أمثلة التنفيذ، وهي أمثلة معناها يتسمى معناتها مشروع معقد في كل التفاصيل نتاعو، تاخذ شوية وقت، ذيك علاش معناتها الإنجاز على المرة يعتبر معناتها نوعا ما بطيء. لكن اليوم اكتشفنا أنه يعني تقدم إنجاز في مخص الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات هي تورانا، يعني طلبت من المقاولات وكافة مكاتب الإشراف باش يمروا النسق المرتفع خلال الفترة القادمة. يعني وعدونا أنه إن شاء الله معناتها النسق مش يرتفع بداية من سبتمبر أو آخر سبتمبر تقريبا للمرور للسرعة القصوى في إنجاز المشاريع.
0: تم تسجيل تراجع في صابة التين الشوكي بولاية نابل بسبب تفشي الحشرة القرمزية التي تسببت في أضرار فادحة قدرت ب 60% وفق تصريح لرئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي الهويدي في ميكروفون فاطمة بن عثمان. وأضاف أنه لن تتجاوز 1,000 طن مقابل 4,000 طن السنة الفارطة، معبرا عن استياء فلاحة الجهة الذين طالبوا بفتح تحقيق وكشف أسباب ما أسماها التهاون في رفع الضرر الحاصل ومعالجة الإشكال بسبب الحشرة القرمزية.
3: تراجع صابة الهندي للأملس بسبب تواصل تفشي الحشرة القرمزية. نعرف منطقة بعرقوب تعد الأولى وطنيا من حيث الإنتاج الهندي الأملس، مع العلم أن سجلنا نقص أكثر من 60% من الإنتاج. نعرف السنة الفارطة تقريبا فما في حدود 4-5 آلاف طن، السنة الحالية للأسف نقولوها لا تتجاوز حتى 1,000 طن في السنة الحالية. ونعرف اللي فما خاصة الإشكال الكبير اللي فما تقصير وسوء التصرف خاصة في برنامج المقاومة للحشرة القرمزية، وبذلك كل الفلاحين من المنطقة يطالبون بفتح تحقيق في ذلك.
0: نظمت اليوم المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بالمهدية وتحت إشراف والي الجهة أنيس العذاري ندوة جهوية للاستثمار، حضرها عدد من ممثلي الجالية التونسية بالخارج ومختلف الهياكل التي تعنى بالمهاجرين التونسيين. وقد تم خلالها التطرق إلى سبل استثمار التونسيين أو تشجيع استثمار التونسيين بالخارج في بلادهم. وفي تصريح في ميكروفون نادر إسماعيل، أكد المفوض العام ورئيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج عبد الحميد عبود، أكد أن البيروقراطية تسببت في تعطيل عدد من المشاريع التي يعتزم المواطنون بالخارج بعثها في تونس، وتقدر قيمة استثماراتهم بالمليارات وفق تقديره.
4: بالنسبة للاستثمارات اليوم نحكيه عن الاستثمارات وعن الملفات اللي هي موجودة في الإدارة التونسية ومعطلة من البيروقراطية الموجودة لهنا، وثم ناس اعتبر وجودهم كان وجود خاص باش يعطلوا المستثمرين، واحنا اليوم نسعى ونطلبوا من الدولة باش تسهل في الاستثمارات هذه وبما في خير للبلاد. عندنا قيمة وكبيرة ياسر باش نحدد ذلك. أنا عندي مستثمرين وعندي ملف موجودة في عديد الولايات اللي هي واقف بالمليارات الاستثمارات دي، لكن للأسف الشديد أو عندنا احنا موجودين هم لهنا توكي موجودين احنا عندنا في معتمدية من معتمديات ولاية المهدية، ثم ناس باني ورجعوا قدام فيتيف، لكن للأسف الشديد ثم إدارات ويزيدوا خلصهم بتاكساسيون. هذه نحب نحكي على التاكس، هو جايبه فلوس ورجليار ماهو خلص عليه لزبو فرنسا، فما رأينا القبضة يجي الإنسان يعمل مشروع ولا يعمل كذا 300-400 مليون 500 مليون، احنا نشجعوه ولا نهربوه؟ هذا الشيء اللي نحب أنا باش نوصله أنا للدولة وللمسؤولين كوزارات وكدول رئاسة الجمهورية. ديجا وطرحته أنا في كرتاج الموضوع هذا، طرحته أنا للسيد المستشار وعديد من وزراء السيادة.
0: ينطلق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم بداية من اليوم عبر إرسال إرسالية قصيرة على الرقم 85000 من خلال كتابة OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم غد الخميس بداية من منتصف النهار، وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت. ونبقى في الشأن التربوي، حيث أكدت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الرزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة في موعد يحدد لاحقاً. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية، وذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بهطول أمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والقيروان والزغوان وتونس الكبرى ونابل بكمية تتراوح بين 20-40 ملم، مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى 90 كم في الساعة. كما دعا أيضا إلى الابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية والقيادة بتأن واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيف السرعة. كما حث ديوان الحماية المدنية على الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح أو الممتلكات عبر الرقم 198، وأكد أن فرقه تعمل على مدار الساعة للتدخل كلما دعت الحاجة. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. أعطى إشارة انطلاق النواة الأولى لبناء مساكن في ولاية سوسة ضمن آلية الكراء المملك. ووزير التجهيز يتفقد أشغال بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان ويؤكد أن الأشغال ستمر قريبا إلى السرعة القصوى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني. زاهية
1: حومتنا بيكم وزاهية حومتنا موجودين في تبولبة، تحديدا في سيدي عياش، هذا المعلم التاريخي الجميل اللي يتوسط المدينة، موجودين على امتداد بدينا من 5 حتى ل7. نحن معكم، مرحبا بضيوفنا اللي جاوا لبوا دعوة البرنامج، شكرا لأصدقائنا. نحكي على طبولبة، الاستثناءات الجميلة كلها موجودة في هذه المدينة من الكوت ديفوار. تحية لصديقي محمد عياش، أصيل طبولبة، اتصل بينا باش يسلم على كل ناس طبولبة. زاد تحية لسي لطفي بنا حمودة في إيطاليا، كل طبولبي عايش في الخارج واللي يشاهد وقاعد بحب كبير يتبع في الحصة هذه اللي تحكي على طبولبة، نحييه. وشكرا كذلك على محبته لإذاعة المنستير. باش نرجع لسي شكري، لأن سي شكري لغضاب صاحب الترسانة الكبيرة من الأغاني، دام هذا الإبداع، دام هذا الألق، دامت الكلمة هذه الجميلة والمعبرة. عصفت عليك شوية فما الوقت، قلت لك كي تكتب الإسلامية غير أنك تكتب للمزود، غير أنك تكتب مثلا، علاش ليه ما تكتبش للمجموعات النسائية مثلا؟
2: كتبت للمجموعات النسائية، عندنا مجموعة عقد الريحان في المكنين، عملت لهم أغنية خاصة بهم هما. وديما أني معناها نشجع أي مجموعة أو
1: الفرق
2: أي
1: بين هذا وهذا، في الإحساس، في الأداء، في الجو عموما، مش كما الحاجات اللي تغنى في العروسات، كما الحاجات اللي تغنى،
2: كل شيء يختلف، الغرض يختلف والأعمار تختلف، يعني النص يختلف على حسب الأعمار، مش كما تكتب الطفل الصغير كما تكتب الكبار، مش كما تكتب زادة
1: دار فرح مثلا،
2: دار فرح تكتب على عروسة، تكتب على الحنة، بش تكتب على معناها حاجات اجتماعية، على قيمة الأب، قيمة الأم، على الغربة، قيمة الوطن، الكل يتعدى ضيف العلاش. وهذا هو الأغاني اللي اختصينا فيهم احنا، واللي هم يمسوا برشا معناها مشاعر الحاضرين، واللي هم يقوي والعاطفة
1: يوصلوا حتى يبكيوا، معناها
2: يوقظوا المشاعر النايمة هذيك، معناها وقت يغني له على ابوه ولا على امه، معناها تلقاه يحمل في ابوه وامه، هذاك معناها الناس كل تشوفه والناس كل تحسه، معناها حاجات، وهو هذاك هو سر النجاح الاغاني، هو الصدق نتاعها
1: انها توصل للناس وتاثر فيها.
2: بالضبط، توصل للناس وتاثر فيهم.
1: مش كيما توا تتاثر الناس، وخاصه انها الصغيرات يتاثروا لابسه حاجه حتى ما فما شيء يتاثر ويدوخوا ويقوموا يبكوا على ما فما شيء،
2: خاطر
1: عليه مسلسلات تحس
2: توا الاغلبيه الاغاني نتاعنا في خاصه في الافراح من إيقاعية،
1: يعني متاع يتخمر
2: متاع إنسان ينحي ستريس، متاع إنسان يحب يتخمر كما قلت، إنسان يحب يخرج على النمط العادي،
1: والله
2: مش باش يخمم ومش
1: باش يحيي. والله شكري ولن يناقش الأمر، خاطر كي نمشي للعروسات ونسمع ناس كي تسمع إسلامية تبكي وتحسها، كي نسمع ناس اللي تسمع الأديب والفن الشعبي وتقول أكيد الفن هذا معروف،
2: برشا ناس تسمع
1: الكلمة يعني تطعمها تتلذذها
2: أكيد
1: سميه
2: وحتى راهو احنا حتى كي نحكيه حتى على الفن بصفه عامه في العالم العربي الكل كيما نقولوا، معناها ما ديما فما ناس تسمع، راهو باش يقول لك الجمهور يحبه غيره. واكبر دليل على هذا انه برشا فنانين طربيين ناجحين واساميهم معناها كبيره ما تاثرتش، ما انا مش صحيح يقول لك احنا العباد ما تسمعش،
1: ولا مش صحيح،
2: هي امور نسبيه وكو. اما ديما الطرب عنده ناس ومعناها، ولا الرقص عنده ناس، ولا كما قلنا زاد الاعمار تختلف، مش كما شاب عمره 16 17 عام عمره ما سمع، ما لحقش على الفنانين الكبار صحيح. اللي تربينا عليهم احنا ما سمعوش
1: كل شيء،
2: ما سمعوش على عبد الوهاب، وما سمعوش على احمد حمزه، وما سمعوش يوسف التميمي، وما سمعوش على الرياحي، ما يعرفوهمش اصلا، معناها احنا عباره نطالبوهم بحاجه مستحيله. انت حتى كي نجي نكتب فما تواصوات جديده قاعد نكتب لهم صغار، نمط اخر وصوره اخرى ورؤيه
1: كلمة
2: اخرى،
1: كلمه اخرى، وحتى
2: كل شيء يختلف،
1: كل حاجه
2: كل شيء يختلف.
1: نسمع اخر قصائدك اللي كتبتها لش

0: نسمعوا عليم ديمق وبعد نسمعوا كريم ديمق، سامحني نسمعوا الشيخ بيوت. وهل مساش خلي الصورة توصل للي يشاهدوا فينا على الصفحة على الفيسبوك، هذه الأجيال الثلاثة المتقابلة، الشيخ مختار بيوض، سي كريم مديمغ وابنه اللي هو أقل منه، هذه الأجيال اللي باش تورث الفن هذا واللي باش يعيش وباش يدوم.
1: نقرأ مهما تغيب عليك عيوني، بحق خطرية هذيك قريبة برشا ياسر نحبها.
0: شكون غناها؟
1: غناها
0: الشيخ مختار. وحد روحك باش تغنيها.
1: قول مهما تغيب عليك عيوني ولا سلامي وجواباتي، حبك ساكن في مكنوني، أمي أنت عمري وأنت حياتي. يا ما سرت علي ليالي من ورد شبابك تعطيني، نتعرف النوم الغالي تخلي فرشك وتغطيني، وإذا غاب عليك خيالي تستنى على الباب دقاتي. أنا عيني ما تتهنى إلا كي نشوفك يا أمي، أنت الخير أنت الجنة وأنت اللي تنسيني همي. أنا قلبي يا ما استنى منك دعوة في غصرتي. أنا من صغري نشكيلك والدمعة تحرق عيني، ترضيني الفرحة في عينك، تزهى الدنيا وتضحك ليا، وتطفي ناري بلمسة إيدك لما تمسح لي دمعاتي. الدنيا بعدك ما ترحمني يا وردة يا نور شبابي، بعدك أشكوني طمني وينور قلبي وصوابي. أنا غيرك ما يصبرني علي عات وبيك حياتي. نتحير من دل ثنية تهديني يما دعواتك، وإذا طال الليل عليا تضويلي طريقي شمعاتك. أنا من قلبي ندعيلك يا حنينة حتى في سكاتي.
0: شكرا لك، صح على الكلمات المعبرة. كيفاش أداها الشيخ مختار بيون؟ سمعنا شوية من

0: شكرا لك شيخ مختار بيوض، يعطيك صحة. شكرا على حضورك معنا. بعد شوية باش نسمعوا كريم مديمة. وقتاش سلامية تحضر في العرس يا سالم؟
1: وقتاش سلامية
0: تحضر في العرس؟ ثنا ليلة يعني وقتاش بالضبط؟
1: ليلة الحناء. ليلة الحناء.
0: ليلة الحناء.
1: ليلة الحناء. ليلة الحناء نصهروا بسي مختار وجماعته.
2: هو نسى يخرج ويمشيوا لدى العروس.
0: ايه؟
2: ويدخلوا الرجال. قبل هذا.
0: قبل.
2: يمشيوا يجيبوا الحنة من دى العروس. ويدخلوا الرجال. وقت يجيبوا الحنة وكذا يدخل النساء يدخلوا البيوت بالمنادل في حركات وسو. لكن تو تقلب ما فيهاش.
0: تو تقلب تو.
2: إلا ما رحم ربي.
0: إي تو هانا معاكم عاد ما يزهل فرح كي نبداو الناس كلهم مخلطين. علاش يا شيخ ناس مسكرة في البيوت وناس شيخة؟ ما يجيش راه ماهوش عدل هذايا راه. نفرحوا مع بعضنا ونزهاو مع بعضنا.
2: نحكي لك قبل.
0: إي قبل. إي حسيتك متأسف أنت على قبل تو. ها؟
2: يجيبوا الحنة ويدخلوا بالحنة وبعدين يدخلوا البيوت. هذيك حنة العروس تتسمى.
1: حنة العروس.
0: هما يقعدوا والسلامية ناصبة.
2: سلامية تبدأ تظهر.
0: رجالك هاو فقط.
2: رجال
1: رجال ونساء. رجال ونساء.
2: لا لا توا ما يحضر.
1: حتى قبل النساء يدخلوا الداخل في بيوت يشوفوا قبل المخبين في البيوت وتوا النساء ولا يخلصوا لهم بقعة.
0: أي.
1: رجال القدام ورجال التالي.
0: والقرابة توا وحدهم وال.
2: في الآخر يحنيوا للعروس. مدوا الحنة ويحنيوا للعروس.
1: حنيوا للعروس. يعرف
0: يعني. أكيد تاريخ ما
1: ليه يعرف يحني ويعرف يغني
0: ما شاء الله.
1: كان عنا يعني صاحبي عنا غناه ونمشي وإحنا يغني هنا دي يغني هنا.
2: قدر الله.
0: قدر الله. شنو يغني؟
1: غني على مزين.
2: على مزين.
1: على مزين. نحبها برشا وقت نحبها.
0: نحبها برشا في تبول بلا.
1: والله نحبها كل غناه هذيك.
0: به لغني كل تتحب هي بتاع الشيخ مختار بيوض.
1: إيه لا بهين بهين.
0: زاد حتى مجموعة أشواق.
1: كان هذا الدرب هو برشا. كان هو اللي هو لولو.
2: أنا البعض عرست له. إيه. وطهرت له ولده. وعرست الولده.
0: إيه.
2: وطهرت الولد ولده.
0: ما شاء الله. ومشيش للحج معناه حضرت لهش في تشويقة حج.
2: نعم.
0: حضرت لهش في تشويقة حج باش نختموها. باش نختموها. معناها ختامها
2: والبكريكا كانوا جماعة هناك خدمت لهم عرس سعاد الله خدمت له عرس
0: سعاد
1: ما اختار كان له الشرف باش يخلق باش تتخلق بعده هو جمعيات أخرين
0: يعني مجموعات أخرى
1: أما هو كان هولو
0: كانت الريادة عنده مختار هم بكلهم يعترفوا يقول لك أستاذنا معناه وشيخنا وعلى روسنا من فوق
2: حتى الزعيم برقيب الله يرحمه
0: لا يرحمه تعيش
2: خرجته ثلاثة مرات وآخر مرة للتاريخ وللأمانة زادة 29 أوت 1987 الزعيم بورقيبة قال جيبوا لي مختار بيوض هكا بالحرف الواحد في سقانس وقتها في القصر في المنسلية
0: ومشيت له
2: ومشيت له جبت له غنيت وقت كتاب الذهب تاريخ شد أعمالك تاع عبد المجيد بن سعد
0: قال لك غني لي
2: قال لي غنيها لي
0: ما سألك حد على كل حادثة هذيك زرته في الوقت هذيك معناها
2: كيفاش؟
0: شهادة للتاريخ حتى حد ما حكي معاك لأنه
2: كان معايا الزعيم بورقيبة
0: لا لا لأنه للتاريخ يقول أنه هو عقليا ونفسيا وجسديا غير قادر على قيادة
2: التجليل لا
0: هذاك علاش سألت قلت حتى حد ما
2: أنا وقت أول ما انتقت به هو غناها له عبد المجيد بن سعد عام 1956 أول ما انتقت بالغناء قال لهم هذه غناية عبد المجيد بن سعد
0: انتهى الأمر انتهى الأمر
2: للتاريخ
0: اي للتاريخ اي شهادة للتاريخ شكرا لك مختار بيوض يعطيك صحة شيخ
2: الله يخليك
0: بالحق من أعلام تبولبا أكيد يعني الهرم والمجموعات الكل أكيد يقروا بهذا ويعرفوا لي الشيخ مختار بيوض بناء تاريخ كبير للإسلامية سي كريم المديمغ مرحبا من الشباب الحامل للمشعل اليوم إسلامية تاريخ اليوم التاريخ اللي تخط هذا يلزم المحافظة عليه زادة
3: أكيد أكيد إن شاء الله قدرة ربي إن شاء الله نكون معناها يقولوا في أيدي أمينة إن شاء الله قدرة إن شاء الله. ربي وإن شاء الله نكون معناها بالحق قدوة للجيل الجديد ولدي دليل بحذايا معناها إن شاء الله عليه زادة كيف
0: وأكيد رغم فما الإغرام والناس قاعدة تتعلم وقاعدين تكون
3: فما والله صدقني هو شنوها معناها تلقى وليدات هكاك عندهم الغرام يعني معاهم
0: وانت تتبع وانت تتبع وتعلم وتعلم ساهم ربي جينات المسألة يبدأ من عائلة فنية طبيعي بشتقى عنده الميولات
3: والله يعني الوالد قبل كان مغروم برشا مثلا ادبة وبك الواحد مرة نبدأ نغني وحدي نوزن على الكرسي يسجل لي في الأغناء بتاعي معنا كيفاش نغني قبل كنت نغني في قصة جمل ونغني في برشا أغنية قصة يوسف مغروم قبل بسولانية معنا سبحان الله اكتشفت روحي بروحي أنا ما كنتش نعرف لاني عندي قدرة نغني ولا ما نغني كهو فهمتني ما نغني روحي
0: نسمعوكم لذيق الوقت منيت نعطيكم أكثر وقت نسمعوك في أغنية
3: إن شاء الله تختارها شيخ كريم حويجة كلمات
0: سي شكري الغضاب
3: سي شكري الغضاب وإن شاء الله تغني على عروسة
0: اتفضل

0: بيكم المستمعين، ما زلنا مواصلين معاكم. شكرا للشيخ مختار بيوض، شكرا لك سي كريم مديمه. علاش نقول طبلبه بلاد الاستثناءات؟ مره في ما نحبش نسمي المدينه، اما جاوني زوج فرق رفضوا انهم يتقابلوا. اليوم الشيخ بيوض هو اللي شد كريم المديمه، شوفوا معناه الكبير كبير راهو. شكرا لك، ان شاء الله ربي يدوم الود هذايا والولف هذايا بيناتكم. شكرا لكم، يعطيكم الصحه. بعد شويه لزهور غانا فرقتها باش تكون حاضره. مدام اللبسه التقليديه، مدام مديحه الطويبي، مرحبا بك، عندك ميكرو. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو احوالك مدام مديحه؟ شنو نجمو نعرفوا على اللبسه التقليديه؟
1: مازلنا متشبتين بالتقاليد والعادات القديمه. اما فما تطوير راه في اللبسه التقليديه،
0: اكيد تطورت، خفت زاد شويه حتى في وزنها وفي
1: صحيح هيك
0: مثلا في فلوسها.
1: اي صحيح. اما هي ايش نقول لك بالنسبه لللبسه التقليديه، نجم معناها حافظنا على الطابع التقليدي راه حتى مع التجديد حافظنا على الطابع التقليدي.
0: مازال التفاصيل العرس والفرح فيه برشا خصوصيات، مثلا نقول هذه تلقاها كم في طبلبة، عاده ما نلقاهاش في اماكن اخرى. طيب
1: بالنسبه للفرح هو ما تبدلش برشا، معنا بالنسبه للعرس طبلبي ما تبدلش برشا، معنا مازلنا احنا فك متشدين فك الاصاله والعراقه القديمه. مثلا محافظين على الحكان،
0: اللي هو اش معناه هذا
1: الحكان؟ مثلا الحكان انهم احتفال يحتفلوا به مثلا البنات. تلم مثلا احنا اكثريه طبلبه هي بنات المعامل. يعني نعملوا احنا نعملوا نهار لبنات المعامل نقولوا
0: لاصحابها اللي يخدموا معاها،
1: يتلموا صحباتها ويتلموا البنات الكل، وتكون هي في الوسط يعني في وسط المحفل يحتفلوا بها وكل شيء. عندهم عاده انهم الحكان على شنو يحكوا لها بالخميره،
0: كاين نوع نتاع التجميل، حاجات
1: هكا عادات تجميليه
0: صحابها.
1: بعد ما يحكوا لها بالخميره كعاده هي فهمت، تمشي تلبس لبسه تقليديه. مازال نحكيوا على لبسه تقليديه تخص الاحتفال هذاك بالذات، ومن بعد ما يعملوا يحتفلوا بها صحباتها وكل شيء. ومن بعد في اليوم الموالي عندنا الحنه الكبيره.
0: حنا لك
1: في طبلبه لنا يقولوا حنايه،
0: حنايه
1: اي لك الحنايه. بطبيعه هذه تشمل الناس الكل، معناها المدعوين الكل،
0: اهل العروس
1: مع فرقه موسيقيه. مع فرقه موسيقيه نسائيه مثلا، فما كل واحد شو يحب يعمل. معناها مش محتكره انك الحنايه على فرقه موسيقيه كيما نقولوا ما اشتكى هو. فما شكون لا طور يجيب فرقه غنائيه متطوره مثل الفرقه الثانيه هذه نتاع تروب فرحه مثلا. معناها خليط مزيج بين الماشطة وبين أنها مغنية فرقة عصرية تقليدية
0: تغني زوز ألوان. تقول أنت
1: صحيح يعني
0: زوز ألوان. الماشطة القديمة ما زالت ولا نقصت في طبلبة؟
1: الماشطة القديمة يحبها يجيبها أكثر حاجة في الحكان. الحكان خاطر مقتصر على كل الغناء الزمني، ولكن يحبوا يحافظوا على التقاليد العريقة متاع الغناء الزمني. وبالنسبة للتجديد ما يحبوا اللي تلحنا مثلا أنت تشتي باش تجيب فرقة نسائية، باش تجيب حضرة سوسة مثلا، معناها تعمل شهوتها اللي تلحنا فهمت. أما نهار الحكان أني نقول معناها بصفة عامة لاحظت اللي هي شهوة الأم.
0: أي الأم تحب تعمل
1: شهوة الأم مثلا تقول لك أني نحبك الغناء الزمني، نحب فرقة زمنية تفكرنا بالتقاليد وبالغناء بتاعنا القديم. وشهوة البنية أنها تحب التجديد.
0: هاو الميكرو سي سالم من وراي تفضل.
1: ايه سالم من
2: وراي بعد الحكاية.
0: ايه
2: نقول الحكاية حضر في العمل.
0: ايه
2: النهار الثاني الكبكيبة. شنو هي الكبكيبة؟
0: شنو هي الكبكيبة هذه؟ ما زالت موجودة ولا من قبل هذه؟
2: هي قبل موجودة نحاوها.
0: نحاوها. شنو هي الكبكيبة هذه؟
2: هي الصبايا اللي كاين تزين ويخايل يسمو ويحمر ويمشوا لباس
0: باهي. باهي. تاع العروسة. وفي الليل تجي الحناية.
1: يحنيوا للعروسة.
2: صح.
0: يتزينوا. عاون نمشيو طول للهدف معناها.
1: لكن هذه نحوها.

0: هذه هي نعطيك بنتي ونزيد من غدوه نزيد نضيف.
1: هذه زاد بداو ينحيوا فيها على خاطر فيها مصاريف.
0: فيها مصاريف برشا حاجات.
1: مثلا انت تعمل مثلا يقول لك العروس يقول لك
0: كان باش تعمل له وليمه راهي
1: باش نجيب 10 11 صديق يهدوا الكل على الدار.
0: يهدوا الكل هذا ما فيها
1: ضيف. يمشيوا بالحق.
0: شكرا لك مديحه حبيبي يعطيك صحة لازهور كان على السلامه. مرحبا بك انت ومجموعتك مش اول مره معانا. نعتبرك صديقه اذاعه المنسير صديقه الجميع. كنت حضرت مع زميلتي رفقة وعملتوا حصة ياسر مزيانة صراحة معناها بالحق ندخلوا حتى فيها الباب التوثيق والحاجات الجميلة اللي نوثقوها على العرس الساحلي على تقاليدنا الجميلة. اليوم كي نحكيوا على المشطات راهي خذات لون آخر خذات طبع آخر. تحية لشبابنا بالحق اللي حافظنا حافظ وزاد تطور عطاء من روح لزهور عسلامة مرحبا بيك شرفتنا بالحضور. ديما نقول كي جيوني الفرق راهو على راسي من فوق لأنه ناس عندها التزامات راهي نستخدم راهي ما نعرفش اني طول لنا صفر هي قصد ربي هي ومجموعتها مع ذلك خذت بخاطرنا وجات لزهور مرحبا بيك من جديد عسلامة
2: عسلامة مدام
0: تروب فرحة هكا
2: تروب فرحة اي بالمقنين فرقة نسائية ومختلطة تخدم حنة وتخدم وتر وتخدم كل شيء.
0: تغنيوا برشا في تبلبة البقالتة
2: ركا الساحل بصفة الساحل عامة بصفة حاليا تو نخدموا أكثر حاجة في الساحل.
0: في الساحل كي نقول لك العرس في تبلبة شو تقول لي الناس شنية من ميولاتها شي يحبوا علاش تخدم لهم أكثر علاش تركز لهم أكثر.
2: التبلبة تختلف برشا على مكلين وقصر هلال في الفقرات متاع العرس متاعهم. عنده فقرة اسمها الحكي نهار يقولوا احنا في مقنين سرقه صغيره ولا حنه صغيره هي تمهيد للحنه الكبيره
0: لما قبل ما تجي الحنه الكبيره واللمه الكبيره تكون عائله مضيقه ولا لا
2: تكون موسعه مش مضيقه اما مش موسعه برشا يعني اللي بخوش
0: الاقارب من صحابها
2: الاقارب الكل هم اللي يجيوا وتلبس العروسه لبسه معينه تغطي وجهها يعملوا لها الفارينة في وجهها شوية هكا في خدودها في يديها هذاك هو اللي يتسمى الحكي وتغني عليها الحضرة متاحة ولا دربكات ولا مشتات ولا
0: هذه كان في تبلبة تلقى
2: كان في تبلبة
0: كان في العرس هذايا
2: معناها تقليد في تبلبة وبعد ثم الحنة الكبيرة الحنة الكبيرة هي كما سائر البلدان الكل
0: تقريبا
2: سواء كان عنا زوز
0: الساحل الكل
2: عنا حنة عربي حنة عربي يعني حنا عربي دربكات بركة
0: دربكات
2: والعروسة تلتزم معناها تقعد في الكرسي متاحة ما تبدلش
0: ما تتجلش
2: لا ما تتجلش وتلبس أي حاجة معناها مزيانة تبدأ
0: حنا
2: وكها وتقعد بينما حنا الأخرى الكبيرة هي حنة سوسة تقليد سوسة
0: أكثر من لبسة
2: تلبس الكساوي ثلاثة كساوي عربي وكرساج وتعمل تدريجات وتعمل برشا حاجات برشا فقرات
0: فيها برشا مش كيما اللي يغنيوا من غير لبسه معناها
2: اللي يغنيوا من غير لبسه
0: والاكثر الماشي في تبلبة اغلبيتهم مازال محافظين على الحنه الكبيره
2: تبلبة مازالت محافظه على الطابع التقليدي نتاعها مش كان في العريس راهو برشا حاجات تبلبة مازالت معناها محافظه على التقاليد بينما البلدان الاخرى لا
0: فما
2: برشا حاجات
0: صحيح قلت فيها برشا تقاليد معناها ما عادش موجوده ولو انه زهور صراحه برشا من شبابنا رجعوا توا رجعنا للحمام ورجعنا لبرشا عادات جميله وطبعا الحنه رجعت برشا صحيح فين وفيها حاجه اما هذيك هي نتاعنا
2: نورمال
0: حاجات تجدد
2: اكيد
0: مش تغني لنا سمي لنا ساعه المجموعه اللي جات
2: سي ريان الاورغانيست
0: مرحبا
2: الاورغانيست وعندي ايوب اليوم خاطر جماعه الاخرين يخدموا سبقوا العشيه عندهم عرس وفي الليل عندهم عرس وليت سبقتهم هما وهما اللي تنازلوا معنا حبوا يجيوا لاذاعه مسير
0: بارك الله فيهم شكرا ليهم يعطيهم الصحه
2: نسمعكم عينه من بعض الاغاني اللي نغنيوها
0: اللي هي
2: من عناصر الفرقه زين بنتي طالعة للحنة تدريش العروسة
0: هذه اللي تبكي الأمهات الكل
2: هذه يبدأوا بها
0: كي تخرج العروسة يلا ريان فضل

0: سحريين قديش مؤثر الصوت قديش حنين هكا علاش الناس الكل تبدا بمحارمها تبكي ولو انه هو فرحه ما مؤثره على الاخر تك سحريين ياسر حسيس
1: حنين هي عندي
0: ياسر
1: ياسر حسيس نتاعي عندي برشا اصوات باهيه سواء كان من النوع الرجالي ولا النسائي وكل فقره عندها غنياتها وعندها عندنا
0: الحاجه الباهيه زيدة كل مدينه يدور اللي تاخذ لونها واللي تعرف توا
1: اكيد
0: تقيس الامور تبول بغير المكنين غير طوزه غير اي بلاد
1: مختلفين برشا في العادات والتقاليد وفي طلبات ورغبات الامهات خاصه
0: تحاول تسال من قبل الزهور باش الانسان ديما يكون حاضر ديما ما تجيش مفاجاه تسال قبل تحاول تعرف تقاليد العرس فك البلاصه الفلانيه وين يميل ذوقها اكثر
1: شفت كي تجي العروسه باش تقايد نحكيو معاها في كل التفاصيل معناها من لبستها للفقرات اللي عندها درجيلها باش يجي ولا ساعات تبدا
0: أي يعني مثلا ثم بلدان ما يجيوش
1: خدمت بار اكزومبل في عروسه واخده امريكي
0: خير ما كنتش نجيب
1: اونجلي
0: باش يجيو
1: هذوما هو جا ولبسناه الجبه وجبت له شانتوز تغني بالانجلي
0: تك صح
1: غنيت له على خاطر حب يعمل جو حتى هو حب يفهم شنو ثم وشنو ما فهمش فهمت ثم واحد اخر زاد تركي خذت تركي هذاك جاب لنا فلاش هذيك مفاجاه ما كانتش عندنا يعني ما جاش لبالنا باش نحضروا لها
0: معناها حاجه
1: مقطع بالتركي ما نعرفوش الحقيقه اما جاب هو فلاش باش يشطح
0: هو معاه الموجه الجديده
1: جاب عائلته الكل راهو
0: مع الموجه الجديده يجيكم تحضروا رواحكم تقريبا كل دوله تغنيوا منها شويه خاطر مع الانفتاح الكبير نسمعوا توبع روسات من باكستان من ايطاليا بلجيكا
1: برشا برشا ظاهره كبيره
0: ظاهره كبيره على انتم ما تعرفوا وانتم ما تعرفوا هذا ريان باش نعطيك بعد ثلاثة أربعة دقائق باش تعطينا حاجة مزيانة باش نختم مع سي سالم يحكي لي قال لي على عرس قبل شنو اللي بقى في ذاكرتك من عرس قبل؟
2: أنا نحكي لك على عرسي يعني عندي 50 عام عرست.
0: إيه ما شاء الله ربي يطول عمرك في الخير.
2: إيه العرس يبدأ باللوطية، اللوطية هذه دار العروس يهزوا قبل بجمعة ملي يبدأ العرس يهزوا السميد ولا ويهزوا العلوش ويهزوا الزيت ويهزوا معناها ويهزوا قفه ديك الحكورات اللي باش تخدم بهم العروسه مش تزين بهم
0: قفه يقولوا لها
2: قبل بجمعه وبعداش النهار الاول بتاع يبدا العرس في دار العروسه العروسه تتحك حكه يعملوا لها
0: المسكوات قاعده الزيت موجوده
2: من الغدوه تبدا قلنا شنو هي هذاك اللي يجوا فيها البنات هذيك
0: الكبكيبه
2: الكبكيبه
0: ايوه فضل حاجه قريبه منها
2: دار العروس غدوه نهار الكبكيبه يجي ويهزوا
0: يهزوا الزاز
2: هون عاد الناس كل كاي البنات غادي كاي مازالت مزينه ولا عينته في الطفل يبدي لوجا
0: يختار في المحصل
2: انت ما تعدي يقول على اهل امه انت وين شد شويه يهزوا الزاز وبعدش وبعدها في الليل يعملوا حنة العروسة تعمل حنة دار العروس يجي ولا دار العروسة ومن الغدوة العروسة مش تتجلى تمشي للحمام ولا عارفين ويرجلها ويزينها ويجليوها وبعد العشية يجي للعروس يهز عروسته هذا في عهدي أني أما قبل مش مجيش العروس يجيبوا كرهبة ويحطها في كرهبة ويوصلها لدار العروس والعروس يمشي يراها مرته وأنا في داره ومن الغدوة العروس يعمل عرسة يعمل عرسة
0: يعمل لما لأصحاب
2: لما وال ويعمل وليمة للناس يطيبوا ويجيوا الناس كل يعني يجيوا ياكلوا وفي العشية فالعرس
0: ان شاء الله فرحكم دائما شكرا لك شكرا لك زهور ديانا تروب فرحه على حضوركم يعطيكم الف صحه وان شاء الله في المكنين زاده نعملوا حصه مزيانه لما لا ان شاء الله في قادم الايام
1: مرحبا بك باذن الله مرحبا
0: مدينه غنيه جدا تراثها وتاريخها اصدقائي في طبلبه شكرا جزيلا على هذا الحضور الكريم شكرا لك صديقي عادل كريم صديقي محمد رشاد عمار كل اصدقائي في طبلبه كل هذا الحضور الكريم شكرا لك شيخ مختار بيوت شكرا لك سي كريمه المديمه شكرا للجميع على الحضور اليوم في سيدي عياش باش نخدموا مع ريان مع تروب فرحه شكرا زهور جانا على حضورك معنا شكرا لك زاده صديقي سالم النويره شكرا لك حمدي النقبي محمد المازري القريشي حسام قدريه شكرا لك علي المنصوري تحياتي لكم حياتي تكوني غدوه نتقابلوا باذن الله.

0: التاسعة والسابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 45 وحدة سكنية بحي المنار وسط مدينة القيروان، وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل النواة الأولى للبرنامج الرئاسي للسكن الاجتماعي الذي أعلن عنه رئيس الدولة، والهدف إلى إعادة المؤسسات العقارية الوطنية للاطلاع بدورها الاجتماعي عبر إنجاز مساكن موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وفي ولاية سوسة أشرف الوزير على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إقامة الرمال بحي حشاد بسوسة التي تضم 14 مسكنا ضمن آلية الكراء المملك. وفاد الوزير بأن الدولة تتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء المملك قبل موفى سنة 2030، وذلك ضمن المخطط التنموي الجديد. في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة خاصة في توزيع المياه المعدنية المعلبة وأثر عمليات مراقبة مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية، تم اليوم حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تجار جملة بسوسة المدينة وحمام سوسة من أجل إخفائها وعدم عرضها بهدف ممارسة بيع أو بيعها أو بهدف ممارسة البيع الاحتكاري، وقد تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية الماضي 5.1% مسجلة تراجعا مقارنة بشهر جوان الماضي الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية تبعا لتوقعات من المعهد الوطني للرصد الجوي بهطول أمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والقيروان والزغوان وتونس الكبرى ونابل بكميات تتراوح بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومترا في الساعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. الرابطه الوطنيه لكره القدم ثبتت نتائج عمليه القرعه نتاع رزنامه الرابطه المحترفه الاولى بعد ورود جميع مراسلات انديه الرابطه المحترفه الوطنيه لكره القدم في خصوص الموقف النهائي من عمليه القرعه. ويبدو انه فما توافق كبير برشا بين مختلف الانديه بانه القرعه تساعد مختلف الانديه. هذاك علاش القرعه الرزنامه بقات نفس الرزنامه، باش يصير اعاده الرزنامه، والجوله الاولى باش تنطلق كما هو معروف يوم 23 و 23 اوت الجاري، وباش تصدرها زوج مقابلات الحقيقه اللي يجلبوا الانتباه: الترجي التونسي النجم الساحلي والملعب التونسي النادي الصفاقسي. في اخبار الانديه نذكركم ان الاتحاد المنستيري يتواصل منع الانتداب من خلال عدد من اللاعبين اللي تقدموا بشكاوي، وانه رغم الاتحاد المنستيري متوفره السيوله للخلاص، لكن فما العائق هو عائق الخلاص او ترانسفير نتاع الاموال بالفرنك الفرنسي عبر البنك المركزي التونسي، وهو القانون هذا قانون الصرف في تونس وتحويل العمله خارج تونس. بالتالي الاتحاد المنستيري مستنى شويه، ويلزم تدخلات كبيره في مستوى عالي باش تتفضل الاشكاليه. نذكركم انه المبالغ فما ملاعبي 49 دولار، معناها الحكايه الكل، فما ملاعبي 254 دولار، فما بعقيد الارقام في 11000 و20000 دولار، اللي هي مبالغ مش كبيره برشا مقارنه باللي تم جمعه من جماهير الاتحاد المنستيري ومقارنه للامكانيات الماديه للاتحاد الرياضي المنستيري. في المقابلات الوديه الاتحاد المنستيري يواجه غدوه فريق شبيك قسنطينه الجزائري بعد ما كان واجهوا في اول طرابسو في عين دراهم. الاتحاد المنستيري باش يرجع غدوه للمنستير، كما قلنا اخر مباراه باش تجمعوا شبيك قسنطينه، ثم في المنستير باش يكون عنده مقابله امام المنتخب الاولمبي التونسي. وبالنسبه للنجم الساحلي يلعب ايضا غدوه في مواجهه لفريق الاولمبي الباجي في طرابسو في عين دراهم. حكينا عن المنتخب الوطني التونسي الأولمبي، منتخبنا بيشارك في العاب متوسطية في تورنتو الإيطالية انطلاقا من يوم 21 أوت حتى 3 سبتمبر. برنامج مقابلات المنتخب التونسي نهار السبت 22 أوت 9 متاع الليل تونس مقدونيا الشمالية، نهار الاثنين 24 أوت في 10:30 صباحا تونس المنتخب المغربي، والمباراة الثالثة في الدور الأول باش تكون في 10:30 أيضا صباحا المنتخب التونسي المنتخب التركي. إذاعة تونسية باش تكون موجودة في الألعاب المتوسطية، باش تكون عندنا متابعة إن شاء الله لمختلف الرياضيين في مختلف الاختصاصات. تم اليوم سحب قرعة أو رزنامة الموسم الجديد لبطولة النخبة في كرة اليد اللي بتنطلق يوم 5 سبتمبر، جولة أولى فيها نصرة بروبا النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال النجم الساحلي، مكارم هدية بعد من خيار اتحاد مازن تميم الترجي التونسي، جمعية الحماس سبورتينغ مقيم مزهر الرياضي ونادي ساقي الزيت. وبالنسبة للدربي اللي بتلعب يوم في الجولة الثامنة بين الترجي والنادي الإفريقي، الترجي لو بيستقبل لك المقابلات تصير في قاعة راتس متعددة الاختصاصات. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نتلقاو إن شاء الله، إلى اللقاء.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إقامة الرمال بحي حشاد بسوس التي تضم 14 مسكنا، وعلى إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 45 وحدة سكنية بحي المنار وسط مدينة القيروان، وذلك ضمن آلية الكراء المملك. الوزير أكد في هذا الإطار أن المخطط التنموي 26-2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكنا اجتماعيا في كامل ولايات الجمهورية، مشيرا لأنه تم تحديد خطة خلال السنة الحالية لإنجاز 1200 مسكناً. حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطف الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية على القروض على الشرف، مشددا على ضرورة أن تكون الكلفة الحقيقية لهذه القروض واضحة وشفافة. الرياحي دعا البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول جال رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال، موصيا المواطنين بضرورة التثبت في تفاصيل هذه العقود. تم اليوم حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تجار جملة بسوس المدينة وحمام سوسة من أجل إخفائها وعدم عرضها بهدف ممارسة البيع الاحتكاري، وقد تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بالمراجعة الفورية للزيادات في أسعار بعض الأدوية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، محملا في بيان له اليوم السلطة كامل مسؤوليتها في حماية الأمن الدوائي وضمان حق جميع المواطنين دون تمييز في النفذ إلى العلاج. أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الفسقية الدولي بالقيروان أنه تقرر إلغاء عرض حنين للفنانين نوال غشام وكريم شعيب الذي كان مبرمجا يوم غد الخميس 6 أوت الجاري ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان. وأوضح بلاغ الهيئة المديرة أن هذا القرار قد جاء إثر تعذر استكمال الإجراءات التنظيمية والتعاقدية اللازمة لإقامة العرض وفق ما تقتضيه الالتزامات المتبادلة بين مختلف الأطراف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ألفة جمالي.
1: يا مساء النور والسرور، شنحوي لكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة، الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، وإن شاء الله يا ربي نوانسوكم من ما انتم موجودين، إذا كان شادين الطريق خارجين ولا مروحين توصلوا إن شاء الله سلامات، عديوا إن شاء الله سهرية على كيف كيفكم وين ما انتم موجودين، لكن زادوا انتم تسمعوا فينا، تسمعوا في إذاعة المنستير بلاي ليست حتى للعشرة متاع الليل مع اختيارات متنوعة. بدايتنا شوية آخر مع صوت براين أدامس ومعه تحيات أيمن الشابي اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. يا مرحبا.
2: بلاي ليست

Do you really love the woman؟ أكيد جيل كامل باش يرجع يتفكر براين أدامس الفنان الكندي بغنية كيف من هكا ولا بغنيات كيف ما Please Forgive Me كيف ما Everything I Do. الغنية هذية بالتحديد زادة اللي ترجع تفكرنا ببراين أدامس صحيح، لكن فيلم دون جوان دي ماركو مع جوني ديب وشخصية دون جوان، الشخصية قلوا احنا الإيطالية الخيالية واللي تسطورة معناها معذبة قلوب العذارة الشخصية هذية، وجيل براين أدامس باللي إذا كان يسمع فينا في الوقيت هذية يرفع يديهم أنا منكم راه منكم وإليكم من الجيل هذية. على كل نهدي لكم أول أغنية معاكم في بلاي ليست الليلة 8:11 دقيقة. نسلم عليكم عبر الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير كيف كيف على غاديو منستير بوانتين. عنا مجموعة من الاختيارات إذا كانكم زادة من جيل سيلين جان وجيتكم أغنية نتصور باش تمس برشا فيكم، ترجعنا بالتحديد لفترة الثمانينات تسمعوا دامور وداميتي إن شاء الله بعد قليل. لكن قبلها فنانة أنا شخصيا من الناس اللي نتمنى يجي نهار تحيي حفل في تونس، رغم أنه من العام للعام مش من العام للعام من فترة لفترة يقولوا باش تجي لتونس وباش تنتظم حفلة تحييها الفنانة الكبيرة جوليا بطرس الفنانة المتفردة، لكن ديما يتم نفي الأخبار هذه والنفي يقرنوا بنقولوا احنا التكلفة متاع حفلات جوليا بطرس وذي معروف معناها لا يخفى على أحد التكلفة الكبيرة والبهضة، وهي بيدها تقولوا إدارة أعمالها أنه حفلاتها مكلفة برشا على المستوى اللوجستي التنظيمي الفرقة الموسيقية. ذيك علاش مش كل عام جوليا بطرس تحيي حفل، معناها تحب لها مديدة معناها من 4 سنين 3 سنين ممكن حتى أكثر. آخر حفل هما زوز حفلات كانوا مؤخرا، مش مؤخرا عاد ما تلمو نشحت الحفلة وتبعناها حتى في التلفزة تقول أمس حفل صور في 2018. يمكن يجي نهار ونسمعوا لي ملاي جوليا، هي تعديت قبل وقتها في فترة وين الملايين وكل جيت التونس وأحيت حفل في المرحلة هذه لي ملاي نستنى وجيل كامل جيل وين الملايين، الأغاني العاطفية متاع جوليا، الأغاني الوطنية، فنانة الحقيقة ما منهش اثنين. يمكن شي نهار هذه الأغنية اللي اخترناها لجوليا بطرس إن شاء الله على ذوقكم.

ورجعنا العام 1982 رجعنا الثالث ألبوم ستوديو لسيلين ديان تلمان جي دامور الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها دامور وداميتي والميلودي الحلوة برشا متاع الغنية الحقيقة ألهمت الكاتب إيدي مغني خط الميلودي كانت وحدها معناها ميلودي هكيك اسمعها نهار من نهارات إيدي مغني وقال جان بيير لانغ ورولان فانسون باش يكتبوا غنية على إيقاع الميلودي هذي لسيلين ديان خرجت دامور وداميتي وشاركت بها في مسابقة المارشي انترناسيونال دو ليديسيون ميوزيكال في كندا وعلى قد ما نجحت الغنية في وقتها راديو RTL اختارها كأغنية المستمعين عامتها وقعدت تتعدى فيها أكثر من مرة في الراديو نهدي لكم كل اختياراتنا الليلة بما في ذلك اختيارنا لسيلين ديان عارفكم تحبوها برشا ولذلك وين نعديها إلا ما جي تحية عليها وتحية خاصة اليوم من عند مني الإسماعيل وتحية مني ليك منولة إن شاء الله تكون بخير وصحة باش نواصلوا معاكم بعد شوية باش تكون لنا هكا إيفازيون لبلاد معينة كيف ما عودناكم في بلاي ليست وين ماشيين إذا تعرفوه بعد ما تسمعوا أغنية اتكتبت في السجن وغنيها محمد منير مع رجوع طابة الغنية هذي احنا مازلنا محسوب تقريب في نفس الفترة معناها 81-82 وقت لغنى الكينج الغنية هذي الليلة يا سمرة هي الغنية اللي نحكي عليها كيف ما قلت غنية اتكتبت في السجن وقتاش اتكتبت في أول الستينات وين في السجن داخل إحدى زنزانات معتقلات سجن الواحات السياسية في مصر وغادي كنهار من هارات تجمعوا أربع أشخاص شاعر مطرب ملحن ومناظر شكون هم هذوما هذوما يا سيدي الشاعر فؤاد حداد الملحن احمد منيب المطرب محمد حمام والمناظر كان زكي مراد ولد قرية أبريم النوبية بعد ما خرجوا من السجن قرر المطرب محمد حمام أنه يسجلها في الإذاعة المصرية وبالفعل سجلت وكان صداها كبير عند الجمهور ولقات نجاح كبير لكن تعدت الأيام وتنسيت الأغنية هذية بعد سنوات يرجع يتفكرها الكينج محمد منير ويعاود يغنيها وكأنه هو الأغنية والله واحد كيسمعها مجيش البال أنه معناها خرجت في إطار كيف من هكا خطرها أغنية في وسط تاريخ محلو إيقاع مزيان وكلام جميل لكن الغنية بالأساس شاهدة على الظلم والقهر داخل السجون والمعتقلات المصرية أيام الاحتلال الكين كيف ما العادة يلبس أي غنية الخصوصية متاعه بالتالي تزامن الوقت متاع صدور الغنية بصوت محمد منير مع نقولوا احنا رجوع طابة وكان ثم رمزية في الأغنية من خلال زوز أبيات في الغنية باش تركزوا كي تسمعوا الأبيات هذوما بعد شوية البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني خدني المركبي وعداني ورجعت في الأمراية الليلة والليلة يا سمرة في البلاي ليست

0: نرجوكم مع صوت انريكي إغليزياس 8:30 في إذاعة المنسير. مرحبا بكم الناس الكل سوين كان بديتوا من اللي بدينا معاكم تقريب في 8 ودرج وإلا توتا وباش التحقتوا بينا في الاستماع. سلام عليكم وشغلت عديو معنا وقت مزين على إيقاع موسيقى العالم. واليوم عنا وجهة موسيقية تخذنا الموطن واحدة من أقدم الحضارات في العالم. وجهتنا غرب آسيا اليوم والثاني أكبر الدول في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان بعد مصر، وهي أيضا ثاني أكبر بلدان الشرق الأوسط مساحة بعد السعودية. عندها موقع جيو استراتيجي وسياسي، عاد ما نحكي لكم مش نس كل نعرفوه والأمباكت متاع الموقع هذي شنو. موقع مهم برشا وعندها حضور وأهمية البلاد هذي على مستوى أمن الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي. اليوم وجهتنا إيران.
1: موسيقى من العالم.

0: نحكي اليوم ونسمعوكم الموسيقى الإيرانية اللي تعد تراث عريق يرجع لآلاف السنين. وكيف نقول الموسيقى الإيرانية؟ نقول تنوع بين الألحان الكلاسيكية الصوفية والموسيقى الفولكلورية الإقليمية. نعرف أن علاقة إيران بأشكال الفنون العدة يعني متواترة عبر السنوات. وخلينا نقول زادة أن علاقة إيران بالفنون علاقة مضطربة شوية، فما توتر والسيطرة الرقابية والمنع ساهم في حاجة واللي هي خلق نوع من المنفى الداخلي عند برشا فنانين، وشي هذي هزهم باش خلقوا أشكال موسيقية ثرية نابعة حتى من التراث الموسيقي الإيراني نفسه. هذا رغم شدة الرقابة اللي طالت حياة ويوميات الفن والفنانين في إيران. الموسيقى الإيرانية والهندية يقولوا، تقول برشا دراسات، أنه يعتبروا من أهم الأنماط الموسيقية عراقة وقدرة على التجديد والتجدد. برشا دراسات تقول أيضا أن الموسيقى الإيرانية تأثرت لحد كبير بالموسيقى الهندية، وهذا يبرز بالخصوص على مستوى الآلات الموسيقية المستخدمة. الموسيقى الإيرانية شهدت موجة كبيرة من صعود ولكن أيضا هبوط خلال السنوات الأخيرة، ومن الثورة الإسلامية عام 79 كان يتم فرض برشا قيود قانونية على الموسيقيين بشكل عام، وخاصة خاصة على الأصوات النسائية وإلا العزفات، معناها المرأة بشكل عام اللي عندها صلة بالمجال، حتى أنه برشا هربوا ولا تسجنوا ولا خرجوا خارج إيران، وهذا على عكس ما كان قبل الثورة، باعتبار أنه الشيخ في وقته كان عنده رغبة في إضفاء الطابع الأوروبي على البلاد بما في ذلك على الثقافة والفنون، وكان يشجع على إقامة المهرجانات الموسيقية. وأهم المهرجانات في وقته تقريبا عام 67 مهرجان شيراز، وكان أكبر ملتقى عالمي لفنون الغناء والرقص، وظهرت أسماء في عالم موسيقى البوب في إيران كيف ما دالكي كيف ما جوجوش وغيرهم. الموسيقى الفولكلورية الإيرانية تتعدد حسب تنوع القوميات والثقافات في المحافظات الإيرانية. نلقاو موسيقى كردستان ولورستان اللي تتميز بالحماس والإيقاع الجبلي القوي، موسيقى خراسان واللي تتميز برواية القصص الشعبية، موسيقى بلوشان وجنوب إيران وهي موسيقى متأثرة بالثقافات المجاورة وتعتمد على الإيقاعات البحرية وأيضا الروحية. الموسيقى الإيرانية تاريخ بالمقامات متاحة، والترقيم الموسيقي الإيراني يوصلنا 7 مقامات أساسية وهي شور، مهور، هميون، سيكا، شركات، نوى والراست. وثم تفريعات في وسط المقامات هذية توصل حوالي 230 نغمة وإيقاع، نلقى فيهم أصفهان، أبو عطا، بيت ترك، أفشاري ودشتي. ثم آلات زادت تسميت على الموسيقى الإيرانية كيف ما السنتور وإلا التار وإلا السهتار اللي شبه للعود والدف وغيره. موسيقى بلاد الفرس اليوم في البلاي ليست.
1: موسيقى من العالم.

إن شاء الله السفرة الموسيقية هذه الإيران عجبتكم. نرجعوا لقواعدنا سالمين، انتم مع إذاعة المنستير وتسمعوا في البلايليست حتى للعشرة متاع الليل. وقفتنا في الوقت هذه مع الترب والاختيار، الواحدة من روائع الست الليلة.

في مقام الصبي كتبها بيرم التونسي وهي من روائع الحان زكريا أحمد. لقاء بين الست وبينه بعد خلاف هزهم الاثنين للقضاء عام 48. زكريا أحمد رفع القضية هذية ويطالب بزيادة حقوقه في الأداء العلني لأغاني أم كلثوم، وطبعا هذا مخلق خلاف امتد حتى 25 جانفي 1960، نهارتها وعامتها صار اتفاق خاص على التعاون المشترك، ويقوم على إثره زكريا أحمد بتلحين 3 أغاني الأم كلثوم عام 1960 بمقابل 700 جنيه عن كل لحن، وبهذا تنازل على الدعوة القضائية متاعه. وصار اللقاء يوم 1 ديسمبر 1960 في أغنية هو صحيح الهوى غلاب. كيف ما قلت الأغنية تلحنت في مقام الصبي، والحقيقة برشا ملحنين يتجنبوا التلحين في المقام هذية، وحده زكريا أحمد وقلة من الملحنين كيف ما فريد الأطرش مثلا وإلا أحمد صدقي نجحوا في صياغة ألحان في المقام هذا. علاش يهربوا منه؟ على خاطره مقام فيه طابع الحسن والشجن والانكسار خاصة العاطفي. اسم الله عليكم الناس الكل. الغنية صعيب باش نلقاو شكون يأديها بنفس إحساس الست، محناش في إطار مقارنة، لكن ذيك هو غبخيز الليلة بصوت الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7. اللي يقول سيف
5: حبكم برشا،
6: مساء الخير،
4: يتفكر سهرات المهرجانات
7: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
8: مرحبا بك.
9: بوصلة
10: أنا سهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
4: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
11: الله يحفظكم ويحميكم.
12: والله جاهزين معايا للإبداع.
4: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
13: الله الله الله الله
14: أسلمتكم صباح.
4: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
15: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
3: السواسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
4: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام كل خميس من 10:30 الليل وتبع الموجة.
16: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب في ولاية المنستير، أوضح نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط أن من أهم أسباب انقطاع المياه على الجهة هو تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل. وأكد بوميزة لبرنامج منكم وإليكم على إذاعة المنستير أن محطة توزيع المياه بالمنستير اشتغلت بنسبة مضاعفة خلال هذه الأيام، وأن الإدارة تجتهد من أجل توزيع الماء المتوفر قصد توفيره بالتساوي بين المواطنين، ولكن يبقى النقص موجودا مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك عند عودة الماء. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتأثير وزارة الصناعة والمناجم وطاقة إصلاح أزواري اليوم أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال أعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. أضاف الوزير على هامش زيارة ميدانية لمعاينة تقدم الأشغال بأن المقاولات المشرفة على المشروع التزمت برفع وتيرة الإنجاز للانطلاق الفعلي في الأشغال الكبرى على أرض الميدان وما بعد الأسس العميقة، بما يتيح للمواطنين معاينة تقدم البناء وبروز الهياكل الأولى للمستشفى على أرض الواقع. يتم بداية من يوم غد الخميس السادس من أوت الإعلان عن نتائج التوجيه للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي بداية من منتصف النهار وعبر موقع توجيه الجامعي orientation.tn يوم الجمعة على 7 أوت. حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ اليوم، وقد انطلقت عملية التسجيل اليوم في خدمة الإرساليات القصيرة SMS عبر إرساليات على الرقم 85000 من خلال كتابة أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف بالعاصمة الأردنية عمان اليوم أن تونس ستواصل انطلاقا من مبادئها وثوابتها دعمها الراسخ للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل مع الأشقاء والشركاء على تعزيز التنسيق العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
15: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: نرجعوا لكم اللي قلنا معكم في البلاي ليست. أهلا وسهلا بكم، جزء ثاني كمل معكم حتى العشرة متاع الليل. لغة موسيقية مختلفة في ساعتنا الثانية، باعتبار أنه في ضيفتنا جمعية خاصة جدا. أنا اللي فرحني أنه فيها أجيال مختلفة الحقيقة، قاعدين ياخذوا في المشعل على بعضهم، يتلمذوا على خيرة الأساتذة وشيخ من شيوخ الملوف أيضا، هو اللي شرفنا، هو اللي أثر في الشباب هذوما الحاضرين معنا. نحكي على جمعية جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية والمغاربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير.
1: شكرا ألفا، بارك الله فيكم، وأهلا بجماعة المستمعين الكل إذاعة المنستير.
0: يفضلك يا سيدي، من وقت اللي خليتك في آخر حوار عملت فيه برشا مشاكل لما حالة، أما اليوم لقاء فني موسيقي.
1: لا هو مش مشاكل، ربما سوء فهم وكهو، معناتها مش حكيت مشاكل.
0: لا مش مشاكل،
1: يعني قعدنا
0: اختلاف وجهات نظر.
1: فوالا أيه. يعني شوف كيف ننقد راه وننقد العمل وما ننقدش الاشخاص. أيوة. الاشخاص على ارواحهم، اما الاعمال لابد يلزمها من نقد باش نجمو نصلحوا.
0: اكيد اكيد يا سيدي، شرفتنا كيف ما كل مره تشرفنا في اذاعه المنستير. شيخ الملوف في سوسه سي فتحي بوسنينة ومكون الاجيال، وتبارك الله كيف ما قلت نشوف الاجيال هذوما قدامي، نطمئن انه الملوف والموسيقى الاندلسيه والمغاربيه في ايدي امينه ولا
1: الحمد لله. يعني فما شباب من النوعية هذه يعني كلي مستانسين وتغرموا بالمالوف، ولا يسمعوا ولا يبراتيكيوا المالوف ولا يغنيوا ويعسوا مع بعضهم، وهذا شيء يفرح بالحق.
0: أكيد أكيد. نرحب بالشباب الحاضرين معايا على اليمين وعلى اليسار. مالك بوسنينة، مرحبا وولدك.
1: السلام عليكم.
0: من أول ما كونت الأولاد وعايشة اليوم غايبة علينا لما حالة.
1: اليوم غايبة.
0: لباس؟
1: لا صفا.
0: المناخير القراية لباس؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. شنو حوالك يا مالك؟
2: الحمد لله عايش.
0: شرفتنا يا سيدي. مريم مليكة، مرحبا على آلة الموندولين. أول مرة نستضيف مجوق عازف على آلة الموندولين. زيد عازف القانون المتميز أحمد ناجي صالح، مرحبا. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير. وبلي تحية للبنوتة وعازفة الكمانجة.
1: تسنيم بن عيادة.
0: تسنيم بن عيادة، تحية كبيرة ليك يا تسنيم. جيك أمر من عند سي فتحي بوسنينة يا تسنيم، شو تدخل بحذنا في المباشر إن شاء الله. مش نحكيه على الحفل معاك سي فتحي اللي بشان تنظم في إطار مهرجان المنستير الدولي يوم 14 أوت، لكن قبلها خلي نحكي على حاجة عشتوها، واللي هي زيارة قمت بها للجزائر مؤخرا. وزارة الثقافة والفنون الجزائرية قامت باستضافتكم في إقامة احتفالا بعيد الاستقلال الجزائري ضمن الدورة 12 لمهرجان الصنعة. صنعة راهو تسمية الملوف في الجزائر كيف ما يتسمى فن الآلة في المغرب. أيواش، احنا الملوف تعني نفس الشيء. حكينا على إطار الزيارة هذه، المشاركة متاع جوق مدينة سوسة.
1: والله هي من الأول يعني عمناو 2025 استدعوني شخصيا باش نمشي نحضر في الحفلة هذه، الحفل الكبير متاع الجوق الكبير. هو شنو هو؟ حفلة يعملوها في كل عام، يجيبوا الفرق الكل والمجمعيات الكل يجمعوهم في مجمع كبير، فهمتني، تقريبا عمناه 400 عازف من مختلف الجمعيات من مختلف الولايات والأقاليم، يجمعون باش يعملوا ويتفاهموا على نوبة باش يخدموها في
0: مشتركة
1: عيد مشتركة.
0: أيوة.
1: في عيد الاستقلال، هذا مناسبة عيد الاستقلال كهو. عدا كيف عملنا وقابلت تكلمت مع السيد الوزير وقتها، قال لي العام الجاي على 2026 العام الجاي تجيب انت واصحابك، يعني جماعة الكل تجيبهم مرحبا بهم، فهمتني، والجزائر راهي داركم وتفضلوا في كل وقت، فهمتني. عاد قعدوا ما نساوش الحكاية، قبل ثلاثة شهور كلموني قالوا لي هاوكا ساهي معناتها حاضر، يعني جيست حاضر الأولاد، اعطوني البرنامج. ما هو احنا لهنا باش نمشيو نخدموا باش نمثلوا تونس، لكن بموسيقى نتاعهم هما اللي هي موسيقى الصنعة.
0: أيوة.
1: يعني يلزمنا نحفظوا نوبة في الصنعة الجزائرية العاصمية، ماهيش نتاع قسنطينة والا يعني
0: تلمسان
1: ولا... يعني يلزمها تكون عاصمية، دونك الفرق الكل يتفاهموا على نوبة واحدة ويخدموها، معناتها نوبة متكاملة وإلا انقلاب. فوالا معناتها قعدنا نحضروا في الحكاية هذيك تقريب شهرين بصفة تقريب يعني بشكل يومي. حضرنا البرنامج ومشينا. الحقيقة لقينا استقبال حار وكرم الضيافة اللي عندهم زاد حاجة أخرى فهمتني. والحقيقة يعني كلهم الشيوخ اللي قابلناهم والتلامذة اللي متاعهم كل فرحوا بالمجموعة متاعنا اللي هي تتكون وقتها من 14 عازف.
0: والجو قديش العدد فيه بالكامل؟
1: تقريبا 40 هكاك 48
0: 14
1: مشينا 14 اللي معناتها للضرورة. علاش هما يقولوا معناتها هما اللي يحدوا
0: العدد
1: يعني العدد باش يستقبلوا يعرفوا على خاطر عندهم بيجي وعندهم كذا.

0: هذا معناتها يلزم يقدموا برنامج كامل
1: جزائري 100%.
0: وتصور انت معناتها توا في عيد الاستقلال ولا في اعياد اخرى في الجزائر ما يستعملوا كان الخدمه نتاعهم يعني الموسيقى نتاعهم التقليديه، لا يجيبوا واحد من برا، لا يجيبوا معناتها لا يغنيوا غناء اخرين معناتها نتاع ناس اخرى، يغنيوا كان الحاجه نتاعهم، فهمتني؟ وهذا عيد معناتها رسمي معناتها
1: اكيد اكيد. ونجموا نسمعوا حاجه بروح جزائريه معاكم بعد شويه؟
0: اي ان شاء الله.
1: خلينا نسال الاولاد كلهم كانوا حاضرين في السفره هذه الاخيره
0: للجزائر. حاضرين كلهم، حاضرين
1: كلهم اكيد. انا تجارب كيف من هكا ما تنجم كانت تفيد. خلينا نسال على التجربة هذه، مش أول مرة لما حالة تخرجوا في إطار معناها نتاع تبادلات وقوانين موسيقية، أول مرة. بيه خاطر في بالي شاركتوا قبل في تظاهرات أخرى في الجزائر.
0: قبل لا مشينا
1: جستمون هذا مشيت قبل.
0: بون فما
1: اللي أما أول مرة في الاحتفالية هذه مع التقصد.
0: أول مرة في الاحتفالية هذه مشينا قبل الجزائر في شرشال.
1: مشينا أنا تفكر.
0: فهمتني فوالا. عملنا حاجة وخدمنا حاجة تونسية. علاش؟ على خاطر مهرجان خاص بالموسيقى معناتها الموسيقى التقليدية. أما مرة هذه راهو يقولوا لنا معناتها المفروض علينا باش نخدموا حاجة جزائرية.
1: أي حاجة احتفالية. كيفاش شفت هالتجربة هذه مالك؟
2: تجربة مميزة على الأخر من منظوري أني.
1: فيش نوع بالضبط؟ فيش نوع بالضبط؟ كنت مميزة معنا؟
2: مميزة. الحاجة الباهية اللي قليل وين تلقى فرق معناها تونسية تمشي من بلاد لبلاد. هو فما. أما في الجزائر ما ريتش الحقيقة. تونس مشي. الحاجة الثانية كما قال هو معناها نجمنا رواحنا في الصنعة الجزائرية.
1: أيوة.
2: هيك علاش برمي برشا فرق مشينا.
1: انتم ديجا من تونس تعرفوها فن الصنعة والخصوصية متاحة، خاطر كانت برشا تجارب مشتركة بيناتكم.
0: ألفة هي الحقيقة راهو الجمعية هذه هي معناتها تختص في خدمة المالوف وتحفظ المالوف، لكن نخدموا زادة الصنعة الجزائرية نخدموها يعني يلزمنا نخدموها كما يخدموها هم بالضبط يعني
1: فما فوارق معناها طب مشترك راه كما قلت هي التسميات تختلف اما تكنيكمون فما اختلافات
0: والواحد اللي يعرف صلب الموسيقى وكذا يفهم فما الاختلافات، لكن لهنا مع الخدمة في الطبوع وفي الواحد راهو فما شراكة بين بعضنا
1: مشترك
0: يعني فما قاسم مشترك بين الطبوع وبين حتى يعني تركيبة النوبة كيفاش تتركب، فهمتني؟ شو كيفاش هيك علاش ولات سهل علينا باش نخدموها الحكاية دي.
1: أحمد ناجي صالح حكي لنا على تزاير، تجربة تزاير واحتفالات مهمة برشا معناها يعطيوها كارها الاحتفالات بعيد الاستقلال الجزائري.
3: والله مدام ولفة معناها كانت اكسبيريونس مزيانة على الاخر، تعلمنا منها برشا حاجات معنا أني وصحابي الكل، تقدمنا معنا الحقيقة في تاريخ متاعنا متاع
1: إنسانيا وموسيقيا زادا نتصور.
3: صحيح حتى إنسانيا معنا ما كتعرف زي معروفين بالقرام متاعهم وحاجة مزيان على الاخر، أما معناتها كإكسبيريونس كحاجة تعلمنا منها كعلاقات كالحقيقة معنا
1: حاجة مهمة برشا مش تبقى فارقة.
3: هذا 7 أيام ولا درا قداش لخص معناتك حاجة كنا نجم نعملوها في عامين
1: درس موسيقي معناها بحد ذاته. مريومة هو أول مرة من جو قد جينا عزفة موندولين راه هو
0: هي في الأصل كانت تعمل جيتار معناتها بدأت بالجيتار وبعد قلت لها اقلب الموندولين يمشي الموندولين خيلك
1: وكيفاش لقيت الموندولين؟ جيتار ولا موندولين الساعة؟
4: لا موندولين.
1: موندولين هي فيها شغم خاص حقيقة.
0: حتى حسها به.
1: وفما برشا عاسين بالله معناها على الآلة هذية
0: في تونس؟ لا مفهميش. مفهميش؟ الوحيدة هي اللي
1: الخدمة كان على التفرد راه هو. إذا هو رفكي الموسيقي. حكينا على تجربة متاعك من وقتاش في جوق مدينة سوسة مريم؟
4: أنا دخلت الجوق 2022.
1: أيوة. 4 سنين التالي.
4: كما قلت خلت جيتار وحاولت موندولين وبديت نتعلم شوي بشوي. الاكسبيريونس بتاعت زير مزيانة على الاخر كما قال احمد، تعرفنا على برشا فرق وبرشا علاقات وان بلوس انك تلقى روحك سيغ سين مع شيوخ كبار وتلامذة ولي جينيراسيون الكل. حاجة مزيانة على الاخر.
1: الشيوخ اللي قابلتهم تو اكيد سي فتحي يعرفهم بالاسم. ما تعرفتوا على قامات الصنعة في الجزائر ولا اللي قعدوا هكا في بالكم اسماء بعينها؟
2: اسماء بعينها
1: ليه؟
3: هو الحقيقة فما أسماء بيعينة.
0: شكون أسماء بيعينة؟ فما سي عبد الهادي. سي عبد الهادي.
1: سي
0: عبد الهادي بوكورة هذاك من أكبر شيوخ وهو صغيرة في العمر لكن شيخ على خاطر.

0: الإنسان يحفظ مليح ويقود، هو اللي قاد الفرقة اللي هي تتكون من 560 عازف.
1: 560.
0: هو أي 560 عازف.
1: وين
0: هو
1: صار اللي قادها الحفل؟
0: في قصر الثقافة.
2: مفتي زكريا.
0: مفتي بالي دو كولتور. قصر الثقافة. قصر الثقافة هذا كبير برشا وفيه يعني برشا حوايج يعني ثقافية اللي تقولش عليه متحف، فهمتني؟ دونك سي عبد الهادي بوكورة ومعه سي يزيد حمودي زاد الشيخ من ومعه فما برشا شيوخ، يعني الصفة الأولى يحطوا شيوخ الكل، فهمتني؟ والصفة الأولى تعمل حكاية 60 متر ولا 70 متر، فهمتني؟ كلهم شيوخ هذوكم، والآخرين يبدأوا الكلام ده كلهم يبدأوا فوق.
1: من أجمل ما سمعت أنت في المشي هذه لتزير بعد العزف متاعكم والأداء متاعكم أحمد،
2: أجمل الحاجات.
1: أي شو الحاجات اللي تقلت لكم بعد إتقانكم؟ أنا متأكدة إتقان معنا.
2: أي والله قالوا لنا لما حالة قالوا لنا عملنا خطري هيدي كلها جو كلها قعدات الكلها معنا، قالوا لنا تخدموا في الواحد في الشيء متاعنا معنا، تقول عليكم كبار تقول زيرية وتقول حتى تخدموا فيه خير منا.
1: وانتم خدمتوا قبل معناها اللون هذية الصنعة الجزائرية حتى في تونس؟
2: جاء احنا موصلنا معناها باش نعمل الحاجة ذيك، موصلنا باش خرجوا روح ذيك إلا معناها بالمجهودات
1: بالممارسة معناها
2: الممارسة عنا معناها قدام العام، ومن غير حتى حدث معناها حتى صفة حياتي صح، من غير حتى مناسبة معناها جيت نخدموا برا حتى لين جات الفرصة ذي باش ورينا معناها.
1: سمعونا من الحويج سمعونا
0: زيرية ولا
1: لا؟ خلينا نبداو بالزيرية وبعد باش نحكي وحنا على عرض يوم 14 أوت في إطار مهرجان المنستير الدولي، عرض جمعية جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية والمغاربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. باش نعرفوا البرنامج زيري مغاربي وإلا تونسي، خليكم معنا في الاستماع. عمل وجهة الصنعة الجزائرية في الوقت هذا.
0: طب نعملوا المزمومة
3: كلمات عندي كلها
1: حافظين يا سي فتحي.

0: هذه تونسية هذه هذه تونسية كنت باش تاخذ
1: لله ما خلنا نفهموا معاكم احنا شو الفرق وكيفاش تونسية وهذه باش تغني جزائرية على مستوى شنو
0: خاطر هذه هذا راهي حبي من المزموم نتاعنا من بيتنا احنا فهمتني
1: انا لقفت الجملة الأولى ها باش نركز معاها في الجزائري توا ترى
0: باهي توا هو باش
1: مريم مليكة أحمد نجي صالح ملك بوسنينة والشيخ فتحي بوسنينة
0: C'est bon ?

0: صوت دافي ذي صوت مزين راه ما عندها القويلة هكا كل
1: نكتشف صوت في الحقيقة معناتها برشا عندي برشا تلامذة يعني في البنات سيرتو كل مرة ونكتشف يعني صوت يعني كلي نطلعوا في سولو ولا حاجة
0: لا تبارك الله عليها صوت
1: فما برشا أصوات فما زادة هي وفما عنا أصوات أخرى في أما مشكلتنا تو الأصوات الرجالية ما
0: فيه عليه عليه
1: ما فماش الولاد اللي يغنيوا واللي يحبوا يغنيوا واللي يحبوا يحبدوا كذا ما فماش الحقيقه
0: هم جديين كيما البنات
1: هو كان معنا سي شو اسمه الهادي القرماني توا يعيش في فرنسا وقاعد يقرا في فرنسا وكمل في قرايته مشى هو فرغت الحكايه من الاصوات الرجاليه ومش معناها معناتها الاولاد ما يغنيوش لا في المقاطع الاخرين يغنيوا
0: كورال معناها كورال
1: مع بعضهم يغنيوا يعزفوا يغنيوا اما السوليست ما زلت نلوج على
0: رحله البحث مالتها على دي سوليست معناها في جوق مدينه سوسه بلي خلينا نسالهم من الشباب بدون ما عاد الاعمار قديش تقريب هما توا قديش هك اعماركم
2: 21
0: في المقراب شوية لبعض شنو يعني لكم فن الملوف علاش اخترتوا فن الملوف انتم في العمر هذي خلينا نبدأ بمريم مثلا تغني اللون هذي علاش
3: انا جربت الغربي كما قلت لك قبل كنت نعم جيتار والحق الحاجة الوحيدة اللي جذبتني هي الملوف
0: شنو جذبك في الفن هذي
3: ما فهمش ليميت ما فهمش ليميت معناها قد ما تتعلم ديما كل نهار فما حاجة جديدة تنجم تتعلمها
0: ايواش احمد
2: والله يعني ما دمل في الخاطر في الموسيقى نحب الستيل الكل معناها
0: انت نعرفك في الجو التركي راه
2: تركي وجاز وكل معناها والمالوف انا وين نحب كل شيء معناها نطلع عليه ونخدم انا نحب الستيل الكل ندوره معناها ما نحبش
0: المالوف شنو خصوصيته بالنسبه ليك علاش هكا تعمل كيف كنت في الجو هذي متاع المالوف
2: بون احنا المالوف معناها برشا حتى ما نعرفوش اللي هو بحر
0: أكيد
2: الحقيقة حتى
0: ما زال فيه ما نبحر سي فتحي ولا ديما فما جديد برشا أكيد
2: معناها الحقيقة ديما كلي نحسوها حاجة مش كلي نجم ونخرجوا بها للناسيونال ولا فهمت وقت اللي كي تعمق فيه وتشوف وتعلم معناها وتشوف برشا حاجات معناها برودوي نجم ونخرجوا بها معناها ديما نحس اللي احنا حاشمين معناها
0: حاشمين
2: هذيك والله كانوا الحاجة هذيك معناها باش مش معناتها احنا نخرجوا بها فهمت
0: معناها تجاريا ما توصلش موسيقى الملوف هكا في نظره ايه في نظره البعض معناها
1: ولا حتى ما نلوجوش على التجاره
0: ليه نحكي هو قال لك البعض يقول لك ما عندها وين توصل ما توصلش العالمية الموسيقى هذه موسيقى الملوف
1: لا علاش توصل العالمية تو مثلا المغاربه تو المغاربه وصلوا العالمية ولا معناتها يوصلوا العالم الكل ولا يعرف اللي كون المغرب عندها نوع خاص متاع موسيقى اللي هي موسيقى الآلة موسيقى الطرب
0: هو ذاك هو الصحيح توصل العالمية متاعك بالمحلية
1: بالمحلية كي يخدوا يدخل يلبس حواجه ويلبس اللبسة التقليدية ويهز الآلة متاعه التقليدية ويغني التراث متاعه صحيح معناتها يعرفوه يولي يتعرف فهمني اما توا واحد باش يمشي يغني لهم غناهم هما معناتها في اوروبا ولا
0: هكا يغني
1: يغنيهم اللي يسمع
0: صحيح صحيح صحيح بخل في الوالد اللي غرمك بموسيقى المالوف الساعه علاش موسيقى المالوف بالذات؟
4: يعني والله العوامل الاخرى رجعت تغرمت بها
0: اي جربت حاجات اخرين معناها؟
4: عملت شون ليريك عملت عزفت في الاوركستر دو سوس بتاع الكونسرفاتوار عزفت ترومبون
0: اي
4: اما الحاجه الوحيده اللي ديما ترجعني الاصاله في الملوف
0: وخلي عندك الاصاله في الدار معناها ومعك اختك زيدا صوت ممتاز جدا صوت عايشه بوسنا خلينا نسمعوا اغنيه بصوتها ونرجعوا معاكم نكملوا لقانا باش نحكيوا على حفل يوم 14 اوت في المونستير

0: ذي عايشة بسنين، قلت لكم صوت ممتاز جدا، من الموروث هذا؟
1: هذا من الموروث الجزائري.
0: جزائري آه. تقول مليح في الصنعة.
1: لكن الكلمات بكري حكينا على شيخ عبد الهادي بكورة، اللي هو بخلاف معناتها يعني هو شيخ ويعلم ويقود في رق وكذا، راهو يكتب يكتب شعر. يعني عنده زوز دواوين توا قاعد موجودين في المكتبة،
0: وللتلحين معناها
1: ويلحن زاد ويلحن ملحن تنتني. دونك هو الكلمات هذوما من تاع سي عبد الهادي بكورة، واللحن خذاه قديم يعني تلمساني، قديم من يعني من الحوزي التلمساني.
0: ايه وشو الفرق بين صنعة في العاصمه والتلمسان باختصار كما تصعبش علينا سي فتح؟
1: من غير ما نصعب عليكم، هي حكايه لهجه وكهو فهمتي شويه اللهجه تختلف حتى في النطق الكلام وكذا، في فما اختلاف وحتى في تركيبه النوبه زاد كيف فما اختلاف، وفي الاداء الواحد يعني فما روايه اخرى نسمع مثلا.
0: وانا هي اقرب روايه الملوفنا التونسي
1: الجزائر القسنطيني، في قسنطينة وعنابة يعني شريط اللي هو يعني غرب تونس الكل، هذاك الكل يقرب لتونس برشا.
0: واضح جدا،
1: حتى في لغتهم يتكلموا كما التونسي معناتها مش بعد عليهم.
0: به تلتحق بنا تسنيم بن عيادة، في بالي كمان جاتار، تبارك الله عليك معناها مسبع الكارات. مرحبا بك تسنيم، اهلا وسهلا. تقرب شويه للميكرو، تقرب شويه وبعد شويه مش برشا. مرحبا بك تسنيم، وكانت تنضاف للمجموعه، وكنت معاكم زيدا، كنت معاهم في الجزائر.
2: وي اي
0: تجربه، كيفاش شفتها كيفاش عشتها؟
2: تجربه هايله برشا الحقيقه، تعلمنا فيها برشا حاجات، تعرفنا على برشا عباد مزيانين محلاهم. تجربه برسمي غنيه جدا.
0: قداش عندك في الجوق؟
2: تقريبا 3 ولا 4 سنين.
0: 3 ولا 4 سنين، إذية الجو اللي شبه لك جو الملوف توا اليوم؟ جربت برشا حاجات قبلها؟
2: بون الحقيقة بطبيعة أي واحد باش يبدأ من اللول بالكل، باش يبدأ بالشرقي ومن بعد بشوية بشوية تبدأ تلقى تلوج الستيل معناتها متاعك وكل. الحقيقة أكثر حاجة معناها توا نميل لها هي الملوف.
0: الملوف علاش؟
2: الحقيقة نعرفش،
0: مش صعيبة؟
2: صعيب هو جميل في البساطة متاعه، معناها صعب صعب صعيب أوكي، أما مزين على الأخر، معناها في ما يتسمع برشا، ما عمرك ما تقلق، ديما فما جديد ما يوفيش ما يوفيش جملة.
0: الملوف معناها بيناتنا اكتشفته 3 سنين التالي، قبل كنت تعرف على حاجة كنت تسمعه؟
2: بون الحقيقة أنا اكتشفته مع سي فتحي، الحقيقة ما كنتش معناها شوية الحاجات البازيك اللي عرفوهم العبيد الكل، معناها الكون إلى جمالكم شوشانة حاجات كيكة. أما بعد كي مع سي فتحي في الجوق ولينا
0: تعمقتوا أكثر،
2: تعمقنا ونفتحنا على المغرب مثلا الجزائر.
0: واضح واضح جدا، إن شاء الله ربي يوفقك تسنيم. نحكيه على عرض إن شاء الله نهار 14 أوت في إطار مهرجان المنستير الدولي، شنو الخصوصية متاعه وشنو محضر لنا أنت والجوق سي فتحي؟
1: إن شاء الله. والله شوف، هو لمحالة واحد يخاف نوعا ما من البرنامج، توا نشوفه ملوف وفي وسط يعني مهرجان دولي ومعروف وعريق، صعيب باش تلقى برنامج ملوف في المهرجانات الكل الحقيقه. في تونس الكل ما صعيب باش تلقى برنامج ملوف، الا اذا كان معناتها في يعني مهرجان دستور نقولوا.
0: اما في مهرجان مش على روحه مهرجان الملوف في دستور، شو عملنا وجي مليح توا كان مشي من المهرجان هذا مهرجان الملوف في دستور؟
1: لا هو شوف يلزم وقفه صارمه، يلزم الوزارة الثقافه تتراجع في يعني في القرارات نتاعها، والا ترجع لهيبه الملوف، يعني يلزم يرجع الملوف هذاك معنا كان منفس هذاك في يعني المهرجان. تو بربي شوفوا احنا تو كي نشوفوا هاو، شوفوا جماعه والوليدات مشاو الجزائر غادي ما فماش اغاني بخلاف الصنعه، والا البرامج والا مهرجانات يخدموا عندهم مهرجان للصنعه يعني خاص، مهرجان للشاوي، مهرجان المحجوز، مهرجان الفندوات، مهرجان كل مهرجان عنده خصوصية، لكن ديما الكلهم يتلموا في التراث الموروث الجزائري. احنا لهنا ما عندناش مهرجان خاص، يعني بالمالوف، معناش مهرجان تراثي، معناش مهرجان يعني يظهر الهوية الثقافية وإلا التراث الثقافي.
0: هو حتى مهرجان تستور في وقت ما تخلوا لون غير المالوف معناه
1: جسمه عندك سهرتين مالوف والباقي كله واحد
0: وتري
1: وتري وشبابي وكل شيء يعني فهمني. دونك ما فماش اختصاص في اللي عندنا مهرجانات في تونس فهمتني. دونك لأول مرة معناتها باش نشاركوا في مهرجان دولي بالمالوف. لكن شنو المالوف؟ انا اخترت من البرنامج اللي هو الجمهور يحبوا
0: في السمع نتاعو،
1: في السمع نتاعو ما اخترتش الحاجات الثقيله واللي هي دسمه تبدا
0: خوف يعني من الجمهور واقبال الجمهور.
1: هو الجمهور يلزمني اني نعرف شنو يلزمني نعطيه، على خاطر اني استنست حتى في سوسة عملنا برشا حفلات وعرفت الجمهور وشنو يحب.
0: شنو يحب الجمهور؟
1: تو الجمهور ما عادش يصبر لك باش يسمع نوبة كاملة من الأولى حتى لاخرها، يعني الاستفتاح والمصدر والسوق والطوق والسلسلة وكل شيء، يعني ما موسيقى تبدا يعني كما نقولوها ثقيلة على المستمع. يلزم الوذن ولا تحب الحكاية الأكلية خفيفة وتبدا فيها متعة في فهمتني، فيها طرب فهمتني، هذا هو فهمتني. احنا اخترنا بعض الأشجال اللي هي ماهيش معروفة بالكل، ما تسجلتش ما تسمعتش
0: اول مرة تسمع معناها
1: جسمه، وهي هذه من خصوصيات الجمعية اللي احنا ما نعملوش حاجة ما مسموعة ومعروفة. ديما في كل برنامج في كل حفلة يلزم نجيبوا حاجة جديدة. دونك يلزمني اني نمشي نلوج على القديم القديم القديم، يعني التسجيلات القديمة كل فهمتني النوادر القديمة اللي ماهيش موجودة، ونحاول باش نعاود نكتبها من الاول، على خاطر في التسجيلات القديمة يعني يكون تسجيل فيه تقطيع فيه تشويش فيه كذا يعني، وزيد قصير يعني تسجيل متاع دقيقة ونص وإلا دقيقتين، وقت اللي هي معناتها الفقرة تاخذ 5 دقائق. دونك 3 دقائق هذوكم يلزمني نزيدهم في من خلال اللحن اللي قاعد نتبع فيه بالنوطة وبالتكسير، معناتها النوطة والمقاييس، ونعاود ننقص ونزيد وكذا باش يطلع يعني الججل والا الشغل يكون كامل فهمتني. وهذه هي خدمتي معناتها.
0: عندك برشا نوادر توا؟
1: عندي برشا حوايج
0: برشا برشا
1: برشا فما
0: حوايج علينا معناها كنوز هكا.
1: شوف مش ما نخبيش يعني يعني نخدم باش نوري للجمهور معناتها قاعد نخدم في حوايج باش المره الجايه باش نخدم له في حاجه اللي هو ما يعرفهاش. مش نخدم تواني تو حتى المستمع من يا نجارك الغرائب من شو اسمها نعرفش برشا حوايج يعني موجوده معروفه في في في, في المالوف، ويقول لك هذاك هو المالوف ما عادش عنده وين يوصل. لا يا سيدي، المالوف راهو اسجال وموشحات وفندوات مازالت ماشي موجوده ماشي مسموعه. دونك قاعدين احنا هذيك خدمتنا يعني نخدموا على الخدمه هذيك. سي علي سياري الله يبارك فيه وساعات يبعث لي في تسجيلات نادرة يعني نخدمهم معناتها من شيوخ أخرين. احنا توا في تونس نعرفوا كان الشيخ خميسر نال ولا أحمد الوافي حسب اللي معروفين، لكن فما برشا شيوخ ما همش معروفين ويلزمهم يتعرفوا، وديجا عملوا عندهم أعمالهم الخاصة وعندهم الأشغالهم وسجلوا تسجيلاتهم سجلوا. احنا قاعدين نخدموا فيها فهمتني.
0: اللي نعرفوه اليوم في المالوف قداش نسبته؟ قولوا احنا 100% هو مالوف، قداش نعرفوا من 100% هذوم؟
1: 3%
0: كهو
1: كهو
0: يا لطيف
1: 3% خاطر الباقي راهو باقي برشا حوايج راهو ما يعرفوهاش برشا.
0: استنيتش 3% الحق
1: بتاع شوف انت كاينك قلت لي مثلا توا تحت يعني تحت الارض نتاع تونس قداش فيها يعني اثار. اسكو نجموش نكتشف نجموش من نجموش
0: نجمو نكتشف ما نعرفوش نقيمو قداش
1: عن الاثار اللي هي فوق معناتها في نشوفوا فيها في يعني في الساحات والا في المتاحف، لكن الاثار الدفينه في تحت تونس راهي موجوده اكثر من اللي نشوفوا فيه احنا.
0: خرجها للنور خرجها للنور. وان شاء الله فرصه من خلال عرض يوم 14 اوت باش تسمعوا حاجات نادره، باش تسمعوا حاجات انتم ما تعرفوها ربما
1: باش تردوها. احنا عملنا اخذا بخاطر الجمهور عملنا لهم حاجات هكاك يفهموها باش يغنيوا معنا.
0: يغنيوا معاكم
1: باش يغنيوا معنا مثلا احنا لهنا الفرقه كفرقه وكل الجمعيه رانا ما نغنيوش اغاني المطربين القدم ولا الجدد ولا ما نغنيهمش, لكن كي يجي شفنا نلقاو اللي صالحه راهو عندها اغاني مزيانين وتسموا التراث يعني. اول حاجه في الكلمات, ثاني حاجه في اللحن اللي هي عملوا فيها الطبوع التونسيه. ولذا خذينا احنا اربع اغاني في المزموم على يعني صورناهم على درجة الدو, فانت باش الجمهور هكاك يبدا يغني معاك
0: يتفاعل معاك,
1: اللي هي معناتها عردون وزوز سبايا, وبعدها ساق نجعك ساق, وبعدها بالله يا احمد يا اخويا, ونقفلوها بالمالوف. لابد يلزم المالوف يكون حاضر, نقفلوها ب
2: أليفيا
1: سلطاني على الدو, فهمتني؟ دونك باش الجمهور الكل يغناها. اما ابرسا اخترنا عملنا حاجات تونسيه وفيها الجزائري وفيها المغربي.
0: ان شاء الله تتعدى سهره ممتعه
1: ان شاء الله,
0: إن شاء الله. ويكون الجمهور حاضر يوم 14 اوت في اطار مهرجان المنستير الدولي, والعرض عرض خاص بجمعيه جوق مدينه سوسه للملوف والموسيقى الاندلسيه والمغاربيه بقياده الاستاذ فتحي بوسنينة. قداش يفرح معناها منظر هالشباب ذوما الحاضرين معنا, جزء من 48 قلت لي عضو في الجوق هذي, حاضرين معنا ملك بوسنينة, مريم مليكة, أحمد نجي صالح, وتسنيم بن عيادة. نسمو حويجة ساعة قبل ما نختموا معاكم, افتحونا الشاهية باش نحضر لكم نهار 14 أوت.
1: باش ناخذوا فاح الزهر, فاح الزهر
0: حاضرين الأولاد. أستاذ يغزر لكم راه زوز أستاذ عنا أيمن قدامنا والأستاذ فتحي بوسنينة.
1: عملنا حتى براول يا رب نبدأ باش ناخذوا هذه الفاح الزهر اللي هي الزجل, ماهوش معروف
0: باش تتعدى
1: في الايه.

0: لا لا ليك
1: هذه يعني ماهيش موجودة ماهيش معروفة، هي على الشيخ علي بن عرفة اللي هو زاد كيف كيف ماهوش معروف عند عامة الناس.
2: فرصة باش تكتشفوا نفائس مالوفنا جزء شوية مش برشا معناها أي. على أمل أنه كل عرض سيفتحي هكا يودنا بحاجات ما نعرفوش.
1: والله هو هذك هو راهو شوف
2: هتنعرف تخدم من جانب البحثي الحقيقة مش فقط على العروض
1: باش باش نعرفه جوست بالمالوف شنو هو المالوفنا وكا هو هذك هو ما تفهمتني
2: قلت لي 3% راهو برشا برشا ما يتسمع للناس
1: 3% بالنوبات نتاعهم الكل راهو حتى من النوبة على خاطر النوبة النوبة كيف مسجلينها توا ماهيش مسجلينها كاملة معناتها تصور انت 13 نوبة مسجلين ماهوش نوب كاملين راهم مسجلين معناتها ما هكا علاش قلت لك 3 ولا 4% هكا هما
2: مش أكثر مش أكثر. على كل إن شاء الله تتعدى سهرة ممتعة ندعوكم أنا الحقيقة شخصيا باش تكونوا حاضرين خاطر ثم برشا حاجات نجموا تسمعوهم تبعدوا شوية على كل ما هو مستهلك ونطفوا هنيكم
1: نسمعوا الرايض ونسمعوا
2: والله ونرتفع أعصابنا يزينا من الجري ويزينا من الحاجات اللي تكدر المزاج وتلوث الإذين موجودين هما كل واحد وذوقه في الأخر ما يصيرش حاجة هادية
1: جستمو حتى من الجمهور اللي لوج على الحكاية هذه راهو موجود ونعرفوه راهو
2: كثر الجمهور ما عادش نخبوي بالنسبة للميلوف
1: لا والله
2: ما عادش كبارك هاو في العمر يسمعوا الميلوف الحقيقة هاو عاصفين تبارك الله صغار اللي يسمعوا فما في الصغار زادة
1: فما شكون يجي فما شباب يجي فما أطفال يجي وشو يتفرج
2: هذو ما واجبهم يجيبوا صحابهم راهو
1: نورمالمون يستدعوهم
2: ميلا ميلا ميلا شنو هما يغرموا بعضهم راه هذاك هو كيفاش هو
1: يتغرموا كلهم كلهم يجيبوا والجماعة كل واحد ومره كل مره يجيب واحد جديد باش
2: ان شاء الله ربي يوفقهم. عندنا حق في دقيقتين نجموا نسمع فيهم حويجه ولا لو نختموا معاكم. انا حبيت نشكركم على الحضور جمعيه جوخ مدينه سوسه للمالوف والموسيقى الاندلسيه المغربيه بقياده الاستاذ وشيخ المالوف في سوسه سي فتحي بوسنينه. ان شاء الله حفل يتعدى ممتاز
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله ديما منورين في تونس وخارج تونس. فتحي ديما تفرحني بحضورك معنا
1: يعيشك
2: شكرا لك يعيشك يعيشك بارك الله فيك. دقيقتين يزيوا باهينا نحيي فيهم زاد كامل الفريق ايمن الشابي شويه اخر سي فوزي صخيري في نقل لفعاليات مهرجاناتنا التونسيه. تحيه لكم نخليكم على خير ان شاء الله نتلاقاو على خير وصحه الناس الكل.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
0: إذاعة المنستير
3: 97.3. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
4: ليام مع ليام
3: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
5: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: إعطاء إشارة انطلاق أشغال إقامة 14 مسكنا بسوسة و45 وحدة سكنية بالقيروان ضمن آلية الكراء المملك. وزير التجهيز والإسكان يؤكد أنه بداية من سبتمبر المقبل سيقع تسريع في نسق أشغال المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من إمكانية توظيف رسوم بنكية وعملات مالية خفية على القروض على الشرف. وبداية من يوم غد الخميس الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إقامة الرمال بحي حشاد بسوسة التي تضم 14 مسكنا، وعلى إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 45 وحدة سكنية بحي المنار وسط مدينة القيروان، وذلك ضمن آلية الكراء المملك. وأكد وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري أن المخطط التنموي 26 و2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكنا اجتماعيا في كامل ولاية الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تحديد خطة خلال السنة الحالية لإنجاز 1200 مسكن.
6: المخطط التنموي الحالي 2026-2030 فيه 5000 وحدة سكنية لكامل الولايات. انطلقنا في 2026 بخطة لإنجاز 1200 مسكن. اليوم بالدفعة اللي قاعد نشرف على إعطاء إشارة انطلاق فيها في كل الصفاقس كذلك سوسة وكذلك قروان، باش يكون تقريبا وصلنا 300 مسكن قاع الانطلاق فيهم. كل شهر تقريبا فما دفعة جديدة تلقوا في الأشغال. أكيد الأجال تختلف من صفقة لصفقة، لكن بداية من 2027 باش نلقاو رواحنا عنو مساكن يلزمنا نوزعوها. هذاك علاش احنا حطينا منصة رقمية تحضر في أواخر سنة 2026 ومش نفتحوها للعموم، ومش يكون فيها أول معلومة الدولة المشاريع متاحها في إطار كراء الممالك بالضبط. فيها ماتريس يعطي كل المشاريع كيفاش قاعدة تتقدم. أي مشروع وصل ل 80% يفتح الترشحات فيه عن طريق المنصة، ثم المترشح يقدم معطيات متاعو في إطار تبادل بيني ما بين كل الوزارات والإدارات وحسب اختيار سكورين موجود فيها. مش نوصلوا لقائمة أولية وقائمة انتظار، ثم تجي قائمة نهائية ويتم إبرام العقود، هي عقد كراء تمليك. بالطبيعة إذا كان مترشح ما تيسرش أنه خذاف في المشروع ذاك، عنده الحق باش يشارك بالتوازي في عديد مشاريع لأنه المنصة مفتوحة.
5: ونبقى في السياق ذاته، أكد وزير التجهيز والإسكان أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية.
6: اليوم احنا نحكيو على مشروع انطلق، معناتها في اطار صفقه، صفقه معناتها نعرفوا ان كلنا القيمه نتاعها قرابه 450 مليون دينار. اليوم بعد مرور تقريبا 7 اشهر من انطلاق في الاشغال، نعرفوا انه الاعداد لامثله التهيئه امثله التنفيذ، وهي امثله معناها يتسمى معناتها مشروع معقد في كل التفاصيل نتاعو، تاخذ شويه وقت. هذاك علاش معناتها الانجاز على مرة يعتبر معناتها نوعا ما بطيء، لكن اليوم اكتشفنا أنه يعني تقدم إنجاز في مخصص الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات هي تورانا. يعني طلبت من المخاولات وكافة مكاتب الإشراف باش يمروا من السق المرتفع خلال الفترة القادمة. يعني وعدونا أنه إن شاء الله معناتها النسق مش يرتفع بداية من سبتمبر أو آخر سبتمبر تقريبا للمرور للسرعة القصوى في إنجاز.
5: في المونستير وعلى خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب، أوضح نور الدين بوميز المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط أن من أهم أسباب انقطاع الماء على الجهة هو تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل. أوضح بوميز لبرنامج منكم وإليكم على إذاعة المونستير أن محطة توزيع المياه بالمونستير اشتغلت بنسبة مضاعفة خلال هذه الأيام من أجل توزيع الماء بطريقة عادلة على المواطنين، لكن يبقى النقص في التزود موجود، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك عند عودة الماء.
0: احنا عنا نشربوا من محطة التصفية ببلي الجهة المياه شمال، وعنا من الموارد المائية الجينة من المياه الجوفية متاع القيروان، وعنا في الصيف ناخذوا من مياه برجنا بهنا. الإيرادات اللي كانت في الشمال موجود، لكن في الوسط في دود متاع الوسط كانت الإيرادات مش كبيرة. اللي خلينا إشكال اللي احنا عناول خذينا من بهانا في ثلاثة محطات اثنين ما نجمناش ناخده، خلينا كمية قليلة في محطة متاع تصفية متاع قرقوسية، ومن 23 جوي هبطت كمية 27 جوي القمية تقصت فرد مرة البراج ما عاش في كاباسيتي لها حفاظة البراج والحفاظ على المنشآت القنوات ما عاش نجمو ناخده منه. إذا كان حضرة المحطة متاع التحلية متاع البحر مش تحل إشكال نهائيا. يعني احنا كنا معاملين معانين عليها قبل الصيف وخرت كنا احنا تو قاعدين نقص قاعدين نعدلوا ونحاولوا نعدلوا بين الناس جميع الجهات باش الناس كل واحد يوصلوا الماء باش النقص بيننا نقسموه بين الجهات يراو الكميه في تخدم في الماكس. قعدنا نشوفوا مع جهات اخرى باش ينجموا شي هما اقل حده باش يجيبونه. وفي تو ما هي تو ما نحبش نسمي بعض المدن الا تحسن امس المحطه نتاع المسير العدد نتاع الموتورات امس اللي نورمالمون يخدموا في الدوبه خاطر المواطن زاد هو وقت حل الماء يبدا يعبي المواطن يقعد يستعمل 124 في 24.
5: حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطف الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عملات مالية خفية على القروض على الشرف، مشددا على ضرورة أن تكون الكلفة الحقيقية لهذه القروض واضحة وشفافة. الرياحي دعا البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول أجل رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال، موصيا المواطنين بضرورة التثبت في تفاصيل هذه العقود.
7: بالنسبة للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في خصوص التمويلات الصغرى على الشرف، خطوة مهمة ومهمة جدا في دعم المستهلك والمواطن والمؤسسات الصغرى، لكن الأهم لازم نفهم بدقة ماذا أعطى القانون للمستهلك وما ألزم به البنوك. بالنسبة للمواطن المستهلك التمويل دون فوائد ومغامرات ما يتحولش هذه الميزة إلى رسوم أو عمولات مخفية أخرى ما نعرفوهاش، ولذلك فحماية المستهلك تقتضي أن تكون الكلفة الحقيقية للتمويل واضحة وشفافة. البنك مطالب بالبت في شروط التمويل في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديم الملف المستوفى للشروط. في حالة الرفض يجب أن يكون القرار معلق، وهنا يجب أن نوضح المستهلك أن انتهاء 10 أيام لا يعني تلقائيا قبول القرض. المنظمة مطالبة البنك المركزي بتفسير رسمي وقتاش تبدأ أجل 10 أيام بالضبط، ما المقصود بمطلب مستوفي الشروط، متى تبدأ احتساب السنتين، فترة الإمهال تدخل ضمن السنتين أو تضاف من بعد، تاريخ أو الفتح فعلي لقبول المطالب في كل بنك.
5: في الشأن الصحي، أكد المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح أن نسبة استهلاك القنب الهندي في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة من 1.5% إلى 7.9%، فيما ارتفعت نسبة استهلاك الأقراص المخدرة لدى هذه الفئة من 7% إلى 14%.
8: هي نسبة اللي تعطات على الطاقة الإقليمي اللي هي ما بين 5 و6%، واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من الإقليم هذا. في الوقت الحاضر عندنا تقديرات ما تماش معطى رسمي، إن شاء الله السنة القادمة باش نقوموا بأنكيت اللي تكون ما بين عمر 15 سنة و 65 سنة باش نعرفوا بالضبط الترانش داج هذونك كل تقريب تلامذة متاع السنة الأولى والثانية ثانوي على نطاق الوطني. شفنا اللي ثم معطيات هدية قاعدة التقديرات الميزانيات قاعدة تكبر برشا. مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%، مثلا ضرب التقريب في 5. استهلاك كذلك بتاع الأقراص بتاع الإكستازي أو غيره قاعدة زادة تتطور، ضربت في 7 وبعد في 14، وهذا كل يدعي إلى التخوف، ويجب الناس تفهم اللي يجب كل ما بعضنا نقفه باش نحميه صغارنا من الآفة هذه.
5: انطلقت اليوم عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي 26 و2000 للحصول على نتائج توجيههم عبر إرسال الإرسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا حسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم. أضافت الوزارة في بلاغها أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة SMS يوم غد الخميس 6 أوت بداية من منتصف النهار، وعبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت. في آخر أخبارنا الدولية، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس مواصلة تنفيذ عملية عسكرية وسط انتشار مكثف وتعزيزات إضافية بحسب مصادر فلسطينية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم تعاملت مع عدد من الإصابات منذ بدء العملية. وفي الأزمة الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران التي تريد التوصل إلى اتفاق مع والتي لا ترغب في التعرض لضربات أمريكية. في الأثناء، أعلنت إيران على اتفاق مع سلطنة عمان، اتفاق ينظم مسارا جديدا لعبور السفن في هرمز، وهو اتفاق سيغلق بموجبه المسار الشمالي قرب جزيرة الأرك والمسار الجنوبي بالمياه العمانية. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. أعطى إشارة انطلاق أشغال إقامة 14 مسكنا بسوسة و45 وحدة سكنية بالقيروان ضمن آلية الكراء المملك. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية على القروض على الشرف. نعود نلقاكم في 11 ليلا، إلى اللقاء.
3: جونا صيفي على كيفكم،
9: على كيف كيفكم.
10: عايز اطلع مصيف واصيف واشوف البحر.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. سهرة صيف ومهرجان مباشرة على موجات ذات المنسير تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف الليل. طبعا سهرتنا لنقل أجواء المهرجانات الصيفية 2026 تقريبا أغلب المهرجانات انطلقت سواء كانت دولية وطنية أو محلية، وإذاعة المنسير تواكب أكثر من سهرة خلال صيف 2026. معكم هذا المساء أيمن الشابي وفوزي الصخيري. سهرة الليلة تتابعون سهرة الفنانة شيماء هلال مباشرة مسرح سيدي الظاهر والدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، يؤمنها زميل عماد العونش. كذلك في سهرة هذا المساء متابعة لسهرة الفنان الكبير لطفي بوشناق من قصر الرباط والدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي مع زميل محمد البواب. كذلك حوصلة للسهرة الأولى للدورة الثانية لليالي المقلين الصيفية، وباش يكون معنا المدير مراد باشا. نمشي مباشرة لسوسة مسرح سيدي الظاهر وحفل الفنانة شيماء هلال، ومعنا طبعا زميلنا عماد العوني على عين المكان. مرحبا يا عماد.
1: مرحبا فوزي، تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة المنسير. اليوم في إطار دورة 67 مهرجان سوسة الدوري العرض رقم 11 سهرة تحيها الفنانة التونسية شيماء هلال أو الهلالي، اللي هي خريجة صار أكاديمية 2005، ونعرفوا كيفاش طلعت وكيفاش بدأت. اسم من الأسماء اللي في الفترة الأخيرة بدأت ترجع للظهور من جديد وبدأت تحسن في الصورة الفنية نتاعها. نذكر سادة المستمعين أنه غدوة تم عرض الزردة في سيدي ظاهر، وبعد غدوة عبير النصراوي، وعبير النصراوي إن شاء الله باش نقروها السهرة مباشرة على أمواج الإذاعة بكلها. بجانبي كما العادة في كل تدخل الأول سي معز كريفة مدير دورة 67 مهرجان سوسة. سي معز مرحبا بك.
2: مرحبا بك عماد، ومرحبا بكافة مستمع إذاعة المنسير شريكنا الإعلامي القديم الجديد.
1: خويا معز، عدد الجمهور خلينا نبدأ به، كيفاش قيمتوه لحد الآن؟ بكري عملت له نلقى تقريبا اشتر أكثر بشتر بشوية من عاش من وصل
2: زادت شوية، ورغم الحرارة الخانقة معناها وقت اللي نلقى عدد محترم جدا متاع الجمهور مكون كان فرحان، وكل العباد اللي جاءوا واللي قاعدين توا داخلين راهو مش مشخصروا الفرجة في عرض متميز كل سوا من الناحية الفنية والصوت المتميز لشيماء الهلالي، وإلا زاد من ناحية الرؤية والإخراج الفني للعرض.
1: نرجع ونقول إلى حد اللحظة هذه، لحد العرض 11، الرهان نتاعكم على التجربة نجح؟
2: الحمد لله.
1: نحكي فنيا وماديا مش
2: شوف ماديا الحمد لله مصورة، والحمد لله فنيا مقتنعين بالعروض اللي عملناها وفرحانين بهم الكل. العروض الكل ممتازة فنيا، هذا تقييمنا الأولي. نقرأ الآراء اللي قاعدة تنقض موضوعيا في العروض، وقت اللي رأى تسلطين زياد غرسة في سهرة لا تنسى قرابة ساعتين ونص فوق الركح ويغني وجمهور يتفاعل معه بك الأعداد الغفيرة، نبيها كراولي، ياسين
1: المسرحيات،
2: أي ياسين الصالحي، نبيل كلاب، البارح صابر الوسلاتي، عنا عروض عرض التخميرة، يعني عروض حتى التوا بالنسبه لي يعني
1: ذكر مازالت عروض اخرى، مازالت في بوشناق، مازال صبر باعي، مازال عبير النصراوي، مجموعه من عروض اخرى اللي مازالت في اطار الدوره هذه السمات
2: بالضبط. وعن عرض متميز بعد غياب 14 سنه من توقفه، عرض الزرده الاصلي للفنان
1: نجلة.
2: مش بتاع نجلة عندها العرض
0: عبد الكريم الباسطي،
2: لكن الزردة وسميناها
1: الزردة
2: الأصلية والزردة تعود سميناها العرض. يعني أقنعنا سي عبد الكريم الباسطي

0: اللي جات ما فماش واحد جاي يتفرج في عرض وخرج معناه مش مرتاح منه ولا طلع خرج يذم منه. بقى موري ذا الناس غايته ولا تدرك واصحاب النفوس ما خلوا ربي يهديهم وكوا. احنا بالنسبه لنا احنا عنا رساله نشوفها قاعدين نخدموا فيها ماناش مش تراجعوا عليها مواصلين فيها مقتنعين بها والقدم افضل ان شاء الله المهرجان سوس الدولي ان شاء الله.
1: اذكرك اخويا معز انه عبد الكريم الباسي باش يكون حاضر معنا شويه اخر بشكي على العرض تاع الزرده كما يجب. مره اخرى نتمنى لك التوفيق ليك ولكل
0: عندي سؤال لو كنت تطرحه له سي عبد الكريم الباسي كله الغياب بعد 14 سنه شكون وراء اقناعك باش ترجع
2: بي.
0: على خاطر بالحق كانت مفاوضات صعيبه معه ما حبش يرجع العرض لكن رجعوا عملوا كله لي كوليس هذه بتاع العرض بتاع الرجوع
2: بتاعه. احنا اكيد باش نوجهوا له السؤال هذا. اخويا معز خويا مواز اكل السؤال اللي انت طرحته توا اكيد باش نوجهه له ان شاء الله بعد ال11 باش يكون معانا عبد الباسط بطبيعه الحال باش يكون بحذانا على الهاتف بطبيعه الحال واكيد باش نوجهه له جمله من الاسئله خاصه السؤال نتاعك انت.
0: ديما نعرفك فوزي ودمت صديقي
2: نقول ديما اصدقاء اخويا معز وان شاء الله بالتوفيق والنجاح بالنسبه للدوره هذه في سوسه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا فوزي. نبعث لي اكيد باش نعطي فكره للساده المستمعين عن بدايه سهره شيماء الهلالي باش تتلق بين الفينه والاخرى ممكن 3 4 دقائق
2: نعم.
1: وتبدا السهره رقم 11 في مهرجان سوسه الدولي.
2: لنا عوده عماد الى اللقاء
1: ان شاء الله. اوكي
2: نلتقي. وهذه اغنيه من اغاني طبعا شيماء الهلالي
1: يعطيك الصحه.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: العشرة أو 26 دقيقة على موجات إذاعة المنستير وصيف ومهرجان متواصلة حتى المنتصف الليل. نمشي الآن لقصر هلال وطبعا مهرجان النسيج بقصر هلال ومعنا زميلنا طبعا وصديقنا صالح السويسي اللي هو مكلف بالإعلام في هذا المهرجان. مرحبا يا أخوي صالح.
3: مساء النور سي فوزي، تحية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير. مرحبا بكم، احنا سوا الليلة العرض الثالث في عروض مهرجان النسيج في دورة 31 في قصر هلال.
2: نعم.
3: يظل تسمعوا في الأجواء، تو بدأ العرض متاع ولد الطلياني سفيان داهش ولبنى سيري ومخانو، خاطر كان مش نقول على اسمه مش باش يعرفوه. دونك العمل هذا من الاخر صدق حلوات طبعا.
2: نعم.
3: هكا اسمع، يظل تسمعوا في الاجواء
2: هاي، فما اجواء فما جمهور يعني.
3: فما جمهور ما شاء الله.
2: وان الحفله وين تقام يعني عاده يعني؟
3: في المسرح المؤقت اللي تم تهيئته خصيصا للدوره 31، لانه تعرف قصر هلال احنا ما عندناش بطاقه للعروض الكبيره، ما عندناش مسرح وثلاث.
2: نعم.
3: فنستغلوا طبعا في الملعب البلدي المركب الرياضي قصر هلال.
2: نعم.
3: باش نعملوا العروض. هذا ما يعني فضاء مسرح مؤقت تعمل فيه الكراسي، فيه البي اي بي، وفيه المدارج.
2: نعم.
3: دونك
2: المهم الوحدات الصوتيه، الوحدات الصوتيه ملائمه بالنسبه لهذا الفضاء.
3: الاصوات الصوت ممتاز جدا.
2: نعم.
3: لانه توزيع الصوت في الفضاء ممتاز الى حد الان، يعني العروض الثلاثه اللي صاروا ما فيش اشكاليه في الصوت.
2: مش كل واحد يبقى في اي مكان يسمع الصوت. نعم هذا هو.
3: هما اكيد هما البريزنسون يعملوه من العشيه، دونك يعرفوا شنو عندهم بالضبط.
2: نعم.
3: وكما قلت لك الهيئه راهنت انه تصرف فلوس باش تعمل الفضاء هذا اللي باش الناس تتفرج. نعم. مرتاحه من غير يعني ما قالت مرميد، خاطر عملنا فما برشا تراب وغبره الحقيقة الحمد لله معناها.
2: نعم. ونحب نوصفه بالصورة شوية يا أخوي صالح، فماشي شاشات يعني على اليمين وعلى اليسار، مش حتى اللي يكون بعيد شوية نجم يتفرج حتى على الشاشة معناها.
3: لا لا لا،
2: خطر هذاك زاد به معناها نجم يساعد على الرؤية، خاطر فما تعرف المتفرجين أنت والمكان.
3: لا لا معاك. كما سي فوزي.
2: نعم.
3: الفضاء ما هوش بالاتساع اللي يخلي انه اللي يقعد التالي ما يشوفش.
2: احنا نقولوا محصور شويه.
3: اي لا بالضبط. نعم. يعني الفضاء محصور.
2: ايوه ما باش نوصف
3: الرؤيه واضحه للناس الكل.
2: أي. نعم. هو انتم الافتتاح كان مع مرتضى، البارح كان مع هشام سلام، هيك ولا؟
3: بالضبط.
2: وغدوه
3: وكان عندنا نهار السبت اللي فات الكرنفال النسيج اللي
2: نعم
3: جاب شارع الحبيب بورقيبة، وبعدها كان فما عرض أزياء تقليدية خاصة في مدينة قصر هلال.
2: نعم.
3: والمدن المجاورة مكنين والأمطار صيادة وبحشر، وكما قلت لك اليوم السهرة السادسة، مازال طبعا العروض متواصلة في مهرجان النسيج، فما نصيب كبير للشباب، فما زوز عروض راب.
2: نعم.
3: فما الكبير لطفي بوشناق باش يكون
2: يوم 17. نعم.
3: ان شاء الله نهار 17، والاختتام باش يكون مع الزيارة
2: نهار 20.
3: بالضبط. دونك الأطفال زاد عندهم زوز عروض السنة، فما عرض مع رياض المهدي، وفما عرض آخر
2: معناها عبودة واش؟
3: عبودة.
2: أيوه.
3: دونك فوالا معناها السنة العروض متنوعة الحقيقة،
2: متوازنة زادة يعني، فما كل الأذواق يعني.
3: وطبعا سي فوزي تعرف أنت يعني حتى كل المقاربة الصعيبة هذيك بين الفلوس وما يطلبه الجمهور، تعرف
2: نعم.
3: المهرجانات هذوما ديما ميزانيتهم محدودة، فطبيعي جدا يعني
2: ايوه يعملوا شوية على الإشهار وعلى المداخيل يعني بطبيعة
3: هذا هو، وبطبيعة السمارتورينج
2: نعم. ما انا قلت لي انت السهره انطلقت يعني ولد الطلياني انطلقت مع الثلاثي هذوما الناجح اللي هما قاعدين يتجولوا يعني في العديد من المهرجانات اليوم في قصر هلال واكيد باش عندهم محطه اخرى في عديد المهرجانات. شكون بحذاك من الضيوف؟
3: بحذايا صالح حلواس.
2: المخرج يعني
3: صالح حلواس المخرج. يا واقف توا واقفك على جنب اسمعني واقف على جنب الركح اللي تحس واسمع يقانس فيهم هكا يغلطوش ولا
2: لا تعالوا هما حافظين دروسهم ويذروا لي صالح حافظين دروسهم هذوما
3: هما حافظين دروسهم ما تعرف كيما المعلم يوقف ما عندوش عصاله ما حاله ما وقفه عرفت كي اللي يقانس فيهم
2: انا يقول لك اني منتبه انا يقول لك منتبه يعملوش هيك حاجه ايوه
3: معك صادق
2: انا اخويا صادق
4: اهلا وسهلا
2: اخويا صادق شنو احوالك يا سي صادق
4: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اذاعه المستير
2: احنا ديما معنا ديما اخويا صادق ديما في برشا محطات ديما معنا وتقدم لنا الجديد هذه ولد الطلياني جديد نجم نقول المسرح التونسي مع الثالوث الناجح اللي انت اخترتهم وانت كمخرج بطبيعه الحال اما حبيت نعرف شكون كتب النص
4: احمد السيد وزين العابدين المستوري اللي كاتبين صاحبك راجل الاول واثنين الافلام والسيت كومات
2: السيت كومات يعني نجم مش نقوله قريب برشا للاسلوب اللي عملوا في السينما هو نفسه تقريب في المسرح ولا فما تجديد
4: لا ما المسرح بطبيعة الكتابه مختلفه ولكن هي مسرحيه كوميديه معناتها فيها ثلاثة شخصيات فيها خرافة مزيانة من غير ما نطفوا الوعي
2: نعم
4: معناتها توا أنا قاعدين العرض قاعد تو بدا في قصر هلال جمهور غفير
2: ايوه
4: نتفاعل مع العمل والحمد لله معناتها وين قاعدين نمشي وبالعرض قاعدين نعملوا في كومبلي الحمد لله العرض ماك تعرف المسرح راهو معناتها ما يكتمل الواحد الا بحضور الجمهور الحمد لله التفاعل قاعد مزيان برشا وانا فرحان بالعرض وبالتفاعل الجمهور
2: بربي فما نقطه نظام هي لمحاله هي المنار في المسرح من مرتبط يعني بالهدوء شويه فما شي اطفال خاطر ساعات الاطفال الصغار برشا ممكن يعملوا شويه يعني
4: والله شو تحب نقول لك حاجه
2: هذا خاطر انتوما كمسرحيين ما تحبوش
4: وقت اللي يجيك طفل صغير معناتها حتى معناتها نحاولوا احنا ساعات ندخلوا اما ماذا بينا يجيوا يتعودوا ويمشوا يتفرجوا في المسرح فهمتني واحنا نحبوا العائله كل تتحرك تتفرج في المسرح هذا بالنسبه لنا مهم اما الحمد لله معناتها العباد مع اللي تبدا الخرافه حتى كان فما شويه من الاول هكا بطبيعه الحال معناتها فما ساعات عجاب مبالغ فيه خاطر من الشخصيات معروفين الممثلين من بعد يركحوا ويكملوا يتفرجوا لا لاباس الامور باهيه
2: هكا ما احنا نحبوا نوصفوا كل شيء اللي موجود في في الاجواء الكل نحبوا نوصفوها باكثر دقه يعني
4: بعد شدهم الخرافه ويقعدوا يتفرجوا وقت اللي يضحكوا لازمهم يضحكوا وقت اللي لازم يكملوا الخرافه والحكايه خاطر هي مسرح هي كوميدية معها
2: كوميدية قدش تستغرق
4: ساعة ونص
2: في المستير مش تكون نهار 13 إن شاء الله
4: إن شاء الله
2: في المستير
4: انتم مع غدوة ما أمبرسيب في رأس الجبل بعد غدوة ذولي في تبرقة العديد من العروض معها إن شاء الله ده جولة صيفية كبيرة إن شاء الله
2: إن شاء الله بالتوفيق وتعرف شو التونسي التونسي يحب يتفرج يحب الضحكة أما الضحكة الضحكة مش شكلية نجم نقوله مبتذلة حبوا الضحكة اللي فيها
4: والله العظيم ما تعرف ان المسرح
2: فيها حكمه يعني فيها
4: معناتها نخدم مسرحيات معناتها مسرحيات كوميديه معناتها فيها الرساله والضحكه بيان سور
2: المدروسه الضحكه المدروسه
4: هي مدروسه ان شاء الله
2: هذيك اللي حشنا به يعني على كل حال بالنجاح وبالتوفيق
4: يعيشك يا اخو بخاطرك وشكرا لاذاعه المستير ديما متواجده معنا في كل لحظات
2: مرحبا بك اخويا صالح
4: مهتمه بالثقافه يا اخو بخاطرك شكرا بارك الله فيك
2: نرجع لخويا صالح صالح
4: هاي تفضل
2: هاي صالح
5: صالح
2: ذرا وين مشي قلت وين مشي
5: أواني ما عندي وين مشيت
2: أخويا أخويا أنت قلت بلكش أنت راك منتبه توا للقاعد يصير على المسرح والكوميديا
5: لا ما نجمش نتفرج ما نجمش ما نتفرج تعرف
2: أيوة
5: يلزمني نكتب من بعد ما دونك يلزمني نتفرج هكا
2: نعم يعني قداش من سهرة عندكم في تو في مهرجان النسيج بقصر الليل
5: قداش قداش من سهرة لأني نرجع نفكر
2: توا قداش عنا. مش نقول لك اليوم قداش
5: 12
2: بالضبط 12
5: عرض عنا 12 عرض.
2: جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث طبعا هي تنظيم الجمعية هذه مهرجان النسيج بقصر هلال دورة 31. ولكن حبيت نسألك سؤال، علاش غاب في فترة من فترات المهرجان هذا؟
5: هو الأسباب برشا ممكن توا باش نحكي
2: لا يعني بصفة عامة شو هو الأسباب
5: اللي لا هو نعم. يعني كنت من مؤسسي الجمعية
2: نعم،
5: أسسنا الجمعية ورجعنا المهرجان اللي غاب سنوات
2: نعم.
5: ومن بعد كما تعرف كما صار في برشا مهرجانات في تونس مش كان قصر هلال اللي المشاكل المالية دي ما تحول تون انك تواصل او انك تتطور
2: نعم.
5: فتوقفنا تقريبا 5 سنوات. من بعد سيبنا اعطينا المفاتح للي جاو بعدنا الهيئة اللي شادة توا برئاسة السيد حسن أسلامة ويعطيهم الصحة. يعني بالحق كلهم يعطيكم الصحة وخاطر اخذوا الجمعية في حالة من المديونية ومن المشاكل، ولكن
2: إعادة الروح إعادة الروح لهذا المهرجان حابب تقول تو
5: بالضبط. يعني الحقيقة بين قوسين جاجاو يعني عملوا انجاجمون اللي غيرهم ما ينجمش يعملوا
2: نعم يعطيهم الصحة
5: وانطلقوا وعملوا الدورة اللي فاتت معناها بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات
2: نعم.
5: ومرت الدورة اللي فاتت ناجحة ما الحمد لله، دورة ثانية في مع الهيئة هذه يعني
2: نعم.
5: إلى حد الآن الحمد لله الأمور ماشية، إن شاء الله يكمل المهرجان يعني في أفضل الظروف نعم. وإن شاء الله الجمهور
2: نعم.
5: يكون في الموعد في العروض الجاية مثل
2: في العروض المتبقية يعني. كل حال إذاعة المنسير كانت معاكم يعني في سارة مرتضى يعني
5: طبعا كان معنا بث مباشر
2: نعم. كان في حفل الافتتاح
5: نعم.
2: نعم.
5: إن شاء الله بيشكونوا معانا زادة في عرض أو اثنين أخرين
2: إن شاء الله.
5: احنا إذاعة المسير سنة شريك إعلامي شريك أساسي احنا حتى
2: نعم.
5: حتى راو شوف انت تعرف سي فوزي احنا إذاعة المسير من إذاعتنا يعني في النهاية
2: نعم.
5: حتى من غير ما نصح وراق راو شركاء
2: بطبيعة الحال وين احنا الإبداع والموجود إذاعة المسير بطبيعة الحال. شكرا لكل حال أخويا صالح السويسي طبعا المكلف بالإعلام بالنسبة للمهرجان النسيج بقصر هلال. يعني نقول لك متابعة طيبة وإن شاء الله الضحكة تكون متواصلة حتى نص الليل في السارة هذه.
5: إلى اللقاء.
2: نمشي وتو الآن ناخذوا أغنية بصوت الفنان الكبير لطفي بوشناق اللي قاعد طبعا أثث سهرة الليلة في قصر الرباط ضمن مهرجان المنسير الدولي، وبعد قليل بشيكون معنا طبعا صديقنا زميلنا محمد البواب.

0: نرجع لمسرح سيدي الظاهر ومهرجان سوسة الدولي، وطبعا نمشي لسهرة شيمة هلالي اللي تأثث سهرة هذا المساء، ومعنا مباشرة زميلنا عماد العولي مرة أخرى. أكيد السهرة انطلقت عماد.
1: مرحبا فوزي من جديد. لأن السهرة خاصة بفنانة شيمة انطلقت عنها تقريبا 20 دقيقة، بديت بزوز أغاني من أغنياتها، خاصة الأغنية خيرية التي علمها الجمهور.
0: نعم.
1: انطلقت في تقديم الأغاني اللي تعرضت بهم واللي غنيتهم.
0: نعم.
1: في ستار أكاديمي 3 كان نتذكر عام 2005-2006 في الموسم هذاك.
0: نعم، وعملت برشة كليبات، يعني فيديو كليبات برشة
1: عملت لكن زوز اللي نجحوا اللي غنيتهم في البداية.
0: نعم.
1: ثم أيضا الأغنية تعرفت بها برشة بتاع مرحوم بركات.
0: نعم.
1: على بيبي وف أمرين.
0: نعم.
1: ومجموعة من الأغاني اللي جدد هما فوزي تقريبا أغنيتين ثلاثة، واللي خلاص باش يكون المفاجأة متاع السهرة باش تغنيهم إن شاء الله في الجزء الثاني من السهرة. شيمة الهليلي قاعدة تحذر وتغيب على أذهان الجمهور التونسي.
0: نعم.
1: لكن عادت من خلال مجموعة من الحفلات والعروض في المهرجان التونسي،
0: عملت افتتاح مهرجان دقة يعني مؤخرا طبعا.
1: بالضبط. هاي. عملت دقة وعملت في الجنوب
0: عندها جولة لبس بها يعني
1: حاجة كمان هكا، ثم عندها سوسة وعندها مجموعة من العروض.
0: نعم.
1: الأخرى فوزي يبقى أنه في اعتقادي معناها، لأنه كل حد فنان وجو وروح وكل شيء، ما الهليلي ما يعني بعدت أو حبت تبعد أو ما لقاتش روحها على المستوى الظهور الإعلامي، لأنه ما تمش حاجة خلي الجمهور يبقى الفنان في ذهنه قد الظهور الإعلامي. هي يمكن في فترة من الفترات غابت شوية بعدت شوية.
0: نعم.
1: لكن العودة هدية متاحة إن شاء الله تكون عودة معناها ميمونة،
0: وإن شاء الله تكون مستقرة في تونس، خطر هي دائما في الخليج أعتقد.
1: هي ودير الخليج ولبنان. نعم. بين الخليج ولبنان هي.
0: نعم. نعم.
1: والعمل متاحة غادي من خلال مجموعة من السهرات اللي تحييهم كما قلت في لبنان وإلا في الخليج العربي.
0: وتنجم تأثث يعني سهرة بكاملها أغانيها الخاصة أو ستلتجأ يعني
1: هي فوزي راهو مهما كان لسن خاصة معناها بالنسبة لشيء ما تنجمش أثر السهرة كاملة بأغانيها.
0: نعم.
1: فتلجأ كما قلت توا قاعدة تغني في مرحوم بركات على بيبي وقف أمري.
0: نعم.
1: أكيد بعد باش تلجأ الوردة الجزائرية ربما يلعب الحليم لغاني اللي تعرفت بهم في.
0: نعم.
1: ستار أكاديمي، لأنه أعتقد رأي هذا الخاص يستحيل بالريبرتوار اللي عندها باش نجم تأثث
0: سهرة بتاع ساعة ونص ولا ساعتين
1: وربع، مش حتى على مستوى الكم بتاع الأغاني. ليه؟ لأن الجمهور ديما تلقاه يحفظ لك 3-4 أغاني، إذا كان غنيتها هذوما.
0: أيوة.
1: معناها باش غني له أغاني أخرين مش معروفين ينجم.
0: نعم.
1: ما يقعدش.
0: أكيد.
1: فبالتالي تلقى روحك مجبر أنك ترجع للتراث الفني العربي وتستقي منه بعض الحاجات باش تحاول تمتع بها الجمهور.
0: وإن شاء الله وقت اللي تغني أغاني غيرها تكون صوتها يعني يقنع، يعني هذا هو
1: بالطبيعة خاطر هو
0: هذا هو
1: شك فيه أنه شيمة الهليلي من أجمل الأصوات العربية، راه حتى ما نجم يشك
0: أكيد
1: لدرجة أنه ثم تكون شبهها بذكرى محمد.
0: نعم. عندها النبرة نبرة خاصة هي بالحق. هي.
1: عندها تامبر خاص بها.
0: نعم. على كل حال أنت خليك تتمتع يعني ببقية السهرة أخوي عماد. إذا كان عندك جديد الخط مفتوح لك أنت
1: إن شاء الله.
0: وسهرة طيبة، وكما قلت أنت نهار الجمعة عندكم سهرة متاع عبير النصراوي باش تعديوها مباشرة على موجات الإذاعة
1: بشكل مباشر. نعم. من هنا من سيدي ظهر على موجات الإذاعة.
0: إن شاء الله لنا عودة إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: هذه كانت شيمة هلالي طبعا الفنانة التونسية تعود وتؤثث سهرة هذا المساء بمسرح سيدي الظاهر في إطار الدورة 67 لمهرجان جوسة الدولي. نمشي الآن مباشرة القصر الرباط والفنان الكبير لطفي بوشناق اللي يصعد على خشبة المسرح وأكيد يصافح الجمهور بصوته وقوة صوته وأغانيه يعني العذبة. ومعنا طبعا أخونا وزميلنا محمد البواب على علم كان باش يحكينا على تفاصيل بداية هذه السهرة. مرحبا يا محمد.
1: شكرا فوزي ليك والسادة المستمعين لموجه إذاعة المنستير. بالفعل هذا هو فضاء قصر الرباط واللي يحتضن يعني الحفل. طبعا كالمقولة تعرف يقولوا كما يقولوا لا نشفى من حبي لطفي بوشناق, لا نشفى من حبي تونس كما قال يعني نزار قباني.
0: نعم.
1: المنستير لا تشفى من حبي لطفي بوشناق للمرة الثالثة على التوالي يكون ممبرمج في سهرة من سهرات المهرجان المنستير الدولي. الحقيقة كالعادة الجمهور حاضر في أعداد غفيرة, أعداد محترمة, طبعا الفن الراقي الذوق الراقي.
0: نعم.
1: والسميعة كما يقولوا ناس جيل لطفي بوشناق من كل مكان.
0: نعم.
1: تتخير مكان ممكن منذ يعني الوقت مبكر باش تكون تسمع وتصغي إليه. يعني لطفي بوشناق العادة كان وفي التزاماته, جاء تقريبا في حدود 8 متاع الليل يعني مع الفرقة متاعه يعني انضباط التزام, ثم قراءة الفاتحة, ثم مع العشرة تقريبا 10 و10 دقائق تصعد على
0: نعم.
1: يعني المدار المسرح الأثري بقصر الرباط. طبعا حبينا
0: نعم.
1: ناخذوه فيكم على المباشرة لكن التركيز نتاع لطفي بوشناق تعرف
0: نعم.
1: يعني حتى ندوا صحفية بعد العرض هيك علاش يعني نعم. العرض نتاعو بدا تقريبا 10 و4 غنى الأغاني نتاعو خاصة القديمة اللي حبوه بالعباد
0: نعم.
1: كل ما فيك زاد جنون هذاك غنى أغاني القديمة نتاعو تاع سيد درويش ومتاع اللي تغنى ب يعني الأخطاب الفن التونسي والشرقي خاصة.
0: نعم.
1: إذن لطفي بوشناق معك أصبحت أغاني يعني يحفظها الصغير والكبير والحاجة اللي ممكن للمستنبه.
0: نعم. قيمة ثابتة. نعم.
1: موجودة كل موجودة في العرض
0: هو قيمة ثابتة بطبيعة الحال لطفي بوشناق. هو حتى كما قلت مختلف الأعمار تلقاه موجودة اليوم في قصر الرباط.
1: بالفعل.
0: نعم. خاطرهم يستناو يعني سهرة طربية, وأنت نعرفك محمد تحب الطرب يعني وتحب
1: لطفي بوشناق من الأصوات
0: أيوة.
1: الطربية
0: نعم.
1: المتميزة ديما تترك انطباع طيب وإنسان مجدد, إنسان يبحث في كل المواضيع يغني في كل المواضيع هكا علاش يعني الفنان هذا يعني ديما متجدد.
0: نعم.
1: ديما تلقى حي, ديما تلقى فيه عنده أفكار جديدة يغني على كل الأنماط الغنائية, وهذا اللي ملقوش عند بعض الفنانين. إنسان خدام, إنسان يسعى إنه يجدد, إنه يجيب الغناية, إنه
0: نعم.
1: كما يقولوا يغلق أذنيه على كل التعاليق من بعض
0: نعم.
1: الناس ممكن ما تحبوش, ممكن الناس اللي
0: نعم.
1: ممكن تغير نوع من الحسد, ولكن لطفي بوشناق ديما قمة يقعد قيمة ثابتة
0: نعم.
1: على مستوى الوطني والوطن العربي.
0: هو محمد تقريب يكاد يكون المطرب الوحيد حتى في الوطن العربي لطفي بوشناق, خاطر غنى كل الألوان. كي تشوفه أنت غنى الأغاني الوطنية, غنى الأغاني على الإنسانية, غنى على الطفل, غنى على تقريب
1: على سراييف
0: وعلى يعني غنى تقريب كل الالوان الموشحات الطرب بالاغاني الخفيفه.
1: غنايه كي مي في مقام السيكه التونسيه بالحق.
0: نعم. راهو نعم.
1: ساعات الحن في غنايه في مقام صعيب, راه
0: صعيب
1: صعيب ياخذ لك حاجه من النغمات تبدل لك النغمات. اني خاصه الغنايه ذيك معناتك المحاوره نتاع بطبيعه الحال الغنايه تقول توشاش يميتنا وشعطتنا.
0: نعم.
1: يعني كيفاش تونس تحاور في المواطن انت شعطيتها وهي
0: نعم.
1: شعطاتك يزمك تخلصلها. طبعا ادم فتحي الغنايه والله هذيك تونس على حب ربي توني بالفعل.
0: نعم. هو تعاون برشا مع ادم فتحي بطبيعه الحال في عديد المواقف.
1: شاعر
0: مبدع وكما قلت يعني تقريب هو الوحيد في الوطن العربي. واني حتى بيدي سالت السؤال هذايا وقت يجي بحذانا في مناسبه قلت له راهو اعطيك الصحه على خاطر انت حاولت باش تطرق على كل المواضيع, خاطر الفنان اليوم ما يزيش يكون منحصر على لون فقط. يعني اليوم الفنان يزم يكون مطلع على كل ما يحدث يعني في العالم. وهو هذاك هو طبيعة لطفي بوشناق لأنه دائما يغني على الأغاني على الإنسانية خاصة يعني كما قلت سراييفو على فلسطين على كل قضايا الشعوب. احنا نقول
1: على الجزائر
0: خاصة على الجزائر يعني
1: على الخلط الشاب.
0: نعم.
1: الشاب خالد محلاها الغناية الجزائر يا وردية الروح.
0: نعم.
1: الأغاني الجميلة اللي غناها الشاب خالد بالحق كلمات رائعة بتاع ادم فتحي زادة.
0: نعم نعم.
1: بالحق يعني إنسان متعدد المواهب وخاصة انك مع التجربة مع ابراهيم والتجربة خاصة هذيك بداية زراعة
0: مع علي الواتي. علي الواتي مع علي الواتي بطبيعة هذيك
1: صندوق عجب. اي مع علي الواتي صندوق عجب بعيد من الأغاني.
0: اي صندوق عجب فيلم هو لمحالة في عمل
1: فما غنى غناية فما غناية صندوق عجب
0: في صندوق عجب فيلم تعريض الباهي ذاك هو ممثل مثل يعني أول مرة وقت مثل. حبيت نقول لك صارت نجم تكون تتواصل حتى بعد نص الليل ممكن خاطر
1: نجم باش نقص نجم أنت ما أنت تفاعل باش نقص الفارطة أحسن السهرات وجات تقريبا هذه المرة الرابعة التوالي أو الثالثة السنة الفارطة شيخ زاد السهرة شيخ بالكدا
0: نعم
1: فهمتني قلت لك معناتها ولا وقت طول في العرض
0: نعم.
1: هو وراحته خاطر لوتي هي راها صارت نفسية
0: هو راحته هو تفاعل الجمهور اللي حاضر يعني
1: تفاعل الجمهور اللي حاضر
0: نعم. فما حاجة أخرى أني نذكر محمد في تقريبا عام 80 ولا 81 جي يغني في قصر رباط لطفي بوشناق في بدايته وقتها عمل وقتها دور
1: دور غنى شغلة بالي تا وقتها
0: لا لا دور نتاع يعني لا دور شرقي يعني درك شرقي غنى ما غير ميكرو غنى ما غير ميكرو والتلفزة صورته وقتها في الدور هذاك يواصل عبد الحي فما الدور نتاع صالح عبد الحي واني يعني جيت حاضر في التسجيل هذيك جات التلفزة سجلت هو ما غير ميكروات تبارك الله عليك الصوت اللي عنده قلت لك في بدايته لطفي بوشناق معناها كل واحد لازم نعطيه حقه
1: على السريتي مع الفنان وهذا لطفي نفكروا بالحق واحنا صغار 78 79 نفكر شيت كاسيت
0: أيوه.
1: مع عبد العظيم اللي يذكره بالخير اخو عبد المجيد من مكتبة عاشور والله تو مش انا في بيستي قبل
0: أيوه.
1: كان شي لقيت وقتها نفكر وكنت سي عبد العظيم الحيو كان
0: نعم.
1: يعمل المجاويز أشرة كاسات
0: أيوة.
1: ناخذوهم على بعض الأغاني من بين الأغاني
0: لذكرها
1: مش تخليتها من عنده لطفي بوشناق
0: نعم
1: برش.
0: نعم ونحوصل طبعا احنا تو هذه السهرة قلت 11 سهرة قديش عدد
1: متاح نعدوا قدامنا تو عنا سهرة اثنين أو قدامنا
0: أيوة.
1: أربعة خمسة ستة سبعة 8 9 10
0: 11 هذه صار 11 كي تقيم لنا السهرة الكل كيفاش تنجم في دقيقه
1: والله هو السهرات بين الغسل والسمين والخساره واش نقول لك
0: نعم.
1: البارادوكس تاعنا تشوف عرض كيما الهريبات
0: نعم.
1: يحضروا تقريبا معناتها ما يفوتوش عدد 100 رقبه وشخص وعرض متميز ومفائز بجائزه مهرجان معناتها المسرح معناتها المهرجان قرطاج المسرح وفي مهرجان الاسكندريه
0: فن راقي هذاك فن راقي
1: راقي راقي راقي روعه شفتها في مهرجان خليفه الطنبولي عاود شفتها لكن ما عرف مثل محمود فرح ناجح
0: نعم.
1: مثلا فارطه ناجح على مستوى الحضور الجماهيري جعفر القاسمي اثبت وجوده الحمراوي كذلك عنده محبيه
0: نعم.
1: الاشباك يعني اغانيها تقديمها نوعا ما فما مسرحيه التنجو الاطفال هذيك ممكن الخاصه بالاطفال المحفل الجربي زاد نجح عرض متميز صراحه العرض الاول زاد الحقيقه زاد زواري مبدع صراحه قول زياد زواري عمل
0: هذا كان قدع على الهواء في ذات المستير على كل حال شكرا اخويا طبعا محمد يعطيك الصحه على هالاتصال هذا اعطيتنا برشا معطيات حول صارت لطفي بوشناق اللي ما زالت متواصله في قصر رباط ضمن يعني الدوره 53 لمهرجان المنستير الدولي صباح الخير محمد
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7
3: أيام تتعدى وتبقى الذكريات عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال تتفكر ولا نسيت كان نسيت نفكروك باللي كان أما احنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة مع ليام
4: ليام مع ليام
3: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة
5: تمام 11 ليلا على موجاتنا أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي وفق بلاغ أصدرته اليوم وزارة السياحة. بلغ المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 26 و2000 بلغ 12,392 طنا من 7,516 طنا مخزنة بولاية نابل أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني في ولاية نابل حسب ما أعلنته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. تم اليوم حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تجار جملة بسوسة المدينة وحمام سوسة من أجل إخفائها وعدم عرضها بهدف ممارسة البيع الاحتكاري، وقد تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكمية المحجوزة بالسوق. في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السدس الأول من السنة الحالية عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى. حصل أكثر من 90% من المترشحين المقبولين في حركة نقل في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 26 و2000 على النقل وفق ما أفادت به وزارة التربية اليوم. بلغ عدد المترشحين المقبولين 663، تحصل 606 منهم على نقل. أخيرا أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الفسقية الدولي بالقيروان أنه تقرر إلغاء عرض حنين الفنانين نوال غشام وكريم شعيب الذي كان مبرمجا يوم غد الخميس 6 أوت ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان. أوضح بلاغ الهيئة المديرة أن هذا القرار جاء إثر تعذر استكمال الإجراءات التنظيمية والتعاقدية اللازمة لإقامة العرض وفق ما تقتضيه الالتزامات المتبادلة بين مختلف الأطراف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: 11:15 دقيقة على موجة إذاعة المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. طبعا صارتنا متواصلة حتى نصف الليل، صيف ومهرجان، عملنا جولة لمختلف المهرجانات وباش نواصل في تقديم طبعا المهرجانات اللي تقام حاليا يعني في مختلف الجهات. مهرجان أم الزين طبعا الدورة 51 اللي انطلقت يوم 29 أو وقتيش سنة يوم 25 جويلية بحفل آية دغنوج. معنا طبعا المديرة ليلى بن ذياب، أكيد باش تحكينا على عملنا حوصلة على العروض اللي سابقة، وأكيد باش تحكينا على العروض المتبقية بالنسبة لهذا المهرجان العريق. مرحبا أخت ليلى، مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بك المستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك. على كل حال وأنتم اليوم في راحة يعني؟
1: أي
0: اليوم في راحة. احنا نشوفه قبل كل شيء، هي دورة 51 طبعا مهرجان عريق من أعرق المهرجانات التي تقام في فصل الصيف. كيفاش النجم نقيموا الدورة هذه؟ فيها تقريبا 8 عروض فقط يعني.
1: الدورة هذه هي الدورة 51 في استمرارية المهرجان، والدورة السادسة دوليا. الكونتيني متاع الدورة هذه فيها 11 عرض.
0: نعم
1: إن شاء الله. فما عروض اللي الافتتاح كان يوم 25 جويلية بالفنانة آية دغنوج، وبعد عنا مسرحية ياسين الصالحي كانت لـ 29 لـ 31 كنا نغني موسيقى الروح. عنا زيارة العرض الصوفي اللي كان عرض ممتاز جدا وناجح على جميع الأصعدة.
0: نعم
1: للدلقوت. والبارح اللي كان نوردو متواجد على مسرح جمال، كانت حفلة شبابية بامتياز يعني، كانت ناجحة أيضا على جميع الأصعدة.
0: هو نوردو بطبيعة الحال كان معنى أجل صارته يعني اليوم الغد، يعني كانت مبرمجة يوم الاثنين أصبحت يعني مبرمجة يوم 3 أوت لظروف صحية أعتقد. نوردو كيفاش كان المواقف متاع الجمهور وقت اللي تأجل العرض يعني؟
1: نوردو كان هو مبرمج يوم 3 أوت، يوم 3 أوت، لكن كان نعم. كل شيء ميزون بلاس يعني، كل شيء على ما يرام. لحظة يعني في آخر وقت هو تعرض الوعكة صحية، لكن الطبيبة يعني قالت له سي امبوسيبل باش تكون سيرسان بظروفه الصحية، يعني ما نجمش يعمل إفور للعرض هذا. علمونا كونه هو باش يوقع تأجيل العرض يوم غد. الحقيقة ما كانت سهلة الحكاية. نشكر برشا الجمهور اللي هو اخذي الخبر هذا بسلاسة
0: كان متفاهم يعني.
1: كان متفاهم جدا. جدا جدا الحقيقة. هذا احنا اللي فريمون نحمد عليه ربي، وان بليس حاجة باهية شفناها، حاجة جديدة يعني في جمهور جمال كونه متفاهم.
0: نعم.
1: والظروف الطارئة هذه يعني تصير
0: أكيد يعني تصير. نعم يعني هو مجهود، هو خاصة نوردو يقوم برشا مجهود على خشبة المسرح، وطبعا أكيد راهو برشا مجهود علاش خطر يتنقل من مكان إلى مكان، وممكن عنده عروض كل يوم يعني، هذا المجهود إضافي ممكن هو اللي تسبب يعني في الواقع الصحية. وطبيب يعني بطبيعة الحال هو اللي نصحه قال له تأجل العرض أفضل يعني بطبيعة الحال. هذا شنو اللي صار بالضبط يعني؟ كل حال هو ممكن في فايدة لتأجيل العرض ليلى، علاش؟ على خطر الجمهور يمكن ما تمكنش باش يشوف يجي السهرة متاع 3 أوت، ينجم يجي يولي نهار 4 أوت، معناها فما إضافة لجمهور جديد يعني بالنسبة لهذه السهرة.
1: هي الحقيقة معناها
0: نعم.
1: كان هي قلت أخيرة فيها خيرة، لكن بالحق يعني فما ناس ما سعفهمش الحظ باش ياخذوا نعم. التذاكر متاعهم، فما أخذوا شانس أخرى يعني، ما زلتوا مع أبين يعني تذاكر كملوا وقتنا أخذوهم، وكان الحقيقة العرض كومبلي للنوردو يعني. حتى اللي ما كما قلت لك ما سعفوش الحظ الحق وجاء وتفرج وتفرهدوا والحمد لله.
0: أنتم اللي صارت تقام يعني في الملعب البلدي بجمال؟

0: ويتطلق في التنمية، يعني في مخطط تنمية جديد، وإن شاء الله يا ربي يتمم، لكن في السنوات القادمة إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: في المستقبل البعيد.
1: به العروض المتبقية كانت تقدمها من توا
0: بإذن الله غدوة 6 أوت عن عرض شبابي آخر الفنان جنجون، يليه عرض الزردة لنجلة التونسية يوم 9 أوت، يوم 13 أوت عيد المرأة عنا عرض أم السفساري وبيت الحي لسامير لصيف وفوزي بن قمرة، يوم 15 أوت المحافل محفل الجربي، وهذا زاد ينتظروا فيه جمهور جميل الكل، يعني بإذن الله عرض متميز باش يصير، ويوم 19 أوت عنا يونجر زيت.
1: نعم، تعرف كي نشوف أني تو البرمجة كفنية أنتم يعني تنجم تقول ركزتوا برشا على السهرات اللي فيها، يعني تنجم تقول جو على المسرح، يعني مكتعرف اليوم الجمهور ماذا بيه ما يحبش شكل السهرات الجامدة، يحبك الأجواء اللي موجودة على المسرح. لو كي تشوف أنت سهرت أنت السهرات المتبقية أكثرهم يعني معناها سهرات احتفالية، سهرات حلوة فيها كل شيء، يعني تنجم تقول فرجة على المسرح، وهذا المطلوب اليوم بالنسبة للجمهور اللي يمشي يقبل ويتفرج على السهرات هذه، يعني هذا اختيار منكم؟
0: هو اختيار الحقيقة، وهذا طابع جمال، يعني شنو يحب يضبط كسهرات تسكن وفئة شبابية يعني أكثر ما هي فئة أخرى، وزيدا ما تنسيش كونه اللي بش يخرج من داره بش يتفرج بش يعمل ديفولمون بش يغني بش يخرج الطاقة السلبية اللي عنده بش يتفرهد، يعني بش يلقى جو، يعني مش يبقى يلقى ركود أو
1: يعطيك صحة، هذا هو
0: بالاخر تبقى أذواق، يعني كان عنا احنا مختلف الأذواق، يعني عن الطربي عن الصوفي عن الشبابي، لبينا براتيكمون كافة الأذواق. يعني
1: ممكن منعرش برامج الأطفال يعني في السهرات
0: الحقيقة معنيش سهرة، معنيش حفلات للأطفال، تعرف كون احنا نفتقروا للمكان العرض، يعني الأطفال نجموش نجيبوا صغار في استاد العشرة متاع الليل، يعني إن شاء الله بروشين مو كي تتوفر عنا الفضاءات كما دار الثقافة بينتو إن شاء الله يوقع الافتتاح متاعها، علاش لا نبرمجوا في إن شاء الله السنين القادمة بإذن الله.
1: بطبيعة يلزمكم ميزانية بالنسبة للدورة هذه أكيد، يعني وزارة الإشراف فما دعم، ولكن أكيد رغم حتى أولاد البلاد أكيد يعاونوا شوية وشوية مدخيل باش نجموا تعملوا الميزانية الخاصة بهالعروض هذوم.
0: كيف العادة بينصير احنا عنا عنا الدعم يعني كلاسيكي، عنا نبدأ ساعة بالوزارتنا، يعني احنا الدعم فينا مندوبية والشكر خاص لها، يعني كونه المندوبية متاعنا الحقيقة قائمة على قدم وساق، يعني في كل
1: عندكم عروض مدعمة يعني من عند المندوبية بتقول؟ يعني
0: أكيد أكيد احنا زادة تحت إشراف وزارة الثقافة، ما تنساش كونه احنا عنا كما قلت لك ديسبونسور كلاسيكيين اللي هم متعودين يعني
1: يدعموا المهرجان، يعني
0: يدعموا المهرجان، كيف كيف زاد عنا مستشارين جدد اللي هم خاضوا التجربة معنا.
1: هذا هو، على كل حال إن شاء الله المهرجان معناها يتواصل بنفس النسق والنجاح، وإن شاء الله بالتوفيق. ليلى أنت نعرفك ناشطة برشا، وإن شاء الله كل سنة فما إضافة بالنسبة لهذا المهرجان، مهرجان أم الزين جمال، مهرجان عريق، مهرجان الحقيقة إذاعة المنسير دائما في متابعة في كل يعني السهرات إن شاء الله.
0: عيشك عيشك إن شاء الله يا ربي، أكيد يكون النجاح حليفنا وتم السهرات المتبقية على بسلام، ونستنى جمهورنا كيف العادة، وإن شاء الله في مواعيد لاحقة
1: إن شاء الله. شكرا ليلى مذياب مديرة مهرجان أم الزين بجمال. نمشي الآن الأغنية الموالية، هي الحقيقة تتعلق بسهرة عبير النصراوي على مسرح سيدي الظاهر بسوسة، باش تكون يوم 7 أوت، وإذاعة المنسير بإذن الله ستنقل هاته السهرة.

0: 31 دقيقة على مجددات المنستير. طبعا كل نستمع إلى صابر باعي، وأنا أعلنت على عبير النصراوي، ولكن عبير النصراوي ستكون في سهرة الجمعة القادم بمسرح سيدي الظاهر، وأكيد إن شاء الله إذاعة المنستير ستنقل هذه السهرة، وستكون لنا مجموعة كبيرة من أغاني الفنانة المتألقة الفنانة اللي تميل برشا للطرب عبير النصراوي. نمشي ولتوا ودائما مهرجان سوسة، فما عرض الزردة تعود للفنان عبد الكريم الباسطي في سهرة غدا إن شاء الله مسرح سيدي الظاهر، ومعنا عبد الكريم الباسطي. يقول مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بك، وتحية لسيادتك، وتحية بالطبع لإذاعة المنستير الأبية، وإن شاء الله يا ربي ديما في التألق وفي النجاح، بارك الله فيكم.
0: مرحبا بك أخي عبد الكريم. إذن هل العرض هذا كان غايب عنده مدة؟ معناها شكون اللي تحمس واتصل بيك ويحب يعني هل العرض هذا يكون موجود في مهرجان من المهرجانات يعني بطبيعة الحال؟
1: هو العمل الزردة هذا هو عمل قديم جديد ومتجدد، يعني لأنه ما تعرف الفن هذايا والأغاني ما تلي فيه والبحور والسلاسل والسفن والأنماط الموسيقية موجودة في هالعمل اللي اسمه الزردة.
0: نعم،
1: ما هي عمرها ما تموت، لأن هذه أعمال تقعد في الذاكرة وتقعد موجودة.
0: نعم،
1: وتقعد صالحة لكل زمان ومكان.
0: من التجديد، وين التجديد بالضبط بالنسبة للعودة متاع الزردة؟ الزردة تعود، يعني اللون اللي معروف به العرض هذا معناها الجمهور نجم يكون شاهده في عديد المهرجانات، الزردة تعود يعني في تجديد كلي 100%، ولا فما بعض شعرف نجم تقول المواقف ولا اللوحات اللي باش نشوفوه؟
1: أولاً عندما نتكلم عن الزردة، ما معنى الزردة ساعة؟ نحن عارفين مفهوم الزردة شنو؟
0: احنا نقول الزردة زردة بالكسكس.
1: ولحنا لحنا تعتبر الصافي.
0: نعم.
1: أيوه. عندما نتكلم عن الزردة يعني هي موسيقات خارجة من الزوي. كل زاوية عندها الموسيقى بتاعها، وجيك بإجازة ومبرافي ومقروس ومدو.
0: نعم.
1: معناها أنت كي بتاخد سيدي عبد السلام السلامية،
0: نعم،
1: كي تاخذ سيدي بن عيسى العيساوية، كي تاخذ سيدي عبد القادر القادرية، كي تاخذ سيدي بتاع بن حسن الشادي الشاذولية،
0: أيوة.
1: هذوما كلهم انواع موسيقات متعددة، كيما سيدي بو علي السني في نفطة، كيف كيف نبيتة، يعني ما هيش شو بدير، معناها الزردة هي فرحة، والفرحة فين تقع؟ تقع في الزوي، تتصب الحضرة بالغديك، تنطلق الحلمة وتنطلق الحكاية وتنطلق
0: الشيء. نعم نعم نعم.
1: فنحن حبينا كنوب اللي يخرجوا، حتى كي باش نعملوا ربوخ مثلا، عندنا ربوخ في الزرد، يقول شم جايب الربوخ للزوي؟ لا يا سيدي غلط، النوب اللي خارجين من الربوخ خارجين من الزوي. تقول نمدح على كتاب ورجال تونس بالجملة، علي الحطاب والشيخ بابا عبد الله ومحر السلطان بالحصن وفي الخصلة حملي ثقيل ما نقدرش نسيبها عدالة يا ابو شيبة، مني خارجة دي خارجة من الزوي صديقي. لكن هي تتغنى بجو المزود، تحكي لك النوب بتاع المزود، النوب ما نش نحكي عن الأغاني الخاصة بتاع المزودية، لا نحكي لك عن النوب اللي خارجين مزوي سبريز أبورتو.
0: نعم.
1: استنبالي كيف كيف سيدي سعد خارجة مستعنى، حد يقول
0: لون خاص، يعني لون خاص يعني خاص به، يعني هذا شحب تقول، يعني لون مغاير على الناس ما فيه على بالنسبة للزردة هذه.
1: هذه الزردة بتاعي الأصلية.
0: نعم.
1: هذه الزردة اللي نخدم بها دوبي 96 حتى 2014. الزردة تقعد مسترسلة، مش معناها راني قصيتها، معناها راني ولا وقفت العمل لاخت، عملت أعمال أخرى برشا لا تحصى ولا تعد. لكن نرجع لها خاطر وجاء وقتها الآن، وهنا لازم تكون موجودة الزردة، عليه خاطر الزردة ما تموتش ما تمورش.
0: نعم.
1: خاطر العمل فيه برشا أنماط موسيقية مختلفة ومتجددة، بي توزيع موسيقي جديد للأستاذ خالد السنوسي، يعني نوجه له تحية.
0: نعم.
1: يعني من الإذاعة
0: نجم تكون الجهات الكل كاي معنية يعني في الزردة هذه، الجهات أكثرها معنيين،
1: نجم تكون كل الجهات معنية كل.
0: أيوة.
1: أنا مثلا نعم. سمق لي أنا خليت لي الملالية، شنية الملالية منين جاي الملالية؟ أخويا جاي توسكي كيف وتوسكي القصرين وجندوبة.
0: نعم.
1: لكن منالي العزيزة الغالي تخرج في الزردة، والزردة سيكوا تخرج كي كانوا يعملوا العولة قبل.
0: نعم.
1: واحدة تهز الطرق، هزة الطرق هذيك اللي حكي بها الموسيقى.
0: نعم.
1: اللي حكي بها.
0: نعم.
1: هذيك تخرج بنمط حلو، وجبت معايا من أعز المطربات جميلة. تعرف أنا في الزردة عندي 8 مطربين ومطربات. اللي لأول مرة تقع في تونس عمل ميجا سبيكتاكل كبير فيه 8 مطربين ومطربات.
0: نعم.
1: بعدين يجيب لك مطرب 2 كانتار 3 أنا. نعم. أما 8 الفول فير سي با فاسيل صديقي.
0: نعم.
1: اللي موجود في عرض الزرق.
0: أنا عندي سؤال والله بكري صديقي حبي يسأله لك. هاني باش نسأله يعني في بلاصته. يقول لك شكون اللي شجعك باش أنهى عودة الزرق؟ شكون؟ شو اسمه شكونه؟
1: وما فماش حاجه اسمها شكون شجعني.
0: لا لا فما واحد قال لك، فما واحد قال راهو اساله السؤال هذا ترى، قال فما شكون اللي اتصل بيك.
1: انا عودت الاجابه راهي ما تنجمش تكون.
0: والله تحيه المعز كريفه لا محاله، هو اللي اتصل بيه.
1: خليتني نتكلم تو، سبقتني عملتني قصه عربي تسمعني يا خويا.
0: تفضل. والله حطيتني محلاك كبر.
1: اي كان فما بشر،
0: اي
1: كان فما انسان.
0: نعم.
1: اللي كيما بوسي وعطاني وقال لي اخدم وانا معاك وراسي سدها خاطر مامن بيا ويعرف.
0: نعم نعم نعم. ايوه
1: الويكي ما بروبوزي. يعني يقول لك حاجه والله العظيم الزرده كانت بالحق باش نرجعها، يمكن مش سنه، يمكن عام الجاي.
0: نعم.
1: يمكن في وقت اخر، اما باش ترجع الزرده اليوم. اما هو سيلويكي مابوسي قال يا عبد الكريم.
0: نعم.
1: انا نعرفك شو نعرف خدمتك.
0: نعم.
1: قلت له يا ربي توكلنا على الله، حطيت يد في العجينه اخويا وبديت نعرق. قلت اللهم صل على النبي.
0: ايوه.
1: وفعلا سيتي غراس اسوغرون نو اللي. أيوة. هو معز كريفة وما ادراك محلاك الرجل.
0: أيوة.
1: وجاب تحيه كبيره برشا برشا برشا برشا.
0: انا يعني حبيت نوصل لك التحيه من عنده هو، خاطر بكري تتصل بيا هكا حصيله. المهم تو الزرده باش تكون في سوسه، في سوسه ان شاء الله غدوه. بالله على الركح باش نشوفه تو، احنا باش توصف لنا بالصوره خاطر حتى اللي يسمعوا فينا خلي تكون عندهم. ايوه
1: تفضل باش نشوفوا سيدي على الركح.
0: ايوه
1: مجموعه نيره من الفنانين بنوع اسطنبالي، نوع الصوفي، نوع الملالية، نوع المزود والربوخ.
0: أيوة.
1: ونوع آخر بتاع الفن البدوي بتاع توسكي إسماعيل حطاب. يعني. أيوة. 5 أنماط موسيقية مختلفة.
0: نعم.
1: فيهم الرقص الزنجي، فيهم الرقص البدوي، فيهم الرقص الزوفري بتاع النوب بتاع الربوخ.
0: أي.
1: معناها تشوف سوسين تلقى هيجة وتلقى روح وتلقى بنة وتلقى قوالة، وكل واحد يغني على ليلاه. لكن هذا كله فما خيط يربط العمل هذا كل، فما رسالة باش نقدموها بيسير، كنقولوا رسالة على بلادنا على تونس العزيزة الغالية.
0: نعم.
1: يعني مش عمل اعتباطي، ما فماش عملية اسقاط، لا لا، هذا عمل تحس كي تتفرج في التابلو تقول ماذا بيا نتفرج في اللي بعده.
0: نعم.
1: اعطيني اللي بعده شم، اعطيني اللي بعده شم، حتى نحصلك حتى تقعد للاخر وما تروحش.
0: والله الحقيقة شوقنا على العمل هذا، ارض الزيارة على ارض الزردة طبعا. والله العظيم شوقتنا والله انا باراتي معناها الواحد ماذا بيه.
1: نداء نداء الإذاعة المستير بتجي تسجل العمل هذا
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: ونداء كذلك.
0: نعم.
1: الجمهور العزيز.
0: نعم.
1: في الساحل الكل.
0: أي.
1: من صوفة الأكودة المستير لكل أماكن اللي مساكن باش يجيو يشوفوا قيمة العمل هذا، لأنه باش يطلع باش يرجع العمل هذا بقوة.
0: نعم.
1: من برا الساحل.
0: نعم.
1: بلو بريسيزمون من سوسة.
0: من سوسة.
1: يعني إذا كان العمل بتاع الزردة الأصلية الحقيقية اللي باش ترجع بتحط ساقيها في الدنيا بتقول تا أوني لا سي غراس أسوس، ومن سوسة باش تطلع.
0: نعم. أنتم بعد سوسة عندكم شي عروض أخرى في مهرجان؟
1: بالطبع.
0: نعم.
1: عندي عرض في مسجد بورقيبة.
0: أيوه.
1: وعندي عرض بيان سور خذيته في جندوبة.
0: اي.
1: ولا اله الا الله لازم نشوف الوحدة، عندي 6 ولا 7 عروض مانيش ما ما ما.
0: نعم نعم.
1: يزين نرجع للوحدة سامحني
0: كالندرية يعني. اي بلا.
1: ايوه. انا عندي 6 عروض.
0: نعم. حصيل ويعطيك الصحة أخوي عبد الكريم، كنت معنا وأنت هك قدمت طبعا عرض الزرلة يعود من جديد. إن شاء الله العرض هذا أكيد باش ينال الجمهور اللي باش يحضر إن شاء الله يكون بكثافة في مسرح سيد الظاهر إن شاء الله غدوة في إطار طبعا الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. شكرا أخوي عبد الكريم، وإن شاء الله نتلقاه وإن شاء الله نتلقاه ونحضر، ونشكرك على الدعوة على كل حال.
1: ربي يبارك لك، تحياتي سيدي، ربي يبارك لكم. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء سي عبد الكريم البسطي. هكا نوصلوا لنهاية سهرتنا اللي بدأت مع العشرة متاع الليل، وواكبنا عديد السهرات يعني المختلفة، جمال كذلك مهرجان النسيج بقصر الليل سوسة المستير، وحاليا طبعا عبد الكريم الباسطي والسوسة غدوة إن شاء الله عرض الزردة بمسرح سيدي الظهر. تحيات أيمن الشابي، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء وصباح الخير.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز 14 مسكنا بحي حشاد بسوسة وإنجاز 45 وحدة سكنية بحي المنار وسط مدينة القيروان وذلك ضمن آلية الكراء المملك. وفي هذا السياق أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن المخطط التنموي 26 و 2000 30 و 2000 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكنا اجتماعيا في كامل ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تحديد خطة خلال السنة الحالية لإنجاز 1200 مسكنا. تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي وفق بلاغ أصدرته وزارة السياحة. على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب في ولاية المنستير، أوضح نور الدين بوميز المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط أن من أهم أسباب انقطاع الماء على الجهة هو تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وأضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل، مؤكدا أن محطة توزيع المياه بالمنستير ضعفت من نساقها خلال هذه الأيام من أجل توزيع حصة الماء بطريقة عادلة على المواطنين، لكن يبقى النقص في التزود مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك عند عودة الماء. حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية على القروض على الشرف، مشددا على ضرورة أن تكون الكلفة الحقيقية لهذه القروض واضحة وشفافة. والرياحي أضاف بدعوته البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول أجل رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال، موصيا المواطنين بضرورة التثبت في تفاصيل هذه العقود. في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداس الأول من السنة الحالية عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية إلى جانب تصدير وإعادة تصدير وإتلاف 30648 قطعة أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي إلا لا.

Thank you.

Oh, me.